0: antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجاتها الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. بدينا معاكم من نص الليل ومواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة جديدة على اهداءاتكم اللي وصلتنا بالاس ام اس على 85 990. اما توا وقاية الاغاني المتشابهة ونسمعوا اغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من اغنية داني داني لباسكال مشعلاني اللي خرجت عام 2001 وهي من كلمات والحان نبيل خليدي.

ونسمع مقطع من غناية سيتيلو ميتيليس، الغناية هذه للثنائي أنا فيسي وساكيس روفاس، الغناية هذه اللي كانت خرجت عام 1997.

هو ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يدرك البعثة، هو سعيد بن زيد بن عمرو القرشي، كان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام فسارع إليه في لهفة وشوق، وكان من أوائل المسلمين.

كان محبوبا من النبي وظل يجاهد معه حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فواصل جهاده مع الخلفاء الراشدين حتى وافته المنية في عهد معاوية بن أبي سفيان بالعقيق، غسله سعد بن أبي وقاص وكفنه وخرج معه. توفي سعيد سنة 51 للهجرة ودفن بالمدينة المنورة.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 3 محرم 1448 للهجرة، أعتقد 4 محرم، ترى ثبت لي مروة، أربعة ولا ثلاثة، الموافق لي 19 جوان 2026. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، مرحبا بكم. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، ساعدوا لي رواحكم في ثنية وحيدة وحيدة، توصلوا بإذن الله سالمين غانمين، ونكونوا معاكم في المرافقة، مرافقين لكم أنتم حتى لين توصلوا لوين قصدي ربي، سواء للعمل ولا لقضاء شؤونكم. إن شاء الله نهير زين مبارك، وإن شاء الله جمعة تقضيوا فيها كل شؤونكم، وأيضا بإذن الله تقبل فيها كل تمنياتكم ودعاكم ربي سبحانه وتعالى. الانطلاقة تكون كالعادة كما تعود بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضيت الوالدين أنا متفقين اللي هي حسن حسين، وزاد راهي تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. وأهم حاجة وأروع حاجة راهي ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتوصل إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الشعراء بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأولاداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وخاصة نتمنى لهم السلامة في الطريق. يعيشكم، ساعدوا لي رواحكم، راكم أنتم رأس مال البلاد هذه وحيدة وحيدة، راكم توصلوا سالمين غانمين. أي نوخروا خمسة دقائق وعشرة دقائق بيسج حتى ربع ساعة ونوصلوا. قال الآخر ماناش متسبين في كارثة، ما صارت الناس اللي نحن كارثة اللطف هذا ما نطلبوه. فالجمعة المباركة إن شاء الله ربي يبقى عليكم بالستر الناس الكل. نرحب بالخليفة متاعنا، وينك يا خليفة؟
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة الشادين الطريق كما قلت، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر وإحنا ولباس
1: بإذن الله. باهي، فما بلاغ مروري إلى مستعملي الطريق اللي يزمنا نفسروا لهم العملية متاع المدخل الجنوبي للعاصمة. في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة طريق الجهوية رقم 22، تعتزم وزارة التجهيز والإسكان إنجاز المرحلة الثالثة لتحويل لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا يتسمى بداية من السبت هذا، أنا من غدو 20 جوان، في حدود الساعة 10 صباحا تبدأ باش يولي المرور يتعين على القادمين من المروج والحمامات وسوسة وحمل وغيرها والقاصدين وسط العاصمة المطار وبنزرت، توا راهم يشدوا اليمين انطلاقا من السبت غدو العاشرة متاع الصباح يوليو يشدوا أقصى اليسار.
2: يرجعوا لأقصى اليسار.
1: أقصى اليسار على مستوى جسر لاكاني، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22.
2: معقول،
1: دونك يثبتوا في هذه العملية.
2: وجسر لاكاني تقريب بعد سبيطار الحروق هذا.
1: هاي
2: بعد سبيطار الحروق
1: بارتي الاخرانية،
2: سبيطار الحروق بارتي الاخرانية، ولو يرجعوا يسار ما عادش يمشيوا ميون في الكير
1: ساسة. وبالنسبة للقادمين من المروج والحمامات وسوسة وحمل انف وغيرها وصفاق الساعة اللوتوروت والقاصدين لاكانيا باب عليوة، ماشيين باب عليوة ماشيين مانيش عارف انا للمحطه،
2: المحطه
1: تاع المترو تاع الباب الفله باب عليه ودا شنو الباب جديد ماشيين مش يطلعوا من غاديكا. بالنسبه اليوم هما ملازمه اقصى اليمين على مستوى جسر لاكاني، قلبت معناها. والرجاء من مستعملي هذه طريق الانتباه الى العلامات التوجيهيه المرتبطه على اطراف الطريق والتخفيض من السرعه.
2: فوالا تنقص من السرعه تو تفهم الحكايه منين تدخل منين تخرج.
1: سهله هي، انطلاقا من غدوه تو نتعودوا عليها. دونك باش نقلبوا، كنا احنا توا باش ندخلوا ناخذوا اقصى اليمين
2: يولي اقصى اليسار.
1: شو هو اقصى اليسار؟
2: كل حياه سياسي.
1: هم يقول لك راهو ينجم اللي كان في اقصى اليمين يرجع لاقصى اليسار.
2: اي ميساج
1: مقبوله، والعكس صحيح.
2: لا محلول في السياسه.
1: اوكي احنا في اللوتوروت
2: ان شاء الله الناس كل سالمين، ديما نقص السرعه تو تفهم الطريق كيفاش.
1: كل شيء تفهم، نعطيك فلوس
2: هات
1: تاخذ فلوس ناير جمعه راهو ناير مبارك. حساب الجاري الخزير زدنا شويه في الكونت كورون بتاع الدوله التونسيه ب 17 بتاريخ 17/6 ولا عندنا 1227 مليون دينار. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 18 معناها بتاريخ البارحه 18/6/2026 عندنا 25,057 زدنا معناها.
2: زدنا نهاير تقريبا ولا
1: ما نوصلوش لنهاير اللي زدناها صرف. ما به زدنا كنا في 24 و800 واش توا 25,057 مليون دينار. بقينا بايام التوريد 101 يوم. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 17 جوان بقات زاد هي في 29,028 مليون دينار. هذايا السبيس اللي يدور في السوق. الدولار تراجع نسبيا 2926 ملي فاصل 4، واليورو هو اللي بقى طالع 3395 ملي فاصل 3. اش عندنا في الماتينال
2: سيدي؟ عندنا اليوم جائزة لجنة التحكيم في دورة 30 لمسابقة كومار، باش تكون كتاب الويكاند دمون سيء للروائي فهمي البلطي. هذه الرواية باش نسلطوا عليها الضوء طبعا، ويبقى المتابعين لهم قراءة الرواية والتعليق عليها. باش نرجعوا للكاف جندوبة سد ملاك وين وصلت المياه، شنية معناها تقريبا الحيثيات اللي حفت به سد ملاك وحكاية
1: المعطيات اللي عندي لحد الآن سلامات والحمد لله.
2: لا بس
1: والحمد لله باستثناء كل مشتبع السد المفقود هذاك الله راعي
2: الأغنام علم الخير
1: ربي قوله. إن شاء الله يفرح عيلته يسمع علم الخير يا رب إن شاء الله يكون لباس هذا منتمنوه هذا المفقود. مازالت الأبحاث متوسطة وقاعدين يفركسوا فيه
2: وباش تكون عندنا مراسلة في الأرير بلون هناك وضيف الدنيا باش نمشيو للديوانة التونسية حاتم العميد الياس بالخير عن الديوانة التونسية باعتبار دخلنا تقريب أجواء عودة المغتربين والمهاجرين دخلنا الجو هذا وبدأت الباخرة التجريبية الأولى على مستوى وزارة النقل واللي فيها النواب ومقيل وغيره لكن احنا باش نمشيو للجهة متاع
1: العشرة النواب اللي تحطوا عليهم في الرحلة الأولى
2: هذه تقريبا الرحلة الأولى متاع معناها متابعة عودة المغتربين. احنا اللي همنا الإجراءات الديوانية وشنية أهم الإجراءات هذه ثماش جديد مش جديد كيفاش يقع التعامل باعتبار أنه توا تقريبا بدات العودة متاع المهاجرين وإن شاء الله يرجعوا سالمين
1: إن شاء الله يا ربي. هذا وغيره باش يكون عندكم في الماتينال كما تعودنا. أنا متأكد توا عملت حسبتي وحدي ما جاوبتنيش مرة الجمعة 19/2026 الموافق عندي للثلاثة لا هو أربعة اليوم محرم لأنه إذا كان نحسب نهار الثلاثة واحد
2: محرم
1: نهار الأربعة سنين محرم نهار الخميس ثلاثة محرم اليوم جمعة أربعة محرم هذا كسيلو خلنا نصلحها
2: نشوفه زاد
1: أربعة محرم 1448 للهجرة
2: وبسمة تعطيك بالضبط
1: وبسمة نمشي ولها بعد قليل بعد فاصل موسيقي نمشي والبسمة صعيدية في الاستوديو باش تعطينا لايون متاع نشط الأخبار وأيضا أهم العناوين اللي موجودة في الكورة اليوم.

0: يصبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وشهر جمعة مباركة للجميع. يا سيدي
2: كملنا توا قهوتنا في سيدي خليفة نمشيو
1: كمل تلقى
2: نواصلو
1: نمشيو بارا نمشيو
2: الجوهرة سوسة
1: جوهرة سوسة واليوم نهير جمعة
2: اليوم نهير بسمة
1: نهير بسمة
2: حسوا هكا وإحنا ناقصين شوي فلوس نهير الدعوات على بعض
1: عطيني يوم بريف بسرعة عطيني خلي نقول لها تحيتها الصباحية هات لي يوم بريف هات يلا بسمة صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية زي
3: شكون كيفي صباح النور نهاركم سعيد الكل أهلا وسهلا مرحبا بالجميع نهارك سعيد يا حاتم أنت وخليفة ومروة نصبح على سمية هنا بحذية نصبح على خلط له سجارة في ملقيت هذية إن شاء الله يا رب نهير مبروك سعيد ما تسمعوا فيك الأخبار الباهية ما تقابلوا فيك كل الناس الباهية الناس اللي أمين. تسر الخاطر وتفرهد على البال وتحبوهم وعندكم برشا ما شفتوهمش زادة إن شاء الله أمين. تقابلوهم إن شاء الله بالحلال الطيب برشا فلوس برشا فلوس برشا فلوس لخليفة
1: أمين بالليل. يا رب العالمين
3: و شحاجتنا آخر شحاجتنا بالصحة إن شاء الله بالصحة يا ربي الناس الكل موفقين تلمذتنا ووليداتنا إن شاء الله يا ربي بنجاح في ثاني أيام نوفيام وجمعة مباركة للجميع مرحبا بكم من توا حتى للتسعة
2: هي صح مشات وزارة الصحة وزارة التربية ناقص وزارة الرياضة زيد دعوة أخرى
3: اي ان شاء الله اي ليكيب ناسيونال
1: منتخب الوطن يبدا غدوة نبدا
3: غدوة نبدا
1: غدوة انا هزين يدينا يا ربي معاهم يا ربي وانصرهم عرفت لنا حرب عندنا
2: والله العظيم
1: حرب كروية ان شاء الله ربي معانا وربي ينصرهم
3: ان شاء الله
1: بس
3: سيدي
1: معناها اليوم الثاني فيه دو ماتيير يعديه النوفيام وغدوة فات النوفيام ماتيير بارك وانتهيت معناها مش مطويلة كما البكالوريا
3: هكا ولا لا أصلا هو الامتحانات هذه كما يعرفوا الكل معناها مناظرة اختيارية فيها مناظرة. امتحانات ومواد أساسية باش يعديوا عليهم إن شاء الله اللي قراوه في وسط العام يلقاوه ويمتحنوا عليه هذا هو أهم حاجة والتصليح زادا يكون كيف في مستوى انتظاراتهم وربي ينجحهم ان شاء الله
1: ان شاء الله بالنسبه للسيزيام مازالت
3: وجاتهم في
1: بكالوريا نوفيام بعد سيزيام هكا ولا لا
3: ان شاء الله يجيو ليامات الساعه مفرهدين عليهم من ناحيه الطقس وهما صغيرين
1: وقتاش السيزيام
3: اي بظهر لي المده الجايه نهار الاثنين نهار الاثنين
1: نهارثين هذه
2: حيت أمال
1: ماراثون تعرف بداية من اليوم النسق باش يكون تصاعدي في السخان
3: السخان يا
1: بيه معناها باش نوصلوا الأرقام تفوت حتى المعدلات العادية لشهر جوان معناها في سخانة معناها
3: دائما اليوم
1: نبدأ نسق تصاعدي اليوم باش تحس اللي زيادة درجتين ثلاثة بوقرة مع البارحة
2: والبارح سخونة
1: غدوة
3: كيف
1: تكوير صحيحة غدوة سخانة وإحنا ماشي
2: معقول
1: معناها حتى الجمعة القادمة جمعة القادمة من سنين إلى حدود نهايتها باش تكون درجات الحرارة مرتفعة برشا في الأسبوع القادم دونك غدوة تولي 35 نهار الأحد 35 نهار الاثنين القادم على تونس الكبرى نحكي لك 35 نموذج مثلا سوسة اليوم نلقاه في سوسة 32 غدوة زادة 32 لكن 33 بداية من نهار الأحد وتقعد 33 وإحنا نجمو نمشيو طالعين في سوسة مفرهدة أكثر من تونس الكبرى وقت الساحل يكون أفضل بطبيعة الحال إن شاء الله ربي يعطيهم كليماتيزور من عنده يحسوا بالبرود هكا ويعديهم امتحاناتهم كالصغيرة
3: إن شاء الله
1: هي تعطينا لله لايون متاع نشط الأخبار والكورة يا كوارجي
3: أوه شو خصني كان كوارجي نعطيكم العناوين بالنسبة لنشرة أخبار السبعة وزير الفلاحة كان أشرف على التدشين الرسمي لمحطة تحليه مياه البحر بصفاقس كما حكيت قبيلة فما تحويل حركة مرور في اتجاه وسط المدينة وباب علي وبداية من 20 جوان الجاري هذا حسب بلاغ أصدرت وزارة التجهيز فما وفد إعلامي صيني زور تونس في إطار حملة ترويجية تستهدف السوق السياحية الصينية هي إصدار 20 بطاقة دعوة السجن ضد أعضاء في زوج شبكات إجرامية دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وغيره. في أبرز أخبار
2: قتل المأجور هي اللي قوية.
3: أي
2: يعني ثمانية سكريهم للقتل، والله مفاجأة هذه.
3: والكلمة هذه بالذات أول مرة تستعمل في بلاغ وزارة الداخلية على فكرة. باللي بديت نعدي في بلاغات وزارة الداخلية أول مرة تستعمل هالكلمة هذه، القتل المأجور. في أبرز أخبار العالم، سويسرا تعلن إلغاء المحادثات اللي كانت مقررة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. 3 شهداء بغارات شنها الاحتلال على جنوب لبنان. حزب الله يقول إنه دمر 3 دبابات إسرائيلية. في أبرز العناوين الرياضية باش تلقاه معنا بطبيعة آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة اليابان، تغييرات في التشكيلة في حراسة المرمى في الدفاع وفي الهجوم. المبعوث الخاص لجوهر فهم تحدث مع زياد الجزيري. اهتمام كبير أيضا بالمباراة اللي باش تجمع منتخبنا بالمنتخب الياباني من قبل الفيفا، بما أنها باش تكون المباراة عدد 1000 في تاريخ المونديال. المكسيك كان أول المتأهلين للدور القادم. قطر وهزيمة ثقيلة بسداسية ضد كندا. وبطبيعة آخر أخبار
1: قديش سداسية؟
3: سداسية ضد كندا.
1: باي برش
2: هزوا علينا الحمل
3: شوية تحسوا
1: شوية
2: حياة حسيت بالكتف يخفوا
1: حسيت كتف يخفوا
2: والله
1: إن شاء الله إن شاء الله حظ سعيد زاد لشقنا قطريين في المقابلات القادمة
3: إن شاء الله. وبتبعة فما آخر أخبار الأندية التونسية ذي كل اتبعوا معنا في جوهر سبور إن شاء الله في حدود 7:30 بتاع الصباح.
1: بالنسبة لسويسرا اللي أعلنت خصوص المحادثات الأمريكية والإيرانية تعلقت، معناها وقفت. شو معناها؟
2: أنا عندي إحساس
3: هو كان فما اليوم إجراءات خاصة وموعد للتوقيع الفعلي، معناها الملموس على الورق
1: زوز
3: أي صحيح بعد التوقيع الإلكتروني. على ما يبدو هذاك تم إلغاءه، هك الاجتماع هذاك تم إلغاءه بعد ما أعلن البيت الأبيض إنه مفماش زيارة لنائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا. دونك فماش كومش صحح
1: التوقيع الإلكتروني هذاك قائم الذات ولا لا؟
3: قائم الذات، مازال قائم الذات.
2: هي ما يعتبرش توقيع
3: رسمي، هما يستنوا في دات اليوم التوقيع الرسمي الفعلي، معناه
2: بروف هذاك سياسية ولكن الرسمي المفروض اليوم. ولكن ديما عندي احساس
3: انها دخل حيز التنفيذ، معناه حتى ولو الكتروني قال انه الاتفاق دخل حيز التنفيذ ويعتبر رسمي.
1: ان شاء الله ان شاء الله نعتبروه رسمي لانه باش يوقف لنا هل التوتر
2: هو هذا هو ان شاء الله نشوفه فعاليته في الواقع.
1: الحرب هذه اللي انعكست على الناس الكل راهو الناس الكل
2: العالم الكل خاصة على المستوى الاقتصادي، يعني اذا تعبت العالم.
1: نعم باهي نمشي وشكرا لك بسمة سعيدية. بعد قليل توا نواصل متابعتنا واجوانا، لكن هات نعملوا ترتيحه وناخذوا توا تحب توا ترتيحه ناخذوا فيروز وحده مش معها حتى حد المره هذه مش انونشينمون فيروز، وبعد توا نرجع لونشينمون لانه فما متابعه نحبوا نشوفوها وتكون عندهم السبق سدى المستمعين والمشاهدين في خصوص الاخبار نتاعنا كما عودناهم في الاكتواليتي والخبر ما نعطيوه الا ما نتاكدوا منه من خلال مراسلينا في كل انحاء الجمهوريه.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: شال أصبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة للجميع. بعد قليل وشفت أفونغو من الفيديو اللي قاعدة توصل لنا اللي أنا قاعدين نصوره بالضبط في المباشرة وين
2: على مجرى نهر مجردة الانسياب الماء اللي خرج من
1: اللي خرج من سود ملك
2: ماشي في اتجاه مجاز الباب يعني
1: وماشي الغديكة. عندنا صور وفيديوهات خاصة
2: وأيضا وصور جميلة والله مع ذلك
1: والحمد لله
2: خاف ولكن الحمد لله
1: تعديت سلامات الحمد لله
2: يعني على المنسوب تون وريوها الكل وين واصل بالضبط على مستوى المنسوب متاعه في واد مجردة
1: به هذايا مع كل التفاصيل حول ال 24 ساعة الأخرانية.
2: امبارح الناس خايفة العشية يوصل الماء وربما يفيد وكذا هذا كل حد الآن موقعش الحمد لله وتوا بالمتابعة يعني قاعد يمشي مع الماء الفيديو ويصور فيه الكل إن شاء الله اللي يوصل مجاز الباب يعني طبعا سود سيدي سالم
1: إن شاء الله. هذا نشوفوه بعد قليل في حدود 7:44 على أكثر تقدير في ان سبيسيال لاريير بلان حول المياه اللي فجعت العباد فجعتنا الناس الكل ولكن لطف من ألطف الله ربي عطانا كل شيء باللطف والحمد لله وتعديت سلامات وخمسة على خمسة وما فما حتى إشكال وباش تكمل بيدنا لين وكملت
2: رغم أنه المال كله في الباب هذاك كله في السد وشفت البارح حتى صيادة اللي هما مربين الحوت وكل يشتكيون ولا علقة أما الباب العلوي الفوقاني. هو على فكرة أي
1: الفوقاني أي الحمد لله ما جاش اللوطة
2: الحمد لله هذا هو ما جاش في الشتاء زاد مع الأمطار
1: مع الأمطار
2: والوديان معبية وكل شيء
1: نجم يكون
2: شال كل شيء باللطف
1: كل شيء باللطف والعمر الافتراضي قلنا راهو فيه متاع السد هذايا وراهو سد ثاني حاضر
2: البارح كان أكد لنا معناها رئيس نقابة الفلاحين بنبر أنه السد الثاني جاهز كليا
1: تقريبا لمسات أخيرة
2: وشو اللي هو بيدو اسمه
1: ملك ثني بهي شكرا ليك. خلينا نمشي ولزاد الان بوان ميتيو ناخذوا فكرة على كولور دي جور كيفاش طقس اليوم من ناحية ومن ناحية ثانية وسي نشوفوا الأيامات القريبة القادمة اللي حسب المعطيات الأولية نسق باش يكون تصاعدي في طقسنا على مستوى درجات الحرارة في الأيامات القادمة. بوان ميتيو لولني
0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: طقس اليوم الجمعة 19 جوان 2026 الموافق لي 4 محرم 1448 للهجرة يمتاز ويتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف في اليوم حيث تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية. لكن الملاحظة العامة أنه تتكاثف بعض السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والريح رايبش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما راهي تتقوى الرياح نسبيا بالجنوب آخر النهار بحرنا بالتالي بش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نشوفوا الخريطة متاعنا اللي وقع تحينها البارحة نهار الخميس معناها في ماضي 53 دقيقة تعطينا فما حتى شيء يذكر في الفترة الصباحية باستثناء درجة الحرارة اللي باش تعرف ارتفاع واغلبيتها باش تكون ثلاثينية تتراوح بين 27 درجة في تطاوين 28 في بنزرة 30 تونس الكبرى في الصباح هذا نحكي 31 في سوسة 30 في المستير و 29 في المهدية ومرورا ب 32 في توزر و 35 أعلى الدرجات في برج الخضرة. بعد الظهر هل فما ظواهر جوية معينة كأمطار؟ لا سحب تكون أحيانا كثيفة في القصرين وفي قفصة دون فاعلية مبدئيا، ثم تقص من سحب قليلة إلى مثلا مغيم جزئيا في جندوبة مع نسجلوا فيها 40 درجة باش 39 بعد الظهر 38 في الكيف، تلاحظوا الارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. أقل الدرجات هي كلها ثلاثينية، لكن أقل الدرجات باش تكون 29 درجة بعد الظهر في المهدية. بالنسبة لسوسة والمستير 34، تونس الكبرى 35، بنزرت 31، مرورا كما قلت لكم ب 38 في كل ملكيف وسليانة وأيضا القيروان، ثم 39 في توزر، 38 في قبلي، وأعلى الدرجات بعد ظهر هذا اليوم الجمعة هي 41 درجة ببرج الخضراء. في الليل إش عنا هذه الليلة؟ درجات حرارة زاد تسجل ارتفاع طفيف مقارنة مع البارحة، وتتراوح أقل درجات نقاوة اليوم مروحة بيتم معنى الكلمة في المهدية، مهدية مروحة بيتم معنى الكلمة 23 درجة، وهي أنابل 25 في الليل، هذا نتحدث في المستير، وسوسة 27 تونس الكبرى، 26 بنزرت، 31 في الليل في جندوبة قائلة في الليل في جندوبة 31، مرورا ب 29 في توزر، وصولا إلى 33 في برج الخضراء هذه الليلة. نهار السبت باش تواصل الارتفاع متاع درجة الحرارة هذه واستقرار في أغلب العوامل الجوية، كيف كيف نهار الأحد يتواصل الارتفاع في درجة الحرارة، ويمكن في بعض المناطق نفوتوا المعدلات العادية لشهر جوان في بعض المناطق، لكن مش يكون عامة الارتفاع، مش يكون على المناطق الساحلية في الوسط في الشمال الغربي وفي الجنوب. نعطيكم مثلا اليمامي نهار الأحد 40 درجة نوصلوا لها في الشمال الغربي في باشا وفي جندوب، مش حتى في الجنوب به، حتى على الشريط الساحلي لاحظوا الارتفاع 34 درجة موجودة في سوسة والمستير والمهدية وبنزرت، 37 تونس الكبرى نهار الأحد، و 38 أيضا في زغوان. هذا الكل نرجع عليه بالتفصيل بعد تحيين الخريطة اللي يكون في حدود الثامنة صباحا. الآن خلينا نمشي للموسيقى قبل ما نستقبله من جديد بسمة سعيدية في نشط أخبار السابعة صباحا، بعدها مباشرة خليفة بالسلم في قوم عيدك اليوم، ثم باج سبيسيال نجم نقولوا متابعة بالفيديو بالصور وبالكلمة والمراسلة المباشرة من واد مجردة، مجرى واد مجردة، لمواكبة التطورات اللي الحمد لله كانت سلامات، وهذا تنشوفوه بالصور، صور من أروع ما يكون خاصة بكم، تشاهدوها بعد قليل في الريال برون سبيسيال في حدود 7:15 متاع صباح. ابقوا معنا راجعين، إن شاء الله صباحكم زين وجمعة مباركة للجميع.

الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدي.

الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يشرف على التدشين الرسمي لمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس. إرجاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا إلى أجل غير مسمى. ومفتشو الوكالة الذرية يستعدون للعودة إلى المواقع النووية في إيران. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة التجهيز والإسكان بأنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم 27 جوان الحالي تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، أي الطريق الجهوية رقم 22، وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت الوزارة في بلاغها المروري مساء أمس القادمين من المروج والحمامات والقصيدة وسط العاصمة المطار بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية أي الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لكانيا وفق نفس البلاغ. كما دعت وزارة التجهيز مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أمس على حفل تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا قابلة للتوسعة إلى 250,000 متر مكعب يوميا. وقد حضر حفل التدشين سفير اليابان بتونس سايتو جون ووالي صفاقس والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وثلة من المسؤولين والإطارات الجهوية والمركزية. في كلمته بالمناسبة أكد وزير الفلاحة وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان لتونس، مؤكدا أن هذا المشروع يجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والموارد المائية والبنية التحتية. أيضا أوضح وزير الفلاحة أن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس تمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي أنجزتها الدولة التونسية لتعزيز الأمن المائي ولمجابهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن المحطة ستساهم في ضمان استدامة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة أكثر من 5 ملايين مواطن بولايات صفاقس والساحل والجهات المجاورة. وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس نجاح التعاون التونسي الياباني في تنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين. يؤدي وفد إعلامي وصحفي صيني زيارة إلى تونس بين 12 و19 من جوان الجاري، وذلك في إطار رحلة صحفية ترويجية ينظمها مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين لفائدة مجموعة إعلامية صينية رائدة متخصصة في الترويج للفنادق ووجهات السفر. وتندرج هذه الزيارة في إطار استراتيجية وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة الرامية إلى تنويع الأسواق السياحية وتعزيز إشعاع الوجهة التونسية بالسوق الصينية، لا سيما في مجال السياحة العائلية التي تشهد اهتماما متزايدا من قبل الصينيين. أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. المصدر أوضح أيضا أن النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني المتعلق بتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من أجل جرائم إرهابية وجرائم المخدرات وغسل الأموال المرتبطة بجرائم إرهابية وجرائم حق عام أخرى. وأكد المصدر أن قاضي
انفذ التحقيق وبعد استنطاق المحتفظ بهم أصدر 20 بطاقة دعوى السجن في حق أعضاء هاتين الشبكتين، من بينهم كريم الطيف صاحب

0: ملهى ليلي بالضاحية الشمالية بالعاصمة مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات هاتين الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار. دولياً قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيانها إنه قد تم إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إلى البلاد، حيث كان من المقرر أن يشارك في المحادثات مع طهران حول الخطوات التالية المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أعلن حزب الله اليوم أن مقاوميه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات جرت في جنوب لبنان بعد ساعات من شن الاحتلال الصهيوني غارات على عدة مناطق في الجنوب، أسفرت بحسب وسائل أعلام لبنانية عن استشهاد 3 أشخاص. بشأن الفلسطيني، كشف مصدر فلسطيني مشارك في اجتماعات القاهرة أن التعديلات التي أدخلها المبعوث الأممي إلى غزة نيكولاي ميلادينوف على خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة أعادت الخلافات إلى واجهة المفاوضات، لا سيما بشأن ملفي سلاح المقاومة وصلاحيات اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعضاء في الكونغرس الأمريكي خلال إحاطة سرية أمس إن إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش مواقعها النووية، وستبدأ العمل على تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة في طهران. ختاماً، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً كأول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة بعد دول غربية عديدة من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، وألزم قرار لمجلس الوزراء الإماراتي منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة أحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها مع إمهالها 12 شهراً للامتثال. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.

0: اسمعوا ماذا في الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، سعد روحهم في ثنية عايشهم، هذا ما نقوله. ثم إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابة إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، حظ موفق لبناتنا أبنائنا من تلاميذ النوفيام والبكالوريا اللي قيدوا البارح وبدأوا في الاسماس في انتظار الإعلان عن النتائج عبر الإرسالية.
1: قيدوا في الاسماس ما بداوش.
2: أي
1: نهاية الأسبوع ولا
2: خير مفروض مش مفروض، ولكن ثم إمكانية إذا كان انتهت عملية الإصلاح وصابين الأعداد نهاية الأسبوع، سينو عدنا السقف 23.
1: واضح. يلا نمشي وإحنا لي عيد الميلاد والأفراح ونهنيه ساعة كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 19 جوان، ثم نستقبل المكالمات اللي بشكون مشاركة في الحصول على المونجالة الهدية متاعنا اللي هي من هدايا سيتي ووتش، واللي رشحوهم راول عزيز عليهم خلال SMS بعثوهن على 85 990، وانتم تنجموا ترشحوا كيفهم لعزيز عليكم، كيف تكتبوا SMS تحطونا فيه SMS بالكتيبة بطبيعة الحال، تحطونا الاسم واللقب متاع لعزيز عليكم رقم التليفون وتبعثوه عن SMS على 85 990، واحنا نقوم بالواجب.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع براء الحجلاوي. نقول لك صباح الورد براء. براء
1: الو الو منسمع موجود الصوت نتاع التليفون لو فون موجود. الو صباح الورد مرحبا حجلاوي. الو
2: يا حجلاوي.
1: الو اعتقد فما اشكال ماهوش يسمع فينا. اذا كان فما امكانيه نجمو نغيروا البيست معناها نمشيو على بيست اخرى ميسيل شي.
2: نمشيو لسي مراد ساسي. نقول لك صباح الورد سيد مراد.
1: المكالمة الموالية إذا كان جاهزة ولا في الانتظار مازلنا. ألو ألو ما عندي حتى مكالمة. شوف شكون جمال عندي توحس. ألو صباح الورد.
4: ألو
1: ألو مرحبا أهلا مراد. وسهلا
4: أهلا مراد مراد.
1: ألو معك جوهرة اف ام، معك جوهرة اف ام تي في ماهوش مراد معك. مرحبا بيك.
4: أنا
1: يعني
4: مراد
1: تاسم
4: مراد
1: يعني مراد تاسم. أنت مراد يا مراد. يا
2: مراد كل عام وانت حي بخير سي مراد. عايش
4: بكلو فيك سي خليفة سي حاتم بكلو فيك. عايش
2: بكلو فيك. ربي فضلك. منين تكلم فينا سي مراد؟
4: تكلم فيك من برنان وليت مستير.
2: مرحبا بكل مستمعينا في برنان وفي ولاية المنستير. قداش عملت اليوم سي مراد؟
1: انقطعت المكالمة مش عارف. نجمو نعاودوا الاتصال بسي مراد اذا كان فما الامكانيه من بنانا المنسير حتى يشاركوا معنا. زوز مكالمات هاتفيه عندنا جاهزين نحاولوا نتحصلوا عليهم مشاهدين صحيح باش نهنيوهم ونربحوهم زاد المونجال هذا ما نحبوا نقوموا به بطبيعه الحال. هكا ولا سيدي خليفه
2: مفروض هذاك هو براء الحجلاوي
1: حجلاوي سيدي بوزيد
2: سيدي بوزيد ويستعد لامتحان السيزيام براء
1: ان شاء الله ربي ينجحه
2: قولوا له ان شاء الله ينجح.
1: قلت نهار الاثنين السيزيام
2: تقريبا نهار الاثنين تو نعاود بعد نثبتوا رسميا ولكن كانوا نهار الاثنين مفروض دين بعد نوفيم جي السيزيام. مراد مرجعش
1: ننتظر هاني مراد او اي حد من الخيان يكونوا معنا
2: على عموم براء الحجلاوي سيدي بوزيد كما قلنا بشكل مشفهة ولدت نعيمة تتقدم له باحر التهاني وتتمنى له النجاح والتفوق في امتحان السيزيام. براء سي مراد ساسي كان معنا عبر الهاتف من برنان متقاعد حديثا. مراد قلنا خلينا نحكيه على اجواء التقاعد مع مراد ساسي من بنان. طبعا اللي بعث المدام مرته سونيا وحفيدته ميان وولاده أحمد وشيمة وأميمة ونسيبه معهم أيمن. أيمن اللي يقولوا له كل عام وانت حي بخير سي مراد ساسي.
1: يظهر لي تقول لي براء رجع معنا على الخط. تلو براء مرحبا يا بوغوس يا باهي يا تحفون.
2: هاي كل عام وانت حي بخير براء.
5: هاي
2: حاضر للسيزيام ولا؟ اي
1: وقتاش تعدي وقتاش يبدا سيزيام برا؟
5: نهار 28
1: 22 معناها نهار 2 هذايا.
2: هاكا وصحيح
1: يا ان شاء الله ربي ينجحك.
2: حاضر امورك
1: قداش عندك معدل انت في وسط العام قداه؟ اللهم صلي على النبي وتبارك الله. كنا تطيحونا في الموسيقى خلنا نسمعوا براء الرجال متاعنا اللي جايب 15. اللهم صلي على النبي.
2: ماشي للنموذج براء ولا؟
5: نعم
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. وطبعا كنا نحكي وكنت تسمع فينا ولا؟
5: ايه.
2: شكون من اللي بعث الاس ام اس؟ ترى
5: ما عندي من ممكن ماما.
1: ربي يحفظها ربي يخليها لك الخير والبركة هذيك يا براء.
2: هذا هو براء.
1: شو اسمها ماما؟
5: اسمها الحقاني غزال واسمها الاخر نعيمة.
1: ومحلاهم زوزة سامي. وانت ايش تحب تعيط لها؟ ماما غزالة ولا ماما نعيمة؟
5: ماما نعيمة.
1: ملابوس هالي من جبينها ماما نعيمة وربي يحفظها وربي يخليها لك وان شاء الله ديما فرحانة بيك يا سي براء.

0: ما عادش يهز انقطعت عليه هو يمكن
1: الـ ولا طاح الشارج بتاع التليفون
0: ولا طاح الشارج. على كل يا سيدي
1: هذا هو
0: نمشيو للتصويت بين براء
1: ومراد.
0: بين براء اعتقد براء هو هكا براء يتحصل على المونجالة الرائعة
1: الحجلاوي سيدي بوزيد
0: من سيدي بوزيد يتحصل على المونجالة الرائعة من اهداء سيدي واتش. احنا لحظات ونحاولوا نمشيو من سيدي بوزيد ماشيين رانا الجندوبة
1: نبر حتى الجندوبة نوصلوا جاز الباب
0: بعد ما صار قلت البارح في الليل هو كيجي قلت البارح في الليل
1: تعطل الباب العلوي
0: تاع السد تاع السد وانهي مع ماء انسياب نتاع ماء يفجع
1: وعشنا لحظات من الخوف على اهالينا على
0: ايقاع الخوف بيتمي معنى الكلمه. وين وصلت الامور دي فيديو وصور خاصين ومراسله خاصه جدا بشكون معاكم بعد قليل بعد الفاصل مباشره. ابقوا معنا راجعين.
2: معيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسه عادل الموجه على 102.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا. أبعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
3: جوهرة
1: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
4: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الصور هاي وصلت، صور حينية جاية من ضفاف واد مجرد، العملية اللي كنا متخوفين منها الانسياب متاع المياه وتوصل إلى حدود قلاخ الجندوبة، معناها باش تخرج من كيف من نبر وتمشي حتى الجندوبة. العملية تخوف كبير، تنجمش تصير لديبوردمون، لا ما صارتش والحمد لله إلى حد الآن. ونشوفوا فما صور ودي فيديو بعثهمنا المراسل متاعنا رفيق العيادي واللي باش نحاولوا نتحصلوا عليه الآن وباش يكون معنا في المباشر. مشكور جمال بوقديدة في قاعة العمليات المركزية، سمية في الإخراج الإذاعي من سوسة، ومروة وخليفة نحبوا نتحصلوا على رفيق العيادي باش يكون معنا للتعليق على لي فيديو اللي صورهم. ما عندوش دقائق معناها توا هذوما من اللي صورهم هذا الصباح، اللي تقريبا يعطينا انه الوضع حوراو مع بعضنا الوضع قد لباس والحمد لله. نشوف النيفو متاع الماء كيفكم انتم، راني نكتشف فيهم توا انا با ديبوردي الحمد لله، النيفو بقى هو والأمور 5-5. ويخلط خليفة بعد ما اتصلوا يدولي تحصلتوا على رفيق موجود والحمد لله.

0: يعطيهم ألف صحة لخيان على مجهودهم الكبير اللي مكنونا من التحول من سيدي بوزيد إلى جندوبة. يلا نمشي مروة نجمو ولا لا؟ ما نعرفش، نستنى شوية باش نمشيو الجندوبة مع رفيق العيادي. وإذا كان حل الميكرو الخليفة مون مروة، عندك الحق مسكينة، ماشي البيست الأخرى متاع اللوطة باش تحط اللانسير تليفونيك وباش لا لا لا لا محمد رسول الله ميسالش مروان فما حتى مشكل. احنا الصور قاعدين يمشي، واعطيني تعليق خليفة اللي يخافوا منه العباد.
1: مؤكد اللي يخافوا منه العباد ما
0: الحمد لله
1: الحمد لله، لانه نشوفوا في ارتفاع المياه معقول يعني في الواد مجلد
0: عالي
1: ولكن ما هوش شكل
0: با دي بوردي ما خرش،
1: هذا وما خرش الماء على برا معناها، وهذا مهم ومهم جدا. لعبت دورها كذلك التحذيرات اللي وجهت للمواطنين، مثلا خاصه تلقى الرعاة ولا فلاحه ولا ناس يشقوا الطريق وغير هذوما، زاد خذوا حذرهم من البارحه. ولكن تو كي نشوفوا منسوب المياه باهية كنقولوا احنا، معناه يمكن انه باش يمسي اللي الهدف متاعه النهائي اللي هو باش يوصل الى سد سيدي سالم في مجاز الباب ولاية باجة دون ما يخرج على بره.
0: اعطيني لاريير بلون، خلي نربطه مع رفيق العيادي مباشرة من السد ويعطينا كل التفاصيل ومن ضفاف واد مجرد بالضبط.
2: Arrière-plan.
1: هذا هو معنا على المباشر المراسل رفيق العيادي اللي يقولوا له صباح الورد.
3: صباح الورد، صباح الورد لكافة مستمعي جوهر اف ام وين ما كانوا.
0: انا متاكد اللي انت على ضفاف الرفيق، يعطيك الف صحه منذ الصباح على باكر. هذاك علاش يمكن فما مناطق بحذا ضفاف الواد ما فيهمش ريزو، قالوا لي ريزو ما نجمش حصلوا عليك رفيق.
3: بالفعل نحن متواجدين على مستوى قنطرة ملاك بالطريق الوطني عدد 6، الرابط بين جندوب وبوسالم بالتحديد منطقة الملقة وين يلتقي واد ملاك وواد مجردة. يعني كما تعرف اخويا حاتم، اي نسمع فيك
0: نقطة الالتقاء هذه انت صورتها لنا، هذه اللي نشاهدوا فيها من خلال الصور والفيديو رفيقة.
3: بالفعل هي نقطة الالتقاء بين واد مجردة او واد ملاك، ومنه باتجاه يعني سد سيدي سالم مرورا بابو سالم وباجة. يعني باش نرجع خويا حاتم على حيث عاشت ولاية جندوب وكيف على حد سواء على وقع الحادث العطب الفني بأحد أبواب سد ملاق، اللي يعني سد ملاق اللي تأسس عام 1949 إلى غاية 1956، هذا وينبع من القطر الجزائري. كما قلت لك يعني انطلقت العملية بتحويل 100,000 متر مكعب يومي من مياه من سد ملاك لمدة شهر، وذلك لتدعيم المناطق التسقوية على منظومة بوهرتما في جندوبة. العملية هذه انطلقت مساء يوم الأربعاء في حدود يعني وفي حدود 9 ليلا حدثت عطب على أبواب الطوارئ نتيجة خلل كهربائي أدى إلى انحراف يعني إحدى البوابات على مسارها الطبيعي وعالق الباب هذايا، حيث تدفقت كمية هائلة في البداية حوالي 600,000 متر مكعب، في الثانية لينخفض بعد ذلك إلى 400,000 متر مكعب في الثانية. سد هذايا يعني فقد حوالي 21 مليون متر مكعب في الأيامات هذية. هذه الكميات الحمد لله ما هيش مستمشي هادر، بل تدفقت في اتجاه واد مجردة في مناسبة أولى ثم
1: أما ما كانتش مبرمجة أنها هي باش تخرج من السد الكميات هذه الكل، كانت تقل يعني تقريبا
3: أقل، هي كانت 100 متر مكعب في اليوم في على مدى شهر كامل، فهمت كيفاش؟ كل يوم 100,000 متر مكعب باش يعني الفلاح ينجموا يروي المزارع نتاعهم في المناطق السخوية في جريف وفي بوسالم.
1: فهمتني؟ إذا بهم مشاو في يومين بفعل تعطل الباب.
3: أي في تعطل الباب يعني نشوف
0: ديبوردمون ما صارش، ما فماش فيضانات على ضفاف المسار من نبر الى من ولايه معناها من الكيف الى ولايه جندوب.
3: لا الشيء الايجابي هو عدم وجود لا خسائر بشرية ولا في العتاد باعتبار التحذيرات
0: الدينية
3: لجنة جهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة للمواطنين وخاصة الفلاحة. يعني كما تشوفوا ثم الكميات هامه من المياه غمرت المساحات الزراعيه المحاذيه لواد مجرده فقط، والخسائر يعني كانت طفيفه خاصه بعد تدخل امس الفلاحه، وقاموا بتوجيه جميع الالات الفلاحيه الحاصده الى الاراضي المنخفضه من اجل عمليه الحصاد قبل ما توصل المياه للمناطق هذه. بعض الخسائر قليلا بين يعني قنطره طويرف وكذلك قنطره عين الكريمه باعتبار ان المياه يعني باختتهم في البدايه. هذه خسائر يعني ما يعني قدام الهول نتاع المياه اللي تدفقت في الاونه الاولى يعني اللي كنا خوفنا منها الناس الكل، لكن التعامل يعني الحذر نتاع اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث في طمأنت اولا المواطنين وتحذيرهم خاصه تحذير الفلاحه باش يخرجوا المعدات الفلاحيه نتاعهم اللي كانت متواجده على الوادي وكذلك ابعاد مواشيهم كان لها الواقع الايجابي، والحمد لله يعني الخسائر كانت طفيفه وطفيفه جدا في بعض المحاصيل الزراعيه.
1: رفيق، عمليه تدفق المياه قداش تستمر في تقديركم توا؟
3: لا انتهت عمليه التدفق منذ ليله البارحه يعني
1: لا هذاك من السد، ولكن وقتاش توصل بالضبط الى مجاز الباب؟
3: غدا ان شاء الله توصل لمجاز الباب يعني في مرحله اخيره، يعني العشيه توصل الى ابو سالم وغدا تصل الى مجاز الباب ان شاء الله الى سد سيدي سالم ان شاء الله.
0: رفيق، معناها الحمد لله 5-5 الخسائر، فما خسائر ماديه في محاصيل نتاع بعض الفلاحه، ربي يعوض عليهم وان شاء الله يعوضوا لهم صندوق الجوائح الطبيعيه وان شاء الله يكونوا سوريين.
1: كذلك فلاحه في تربيه الاسماك يتحدثوا عن خسائر رفيق؟
3: هي خسائر باش تكون موجوده خاصه في تربيه الاسماك، يعني الله غالب يعني العطب المفاجئ يعني تصير في الحالات هذه. الحمد لله نحن الحادثة هذه الوحيدة يعني الأولى اللي صارت منذ تأسيس السد هذا منذ حوالي 80 سنة ولا 70 سنة، يعني خسائر ما نجموش يعني ما دام ما سمش خسائر خاصة في الأرواح هي يعني ما نحسبوهاش الخسائر المادية هذه.
0: الحمد لله. وفي تربيه الاسماك كما راهو فما تربيه الاحياء المائيه في البحر، فما في ايضا السدود والاوديه هذوما ويربيوا الاسماك، واسماك عندها خصوصيتها ويحبوها ويشريوها لعبه. باش نختم معاك بالمفقود من جراء كل فيضانات الكبيره اللي صارت راعي الاغنام، وين وصلت عمليه البحث عليه؟
3: والله هي عملية البحث هو ما هوش موجود تبع جندوبة، يعني عملية البحث متواصلة. أنا حبيت نشير في حاتم اليوم يصل يعني فريق متكون من ثلاثة فرق من الخبراء من أجل يعني عملية الإصلاح اللي مش تنطلق حينيا بعد معاينة العطب اللي طرأ على الباب هذا.
0: معناه باش يصلحوه الباب هذاك؟
3: اي طبعا مش اليوم يعني مش يقع يعني
0: بعد اليوم نتاعو.
3: اي اليوم يوصلوا ثلاثه فرق من الخبراء المختصين الى سد ملاك من اجل الانطلاق الحيني في عمليه الاصلاح هذه.
0: ورفيق ما عندكش فكره وقتاش يدخل السد الثاني؟
3: بالنسبه للسد الثاني، هو سد العلوي، سد ملاق العلوي اللي يعني وصلت عملية تقدم الأشغال إلى 90%. السد هذا يعني نظرا لتهرم السد القديم واللي فيه ترسبات كبيرة يعني وطاقة الاستيعاب نتاع الماء نتاعه، السد هذا السد ملاق القديم أصبحت يعني محدودة. الدولة يعني أنشأت سد ملاق العلوي اللي وصلت نسبة الشغال كما قلنا 90%، وهو مشروع يعني السد هذا يهدف إلى تعويض السد الحالي وري مناطق صفوية جديدة إلى جانب المناطق الحالية وإنتاج الطاقة والحماية كذلك من الفيضانات. السد هذا بتكلفة أكثر من 200 مليون دينار، وكان من المأمول الانتهاء منه في ديسمبر 2020 1925.
0: شكرا لك رفيق العيادي مراسل جوهرة FM TV من ولاية جندوبة على هذا الاجتهاد. والفيديو تلقوه كامل تنجموا ترجعوا له على الباج فيسبوك جوهرة FM. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.
4: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان. استوديو المونديال بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. مدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
5: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
6: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
7: صباح النور صباح الورد. البداية بآخر أخبار المنتخب في المونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: بدينا نقربوا من مباراة اليابان، مباراة هامة مصيرية بعد الهزيمة بخماسية في الجولة الأولى. كالعادة آخر أخبار المنتخب والأجواء مع مبعوث جوهرة اف ام للمكسيك ناجح المجدوب. ناجح، صباح النور.
2: صباح الخير وليد، صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام من مدينة مونتيري. اليوم كنا في مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي في مدينة مونتيري المكسيكية، لاحظنا الأجواء بصراحة على العال. الأجواء باهية، أجواء ممتازة، فما تحسن، المعنويات طالعة للاعبين، للمسؤولين، الإطار الفني، الناس كل حسهم سوليدار، إيد واحدة ويوعدوا بالحق. لاحظنا هذية مع اللاعبين، تكلمنا معهم شوية يعني أميكالمون، يوعدوا الجمهور التونسي بردة فعل في مقابلة اليابان اللي هي مش تكون يعني المقابلة رقم 1000 في تصفيات كأس العالم، يعني مقابلة مهمة ومش تكون مفتاح الترشح، ولما لا الفوز على المنتخب اليابان والترشح. اخذنا بعض الحوارات مع المدير الفني زياد الجزيري، نخليكم تتبعوها وليد.
1: نرجس نبدأ بزياد الجزيري اللي تحدث معاه مبعوث جوهرة اف ام ناجح المجدوب، يحكي على الأجواء.
3: يعني اخذي اكثر شوي، يمكن ما نحبش نشوف، ما نحبش نتكلم يعني في انترونور مشي، لكن اي انترونور لازمك توفر له كل شيء باش غدوه ما نجمش يلومك يقول لك راك عملت لي وعملت لي ما وفرت ليش. انا اللي يهمني، اللي يهمني المجموعه متحده، اللي يهمني مكتب جامعي نعيشوا مع بعضنا متحدين، بمعز حسين، معز المستيري، مروى، ريم، كلنا يد واحده وكلنا متفاهمين، خميس السناجي، كنا متفاهمين وكنا ندزوا القدام مصلحة المدرب.
1: نجح المجدوب. اسأل زياد الجزيري على التعاقد مع المدرب هيرفي رينر.
3: إشاعة وهذه كذبة كبيرة، عمري ما على نسمع هيرفي رينر باش يجي للمنتخب ولا يشاوروني عليه واني نرفض. بالعكس، اني اول واحد في يمكن طالب مدرب اجنبي كبير التونس، واني نمن معناها نمن اللي انتم منتخب التونسي محتاج مدرب كبير اجنبي، وهذا يوجعني قلبي، معناها ما عادش فما ثقه في المدرب التونسي. ولهنا نحب نعطي حق الناس ونشكر الناس اللي المكتب الجامعي معز حسين، خاصه حسين اللي اتصل بال بيرفي غونار، وفي 24 ساعه بيرفي غونار معناها كان موجود. معناها
1: مباراة تونس واليابان موعدها لحد 5 متاع الصباح بتوقيت تونس، مباراة خاصة جدا من قبل الفيفا، اهتمام إعلامي كبير، الفيفا قاعدة تحضر للمباراة كأنها مباراة دور نهائي. تنقول لكم علاش اهتمام إعلامي كبير، ضيوف من أعلى مستوى باش يكونوا حاضرين، وسبب أنها المباراة رقم 1000 في تاريخ مقابلات المونديال، حتى من زي الحكم باش يكون زي خاص جدا واستثنائي. الكرة، الأجواء في الملعب، وبقيت التفاصيل مع سيد معز المستيري نطق رسمي باسم الجامعة في حواره مع مبعوث جوهرة ناجح المجدو.
4: سي معز، مرحبا بك على جوهرة اف ام. لو توضحنا الحملة اللي قاعدة تصير على المنتخب والانشقاقات اللي قاعدين يقولوا فيها، وطمنا وطمن الجمهور على المنتخب بعد تغيير المدرب.
5: لا الحقيقة لباس، إن شاء الله معناتها شفتوا حتى أنتم من خلال تواجدكم داخل النزل أنه الهجوم تاع الملاعبية باهية، دونك حالة التركيز رجعت ذهنيا، إن شاء الله قاعدين حاضرين بإذن الله دونك قبل المقابلة هذه بأكثر شوية من 24 ساعة، وفما حتى انشقاق، راهو المكتب الجامعي متمسك وراهو المنتخب نتاعو من الرئيس إلى نائب الرئيس للأعضاء اللي موجودين الكل، احنا توا سودرابو دونك نحترموا البلاد نتاعنا برشا ونخدموا من غير حسابات مع البلاد ومع المنتخب. إن شاء الله ربي وفقنا في المقابلة اللي هي باش تكون مهمة ومصيرية، سواء على مستوى النتيجة ولا حتى على مستوى الرمزية نتاع المقابلة، لأنها المقابلة رقم 1000 باش تكون موجودة في ذاكرة الرياضيين في العالم الكل لسنوات وسنوات إن شاء الله.
4: لو تمنى على جو اللاعبين مورالمون
5: ومعنوياتهم باسم معز. بإذن الله ممتاز، دونك الملاعبية الكل حاضرة ومركزة وخدموا معناتها سيونس ممتازة جدا البارح، إن شاء الله يكونوا حاضرين وإن شاء الله نكونوا في نهارنا وإن شاء الله نفسخوا النتيجة الكارثية والأداء غير المقبول اللي صار في المقابلة الأولى. هوني كابابل إن شاء الله الولد نتاعنا قادرين أنهم يرجعوا للرياضيين التوانسة الكل إن شاء الله الوجه الحقيقي نتاع المنتخب.
1: بالنسبة للأمور الفنية، برشا تساؤلات على الأمور الفنية، أكيد باش تكون ثم تغييرات بعد غدوة في مباراة اليابان، إمكانية كبيرة لعودة أيمن دحمان في شباك لشباك المنتخب. الأكيد العودة لخطة أربعة في الدفاع، لعبنا بخمسة في الدفاع، مباراة اليابان أربعة في الدفاع، يعني ثنائي فقط في المحور، والاعتماد زاد على مهاجم صريح غاب في مباراة السويد، باش يتم الاعتماد على فراس شواط أو حازم المستوح. البارح تشيكيا تعادلت مع جنوب أفريقيا هدف لهدف، وكل منتخب عنده حظوظه وما زالت قائمة في التأهل في انتظار الجولة الثالثة. سويسرا تربح البوسنة 4-1، شوط أول 0 أهداف، بعدها 5 أهداف في ظرف 20 دقيقة، من دقيقة 74 لدقيقة 94، وأعرض نتيجة في المونديال حققها منتخب كندا بعد الفوز على قطر 6-0. قطر 2 إقصاءات هما من لامين دقيقة 33 وعمر ماديبو دقيقة 53. تفرجنا في المباراة، سيطرة مطلقة لكندا في المباراة، 10 تصويبات نحو المرمى مقابل 0 تصويبة لمنتخب قطر، 19 ركنية لكندا في المباراة مقابل ركنية واحدة لقطر. ملاعبية كندا لمسوا الكرة 567 مرة، ملاعبية قطر لمسوا الكرة 162 مرة. ترتيب المجموعة الثانية، كندا وسويسرا المرتبة الأولى 4 نقاط، البوسنة وقطر المرتبة الثالثة بنقطة، وقطر ما زالت عندها حظوظها قائمة للتأهل. الانتصار الثاني على التوالي للمكسيك، تربح كوريا الجنوبية هدف لصفر هدف لويس رومو دقيقة 50، وأول منتخب يضمن أهله للدور الثاني هو المنتخب المكسيكي. اليوم 8 أمريكا أستراليا، كل منتخب انتصر في الجولة الأولى، مباراة حكمها طاقم تحكيم من ألمانيا. 11 أكيد فرجة كبيرة، المنتخب المغربي يواجه اسكتلندا، المغرب نقطة بعد تعادل الجولة الأولى، اسكتلندا المرتبة الأولى ب3 نقاط، مباراة حكمها طاقم تحكيم من أوزباكستان.

حسب مصادر للجورة فإنه في الساعات القادمة باش يتم الإعلان على تكوين هيئة تسييرية في النجم الساحلي باش تتولى تسيير الفريق، تتكون من مسؤولين حاليين وأسماء أخرى سبق لها العمل صلب الفريق. الأخبار هذه تجي بعد غياب ترشحات لرئاسة الفريق، والبارح كان غلق باب الترشحات لرئاسة عضوية الشبيبة القيروانية وما تمش تقديم أي قائمة مترشحة لانتخابات الفريق للموسم الرياضي 2026-2027-2028. الجلسة العامة الانتخابية كانت مقررة يوم 28 جوان الجاري. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: جوهرة FM Publicité.

Je suis tunisien. نحبك يا وطن. طايري فوق لاتلانتيك من كارتاج لمانهاتان. والجمهور اسطم وبلادي بالروح والدم. وتونس بين الامم ديما يخرف العالم. وعزه وافتخار ونجيب انكساري.

0: حالك مع بيكاب ماهندرا. في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20,000 سمارت 55 بوس 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مسبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فيقين للتسعين
3: عندك أورانج. جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: ستالة تسعة متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
1: ان شاء الله جمعة مباركة للجميع، وان شاء الله يا رب ترافق السلامة كل مستعملية طريقة الآن، ويستحوذون على رواحهم هما، يعملوا شوية مجهود ونطلبوا من ربي زادة ستروا عليهم. والمجهود كيف تعملوه وتسميه بسم الله، هكا واحد كيف يقصد ربي على الصباح ويقول ايه، يقول بسم الله ما جراها وبسم الله ما رساها، ويركز وياخذ احتياطاته ويخمم أنه يزمو يروح لعائلته سلامات. والله لما تمشي الأمور واللي قاعدين يعملوا فيه لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس يأكد ذلك، وأنه في أكثر من مرة يعطيونا هكا جزئيات والتفاصيل في سياقتهم اللي تخلي نقولوا رانا النجمو أون بو، النجمو نقدروا نحميو رواحنا ونحميو الراكبين معنا وعائلاتنا وأيضا كل مستعملي الطريق. اليوم باش نمشي لتكريم حد آخر من الناس اللي نعتبروهم الآن دخلوا للكلوب صوم تاع السناء، وكل عام رايقات حريصة باش يكونوا صوم ميات سوبر كوندكتور مكرمين في حصتكم في متينالكم في اصبح الورد. هذاك علاش باش نمشي الان لسي الطاهر ونيس مباشره معنا باش يكون على الخط.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي الطاهر مرحبا بيك وصباحك زين.
3: اهلا اهلا، صباح النور يا سيدي.
1: منورنا يا سي الطاهر.
3: وانتم منورينا، عايش
1: ربي يخليك.
3: يخدموا معاك والمنشطين وكل يا خويا، دائما مع جوهره هنا خويا تو هذيك.
1: ربي يحفظك.
3: عايشك
1: انت اي حتى هو يسلم عليك يا سيدي، قال لك ستار انت اصيل قلعه لندلس، سكنه غادي في قلعه لندلس.
3: لا لا لا لا، انا نسكن في الدندان.
1: في الدندان وأسوري في الأجونس متاع جات أسورونس سي فوزي قباني في تونس هكا؟
3: أي في تونس.
1: قداش عندك أسوري عنده؟
3: والله تقريبا 15 سنة. والله
1: بارك الله بارك الله. وقداش عندك أنت من اللي خديت البرمي؟
3: لا أنا ما خديتش البرمي، ما كنت نخدم في خدمة معناها صعيبة شوية. خذيت المرأة البرمي والكريهب خذيناها على طريق وزارة الشؤون الاجتماعية معناها بشوية خلصناها. وخرجت ريتريت 2004.
1: فهمتك، معناها الاسورونس باسمك انت لكن انت ما تسوقش. شريكة الحياة ربي يحفظها لك وربي يطول في عماركم الزوز هي اللي قايمة بالمهمة. نرجع نتصلوا بها توا بعد ما صافحنا سي طاهر والناس جو بونس، والناس بالضبط سي طاهر والناس اللي هو ظروفه مخلتوش هو يسوق وياخذ البرمي، خذا السيارة وخلى زوجته هي اللي تسوق، ولكن لو كونترا دو لاسورونس هو باسم سي طاهر. احنا تو نصافحوا زاده زوجته ونقدموا التكريم نتاعنا ليها هي، لانه هي تكفلت بهذا النجاح اكثر من 5 سنوات تقريبا ما تثبت في حتى حادث. وتو نعرفوا قداش بالضبط من عام ما تثبت في حتى حادث. مدام والناس اللي هي كما قلنا اسوري في جات اسورونس اجونس قباني فوزي في تونس. هذا الكل حاد شدين صحيح باش نمشي، وهي مروه قاعده تحاول تتحصل على التليفون، انقطع الريزو عليها والخط يظل يشارج ولا ريزو تحلو. فبالتالي اذا كان فما الامكانيه باش ناخذوه مجددا، سينو الكادو واضح نبقى ان نواصل. على كل شوفوا كيفاش زاد نسينا نرجع، وملاحظه قلتها اكثر من مره تلاحظوها معايا، راهو فنانات في السياق كيما يتفنوا في التطيب وتربيه الصغيرات والعنايه بالدار وبالمستقبل كل الوليدات، راهم زاده في السياقه يعملوا الكيف. عندنا احنا فكره غالطه، انت مراه تسوق باش تعطلنا، يبعد عليها مراه تنجم تنتظر منها كل شيء، لا سي با فري، راهي رزينه وتسوق بالكدا. نرجع لك ستار.
3: ستار
1: مرحبا بك، وان شاء الله ما تعاودش تقص التليفون مره اخرى. المدام بجنبك نجم نحيوها عادي،
3: عايشك هذيك الحنانه هذيك، هاي معك.
1: ربي يخليكم لبعضكم وربي يفضلكم.
4: صباح الخير.
1: محليك يا حنانه، مسميك الحنينه اللي هو وعلى العائله الكل. شنو الاسم الكريم لله؟ شنو الاسم مدام؟
4: زهره
1: لله. زهره قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
4: من عام 89.
1: 89 كان نحسب 90 11 و 26 37 سنة هكا ولا ليه؟
4: اي هكاك.
1: قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث
4: من نهار تخذيت الفرمي؟
1: بارك الله، والله مصلي عني بقى عليك يا زهرة يا باهية يا رائعة يا حنانة يا باهية، الله مصلي عني بي، وان شاء الله 50 سنة اخرين يا عزيزة ان شاء الله هك.
4: عايشك ربي يخليك وربي يطول عمرك انت وفي خليفه ربي يفضيك.
1: عايشك بربي. كيفاش عامله باش واحد يستحفظ هكا على ريحته وعلى عائلته وعلى مستعمليه الطريق الكل؟ اعطينا اهم الحاجات اللي تقوم بها اختنا زهره والناس.
4: اخويا ولدي حاتم ولا اخويا اللي يسوق لازم يعمل اربع عينين.
1: اي
4: ودوبا كي تخرج تفقد كهربتك من العجالي من الماء للزيت باش ما تقعد شامبان، وحدانا ورد بال وتستير من عند ربي، والسياسه هي الكل، يعني واحد ما تعاندش اللي يسوق بزربه ما تعاندش معاه.
1: انت ما تجريش؟
4: لا نجري، اما ما نعاندش الناس اللي يجوا.
1: كيف تجري؟ حسب المسموح به بطبيعه الحال، مش تفوت.
4: اي بطبيعه الحال في اللوتوروت نوصل 100 120 هكا هو.
1: 120 ليه عاد تفك علينا؟ 110 كيما البلاكه.
4: ايه في اللوتوروت هكاك، في اللوتوروت 100 110. لا الاغلبيه ما فوتش 100، الاغلبيه.
1: احسن حاجه نبقاو غاديك. احسن حاجه لله، ربي يبقي عليك الستر وربي يفضلكم لبعضكم وربي يعطينا 37 سنه 50 سنه اخرين دون حوادث. لله زهره، انت وستاهر والناس عندكم كادو من جات اسيرونس اللي هي الكار تاجيليس، فيها 500 دينار 500 دينار اسونس، واللي هي تعرفها كار تاجيليس نتاع عاجيل انرجي. مبروك عليكم.
4: ربي يخليك وربي يفضلكم ان شاء الله. عايشك
1: انت، ربي يفضلك وربي يحفظك انت وستار زهره وطه والناس اللي
4: معاكم الكل.
1: شكرا لك اليوم وربي يفضلكم اللي هما السوري عند كباني فوزي في تونس، اجونس كباني فوزي دي جات اسيرونس في تونس.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة للجميع. اليوم باش نحكيو على العمرة وعلى الدورة التكوينية لمرافقي ومرافقة العمرة اللي تنظمها براء فواياج نهار 12 جويليا في سوسة. فورماسيون ويوم تكويني يحضروا فيه ثلة من المشرفين والمرافقين والمندوبين متاع براء اللي خدموا ضيوف الرحمن في البقاع المقدسة في السنوات الفارطة واللي اكتسبوا برشا خبرة واكتسبوا أيضا التجربة والخبرة والتجربة اللي خليتهم هما يحققوا هالنجاح اللي وصلت له براءة فواياج. الناس الكل تحضر ويصير تبادل التجارب الخبرات لقاء الكفاءات. نعرفوا من خلال هذا اللقاء كيفاش تتم العمرة من اللي يخرج المعتمر من داره لوين يوصل يعمل عمرته ويرجع لداره. نعرفوا زادا شنو اللي لازم نعملوه باش المعتمر يروح فرحان ساتيسفي بالشيء اللي لقاه وبالخدمات اللي وجدها غادي. كيف باش يكون فما تكوين في الإسعافات الأولية وتدخل الطبي اللي لازم كل مرافق ومرافقة يكونوا على دراية بهم خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة غادي في المملكة العربية السعودية وليزاكسيدون متاع الارتفاع متاع درجة الحرارة ينجموا يسيروا لا قدر الله وينجموا يضرونا المعتمرين متاعنا. إذا كان أنت تكون عندك الفورماسيون هذية والتكوين هذية رو التدخل الأولي واللي يكون سريع نمنعه ونتهناو على المعتمرين متاعنا باش يكون فما مداخلة كيف في التنمية البشرية والكومنيكاسيون. يعني المرافق لازم يكون عنده فقه التواصل مع الناس وأدب الحوار خاصة مع الرجال ونساء الكبار اللي برشا مداخلات وبرشا محاور ممتعة وثرية باش تعيشوها إن شاء الله نهار 12 جويلية. وعلاش لا تكونوا من الفايزين زادة بهدية العمرة. عمرة راهي جائزة كبرى اللي تحط على ذمتكم براء فواياج وبرشا برشا مفاجات أخرى في انتظاركم. هذاك علاش نقولكم ما تضيعوش الفرصة وكلموا براء ولا ادخلوا للرابط اللي موجود أسفل اللايف هذايا ولا ادخلوا للصفحة الرسمية الفيسبوك والإنستغرام متاع براء فواياج وسجلوا أساميكم قبل ما توفى البقايا.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: نذكركم اللي بسامبل كليك من دارك من تليفونك من الخدمة من البحر من كرهبتك من القهوة من أي بلاصة راك تدخل تريزيرفي اوتيلك في أي مكان من الأماكن الرائعة والمزيانة اللي عندنا في بلادنا تونسنا العزيزة الغالية اللي تمتاز بجودة الحياة فيها تمتاز وسي بطقسها الرائع صيف ولا شتاء تمتاز ببحوراتها تمتاز بأمنها بطيبة أخلاق ناس اللي عبادرة ويجيوها بالذمة باش يتمتعوا بالبحر والطقس وأجواء الصيف اللي برشا بلدان محرومة منها. سوسة المهدية المستير جربة برقة نابل قمرت وين ما تحبوا تختاروا الوتيل اللي ناوين عليه بأحسن سوم زادة في تونس راهو ديما موجود على ذمتكم مع براء. ديما كي نقول أحسن سوم في تونس يعني راهو أحسن سوم في تونس وبتبيع ديما في إطار المنافسة الشريفة واحترام جميع وكالات الأسفار اللي يخدموا في السياحة الداخلية وفي السياحة بصفة عامة. وإحنا بتبيع ديما نشجعوا على السياحة الداخلية في بلادنا وديما نشجعوا على هذا التنافس الشريف بين الوكالات الأسفار نخلي المواطن هو اللي يستفيد ونطيحوا له في الأسواب لأنه فما وكالات أسفار كما ديما فواياج أنه كل الهامش متاع الربح لأنها تشري هي بالمسبق من عند الوتلة للبيوت فما هامش من الربح ينقصولها في الوتيل اللي بيعلها بهامش من الربح لها هي تقسم ساعات مع الحريف ولا تاخو الربع متاعه وثلاثة أرباع تعطيهم للحريف. هذا هو السر وراء كونه أرخص سعر تقاوه في تونس عند براءة فوياج. للحجز والاستفسار عفوا أرقام الهاتف تعرفوها جيدا 70 550 020 70 550 020، وإلا 21 881 882 21 881 882، ولا 21 882 881 882. براءة فوياج votre partenaire de confiance.
0: Here we go. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام بوبليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، افلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفليم والمسلسلات واسهر على ماتشو تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
4: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصنطوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
5: في مونوبخي لي صافر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و390، ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
6: مونوبخي ديما معك.
0: تسمونا في القروان على 104.4
6: جوهرة اف ام.
7: ليسن اب
0: الدنيا وما فيها.
8: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
5: تسمعوا من الاثنين الجمعه من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهرة اف ام تي في. اسمع
6: ومتمتع ميتيو على جوهرة اف ام.
7: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق لين. ندعوكم باش نمشيو مع بعضنا لتطور الحالة الجوية الميتيو بالتفصيل، ناخذوا العناوين وناخذوا سي أهم الظواهر اللي موجودة في طقسنا اليوم على الخريطة اللي وقع تحينها منذ دقائق على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للزلزال الجوي. إذا طقسنا اليوم الجمعة 19 جوان 2026، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع، يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا راهي قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما راهي تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. وبالتالي هذا يعطينا بحرنا باش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حرارة اليوم ودرجاتها القصوى راهي تتراوح بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نمشيو للخريطة متاعنا وخنشوفوا أهم الظواهر الجوية اللي موجودة في الفترة الصباحية. لم تقص يتميز بكونه قليل السحب، سحب قليلة في الفترة الصباحية ودرجة حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة مع البارحة تتراوح أقل الدرجات نلقاها مروحاوين في 27 درجة في المهدية، أقل الدرجات 27 درجة في المهدية وفي مدنين، 29 في سوسة والمستير وأيضا نابل، 30 تونس الكبرى، 28 في بنزرت، مرورا ب 31 في قفصة، 32 في توزر و 35 درجة أقصى الدرجات في برج الخضرة. هذا في الفترة الصباحية. نمشيو لبعض الظهر ونقاوف على الخريطة متاعنا يدخل عنصر آخر، هي هذه السحب اللي تحدث عليها بعد قليل في الكيف، سحب أحيانا كثيفة دون فاعلية. القصرين زاد سحب أحيانا كثيفة، قفصة سحب أحيانا كثيفة، بقية ولايات الجمهورية بشكون سحب قليلة لغير مع ارتفاع ملحوظ زاد في درجة الحرارة. تبقى كان المناطق الساحلية مفرهدة كما المهدية 27 درجة، كما في جابس 29، نقاو في سوسة والمستير ونابل 31 درجة ومعهم بنزرت 34 بعد الظهر في تونس الكبرى، مرورا ب 39 في باجة، 40 في جندوبة بعد الظهر، ثم 38 نقاو في القيروان مثلا، 39 في توزر. أعلى الدرجات باش تكون في برج الخضرة 41 درجة اليوم بعد الظهر. بالنسبة للفترة الليلية باش نلاحظوا كونه فما الرياح القوية تدخل كعنصر مهم، وهذه الرياح القوية باش تكون في توزر وأيضا في برج الخضرة. درجة الحرارة باش تتراوح ليلا بين 22 درجة اللي موجودة في المهدية وفي المستير، 24 زادة في سوسة، 22 زادة في نابل، وتوصل إلى أقصى الدرجات 33 درجة ببرج الخضرة، مرورا ب 28 في باشا و 30 في جندوبة وحتى 28 في توزر مع الرياح القوية. غدوة نهاير السبت راهو الامتياز اللي موجود أنه الحرارة باش توصل مرتفعة واستقرار في العوامل الجوية. طقس صيفي بيعتمي معنى الكلمة نهاير السبت، ودرجة حرارة تزيد ترتفع نسبيا مقارنة مع اليوم، ثم نهار لحد كيف كيف باش يكون الطاق الصيفي بأتم معنى الكلمة تقريبا لأربعين درجة نوصلوا لها في الشمال الغربي نهار لحد, وأيضا في مناطق أخرى مع المناطق الساحلية تتميز بكونها تتراوح بين 34 و 37 درجة. على الساحل التونسي توصل 31 وين 31 معناها في جابس وفي صفاق 32 و 35 في مدنين, هذا الشريط الساحلي تحدثنا عليه هكا بالنسبة لنا لحد. ما يميز طقس اليوم غدوة بعد غدوة هو طقس صيفي بأتم معنى الكلمة. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعه مباركه للجميع وطريق السلامه بالنسبه لكل مستعملي الطريق الان واللي اكيد يخموا فيه لي نوفوتي اللي تعيشهم السيارات الالكتريك وغير ذلك. البي واي دي عملت قفزة نوعية وكانت بحذانا وذاك علاش استضفت اليوم سي سليم بن مصفى ريسبونسابل كوميرسيال ديفلوبمون ريزو في بي واي دي باش يعطينا فكرة على روت شو كريمون موجود شو بيتم معنى الكلمة واللي حقق نجاح المرة هذه فيمشي في المحطات السابقة. المرة هذه باش يجي السوس هاي من 20 ل 30 جوان في المول اوف سوس. مرحبا بيك ساعة
2: وبيكم. مرحبا بيك سي حاتم. مرحبا بيك وكافة مستمعي ومستمعات إذاعة جوهرة اف ام.
1: شنو التجربة اللي تحبوا تقدموها للزوار متاعكم اللي في المحطات السابقة راهو تفاعلوا عملوا كيف
2: بالضبط بعد نجاح الدورة الأولى عم ناول في روتشو اللي صار في تونس وسوسة وصفاقس أثناء بعد تونس وصفاقس وجربة زدناها جديدة حاولنا مسك الختام في جوهرة الساحل في سوسة أنه نكملوا روتشو هذايا من 20 إلى 30 جوان 2026 باش نزيدوا نعرفوا بالفينمون هذايا اللي خلقته الحقيقة بي واي دي وهو تجربة فريدة من نوع عبارة على شروم متنقل على عين المكان
1: أو نشوف في بعض الصور
2: بالضبط
1: السيارات الكل جيكم غاديك
2: exactly.
1: والموظفين الكل متاع بي واي دي جيكم غاديك باش يفسروا لكم ويعطيكم كل التفاصيل هكا ولا
2: بالضبط هو ما هوش مجرد عرض متاع سياراتك هو سي حاتم هو تجربة فريدة من نوعه عرض سيارات مستشارين متاعنا متواجدين على عين المكان باش يفسروا للمواطنين وكافة أفراد العائلة هذا الإيفينمون متوجه للعائلة الكل صغار وكبار وشباب وشيبا وشبابا رجالا ونساء باش نفسروا لهم والفرق بين السيارة العادية والسيارة الكهربائية والسيارة الهجينة القابلة للشحن. احنا متواجدين غادي كما قلنا من 20 ل 30 جوان بورشات موجهة للأطفال تجارب قيادة فريدة باش نعرفوا التكنولوجيا متاع بي واي دي. بي واي دي هي الأولى في العالم في تسويق السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن. فما 15 مليون سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن حول العالم. بي واي دي تعرف بروحها اللي هي تبيع في التكنولوجيا مش تبيع في السيارات لأن الباتريز بيان التكنولوجي نتاع الباتري اللي تمشي بها السياره الكهربائيه
1: اختصاصها كالباتري هو
2: بالضبط هي عام 95 وقت اللي تخلقت تصنع في البيلات والباتريات وغيره ومن بعد ركبت فوق منها كهرباء مش بدات كهرباء ومن بعد دخلت للالكتريك
1: واللي لاحظته كونه الباتري ولا هو الكهرباء هو الموتور هو كل شيء الباتري نتاعها
2: اهم قطعه في السياره الكهربائيه هي الباتري معناها السياره ما عادش كما السياره العاديه المحرك الحراري نتاعها هي اهم قطعه في السياره الكهربائيه الباتري هي اهم قطعه وبي واي دي معناها الماتريز بيان سي تكنولوجي نتاع الباتري. الباتري نتاعنا هي اكثر باتري امنه في العالم ناجعه في العالم عندها اوتونومي كبيره ياسر في العالم يعني مصنوعه من ال اف بي هي الليثيوم والفير والفوسفات وهي سليمه 100% وهي معناها تخلي المواطن كي يشري سياره كهربائيه يقتصد حتى الاكثر من 80% من المصاريف الموجهه لليسانس في السياره العاديه
1: اكثر من 80%
2: نعم يعني 100 دينار
1: ثم ديزافونتاج فيسكو اللي سنا
2: اكزاكتومون ليزافونتاج فيسكو وذاك أهم سيارات كهربائية في وقت سابق السنة بفضل دعم الدولة مشكورة تم إعفاء السيارات الهجينة القابلة للشحن من معاليم الديوانية.

0: شو ما هوش مجرد عرض للسيارات. احنا نعطيه السيارات لكل المواطنين الكل باش يجربوها.
1: ينجم يعمل التيست
0: يعمل تيست درايف ويجرب ويحس الفرق بين قيادة السيارة العادية والسيارة الكهربائية. هي قيادة فريدة من نوعها. كالم لا فيبراسيون لا حس ايكولوجيك كان فما حتى حس ومعناها يخلي شره خاطر فما معناتها في في ذهن المواطن عنده معناها معلومات ربما تكون مغلوطة على السيارة الكهربائية اللي هي ربما ضعيفة ولا الفعالية نتاعها مش باهية. كي يجي ويسوق يجرب ويفهم اللي كي ينزل على الفيتيس يعطيك فيتيس ايميدياتمون مش كيما السيارة متاع العادية اللي لما تاخذ وقت باش الكهرباء تتجاوب معك. هذا هو اللي نحب نجربوه باختصار ونفسروه للمواطنين اللي بيجي بحذانا في روتشو سوسة في مول اوف سوس من 20 حتى 30 جوان وكيما قلت لك موجه لكافة افراد العائلة.
1: شو معناها موجه لكافة افراد العائلة؟ صغيرات شو مش تعملوا لهم؟
0: بالطبيعة احنا صغيرات كي بيجيو بحذانا عندنا ورشات تتماشى مع برامجهم التعليمية باش تفسر لهم اللي راهو سيارات الكهربائية هي محافظة للبيئة محافظة على المحيط واللي راهو السيارات الكهربائية ما تنجم كان تكون حل للأجيال الجديدة اللي تمن بمحيط نظيف وبيئة سليمة.
1: إذا كان السيارة هذه البي ويدي موجهة للعائلة في التست درايف يطلعوا زادة صغيرات قبل ما يدخلوا في الانيماشون نجموا يركبوا
0: بطبيعة يركبوا مع عائلاتهم ونفسروا لهم ويشوفوا سيارات كهربائية ويشوفوا الأوبسيونات مع العائلة متاعهم على خاطر اللي كان الوالدين مش يشريوا سيارة كهربائية ما ينجموا كون كان صغار يركبوا معهم
1: نسأل حاجة أخرى
0: نعم
1: يسوقها الضيف اللي موجود غادي الحرفاء اللي جايينكم غادي ومعهم حد يفسر لهم
0: الحرفاء اللي يستظهر برخصة السياقة متاعه ويتفضل يسوق هو السيارة في بتراجيه زادة يحده هو ما فماش حتى مشكل ويلقى مستشار تجاري يفسر له الكهرباء التكنولوجيا متاعها ليزوبسيون اللي فيها والفرق بينها وبين السيارة العادية اللي عنده سيرما.
1: سليم بن مصفى ريسبونسابل كوميسيار وديفلوبمون ريزو بي واي دي نحب نقول لك شنو لو ميساج اللي توجهه للساحل بشكل عام واللي متساكني سوسة بشكل خاص ربما حتى ريت الحمامات ياسمين الحمامات الجنوبية راهو خطوتين ما نمشي شو بعدك تمشيو يقضيوا حتى من المول اوف سوس.
0: احنا من المنبر هذا من جوهرة افهم نوجه الدعوة الى كافة متساكني جوهرة الساحل سوسة وكل الجوار الكل انهم يتفضلوا بحذانا من 20 الى 30 جوان في مول اوف سوف لكافة الافراد العائلة كافة الشباب كافة المغرومين بعالم السيارات وعالم التكنولوجيا انهم يجيوا بحذانا ويجربوا سيارات متاعنا ويشوفوا قاعة العرض المتنقلة متاعنا ويجربوا كافة انواع السيارات كسوسوا الكهربائية والا الهجينة القابلة للشحن باش يلقاونا متواجدين ومرحبا بيهم مع اصغارهم اللي باش يلقاو ورشات باش يلقاو برشا مفاجئات وبرشا هدايا موجهة ليهم. دونك مرحبا بكم الناس الكل.
1: نسلك سؤال آخر بعد ما جربت وجبت العائلة وطلعوا معايا في الكهرباء وعمل نحب نشريها يا سيدي وقت نحب ندخل في عملية شراء نجم نبدأ في تحضير الدوسي والدنيا
0: كلها بتبيع تنجم تشري إيميدياتمون. احنا عنا سيارات كهربائية أبارتير من 55 ألف دينار مش نعرفه بالدولفن سيرف اللي هي سيارة تم الإعلان عنها في 16 جان في 2026 وهي سيارة بتاع مدينة أبارتير من 51 ألف دينار الحقيقة 300 كيلومتر في الشحن متاعها في الشحن الشحن الواحد شد 300 كيلومتر
1: إلكتريك ولا
0: هجين إلكتريك 100%
1: إلكتريك
0: 100% ينجم يجربها المواطن ينجم يشريها ايميدياتمون كيف كيف عنا الاتو 3 وعنا التونغ اللي هما سيارات كهربائيه الاتو 3 ب 110000 دينار التونغ 210000 دينار سياره قويه 7 بلاس معروفه زاد ينجموا يجربوها العباد وعنا زاد السيارات الهجينه القابله للشحن كيما
1: جربت انا
0: كالكات هذه هي
1: روعه
0: لا روعه الحقيقه وهي متواجده على عين المكان باش الناس تجربها.
1: قديش قلت لي 110
0: 210
1: 210
0: نعم فما الاخرى
1: 110
0: فما 110 زاد سياره كهربائيه اتو 3 هي البيست سيلر اتو 3 البيست سيلر عمناول في تونس معناها
1: نجي
0: نجربها بعدنا وهي الحقيقه سياره مخرقه للعاده اللي تعطيك اوتونومي ب 420 كيلومتر في الشحنه الواحد معناها ماك تعرف السياره الكهربائيه راك لعاد تدخل للكيوسك وما عادش ترجع للفيدونج وما عادش حتى شيء فما كلكو ليكيد اللي نتفقدوهم كل 40000 كيلومتر سينو تستحفظ على كهربتك تهز كهربتك وما عادش ترجع لنا.
1: خويا يعطيك الصحة سليم بن مصفى ريسبونسابل كوميرسيال وديفلوبمون ريزو بي واي دي امشي من 20 ل 30 جوان معناها توا راهو غدوة من غدوة إلى حدود 30 جوان في مول اوف سوس وتمتعوا ساعة بالتيست درايف السوق انت ما تعوز هذا بالخصوصيه بالسيارات من اروع ما

0: يكون وتلقاو بحذاكم الموظفين كلهم معناها من البي واي دي باش يفسروا لكم يعطيكم كل التفاصيل وتنجم حتى تعمل الدوسي نتاعك وتشري سيارتك وقتها وتمشي انت والعائله وتتمتع راهو باتم معنى الكلمه. ميرسي سليم.
1: شكرا شرف شكرا لك. عايش سي عايش سي حاتم.
2: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي الذوق اللي ما يتعودش.
3: MG, Jemaa Sibtahat, Soum Naman Tahat. Les sifflets kit Compact Power 3 litres, 9,990 في 13 دينار و 990. MG, أكثر من 140 سنة, يفرح قلبك كل يوم.
4: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: تسمعونا في المستير على 89.4 جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها.
1: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
2: في مونوبري جاونا ابلي فير سير تو يو ابلي فير سير تو يو حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلاد هالثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش مونوبري ديما معك
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلموا فايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: جوهرة
6: بيبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
7: في المتابعات وكنا سنة في الصباح على الفقيد بالقاسم بن السبتي الرحيمي اللي فقدناه من جراك الأمطار الغزيرة حاول باش يمنع القطيع متاعه خليفة بصفة الله غالب فقدناه وما لقيناش الباري حسب مروة كانت في المتابعة وخليفة وسي مع السيد النائب عماد السديري الباري يقولوا لقاو جثة السي بلقاسم بن السبتي الرحيمي الله يرحمه وينعمه نمشيو في المتابعة للسيد النائب
0: متابعات متابعات
8: عبر الهاتف معنا سي عماد سديري النائب عن جهة الكافل يقولوا له صباح الورد
9: صباح النور سي خليفة صباح الخير سي حاتم مرحبا بكم وإن شاء الله يا ربي الخبر اللي ما تلقيناه هو في اللحظة دي خبر مفرح على خاطر العائلته والأهالي كيف الكل وأن الجثمان هذا ممشيش معناته في الإهمال وإلا ممشيش معناته في الشك ويخلي حتى التشكيك في مجهودات المواطنين والسلطة وأنه تلقاه الحمد لله وأنه الجثمان هذا لقيناه صحيح وأنه خسرناه كمواطن كمناظر على عائلته ولكن الحمد لله وأنه معناته كرامته كمواطن حفظت له معناته وقع إيجاد الجثة هذه وإن شاء الله يا ربي يرحمه ويرزق أهله وذوي جميل الصبر وسلوان
7: وين القوه بربي جثة وين تلقاه
9: على مستوى طريق الرئيس طريق رئيسية رقم 5 ما بين الساقي والكيف بالقرب من الجسر الجسر الكبير هذاك على في سقيط معناتها ما بين سقيط سيدي يوسف وولاية الكيف
7: تسمى منطقة الطابية قالوا لي هكا
9: هو من متساكني عمادة الطابية
7: هو من أمموش القوة غادي بعيد برشا على المنطقة تقدر طابية
9: لا بعيد ممكن التقدير حسب تقديري أنا عينت في النهار الأول وكنت موجود مع الفريق متاع البحث وشفنا يمكن أكثر يمكن حسب تقديري أنا يمكن أكثر من 13 كيلومتر يمكن
8: يعني هو توا وقعت أنه تجرف بالماء وقتها كان يرعى بالأغنام في الفلاحة في
9: أي هو عنده قطيع صغير متاع أغنام وماعز تعرفوا اللي الحركية متاع الماعز هي خفيفة برشا معناتها عائلته نبهوه باش ما يخليهم ويروح وتمسك باش يجيبك الماعز هذاك صار المكروه بحكم وأنه شبه إعصار أو سي خليفة شبه إعصار اللي صار واللي الناس الكبار الكل قاعدين يحكوا على انه معناتها اول مره تصير كيف هكاك امطار طوفانيه ورياح اللي بصراحه فاجئته كمواطن رغم اللي هو مدرك معناتها ملكاته العقليه الكل تامه وانسان كاهل ويعرف ولكن قدر الله وما شاء فعل
7: نذكر اللي هو فقيد منطقة الطابع اللي هي تابعة سقيد سيدي يوسف، وكل أهالي الكيف كانوا قلوبهم معاه وحبوا باش يزاد يلقوا حي، ولكن الله غالب
8: القدر
7: القدر ساعة وحضرت كما يقولوا. لكن كما قال حضرة النائب العائلة بردت شوية
8: وطبعا ديما الدفن على كل حال تمكنوا في النهاية انهم باش يدفنوا، هذا مهم ومهم جدا وربي يرحمه
7: وينعمه
8: ان شاء الله ربي مع عائلته.
7: وشكرا لحضرة النائب عماد السيد.
9: تفضل تفضل. هذه فرصة عبر إذاعتكم المحترمة، وإني نتوجه بالشكر لكل المصالح الإدارية الرسمية اللي تجندت للعملية هذه. وأهم حاجة اللي نحب نذكر بها سي حاتم هو المجهودات نتاع المواطنين وصفحات التواصل اللي في معتمدية الساقية، معناتها الناس الكل تجندت من أجل إيجاد خطة للتحرك التلقائي والطوعي ولإنقاذ المواطنين، بدليل وانه في بعض المواطنين جابوا معناتها كلاب او الانياب مختصه خارج اطار الدوله، معناتها باش هما بيدهم يلوجوا.
7: يعطيهم الصحه، مش غريب على اهالينا غادي، مش غريب عليهم، هذوما هما التواسى محلاهم. حضره النائب عماد الزيري شكرا لك. نحب نشكر زاده مراسلنا في الكيف محمد العياري على الاجتهاد والتواصل مع مروه الاعداد هذه الفقره وتقديم الخبر بسرعه.
6: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك. تسمو فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
10: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
6: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
11: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
12: مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
13: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة مني.
14: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في.
7: حب نشكر الشكر خاص لدار العمل الديوانة اللي في كل مرة حبينا نوصل المعلومة إلا وتفعلت معنا، وحتى على ذمة مستمعينا ومشاهدينا وخاصة أبناء تونس بالخارج باعتبار انطلاق العودة الرسمية. الرحلة الأولانية انطلقت وستتواصل هذه الرحلات، فحبينا نعملوا ريكاب نشوفوا وش عندهم في حقوقهم وواجباتهم أيضا، وباش نسهلوا عليهم كل العملية. فسعداء باستقبال ممثل عن الإدارة العامة للديوانة حضرة العميد الياس بالخير، ضيف الدنيا وما فيها.
15: ضيف الدنيا وما فيها.
7: سيد العميد الياس بالخير، شكرا على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
16: صباح النور، تحية طيبة ليك ولكافة المستمعين، مرحبا بكم.
7: به إذا كان نتحدث على الديوانة حاضرة وباش تكون في خدمة مواطنينا بالخارج اللي راجعين لأرض الوطن، لكن نحب نذكر شنو هي أهم الاستعدادات والإجراءات سيد العميد.
16: شكرا بارك الله فيك. إذا الإدارة العامة للديوانة ككل سنة تقوم بالاستعداد لموسم عودة التونسيين بالخارج، موسم الذروة في الصيف، وفي هذا الإطار تجتمع الإدارات ذات الصلة المتعلقة بالاستعدادات الكل بتوفير جميع المستلزمات لتقييم الموسم الفارط والوقوف على النقائص والتحذير للموسم القادم اللي هو صيف 2026. في هذا الإطار الإدارة العامة للديوانة تقوم بتعزيز المعابر الحدودية بالرصيد البشري، وتقوم بالتكوين متاعه وتحين المعلومات لديه حتى يقوم بمد المسافرين القادمين بجميع الإرشادات الحينية المحينة، هذا من ناحية. ثاني حاجة عنا الوحدات المختصة المتمثلة في فرق الأشعة وفرق الأنياب أيضا، تقوم بتهيئتهم وتعزيز المعابر للحفاظ على أمن البلاد وعلى سلامة المواطنين من توريد المواد المشبوهة والأفصال الغير مرغوب بها الدخول للبلاد التونسية.
7: قولي قاعدة معناها تضيع في أولادنا وبناتنا وتنجم حتى توصل إلى ما لا يحمد عقله.
16: دونك عندنا معادلة لهنا في حسن استقبال المواطنين المقيمين بالخارج وتوفير أحسن الظروف لعودتهم. أيضا عندنا المعادلة الأخرى للجهة الحفاظ على الأمن والاقتصاد البلاد.
7: المواطن بالخارج يسأل الإشرائيات متاع الإفسير جديدة لتسوية وضعية السيارات سيد دخلت حيز التنفيذ هبطت الشسم هذيك شي يقولوا المخلفة بعد ما ينزل القانون ما فما
16: الأمر والنصوص الترتيبية بطبيعة منذ جوان 2024 أثر صدور الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2025 اللي نص على كل تونسي أصبح لديه الحق في الانتفاع بالامتياز الجبائي أثر العودة النهائية على السيارة أو الدراجة النارية كل 10 سنوات. في هذا الإطار قلنا احنا علاش مش نقعد ونخدمه بالأمر القديم من عام 95. قمنا بتحيين جميع النصوص وضمها في أمر جديد اللي هو 370 لسنة 2025 اللي اصدر في 20 جوان 2025. الأمر هذا في محاين فيه جميع التحينات اللي صارت من عام 95 وحطينا فيه الإطار الجديد وقمنا زادة بإدماج نوعية جميع أنواع السيارات على غرار السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية 100% كهربائية والسيارات البنزين والغازوال. دونك قبل كانوا غازوال بنزين تو زدنا فيهم
7: تحيين
16: بالإضافة يعطيك الصحة. دونك بالإضافة إلى أنه التونسي المقيم بالخارج كل 10 سنوات ينتفع بهذا الامتياز. دونك
7: لهنا قال لك البعض من الخيان معناها وصلح لي اذا كان انا غلط المعلومه اللي وصلت لي يقولوا شريطه ان يتصرف في السياره الاولى. هل هذا صحيح؟
16: لا لا لا ما فما حتى شرط ما فما حتى
7: ينجم يخلي السياره الاولى نيه
16: ما فما حتى قيد ينجم يكون عنده 2004 انتفع باف سي ار 2014 ينتفع بالثانيه 2000 ونزيدهم 10 سنين 2024 ينتفع بالثالثة. دونك هو مقيم بالخارج ويستوفي للشروط عنده الحق ديما يتمتع بالسيارة بالعفاء متاعو أثر العودة النهائية وما عندوش شرط متاع تسوية السيارة السابقة ما عنده حتى شرط حتى قيد هو حر في سيارته.
7: نمشي معك الحاجة أخرى التذكير بالامتيازات فهم امتيازات ممنوحة في العودة المؤقتة ومن السنة الفرطة دخلته في تطبيقات هو في البطو نعم. ولا في داره تك تك تك يعمل أمور وشفنا أنه هم حكيونا أبناء تونس بالخارج قلت الصف هذاك اللي كنت نشد الصف وفاء تقريبا 15 دقائق كان قال لي كان شدت بعضها شدت بعضها 15 دقيقة ونقروا احنا تعديل
16: والصف هذاك تقلص مدة الانتظار فيه بفضل وعي التونسي المقيم بالخارج اللي ولا يطبق في التطبيقات هذه. دونك قد ما هو يندمج في القيم باستغلال هذه التطبيقات قد ما احنا نربح الوقت هو يربح الوقت ومعناته يعطي إفي زادة آخر للشركة الناقلة اللي هي زادة مش يولي المسافر يمشي يستغل لك الفضاءات المتاحة على المتن الباخرة مش يمشي يصرف ويسهر ويقعد ويأكل ويكونسومي. دونك زادة عنده إفي آخر مش كان حتى اللي نحن ولا اللي هو معناته حتى ناس أخرى زادة باش تربح. دونك لهنا التطبيقات الإعلامية الموجودة على ذمته
7: نذكر شنو التطبيقات مثلا نجم نعمل ديكلاراسيون تاع اللي داخل بيه الكل انا اللي جايبه معايا المره هذه
16: هذاك اللي خدمنا عليه السنه هي فما تطبيقة رخصتي بدينا فيها عمناول وعملنا عليها حمله اعلاميه وبدينا نطبقوا فيها اجباريا ما تطلع للباخره كان بالوثيقه نتاعك فيها الكود كير والا على عن طريق الهاتف الجوال الذكي حتى عبر تطبيقة سمارت ترافلر هذه التطبيقة نقوموا بانزالها بالبلاي ستور ولا جوجل بلاي ونحطوها في التليفون نقوموا بادخال نمشيو سمارت ترافلر حلوها نمشيو سمارت جيت ديبتيك ديبتيك هو رخص الجوالين ما يعبر عنه بديبتيك بالفرنسي. دونك شنو نعمل المعطيات خاصة بجواز السفر المعطيات خاصة بالسيارة ونتحصلوا على كود كير الكود كير هذاك تونك الكهرباء على ملكنا والباسبور ما بدلناهوش الكود كير هذاك صالح لجميع السفرات تطلع به تمشي
7: نعاودش
16: ما تعودش دونك الكهرباء هي بيدها على ملكك
8: والباسبور
16: هو بنفسه مبدلتوش دونك لي بارامتر هما بيدهم دونك الكود كير هذاك في كل مره تجي ما غير ما تقعد تشارجي من ده
8: باسبور هو عمره 5 سنوات
16: كهرباء مش تملكها
8: 5 سنوات
16: كهرباء مش تملكها 3 سنين مثلا 3 سفرات كيبدا جاي ولا 6 سفرات مرتين في العام وين ما تطلع البابورت ما الكود كير نتاعك
8: لا لا
16: فهمتي باهي حاجه اخرى كي معناتها بقعة العاده نشدوا الصف ونقعدوا احنا مش نقوم بادخال المعلومات والمعطيات لكل شيء وممكن تصير غلطه كذا هو في راحه باله في داره يعمرها يجيب كود كير حاضر انا في البابور سكاني
8: معناها نعلم شنو اللي عندي الكل نحطه
16: هذاك نحكي لك على تطبيقة رخصتي هذه اللي خاصه برخص جوالين سياره تو باش نمشيو للاستثناء تطبيقة امتعتي اللي اعتمدناها السنة وقمنا بحمله ترويجيه عليها واللي ندعي والجاليه التونسيه باش تطبقها باش تقوم بها باش نزيدوا نربحوا وقت واحد اخر
8: امتعتي من وين هبطها انت اللي شارجيها من
16: نمشيو للموقع الويب الديوانه www.douane.gov.tn ولا نكتب جوجل على جوجل دوان تونيزيان يجيني البورتاي نمشي للخدمات على الخط او سيرفيس بارتيكولي الخواص نهبط لوطا نلقى امتعتي ديكلاراسيون دي زيفي بيرسونيل هذاك نتيلي شارجيها نحط المعطيات خاصة بالجو السفر ومن بعد نمشي لي سارتيكل فما ايكون نكليك عليها يحط لي نيميرو 1 نحط نحل الايكون هذيك تجيني ليست نختار ش عندي انا ميكرو اون دراجة كذا لي تام تاعها جو نوف ولا اوزاجي بعد نعم بلوس تحل لي الثاني ني الثالث لي الرابع عندي حاجات ما نفهمهمش انا ديفير وكذا فما من لوطا بلاج لي ريزيرفي ديفير ايفي بيرسونيل اوزاجي
8: غلط تنجم نصلح
16: تنجم تصلح تنجم تفسخ فهمتني
8: شريت حاجه اخرى وانا في ثنيه
16: مش مشكل كي توصل نزيدوها لك احنا مش مشكل نصلحوا لك ما عندناش اي شيء معناتها عاملينها احنا فيرم ولا ستريكت احنا نحثوا الناس باش تستغل التطبيق هذه باش نسهلوا عليهم ونوليو متمرسين فيها ومن بعد ندخلوا في الاجراءات معناتها بالتدرج
8: منها لان في مصلحتك انت في نهايه الامر
17: ربح الوقت
8: ربحك الوقت وانت قاعد في الدار وتنجم تقوم بها
16: لا تعمر فيك رهبتك تعرف خير من اللي توصل تقعد تلوج على ستيل وتلوج على ورق وشنو
8: حتى وساعات نسيت حاجه وهذه في البوطه كومبريش هذه
16: ودرا شنو والاخرى زعما جبتها ما جبتهاش ودي تقيدها وهي ما جبتهاش
17: وجاي تو في كونجي نتاعو قداش يخلص كي يبدا جايب القضيه هذو
16: عنده هو عفاه سنوي من 1 جانفي الى 31 ديسمبر 5000 دينار
17: على الامتعه والقضيه توازي 5000 دينار
16: صفا الامتعه والاغراض الشخصيه لكل تونسي مقيم بالخارج بالغ من العمر 18
8: أنا أنا ومرتي خمسة أنا 5000 مرتي 5000 ولدي 5000 إذا كان فوق
16: 18 وأقام بالخارج مدة سنة ودون أن يتجاوز فترة بقاء بالبلاد التونسية 183 يوم على فترة 365 يوم عنده الحق باش ينتفع بالإعفاء السنوي والمحدد قدره 5000 دينار
17: وإذا عودة نهائية
16: طبيعة ما يبداش
8: عودة نهائية نرجع لها مون خليفة لحظة برك ونرجع مع حضرة العميد الياس بالخير ممثل لدار العمل الديوان اليوم في ضيف الدنيا وما فيها بعد الفاصل مباشرة
18: جوهرة بوبليسيتي
19: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
20: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشو تونس وثلاثة شهور تود باي بيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الفليم والمسلسلات واسهر على ماتشو تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك اورانج
21: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
22: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
23: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى الـ 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
3: دوزيام بارتي في حوارنا مع العميد الياس بالخير ممثل الإدارة العامة للديوان، ننطلقوا بالسؤال اللي علقناه قبل الفاصل. نرجع للخليفة
4: بالنسبة للعودة النهائية، قلنا يعني إذا كان العودة المؤقتة 5000 دينار لكل معناها مقيم بالخارج بما بعد 18 سنة معفاة يعني من الخلاص، وبالنسبة للعودة النهائية.
5: بالنسبة للعودة النهائية هي تهم الأثاث والتجهيزات المنزلية عكس العودة المؤقتة اللي تهم الأغراض والأمتعة الشخصية، فما نوسيون ديفيرون. دونك الأخرى الأثاث والتجهيزات المنزلية في حدود 50,000 دينار
4: يعني
5: بين الزوج والزوجة.
4: بيناتهم يعني كل واحد 25,000 دينار.
5: ما بعضهم 50,000 دينار. مش كل واحد 25.
4: يلزم مع بعضهم.
5: خاطرهم شركة في الدار، في الأثاث، في التجهيزات، في المطبخ، في بيت الجلوس اتسيتيرا. دونك الأثاث والتجهيزات المنزلية مع بعضهم دوسي مع بعضهم في حدود 50,000 دينار. هذا لهنا نرجعوا لشرط الإقامة باش نتقدم واحد منهم اللي هو باش يعمل العفاء باسمه. دونك الزوجة هي اللي مش تتقيد مع الزوج ولا الزوج مش يتقيد مع الزوجة، بيصير لابيرمون مع بعضهم. ولهنا نرجعوا للشرط أنه تونسي مقيم بالخارج أقام بالخارج لمدة سنة لا تقل عن سنة دون تجاوز 183 يوم بالبلاد التونسية، وبالطبيعة لم ينتفع بهذا الامتياز سابقا.
3: سابقا نحب نذكر بحاجة أخرى ذكرنا بها أنت، أنا مقيم بالخارج متزوج بأجنبية، معنا عندي الحق في 50,000 دينار ولا تتيح لي؟
5: عندك الحق بالطبيعة كتونسي مقيم بالخارج.
3: تونسية زادة متزوجة بجنسية
5: عندها كل تونسي مقيم بالخارج عنده الحق، متزوج ولا غير متزوج عنده الحق في الانتفاع بالامتياز هذا. لأنه كي يبدأوا الاثنين توانسة دونك الاثنين نحسبهم واحد،
3: الاثنين نحسبهم 50,000 دينار.
5: يعطيك الصحة.
3: وكيف
5: تبدأ متزوج بأجنبي نحسبوا لك انت وحدك 50,000 دينار.
3: اوكي
4: مساله العمله والتصريح بالعمله
3: جيب لي تحب
4: ديما نقول جيب لي ديما نلقاو فيها اشكاليه.
5: التوريد حر
3: هكا ولا لا؟
5: ما عندناش سقف في التوريد، ما عندناش حتى شيء حاجه بركه. راهو يبدا المبلغ فوق هذا قرار وزير الماليه ولا قرار وزير الماليه سنه 2016 ينص انه كتبدا المبالغ فوق ال 20,000 دينار تونسي التصريح اجباري. وكي تبدأ مش تجيب مبلغ أقل من 20,000 دينار تونسي ومش تمشي تحل حساب بالعملة الأجنبية أو مش تمشي تصرف في البنكة وتقول بالكش رجع معايا مبلغ أكثر من 5,000 دينار تونسي، لهنا زاد التصريح إجباري. دونك أنا بوري كابيتولي ما نحبش نضيع برش، كي تجيب فوق ال 5,000 دينار تونسي صرح.
3: هاي واضحه
5: صرح
3: عندك فوق ال 5,000 دينار
5: تصرح، مش باش نتبعك ولا حاجه، تصرح باش انت من بعد كي تجي تحل الكونت اون ديفيز تلقى وثيقه في يدك تنجم تحل بها وتقول الديفيز هذوك جبتهم معاك. مش تبدا خارج مبلغ اكثر من 5,000 دينار تونسي تستظهر بالوثيقه اللي انت جبتهم معاك من برا، وكي تبدا زاده باش تمشي البنك تصرف مبلغ تاع 4,000 يورو ولا 5,000 يورو تلقى وثيقه في يدك تقول اللي تقول اللي انت جبتهم معاك من الخارج بطريقه رسميه لا اكثر لا اقل، ما عندنا حتى اجراء اخر.
4: أكثر من 5,000 دينار ولا 5,000 يورو؟
5: 5,000 دينار تونسي، 5 ملايين توانسي.
4: 5 ملايين توانسي.
5: 5 ملايين توانسي. صرح والسلام. هذيك هي. دون تو لي كال البينيفيك اللي هو لمصلحة المواطن. فهمتني؟ باش حتى كيف من بعد مثلا يبدا مور جاي معناتها قادم وما قامش بالتصريح نتاعه وعنده مبلغ نقولوا احنا أكثر من 20,000 دينار تونسي نقولوا مثلا سواديزون 9,000 يورو ومتعدي بهم ما حبش يصرح. كي يعدي الاجراءات الديوانيه ونوقفه يعتبر مخالف قامش بالتصريح نتاعو. فهمت علاش؟ دونك لهنا التصريح راهو باهي باش تمشي تتقدم تحل به حساب بنكي باش ترجع معك اكثر تبدا مرجع معك اكثر من 5000 دينار تونسي ولا باش تمشي تصرف وتبدا عندك
3: حضرة العميد ليس بالخير ممارس اللي دار عمل الديوان خذني على قد مخي بالكش كيف نصرح انا باكثر من 20000 دينار تونسي انا جايبهم مصرح بهم للديوان تقول لي عندك اداء معين لازمك تخلصوا ولا
5: نقص شيء لا ديوان في المعبر على مستوى المعبر عندنا مكتب تصريح بالعمله
3: صرحوا مش عارف
5: انت بالتصريح عندنا تطبيق زاده في الغرض هنا اللي هي من دارك تعمر التصريح بالعملة متاعك
4: وانت في دارك
5: وانت في دارك تتحصل على كود كيير زادة كيف كيف باش نقلصهم منك الصف اللي موجود في المطار ولا في الميناء وفي الميناء تنحكي لك حكاية أخرى زادة تربحنا الوقت أكثر أنه كي توصل تستغل لك التطبيق اللي عمرتها في دارك تحط هما دي بي دو بانك بي دو سون قداش من كعبة بي دو 50 بي دو 20 اتسيتيرا حتى لو كان صرفت في البابور ولا صرفت في الطيارة شريت حاجات كنت مجيب معك 9000 ديكلاري ومن بعد صرفت 1000 يورو مثلا ولا 8000 كي توصل قل له راهو 8000 ماهمش 9000 كيما ديكلاريت انا صرفت في الثنين يصلحوه عنا نصلحه خير من نعاودوا نبنيه من الأول الجديد
3: حاجة في البرد كله
5: به في البرد كي توصل للميناء ما مش تقوم بالتفتيش البسيط على السيارة متاعك وباش تمشي تصرح باش تمشي تصرح ماذا بين تقوم بالتصريح قبل علاش باش من بعد ما تعمل تصريح بالعملة متاعك ترجع للقيام بالإجراءات التفتيش كملت التفتيش تغادر الميناء مش من بعد ما تعمل تفتيش تخلي الكهرباء واخد تسكر بها الترافي
4: وتمشي
5: تعمل تصريح
3: يعطل اللي وراه ويتعطل
5: يعطيك الصحة لهنا نقوموا بالتصريح قبل كل شيء
3: وبعد
5: نمشي نقوموا ديجا حتى كي نوصل للمطار كيف كيف عندنا مكتب التصريح بالعملة قبل القيام بالإجراءات
3: فيما هوك أبدأ في المطار ولا في الميناء بالتصريح
5: بالتصريح بالعمله باش نسالوا السلاسه نتاع اليو نتاع
3: نخدموا سيدي خليفه شعرنا في الاسره
4: السياره الاسريه وقتاش يبدا العمل به
5: والله حسب الفصل اللي هبط في قانون الماليه يقولوا يضبط بامر خلال 6 أشهر ما بين وزير الماليه ووزير التجاره
4: لحد تو مازال ما عندنا
5: مازال ما هبطش الامر كيابه الامر وشوف التفاصيل نتاعو ونشوفوا دور الديوان خاطريه تهم التونسي المقيم في تونس فوالا نشوفوا
4: ولكن لازم يعبر على الديوان
5: نشوف التفاصيل فوالا نشوف التفاصيل نتاع الامر هذاك وبعد تخرج نصوص ترتيبيه ايضا باش نقوموا بتطبيقها
3: بين حضره العميد الياس بالخير ممثل اداره العام الديوان انا باش نختم بحاجه برك اللي دخلوا واللي هربوا واللي ويتفنوا طالعين بطلعات صعيب ما تجيش المخ سامحني في الكلمة حاشا من يسمع الشيطان حاجة تهبل ولكن اللي لاحظ فيه في المعابر كلها عنا وليدات يعملوا الكيف وكأنه فما حاسة الشم يمكن شو اسمه كسكانير ما يفيقش بيهم ويقول ليه حلي هذي نحب نحل تحت الموتور شيرة البطارية من داخل فما درا شنو ويحل ويلقى شنو الفلير هذايا حاسة الشم كيفاش هل فما دربة عليها هل تتقرأها هل هي موجودة في كل ديواني تلوجوا عليها تقوى شنو الهدف
5: مش يقول لك ناس بعطيلهم
3: بعطيلهم بالجد
5: فما موجودة موجودة موجودة معنات هذه بحكم التمرس في العمل والتكوين والخبرة والدورات التدريبية وبالإضافة إلى زادة انفتاح عون الديوانة على الخارج وعلى جميع التطورات راو الديوانة راي فيها برشا ناس قاعدة تتطور وقاعدة تتثقف وقاعدة تعمل ديما في التكوين وتعمل ديما في التكوين المستمر وقاعدة ديما تطلع على الوسائل الجديدة
3: حديثة كلها في العالم
5: وكل شيء عندنا الوسائل اللوجستية تعاونة سيفري أما راهو تقريبا 60-70% اذا ما قلتش 80% راي من الخبره نتاع الاولاد نتاعنا
3: بركل
5: عليهم حيهم بالمناسبه هذه ويعطيهم الصحه على الخدمه اللي قاعدين يقوموا بها في المعابر الكل كسوة بريه ولا جويه ولا بحريه ما شاء الله عليهم
3: شكرا لهم وقاعدين يحافظوا على سلامه وليداتنا وصغيراتنا واقتصادنا الوطني حبلوا نشكر الاداره العامه للديوان على التفاعل ونشكر شكر خاص حضره العميد الياس بالخير على هذا الحضور الانيق نورت
5: شكرا
3: شرفنا سيدي العزيز فاصل ونرجع مع خليفه نختموا الحصه بكتاب الويكاند
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000. من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
3: هلا ورد، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كتاب الويكاند اللي نختموا به الحصة، علاش نخليوه في الاخر؟ باش نخليوه جو افون جو، معناها قبل القراية اللي باش تعطينا جو خارق العادة. افون جو لكم انتم على الويكاند، باش تقاوم ما تقراو وتتمتعوا بقراءة الابداعات التونسية. كتاب الويكاند مع خليفة بسالم.
6: كتاب الويكاند
4: دامون سيء. كتاب الويكاند حاتم للروائي فهمي البلطي، اللي نقولوا له صباح الورد استاذ.
7: اهلا وسهلا، صباح الخير سي حاتم.
3: دامون معك، استقبلك شو يا سي فهمي البلطي، حضرة الكاتب العزيز الغالي، يستقبلك الخليفة متاعنا خليفة بن سالم.
4: استقبلوه بالجائزة لجنة التحكيم.
3: مبروك. مبروك مبروك يا اخي.
7: الو
4: وي، نسمع فيك استاذ.
3: قلنا لك مبروك
4: مبروك على الجائزه.
7: شكرا شكرا، يبارك فيك، عايشك يا سيدي.
4: ودم سيء، يعني اول حاجه يستفزنا العنوان استاذ.
7: دم سيء موفيسا، ينجم يكون عندها اكثر من معنى في الحقيقه. هو موفيسا في اللغه الفرنسيه تعني انسان متمزق، هويته متمزقه، لكن فما زاد إشارة خلينا نقوله للتاز متاع أنتروبولوج فرنسي اسمه روني جيرار، اللي هو يحكي على الكاتارسيس خاصة. والكاتارسيس في المجتمعات البدائية، والكاتارسيس زاد في المجتمعات الحديثة.
4: ولكن أصل الرواية، يعني المستفز في الرواية، المثير للكتابة في هذه الرواية بالنسبة لي،
7: مستفز عادي، يلزمني نسأل القارئ، ما يلزمش نسأل نفسي. بقى نجم نحكي على اللي كتبته ولا على الحاجات اللي أنا حبيت أني نكتبهم، ما الاستفزاز من تصوروا دور القارئ مش دوري أنا ككاتب.
4: لا، ما استفز الكاتب لكتابة النص.
7: ما استفزني أنا ككاتب. والله أنا معناتها الطقس متاعي متاع الكتابة، أنا نكتب باستمرار، معناتها ما عنديش نكتب باستمرار، عندي مادة ديما، عندي مادة كبيرة برشا متاع كتابة.
3: تكتب بالعربية وبالفرنسية؟
7: بالعربية أكثر من الفرنسية.
3: بالعربية أكثر من الفرنسية. الرواية هدية، قداش عددها ورقمها معناها في مسيرتك وفي إصداراتك؟
7: والله هي تتسمى أول كتاب منشور ليا، لكن رغم ذلك أنا عندي كتب أخرى، معناتها مخطوطات غير منشورة. عندي مسرحية كيف كيف تعديت في التياتر، صافي كاتران، أشباح سلمى اسمها.
3: إخراج شكون؟
7: إخراج وليد عيادي في استوديو التياتر مع سي توفيق جبالي. بروبابل برشا حتى هي تخرج في كتاب تري بروشينمون.
3: ودمون سيء،
7: كيف كيف
3: به دمون سيء، اول روايه ليك تدخل بها لمسابقه الكومار، لمسابقه مهمه، تتحصل لنا على الجائزه الخاصه بلجنه التحكيم لسنه 2026 في العمليه هذه، دخله كبيره من الباب الكبير. فهم
7: لا يا... ما نعرفش أنا نعتبره أن ديتاي، معناتها فرحان بالجائزة لكن نعتبرها أن ديتاي، معناتها بالنسبة لي الجائزة هي بلوتو أنه رواية متاع تتقرأ وأنه يصير عليها إقبال. وهو الحق دمون سيء صار إقبال كبير من أول حفل توقيع عندي في التياتر، حضروا برشا ناس، كان حفل توقيع ممتاز كيف كيف في معرض الكتاب في تونس، معرض الكتاب في سوسة. معناتها خلنا نقول
3: عن اي دار نشر وين موجوده الروايه خلينا نمشي ونشريوها ونتمتع بها.
7: دار كابسل النشر لصاحبها صديقي الشاعر منير العليمي وجاله
3: اي سي منير اي اي اي
7: موجوده في تونس، موجوده في مكتبة الكتاب نتصور، موجوده في جي سافوار، موجوده في ارتيفاج اوسي اللي في بحيره واحد. هذوما البلايص اللي موجوده فيهم في المهم.
4: اختيار الغلاف العلمي.
3: الغلاف انت ولا خليت دار النشر؟
7: صوره الغلاف هي الله يعطيك الصحه، فكرتني بصوره الغلاف اللي هي اللي صديقتي فنانه الرسامة سوير حسني اللي أنا خديتها من معرض متاع لوحات، لوحات متاعها زادة تعمل في التياترو عمناول اسمه طنطن داميرتوم يام بواسون ديسبوار، هذا المعرض. واللوحة اسمها ميلانكولي أكواتيك سورير كاشي،
3: واللي رواية كتبت في التياترو يذولي.
7: لا ما تكتبت
3: لا ما بفتك بتبيع تعلمي فهمي. إذا كان ناخذ بطاقة تعريف متاعك الاسم بالكامل تاريخ الولادة الخدمة شنية في بطاقة تعريف عطيني.
7: فهمي البلطي من مواليد 1979 نخدم طبيب.
3: طبيب هذاك علاش سألتك طبيب شنو الاختصاص؟
7: طبيب عام. مي جو في بوكو دي زورجانس الحق
3: الارجانس. وتخدم في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟
7: في القطاع العام.
3: في القطاع العام. فهمي البلطي دكتور، فهمي البلطي نورتور شرفتنا واكيد انه دم سيء فهمناه علاش الدم موجود لانه رجل اختصاص طبي ويخدم على الدم يومين، عملي تحليل الدم هذا، عملي تحليل الدم كذا. شكرا لحضرتك نورتنا وشرفتنا دكتور. عايشك بارك الله فيك ونتظروا جايه بحذنا ان شاء الله بعد ما نقراوا الكتاب هذا على حساب حتى نقرا الكتاب بالكتاب نختموا الحصه. شكرا ليكم على المتابعه الاهتمام، ان شاء الله جمعه مباركه للجميع، نهايه اسبوع مريحه، نتلقاو باذن الله نهار الاثنين القادم.

0: دقيقة تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام
2: بوبليسيتي.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلموا فايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكاند هيدا بولي غوتي ب 13 دينار و 980 في عوض 16 دينار و 500. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: جوهر عالمك جوهر
1: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل للجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية. تم خلال هذه الجلسة عرض وإبداء الرأي في 11 ملفا تهم مشاريع في بلدية مساكن وبلدية كودة والإدارة الجهوية للتجهيز والحي الجامعي الغزائي. من أخبار الجهة أيضا، استعرضت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس أمس مختلف الاستعدادات والإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة المخاطر والكوارث المحتملة خلال الفترة القادمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد المخاطر المرتبطة بالحرائق، وذلك خلال جلسة عمل عقدت بمقر الولاية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النشاط. أكد النائب بمجلس نواب الشعب عماد الزديري العثور على الفقيد بالقاسم بن السبت الرحيمي، وهو راعي أغنام من مواليد 76، على مستوى الطريق الرئيسية رقم 5 قرب الجسر الفاصل بين سقيد سيد يوسف والكاف. الفقيد أصيل منطقة الطابية من معتمدية سقيد سيد يوسف، كانت جرفته سيول الأمطار الأخيرة بالجهة. رصدت وكالة التهذيب والتجديد العمراني 3.4 مليون دينار لاستكمال مشروع تهذيب منطقة بوعشير من معتمدية الزريبة من ولاية زغوان، حيث يشمل بالخصوص تهيئة وتعبيد الطرقات وتجديد شبكة الماء الصالح للشرب، بما من شأنه تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة لفائدة متساكني المنطقة. استقبل السفير التونسي في اليابان أحمد الشفرة ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا مرفوقا بالمتطوعة اليابانية تشيهيرو أوكوما التي تم تعيينها للعمل بدار الشباب بنفزة من ولاية باجا في مجال دعم وتنمية الجماعات المحلية. وقد شكل اللقاء مناسبة للتنويه بالدور القيم الذي يطلع به المتطوعون اليابانيون في خدمة المجتمعات المحلية التونسية، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتفاهم والتقارب الثقافي والإنساني بين الشعبين التونسي والياباني. دولياً، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة في معارك دارت جنوب لبنان. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان اليوم إلى 18 شهيداً و33 جريحاً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
3: صباح الفل، عدد جديد من جمهور المونديال.

0: حابين نوعوا شويه، نبعدوا شويه على المنتخب وجه المنتخب وجماهير المنتخب خاصه، ونشوفوا بعض الجماهير العربيه خاصه الافريقيه، نحكيوا لهنا بالتحديد الجماهير المغربيه كيفاش تشوف الحظوظ نتاع المنتخب نتاعها في المونديال هذا خاصه بعد التالق في مونديال قطر 2022. خليكم معنا باش نكتشفوا هذا الكل.
1: السلام عليكم راديو جوهرة اف ام، شرف لي نكون حاضر معكم اليوم. سميتي واصل باعوز، صانع محتوى رياضي. بخصوص الحظوظ ديال المنتخب المغربي في كاس العالم 2026، فبدون شك ان الطموحات ديالنا احنا كمشجعين وجماهير مغربيه ارتفعت بزاف من بعد الاداء اللي قدمنا في مونديال قطر والوصول للنصف النهائي. ولينا كنحلموا، كاين عندنا عقليه حاليا ديال اننا ندو لا كوب دي موند، يعني ماشي فقط المشاركه. وحتى الماتش ديالنا ضد البرازيل اكد لينا هادشي، ان عندنا منتخب اللي قوي بزاف، تطور ولا هجوميا وكيلعب هجوميا اكثر كما عكس ما شفنا في مونديال قطر. كنا نوعا ما كاين واحد التحفظ دفاعي وكنعتمدوا على لي كونتر اتاك والكره الثابته. اما في هذا المونديال كنشوفوا اننا ولينا هجوميا فقارعنا البرازيل، وكنا كنا ممكن اصلا ننتصروا في الماتش. حتى النتيجه ديال التعادل صراحه ما اقلعتناش بزاف، كنا كنحلموا بالانتصار. والسلام عليكم، وكنتمنى التوفيق حتى للمنتخب التونسي بحكم انني متابع كبير للمنتخب التونسي، يعني كنتابع المنتخب التونسي بزاف. وتحصرنا ديك النتيجه ضد السويد، وان شاء الله تعويض مع هيرفي رونار لمدرب اكيد انه خبير في الكره الافريقيه وديجا درب المنتخب المغربي، وكل الدعم ان شاء الله وشكرا على الاستضافه.
2: إذن المنتخب المغربي سيسعى من خلال مباراته الليلة أمام منتخب سكوتلندا لتحقيق انتصار ولا شيء غير الانتصار، لأن مقابلة المفتاحية التي ستفتح الباب على مصراعيه بالنسبة لأسود الأطلس للمضي قدما والذهاب بعيدا، ولما لا تكرار إنجاز الذي قام به في قطر. أكيد أن المواجهة لن تكون سهلة ولكن ليست مستحيلة، لأن المنتخب المغربي على الورق يبقى هو المرشح للظفر بالنقاط الثلاثة. أما منتخب جاء بالفوز على منتخب هايتي رغم صعوبة المهمة، رغم فوز صغير بهدف نظيف أمام منتخب هايتي الذي يبقى على الورق هو حلقة الأضعف، إلا أنه أبان على إمكانيات مهمة أمام منتخب سكوتلندي. المنتخب المغربي بعد تعادله الأخير أمام منتخب البرازيلي، دائما نبقى من حيث هذه المجموعة هما المرشحان البارزان لتأهل المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي سيدخل عازما لتحقيق الانتصار كما قلت، من أجل أن يكون ضمن المنتخبات المرشحة وكذلك المنتخبات المتأهلة للدورة 32. سأقول أن المنتخب المغربي سيواجه مدرسة مغايرة تماما للمدرسة اللاتينية في منتخب برازيلي، ومنتخب آخر يعتمد على أسلوب آخر اللي هو المنتخب السكوتلندي.
3: كل سنة 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
4: برعاية
3: بيك اند جريل، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقى كل شيء على انستغرام بيك اند جريل وإلا في السيت بيك اند جريل فونتين، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جريل، خليك مميزة.
5: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100-100.
3: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
6: الحقيقة في العصر الحديث هذا من اللي تخلقت الإلكترونيك هذا اللي قاعد يشجع فنت على الكلام ده، يشجع فيه مع البخل ومعاش يخدموا مخاخهم فنت في قريتهم، وكل شيء يلقاه على الانترنت ويلوج ديما يبربش كما يقولوا، حتى واحد مع واحد معاش يلقاه اللي كان بالحاسوب. أخطاء نحوية وأخطاء في الصرف وأخطاء في كل شيء وفي الأورتوغراف زاد ما يعني نلقاه فيهم في الكتب بين الأخطاء، شيء مهول، همزة قطعية يكتب همزة على السر والهمزة على الواو يكتب همزة، أخير مشكلة كبيرة مشكلة عويصة. حتى الأخطاء الطبية اللي هي أخطر حاجة للإنسان،
4: نحب نوصله كلمة. احنا متساكنين نتاع الريحان اثنين، بقينا حيرين ما عرفناش لشكون نمشوا. في بالنا شرينا ارض من عند الدولة وكل شيء، مش كون مهيئة نظافة وكل شيء، يا اخي ولت مصب نتاع النفايات البني واكل اوساخ الحنوشة، ولت نخزروا لهم الضو عنده من عام ناول من اكتوبر ولا من وقتاش لتو مازال ما سايبوه الضو ذاك الضو الشارع. البلدية تقول النظافة تقول لفهاش تقول عند البلدية، والله شيء حزن بصراحة. خلي هذاك الفيران وكل شيء غير عادي غير عادي. جورة فيه ما عرفش تشوفوا تصلون بالمسؤولين ما بين البلدية وما بين لفهاش، تماشي يقول ليش حل على الأقل يخرجوا تراكس، خلي المواطنين توا في الليل في السيف وكل شيء على الأقل نحسوا برواحنا الأخرى شوية عليه.
7: كلفوا السلطة المعنية، كلفوا للناس اللي متلهية يشوفوا حكايتك الدهن اللي يدنوا فيها على حيوط بتاع السياسة مكاتب، يعملوا دي كاميرات سيرفيون شوفوا المراقبة وين تمشي تلقى الحيوط مكتوبة وين تمشي تلقى الكلام الزايد على الحيوط. والله مش معقول مش معقول، جيل شباب ربي يهديه شوف هذا رقم صح.
8: مروحة مبسوطة ولا تفاها نقطة سوداء خويا سيركلاسية ومشاكل كل يوم وليت معناها بوانوا يرحم والديكم حبوا نقطة قارة ولا عون بعد احترامات إليه يخدم 8 تاع الصباح 7 تاع العشية يرحم والديكم رحنا ولتنا برشا مشاكل.

20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عالمك
1: في ام جي جمعة سبت حد سوم نمان تحد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في عوض 13 دينار و 990.

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: الكوره سيف سنه تعمل الكيف في النهار، افلام ومسلسلات، وفي الليل سهريه على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
3: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

عالنبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقولوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة وعزة وافتخار.

0: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع انتحد لسيف لكيد كومباكت باور 3 لتر 9990 في 13 دينار و 990 ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
1: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي

0: سيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان. ماتشي ماتشي حتى

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة
3: جوهرة
4: أفهم بيبليسيتي
3: جوهرة أفهم
1: بيزنس نيوز.
5: بيزنس نيوز،
6: معنا الناس كل في بزنس نيوز. أعلن ديوان تنمية الشمال الغربي اللي مقره في ولاية سليانة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات متبوعة باختبار شفاهي في شكل محادثة تقنية ونفسية قصد انتداب 6 أعوان في عدد من الاختصاصات. هذا بش يكون نهار 3 أوت المقبل والأيام الموالية بمقره الاجتماعي في ولاية سليانة. الديوان بيّن في بلاغ صادر عنه أن المناظرة تشمل انتداب مهندس أول في الجيولوجيا خطة واحدة، فني سامي في المحاسبة خطة واحدة، فني سامي في الإعلامية خطة واحدة، إلى جانب انتداب منظفتين وحرس. في طرد سريع نساق إنجاز مشاريع التكوين المهني المعطلة، باش تشهد ولاية جابس تركيز قطب لتنمية الكفاءات في قطاع البناء والأشغال العامة وتوابعها في طور مشروع إرادة باعتمادات تبلغ 3.4 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مركب للتشغيل والتكوين المستمر بالجهة. ولاية المصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في أريان البارح تنظيم حملة مراقبة جهوية بمشاركة 21 فريق، منها 20 فريق مراقبة اقتصادية تابعة للإدارات الجهوية للتجارة بإقليم تونس الكبرى، أيضا الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية وفصيل من الحرس الديواني بأريان في منوبة. شملت الحملة واللي نفذت بمعاضدة المصالح الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني وإقليم الحرس الوطني بأريان مختلف معتمديات الولاية، وفق ما أفاد بها المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوية. المراقبة استهدفت أساساً المحلات والفضاءات التجارية اللي فيها ارتكاب للمخالفات الاقتصادية، خاصة منها عدم إشهار الأسعار، الترفيع المفتعل في الأسعار، ترويج الغلال مجهولة المصدر. المحلات المخالفة تركزت أساساً في الأسواق البلدية وفي الأنهج الرئيسية ومداخل المدن بمختلف المناطق، خاصة المعروفة منها بكثرة الحركية التجارية على غرار رواد، حي التضامن، المنيهلة، سكرة، أريان المدينة وحي النصر. شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 مليون طن في أفق سنة 2035 باستثمارات مالية تناهز قيمتها 2.7 مليار دينار. نجيب تفاصيل حساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 17 جوان الجاري في 1227 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 18 جوان في حدود 25057 مليون دينار بأيام التوريد تساوي 100 ويوم، الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29028 مليون دينار. ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر جويليا المقبل ب 1.55%، ووصل السعر إلى مستوى 77.79 دولار البرميل. كيف ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر أوت المقبل بنسبة 0.65%، ووصل السعر إلى 80.37 دولار البرميل. الرئيس التنفيذي لعملاق صناعة السيارات الألمانية مجموعة فولكسفاغن أن الشركة تعيش وضع وصفه بالمتوتر خلال الاجتماع السنوي اللي عقدته الشركة مؤخرا، وقال أنها في طريقها إلى شطب 50,000 وظيفة بحلول عام 2030. وكالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2200 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2926 مليم، واليورو ب 3395 مليم. بزنس نيوز في الأمان.
1: بزنس نيوز
7: كأس العالم على جوهرة تي في.
4: ستوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: ستوديو المونديال
4: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
1: كواليس المونديال.
5: مرحبا بكم في موعد متجدد من كواليس المونديال. البداية بالصورة الأولى نجم تتابعونا على جوهرة تي في. هذا حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا 40 سنة بعد تألقه في مباراة إسبانيا. الصورة هذه صورة عملاقة جدا في أحد شوارع الرأس الأخضر احتفاء بمردود اللاعب هذا لأنه أحسن لاعب في مباراة إسبانيا. الرأس الأخضر فرض التعادل على المنتخب الإسباني. دولة الرأس الأخضر حابة تتكرم الحارس هذا كما قلنا فوزيني عمره 40 سنة. عملت صورة عملاقة جدا ضخمة في أحد شوارع تطل على البحر في أحد شوارع الرأس الأخضر. شوفوا الصورة وصورة مأخوذة من مباراة إسبانيا وقت تألق الحارس هذا اللي الوحيد لحد الآن في المونديال اللي تصدى بالسبعة تصديات مع تقريبا 27 تصويبة نحو المرمى الإسبانية. 7 تصديات كاملة وهو اللي تألق هو اللي فرض التعادل على المنتخب الإسباني. دولة الرأس الأخضر حابة تكرمه. عملت صورة عملاقة وجدارية عملاقة جدا في أحد شوارع الرأس الأخضر. مدرب ذي ديما تابعونا ذي مدرب البلجيكي المنتخب جنوب افريقيا هوغو بروس. علاش اخترناه؟ لانه عمل تصريح طريف جدا بعد مباراة تشيكيا وجنوب افريقيا البارح هدف لهدف. تورينا الصورة اللي بعدها نرجس شنو قال. قال ما فهمتش كيفاش نلعب مباراة في ملعب ما فيش الشمس ما فيش الهواء يدخل معناتها ملعب مغطى. قال نفهم في كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة الرياضات هذه تلعب في ملاعب مغطاة لكن كرة القدم في ملعب مغطى بصراحة قال ما جاتش وما حسيتش روحي قاعد نمارس في كرة القدم. صحيح هو بالترجمة متاعه قال إنه ملعب رائع جدا لكنه ليس ملعب كرة قدم. قال ما حسيتش روحي أني في ملعب كرة القدم. لا الصورة اللي قبلها نرجس هذايا هو الملعب اللي صارت فيه مباراة البارح بين تشيكيا وجنوب أفريقيا ولقي انتقادات من مدرب جنوب أفريقيا علاش لأنه الملعب كان مغطى. ملعب سوفاي هذايا في أمريكا في لوس أنجلوس في أمريكا تبعونا نجموا نحسبوا فيه 8 طوابق. ملعب ممتاز جدا تم افتتاحه سنة 2020 فيه 8 طوابق معناتها كي تقص التريكيه متاعك تقول له كما هو الطابق اللي باش تنجم تتفرج عليه. كي نعملوا بحث على الملعب هذا نقراو عليه انه الملاعبي كي يبدا يلعب ينجم يشوف كان الطابق الاول الثاني والثالث فقط ما نجمش يشوف الطوابق مثلا السادس والسابع والثامن ما نجمش يشوفهم. الاعمده كيفاش تبني المعمل الملعب هذا الاعمده موجوده 30 متر تحت الارض. الملعب هذا يتسع ل 100,000 متفرج مثلا الطابق الأول الثاني الثالث والرابع للمتفرجين. الطابق الخامس فيه المطاعم والمحلات تنجم تبدأ تاكل وتتفرج على مباراة كرة القدم ولا كرة القدم الأمريكية ولا الرجبي. زاد فيه المحلات تبدأ تقضي وتتفرج. ثم نمشوا للطابق السادس والسابع والثامن الخاص بالمتفرجين. ما نعرفش مريد كيفاش الكراهة بمتاحهم وين يحطوهم. هلاك الملعب تقريبا التكلفة متاعه أكثر من 5000 مليار توانسة تقريبا التكلفة متاعه. ملعب ممتاز جدا كما قلت فيه 8 طوابق. هذه هو هذا هو نجلس نفس الملعب هذا هذا جورج ويا بصراحه لوجنا عليه برشا خاصه في مونديال 2022 ما لقيناش لكن البارح كان حاضر في مباراه جنوب افريقيا وتشيكيا لكن بملامح الهدوء ديما جورج ويا ما يعطيش تصريحات ما يهبطش الارضيه الميدان بطبيعه وزير رياضه ليبيريا السابق أي سابق وزير ترشح حتى للانتخابات الرئاسية في ليبيريا البارح شفناه يشاهد في مباراة جنوب أفريقيا وتشيكيا لكن دون نزوله للملعب دون تصريحاته كي هو جورج ويا معناتها يتفرج ويروح هذه كانت هذه هذوما الفيفا هبطت أكثر المقابلات حضورا جماهيريا في الدور الأول بعد نهاية مقابلات الجولة الأولى من الدور الأول هذايا الجدول متاع أكثر الجماهير الحاضرة في الملاعب المباراة الأولى أكثر جمهور حضر مباراة المكسيك جنوب أفريقيا 81 ألف متفرج المباراة الثانية كانت مفاجأة للجميع معناتها لأنه زوز منتخبات ما عندهمش ألقاب فما منهم منتخب لأول مرة يشارك اللي هو مباراة كولومبيا أوزباكستان 80 ألف متفرج جات في المرتبة الثانية مباراة كولومبيا أوزباكستان في المرتبة الثانية كأكثر عدد جمهور حضر للملعب المباراة المرتبة الثالثة مباراة توقعناها باش تكون جمهور أكثر مباراة المغرب والبرازيل 79 ألف متفرج هذوما الثلاثة في المرتبة الأولى المرتبة الأولى المكسيك جنوب أفريقيا المرتبة الثانية كولومبيا أوزباكستان المرتبة الثالثة المغرب والبرازيل كان في تقديم كواليس المونديال موعد الرياضة القادم في آخر أخبار المونديال لحدش
1: كواليس المونديال جوهرة
0: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
7: أريدو طور عالمك
8: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة طندانس وكما كل نهار جمعنا نحكيه على أبليكاسيون ولا لوجيسيال اليوم نحكي على أبليكاسيون اسمها Remote Utilities Viewer واللي هو أنوتي دو بريز دو كنترول متاع أورديناتور أ ديستانس الأبليكاسيون كليان تنجم تكونكتي على أي بي سي دو بيرو ولا بي سي بورتابل وحتى أن سيرفر في العالم أجمع اللي نلقاو فيها اللوجيسيال هذا انستالي Donc Remote Utilities Viewer, l'utilisateur ينجم يكونترولي الكلافي السوري à distance ينجم زادا كيف كيف يعمل ترانسفير متاع دي فيشي via تقنية الجليسي ديبوزي على الماكينة البعيدة وإلا العكس بالعكس Donc Remote Utilities Viewers يزيد يعمل une sécurisation des données اللي نقاوها الدور على الانترنت عن طريق un cryptage بتقنية الـ AES 256 bit Donc إذا كان عندك un ordinateur distant بعيد عليك وتحب تاخذ الكنترول على الordinateur هذاك سواء باش تعمل installation سواء باش تصلحه وإلا باش تعاون المتلقي دونك نجم تنستالي Remote Utilities Viewer واللي يوصل للفيرسيون 7.8.4.0 آخر ميزاجور كانت نهار 11 جوان اللي تعدى تايم تاعو ماهيش كبيرة برشا 16.56 ميجا أوكتي يخدم على الأندرويد 6.0 ولا الفيرسيون اللي بعده الاي او اس 11.0 ولا الفيرسيون اللي بعده ماك او اس الويندوز الكل 7 8 10 وال 11 L'inconvénient الوحيد هو اللي كونه يخدم كان باللغة الإنجليزية بالطبيعة لوجيسيالنا Remote Utilities Viewer gratuitement téléchargeable على www.01net.com هذا شعنا اليوم بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا
1: جوهرة FM تندانس
3: تندانس جوهرة FM
7: الدنيا
3: جوهرة FM جوهرة FM

0: الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة في ام تي في. حاجة اخرى
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا الجمعة من 10 الماضي ساعة كابوتشينو كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: العشرة و17 دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ الجمعة 19 جوان 2026، الموافق ل 3 محرم 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله نهاركم بالخير بالأعمال الصالحة، تكونوا معنا في رفقة ومع الرفقة الطيبة اللي تتزامن هكا مع نهاية الجمعة. دونك نختموا الأسبوع ونبدأ ونحضروا للويكاند مع طقس جميل، طقس صيفي بامتياز، تحييناته وقراءة في الأرقام أكيد تكون مع الأستاذ.

0: لا ياسمين اليوم باش تاخذ بزمام الامور تري تري بيان. اليوم مقاليد الحكم سلمت الى ياسمين اوفيسيالمون، دونك باش تتلهينا هي باللي فيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. سينو انا سالت وقلت له لابس ماريو المنتخب يا اخي تونس تلعب اليوم، بما انكم تعرفوني لانا طياره في الكوره ونتبع الكوره مش نورمال. دونك سي منير اسماعيل قال لي لا لا وثم لا، المنتخب في القلب من هنا حتى لنهار لحد. صباح الفل والياسمين. سي منير كيف الحال؟ منور منور منور منور يا منيرة. يلا سيدي منير اسماعيل كما قلنا باش يرافقنا حتى الماضي ساعة. جمال بقديدة في التنسيق العام نقولوا صباح الفل والياسمين، وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. مش عندنا مزيكا في المود اوف ذا داي يا سي منير؟ مود اوف ذا داي
1: يا محمد بحرمتك يا محمد.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البدايات. نبداو نهير الجمعه بذكر الله بصلاته على النبي. ان شاء الله نهيركم وجمعتكم مباركه على الامه الاسلاميه جمعه وعلى التوانسه بصفه خاصه. الغونديفو ينطلق معكم توت سويت على الدنيا ما فيها.

0: Publicité. كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام. جوهرة
1: أفهم بمليسيتي طفت الصبحية
2: 25 دقيقة على موجاتنا في فتو الصبحية. أولى فقراتنا تكون حاضرة معاكم مع زملائنا ومراسلينا اللي أمنونا نقاط خارجية، ونهار الجمعة هي اللي طلع علينا من غرومباليا. أي نعم، اليوم روضة العليقي تشد الرحال إلى غرومباليا باش تعطينا بورصة الأسعار. نقول لها صباح النور، صباح الفل يا روضة.
3: صباح النور، صباح الفل يا هيبة. من شميس ما شاء الله في غرومباليا تعمل 66. كيف جولة اليوم في غرومباليا مع اقتراب هكا موعد النتائج البكالوريا؟ إن شاء الله نقول وإحنا بالتوفيق لكل المترشحين يا ربي إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للأشوام نعطيوها لكم وديكم من غرومباليا، كما قلنا البطاطا على 2000، البصل على 15%، الطماطم على دينار. هو كم رخيصة الطماطم هي مقبولة، نقوله مش رخيصة ما مقبول السوم بتاعها بعد 3000 و4000 اللي شهدته من ارتفاع. الفلفل الحلو على 2500، كيف الفلفل الحار. القرع الأخضر على 2500، ولد القمرة 2500 بالنسبة للخس على الدينار الكعبة، والقرص على 2500. المعبيوس والخضار الورقية 500 ملي، بالنسبة للبيتنجان على 2500. عدو للغلة عن الدليع من 900 للدينار، البطيخ 4 دينارات الكعبة، اللوز على 2500، بالنسبة للعوينة 5 دينارات، العنب غالي شوية يا هيبة 12.800.
2: يعني العنب اللي نورمالمون في الكابون يبدا سعره في المتناول هكا ولا
3: اي؟ ما مازال فيل هو توا العنب، مازال فيل هذيك علاش السوم مرتفع نتاعو.
2: باهي
3: الخوخ ان شاء الله 6500، المشمش على 6 دينارات و500، وبالنسبه للتفاح على 6 دينارات و500 كيف. بعدين اللحوم، الدجاج 8 دينارات و500، الزر الدجاج 14 دينار و580، الفخاذ الدجاج على 11 دينار و980، الكبدة دجاج 13 و980، الاسكالوب 18 و500، وبالنسبة للحر عظم على دينار. هذه هي بالنسبة للحوم. عنا العلوش على 48 ل 49، وفما الززار، بعض الززارة اللي مازالوا ما عودوش، معناها حلو بويسك، معناها يقول المواطنين عندهم الفريجيدارات مازالت فيها اللحم، دونك بعض الززارة مازالوا خيروا انهم يستناو شوية. الهبرة على 39 دينار، المخلط على 30 دينار، المرقاز على 28 دينار، الكبدة والقلب على 45. تعديوا للحويتة، عن الكلمار على 20 دينار، الكروفيت روزي على 25 دينار، السكومري من 18 إلى 20 دينار، الشورو على 6 دينارات، القاروس 28 دينار، الجغالي 48، الوراتا 23، التريليا 38، الطن على 12 دينار، ونختموا بالسردينة على 4 دينارات.
2: باهي سعر السردينة باهي. دونك الحركية في غرومباليا، في الحركية في غرومباليا
3: ما شاء الله الحركية يا هيبة. كما قلت لك معناها الدنيا الصيف تشجع، معناها انه واحد باش يقضي على بكري هكا ويروح يشد الدويرة ويعمل قيلولة باهية.
2: باهي انت شنو قضيت وشنو باش طيبن او بيتو شنو باش طيب المسيو؟
3: والله الا لا الحقيقة في الصيف معناها الأكثرية ننزلوا على السلايط، فهمت؟ معناها تولي حاجتك المشوية هكا، شوية مشوي حويتة مشوية مثلا، طريف سردينة مشوية ما شاء الله، وسلايط منوعة، سلايطة خضراء، سلايطة مشوية.
2: صح صحة وفرحة يا لله صحة وفرحة السلايت والمشوى والأجواء الكل تحيتنا لكل مستمعينا في غرومبيليا واللي كنتي بالخصوص روضة العلاقي إن شاء الله بنجاح انتي جبت على البكالوريا إن شاء الله بنجاح وأكيد زاد التحذيرات توراي على قدم وساق سورتو إنه يعني الأمهات تبدأ عارفة إن بلوز أو موان نتايج دونك حويجة هكا مخبية لحلورة هو أكوتي حويجة سالي راهم أكوتي دونك نسلموا على حرايرنا الكل اللي نتصور زاد برشا فيهم لقيت هذايا يبداو يحركوا في انتظار النتائج والاعلان عليها وهاو سي منير اسماعيل اسفل لكم بالزغروت ان شاء الله ما تغيب على حتى دار تونسيه خلينا نقدموا تحيه لمدام بسمه بسومه اللي هي قريبه دونك زميلتنا ياسمين قالت لي راهي ما كيفاش ما تحرك في الطنجره كيف ما تجيب الطنجره كان بيان شنو رايك انت طلعت لفيه حسيت صحة وفرحة يا لله وقدموا تحية البسومة ونقولها إن شاء الله ديما الرفقة تكون طيبة مع مستمعاتنا ومستمعينا اللي نعرفوا برشا فيهم يكونوا توا في الكوجينة مع السخانة ربي معاكم وإن شاء الله ربي يعطيكم بالصحة والعافية يلا سيدي خلينا نمشيو نعملوا مراوحة غنائية ونستقبلوا الشيف اللي هو زاد باش يبدا يحضر لنا لاستقبال الضيوف وكيف كيف اللي باش يجيو يهنيه وبدينا من توا احنا نحضروا للبكالوريا ونحضروا للنتائج دونك الشيف كريم بنور بعد شوية أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع
4: تسمعوا مثل الجمعة من عشر الماضي ساعة كابوتشينو مع إيبا لوسيف على جمعة FM TV

0: بنا.
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة على مجيتنا فقرة البنا التصنيف مع الشيف كريم بنور اللي اختار لنا سلطة ميلو ميلو. اي سلطة اي ميلو ميلو منين هنا تقول لكم اني عجبتني هو قال لي ميلو ميلو وانا عجبتني ومقبلات هكا سهلة التحضير للناس اللي عندها افراح. دونك قول له صباح النور صباح الفل شيفنا كيف الحال؟
2: صباح خير لكل المستمعين.
1: اش نحوالك؟
2: الحمد لله.
1: شنو هو سلطة الميلو ميلو هذه؟
2: هذه سلطة بتاع سيف.
1: سمعتي منيرة سلطة سيف سلطة شو اسمها وده ميلو ميلو.
2: دونك هي كومبوزيسيون تاع فاريتي دي ليغيم دي فروي مع بروتيين يختارهم كل واحد شنو يحب يحط فروي دمير ولا بولي ولا تون ولا دونك ما سلطه نتاع حاجه خفيفه نتاع صيف
1: نتاع جو نتاع ناس
2: حاجه استيفال. هي كي تتقرا ونمشيو في لي ريستورون نلقاو سلطه ميلي ميلو الاغلبيه تتحط في لي كارت في الصيف. دونك الاسم بيزار شويه غريب شويه ما يجيش البال حد اللي هي البريباراسيون تاعها سهله برشا نجمو نحضرها في الدار. حاجة سهلة ونوبل حتى كي تقدمها. دونك تتكون من ميكس دي سلاد كيما نقولوا الخس والليتي وشوية فيولي شوية خس أخضر شوية سلاد ليتي خضرة هذوما كل يتقصوا شيفونات نزيدوا شوية كونكومبر كاروت روندال جويدين ردي أونيون. لكن الحاجة اللي هي باش تتميز بها فما حاجة فروي في وسطها هي اللي باش تعطي الميلونج متاع كلي سافير والديفيرونس ما بين ليغو كلاسيك متاع السلايد اللي نحضرون في الدار. كيما نجم نحطو البطيخ هي أغلبيتها تتخدم وحنا نخدمها بالبطيخ. دونك يتقص مكعبات صغار يتخلط مع السلطة هذه نجم زادة عنا النكتارين مش الخوخ النكتارين الخوخ السميحة كي احنا نقوله دونك زادة نجم نزيدوه ولا سيزون مو هو يصير كيما نجمو نعملو فينيغريت كلاسيك كيما نجمو نعملو فينيغريت متاع فريز ولا متاع فرامبواز ولا متاع اورانج. دونك والحاجه اللي نخليه زاد للاشخاص ولا اللي باش يحضروا حريه الاختيار في البروتيين اللي باش تحط كيما نجمو نحطو دي شيفريت دي كورتيكي نضاف مع مسموتين نفوحوهم الافونس ونحاولوا نزيدوهم فوق السلطه نتاعنا ونزينوها كيما نجمو نحطو تون كيما نجمو نحطو دي لاميل معناها دي لاميل نتاع بولي نتاع بلون دي بولي زدر مش حاجه اخرى خاطر بلو توندر هذايا كل ونعاود الفاسون تاع التقديم تكون زاد بالكيف اللي باش يحضرها وحتى النجم زاد نقدمها في دي بتي بول صغار بور لي زانفيتي النجم حتى نقدمها مش حتى في السلطه في الطاوله حتى لي زانفيتي اللي يجيو بحذانا في عوض نمدوا الحلو والسكر ونمدوا سلايطه صغيره هكا.
1: أي. اي والله باهي. اسمع الغول نتاع الشيف واحنا حتى الكونسيبت معاك شيف كريم بنور هو انه نسهلوا هكا الشوا اللي يبدا في لي ريستو على كارت. دونك ساعات نشوفوا اسماء نقولوا يا وصعيبه دونك اليوم احنا مع الشيف كريم بنور كل نهار جمعه ناخذوا كل مره اسم نتاع بلا وراو ساهل تحضيره تنجم تعمله في الدار.
2: لا كويزين سيرتو في الحال لي بلاس علي هي فما كيف وفما فيزيون تاع دي برودوي تعطيك جو اكسبتابل اللي انت باش تحطه في فمك وتقبله. دونك الموجود الكل وتنجم في الفريجيدير فما حاجات ما تجيش لبالك اللي انت تنجم تركب منها بلا معناها فاسيل ومزيان وفيه جو.
1: ميلو ميلو هذه نحب نفهم علاش سميوها ميلو ميلو هكا ميلو ميلو
2: هي اميكست
1: دونك اختاروا ميلو ميلو
2: هي التسميه نتاعها ميلو ميلو لكن هي فيها اللي جيم وفيها الفروي.
1: داكوغ علاش مش تو تو تو تو مثلا؟
2: هي خاطر اول معناها كي تتخدم بالبطيخ
1: داكوغ
2: من الميلون
1: باه دونك فهمنا الميلو ميلو معروفه برشا السلطه هذه حتى نعملوا عليها ريشيرش معناها بالحق
2: محبوبه
1: في الفسيف معناها يكثر عليها الاقبال دونك هذه الميلو ميلو البنات هكا شفناها كنرجس وياسمين اختاروا لنا السلطه وطيب وصنف وامورهم واضحه سيموني اللي عمل طلعت فاليدي ولا الميلو ميلو ممتازه باه هذه سلايطه وتهنينا عليه نمشيو توا للتحذيرات اللي نجموا من توا نبداو نحضروهم سورتو كي بدا عندنا ضياف عشويه افراح دونك دونك شو نجموا
2: اي جيستمون كيما قلنا فما دي زامي جبوش يتعاملوا بالفروي والليجيم ابار السكري احنا خاطر اغلبيه المناسبات نتاعنا ديما نبجلوا سكري اكثر من المسالي
1: صحيح
2: دونك وقاعدين نتفنوا برشا في السكري سيرتو في الباتيسيري تينيزيان كيما نقولوا غام بيستاش ولا غام اموند ولا بينيون دونك واللي في الـ في الـ في الـ في, في السالي قاعدين شادين كان في ميني بيتزا ميني تارتليت لي شوسون معناها فما حاجات اخرى معناها نجمو ما تتكلفش ونعملها كيما نرجعوا كيما فكره نرجعوا للبطيخ نجمو نقصوا البطيخ ناخذوا البرج ناخذوا برج بطيخ نقصوها على ثلاثة نسناكيوها على البوالة ولا على الجريات ناخذوا الفيونت في مي ديجا موجود توا موجود عندنا يتباع الفيونت في مي ناخذوا الطريف البطيخ هكايا نروليوها بالفيونت في مي مع ورقة بازيليك فوق ونحطوا الكردون تطلع مزيانه زيد كي تتقدم مامي زبوش بنينه برشا فما الكومبينيزون ما بين الفيونت في مي والميلون يعطي جو مزيان
1: بنينه تي صحن كسكسي كيما
2: حاجه اخرى زيد احنا بلاد الدقله والدقله اللي احنا زيد كل يوم ما فماش دار ما فيهاش دقله ما فيهاش تمر ناخذوا الدقلة ناخذوا ريغوتا ناخذوا كامونبير ولا ريغوتا مع فروماج بلون حاجه في ولا زاد النوميديا نخدموهم شويه بكريم فريش يوليو كيل موس كيل الفارس ناخذوا كعبه الدقلة نفرغها ونفرشيوها بكل الفروماج هكا مع كعيبه نوا في وسطها تتحط خمسة دقائق في فور دافي مش سخون برشا ونخرجها ونجمو زاد نقدمها بالكردون تاعها كما ميزبوش
1: بيت تاكل منير تقبل على مثل هالمقابل صح جديد بيت شو نزيد ويخ
2: دونك زاد احنا توا عنا المشمش المشمش زاد ينجم يكون جريي ويكون فارسي معناها باللي فروماج ولا جراتيني زاد يتقدم زاد كما ميزبوش زاد عنا كان نمشيو الحاجة ما تتكلف أكثر شوية كيما لافوكا لافوكا زاد نجمو نخدمها موس مع مع شوية كمون شوية هريسة شوية سيترون زاد شوية معناها كوريوندر فريش اللي هو التاب الأخضر وزاد نخدمها مع دي توست حاجة مزيانة جو أخرى على خاطر لافوكا هي الجو نتاعها فاد دونك كل أكل كمون
1: وزويزة هكا
2: دونك هذه من الحاجات اللي نجموا احنا نتفنوا فيها ونقدمها زاد للضيوف نتاعنا
1: بربي تصوير اختارتها نرجس نرجس هذه الاختيار نتاعك شنو تابيت شنو شتيت وشنو قدم لك الجوجل بالبطيخ باهي لافوكا خاطرك غالي بدنا بطيخ شنو رايك نقبلوا الروسي
2: مقبول
1: مقبول توا منير شهوت خونا منير قال لك فماش حويجه بالدلاع نجموا نعملوه
2: احنا الدلاع حكينا عليه قلنا ناخذو يكون سناكي على البوالا مع سيرتو يلزم يكون لسيزون نتاع بالفينيغر بلزاميك باش يعطي جو نتاع خاطر كي تسناكي الدلاع تولي الجو نتاعها بيزار شويه دونك بالفينيغر يعطي ان ميلونج دو جو مزيان برشا والدلاع ديما يمشي مع حاجه فيها ليتي دي فروماج مع الفرويساك
1: داكو باهي هاي سيدي
2: احنا عملنا مره
1: ما خدمش معنا على الجمعه اللي فاتت شايف مثالش ندلوه راه خونا منير
2: ممكن فما شكون علق وقال كيفاش الدلاع والخوخ وقريي لكن راهو هذه احنا نجموا تو عندنا الانترنت وعندنا راهو معناها الكوجينه نتاعنا فما ديما تتغير ديما تتبدل ديما راهو كي نحطوا برودوي مع برودوي يلزم يكون الجو اكسبتابل ما نخلطوش حاجه مع حاجه ما تمشيش
1: صحيح واحنا ساعات راهو نقبلوا على الحاجه ناكلوها لكن ما نعرفوش كيفاش تعاملت
2: بالضبط.
1: كي نسمعوا لي زانغريديون نستغربوا دونك هذا هو الغول اليوم نتاع الشيف كريم بنور باش نسهلوا جربوا مثال فاعطيونا رايكم وقولوا لنا تراها مشات كيما انتم تحبوا ولا لا دونك شيف كريم بنور
2: ربي نحب جيست ننبه على نقص من الاستعمال نتاع المارغرين بالحق رانا قاعدين نكونسومي في مارغرين بصفه كبيره سيرتو مع صغارنا راهي مشكله كبيره راهو اذا كان احنا نقارنوا البري اللي نشريو نصرفوه على البرودوي هذا ناخذوا به زيت زيتونه خير من المارغرين
1: صحيح نصيحه ان شاء الله ياخذوها الاوليه سيرتو بعين الاعتبار يعطيك الصحه شيف كريم بنور اللي يكون حاضر معنا كل نهار الجمعه في ملا بنا وتحيه لكل متابعيك والناس اللي هكا انت تتفنن في البلا وهما يستحسنوا البلا ويجيوك بالذمه باش يذوقوا عندك
2: ان شاء الله بالنجاح الناس الكل
1: ان شاء الله ما عندكش تكون في الباك شيف
2: لا عندي نوفيام
1: عندك نوفيام ان شاء الله بنجاح كونكور ان شاء الله بنجاح يا ربي وتجيب الخونة منير اللي حكيت فيه اليوم الكل خاطر مستغرب يجي ذي فكره
2: مرحبا بك
1: تخي تخي خلي في الدار تو يجي وحده هاي يا سيدي 10 46 دقيقه لموجتنا الرونديفو مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعه

0: العشر تصور من دقيقة على موجاتنا وقيتنا ونطلع على الوضع الجوي. نحكيه على الويكاند في البوان ميتيو توتسويتا.
1: بوان ميتيو مع الأستاذ عامر بحبة.
0: سلموا على الأستاذ عامر بحبة وسلموا زيد على كل مستمعاتنا ومستمعينا. جمولة جميلة قالت لي شمعناها أنا مانيش قاعدة نسمع فيك في الكوشينة؟ شمعناها أنا مانيش قاعدة برونشي على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيم؟ شمعناها أنا مانيش من محبي كابوتشينو؟ يا لله أنت وكل حرايرنا وكل مستمعينا يكونوا برونشي ديما على الفقرات الكل وعلى الريتم متاعنا اللي يتواصل حتى الماضي ساعة. وخلينا نمشيو توت سويت لي الأستاذ عامر بحبة نقول له صباح النور. أهلا وسهلا أستاذنا.
2: صباح الخير هيبة. مرحبا. تحية لك وتحية للسادة المستمعين على جوهرة.
0: إن شاء الله نهيرك سعيد مبارك أستاذنا. دونك طقس صيفي بامتياز.
2: وهو كذلك طقس صيفي مستقر. الأيام هذه بأمس اليوم الأيام القادمة زادة عشنا تقلبات منذ بعض الأيام وسجلنا كميات مهمة متاع أمطار ووصلت حتى أكثر من 90 مليمتر في الكريب و50 مليمتر في الكاف. وفما برشا مناطق أخرى زادة في ولاية الكاف وسليانة سجلت 50 مليمتر ولكن يعني التقلبات كانت وقتية ظرفية في العشية منذ بعض الأيام. ثم الأيام الموالية يعني والأمس أمس اليوم حتى الأيام القادمة زادة مبدئيا ما فماش تقلبات. طقس مستقر. يوم أمس سجلنا بعض الأمطار في أقصى الغرب متاع ولاية القصرين على الحدود الجزائرية كيف كيف أول أمس زاد في ولاية قفصة ولكن تقلبات محلية جدا يعني تهم المناطق الحدودية مع الجزائر في غرب ولايات قفصة والقصرين. بالنسبة لليوم ما فماش تقلبات غدوة كيف كيف. وفما دونك على المستوى الحراري عموما الحرارة نجم نقولوا صيفية عادية حول المعدلات أو أعلى بقليل. اليوم مثلا هيبة إن شاء الله الحرارة تقريبا من 27 درجة إلى ممكن 38 درجة 39 درجة ربما فقط في أقصى الجنوب الصحراوي نجم نوصلوا 40 درجة في على الحدود مع ليبيا وحتى مع الجزائر في برج الخضرة. يعني حرارة عادية هيبة يعني بعيد برشا على الحرارة اللي مثلا
0: على الحر اللي نحكيه عليها هكا ولا قولي مزيل على موجات الحر قولي مزيل
2: هو فما موجات حر توا فما موجات حر تاريخية ومش عنا في فرنسا في الدول غرب أوروبا ما راهو ما ننساوش راهو فرنسا فيها حوالي 1.4 مليون تونسي.
0: صحيح دونك فما مثلا خلينا نذكر منخفض مرتفع حاجة هكا فما
2: مرتفع
0: مش الأسور مش إفريقي
2: هو يعني هو توا مثلا المرتفع الأسور هو موجود في يعني على دول يعني غرب أوروبا هو ديجا باش يخلي الأجواء حارة في فرنسا في إسبانيا في البرتغال في إيطاليا بلجيكا هولندا ألمانيا إنجلترا. ديجا بدأت موجة الحر منذ يوم أمس في فرنسا وسجلنا حتى 40 درجة في وسط فرنسا. الحرارة الأربعينية باش تكون تقريبا في فرنسا الكل الأيام القادمة خاصة نهار الأحد والاثنين. تصور هيبة في فرنسا نهار الاثنين 45 درجة متوقع حول بوردو مثلا. 45 راه في فرنسا كيما 60 في تونس راهو ولا أنه 60 هي صعيب يعني فقط باش تاخذوا فكرة معناتها 45 في فرنسا مش حتى 50 في تونس يعني أكثر برشا خاطر فرنسا يعني عادة كي تكون فما يعني حرارة ثلاثينية يعني حرارة تعتبر موجة حر تعرفوا في فرنسا تطقس في تونس والمعادلات بين فرنسا وتونس مش كيف كيف يعني احنا 35 درجة تعتبر عادية في تونس في فرنسا 35 درجة تبدأ موجة الحر. كما قلت فما برشا مناطق فرنسوية باش تكون فما حرارة أربعينية الأيام الماضية الأيام القادمة وخاصة نهار الاثنين باش تكون ذروة متاع هذه الحرارة. علاش جبت على فرنسا وعلى غرب أوروبا
0: تأثير ولا خطرها مقرب هما جيرة معناها مش بعدها لهنا برشا نو
2: هو المرتفع الجوي هيبة باش يكون موجود أكثر على فرنسا إسبانيا برتغال كما قلنا وغرب أوروبا. دونك احنا يعني جينا على الليميت متاعه يعني الحد متاعه الشرقي يعني في الاخر متاعه بعيد عليه موجود في الأطراف متاعه هذاك علاش الطقس باش يسخن شوية الأيام القادمة أما بعيد برشا على موجة الحر. دونك ما عندناش موجة حر يعني مثلا تو اليوم الحرارة تقريب في تونس الكل كما قلنا بكري 26-27 درجة على بعض المناطق الساحلية إلى ممكن 38-39 درجة في مناطق أخرى في جنوب غرب تونس حتى في جندوبة زادت تسخن شوية خاطر موجودة في حوض مجردة في منطقة منخفضة وكذا دونك تسخن الايام الجايه باش تزيد الحراره ببعض الدرجات في برشا مناطق في تونس اللي توا قاعده تسجل في 28 درجه و30 درجه و32 درجة باش تسجل 34 و35 و38 درجة دونك باش نزيدوا يعني الحرارة بتزيد ببعض الدرجات ولكن ديما تقعد حرارة صيفية عادية باش تكون أعلى من المعادلات بقليل الأيام القادمة نهار الأحد الأسبوع القادم زادة أما ما عندناش موجة حر يعني موجة الحر لازم تكون فما حرارة أكبر وتدوم عدة أيام وليل ونهار مش فقط في النهار ونقرب الأرقام القياسية إلى آخره إلى آخره تكون فما حرارة أربعينية في تونس الكل هذايا ما عندناش الحمد لله احنا جينا في اطراف موجه الحر نذكروا هي براو موجه الحر هذه الثانيه في اوروبا بعد موجه الحر تاع اخر ماي تذكرها اخر ماي كانت موجه طويله زاد تقريبا 10 ايام الموجه دي باش تكون اخطر وكما قلنا الحمد لله احنا في تونس بعيد علينا اما بالنسبه لاوروبا وفرنسا باش تكون اخطر لانه باش تدوم تقريبا 10 ايام وربما حتى اكثر
0: المرتفعه هذه 10 ايام باش تدوم في فرنسا
2: طبعا يعني مع ذروه خاصه نهار الاحد والاثنين هذايا اما راهو حتى غدوه وحتى اليوم اجواء حاره نهار الثلاثاء الاربعاء الاسبوع القادم مش يكون حارين زاده اما اقل من اثنين والاحد البيك نهار الاثنين ربما باش يكون فما تسجيل رقم قياسي معناتها فرنسي جديد معناتها اخر رقم قياسي كأحر يوم أنا هما يعملوا معادلات على المستوى الوطني الكل على معدل متاع فرنسا الكل ياخذوا المحطات الكل ويعملوا معدل متاع فرنسا الكل الرقم القياسي القديم 29.5 في 2003 مش حر تاريخية وقتها برشا ناس ماتوا في فرنسا هيبة 2003 مش حر تاريخي كانت في الصيف على ما أظن في جويليا أو في أوت المرة دي مبكرة أنا مازلنا في جوان بخلاف الموجة السابقة متاع ماي وثاني حاجة ربما باش تذكرنا بالموجة متاع 2003 وقتها ماتوا برشا خاصة الكبار في العمر إن شاء الله ربي يستر دونك ما ننساوش عندنا برشا توانسة أو في فرنسا وعندنا برشا معناتها مسلمين وعرب المغاربة والجزيرية والتوانسة تقريبا حوالي 10 ملايين منهم تقريبا 1.4 مليون تونسي عندنا برشا توانسة في فرنسا باش الناس ما تبداش تنبر بعد علاش تحكيوا على فرنسا يعني دونك ان شاء الله رب يعني ربي يستر والحقيقه الوضع مش باهي برشا في فرنسا
0: باهي المكسيك عندنا توانسه زاد يلعبوا عندنا توانسه يشجعوا دونك نعرفش نجموا ناخذوا فكره على الطقس في المكسيك نهار الاحد فماشي
2: هيبة السؤال هذا غدرتني بيه راهو
0: هذا غدر هيبة ما حضرت له شغل ما تري قولوا بيه جدا مربوحة
2: أنا نقصت لك لفرنسا وانت مشيت بيه للقارة الأمريكية
0: فمربوحة شاء الله مربوحة نقولوا نجم نخرج
2: على كل حال على كل حال هيبة شوف هو في الحقيقة يعني الماتش بش يكون في الليل مش في النهار خطر مدام الفجر دونك بش يكون في الليل دونك مبدأ خاطر يعني مبدئيا ما فماش مشكل كبير خاطر مهما يكون طقس تعرف المكسيك سخونه على عموما هي صحيح ولكن ديما طقس في الليل مهما يكون سخانه ديما طقس في الليل يكون معتدل يوم امس سمعت يعني زملائك صحفيين من اذاعه اخرى لمحاله يحكيوا على امس عملوا تدريبات في طقس حار يعني قريب حتى 39-40 درجة أما في النهار كي على ما أظن في الليل الطقس إن شاء الله يكون عادي الحقيقة ما عنديش فكرة لأنه مش يكون طقس ممطر ولا خاطر الماضي فاتت الماتش متاعنا اللي فات النهار كي كان ممطر برشا أما مش في المكان متاع الماتش متاعنا أما مش بعيد برشا على المدينة كي والمكسيك معروفة معناتها بالأمطار الرعدية إلى آخره منطقة يعني مش بعيدة برشا على المناطق المدارية دونك كان تحب هيبة ما راح نعطيك تفاصيل
0: نكلمك فوتو في المدينه هاي
2: مرحبا هيبه مرحبا
0: ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك سعيد مبارك استاذ عامر بهبه قال لي غدرتني به السؤال غدرتني به يلا سيدي الغونديفو مازال متواجد يخدم معايا منير كيكر او كيخدم معايا منير اسماعيل يوزع يلا واحنا زادة باش هكا نخليه المجال لزملائنا في قسم الاخبار والرياضه باش نعطيكم ديما اخر التحينات في انتظار فقرات اخرى وريتم يتواصل معكم حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت اسبحيه
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوه سيربريز تعمل الكيف
3: باش تشارك وتهني لاسن عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة صعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشرف وزير البيئة حبيب عبيد في سوسة اليوم على افتتاح أشغال عرض نتائج المشروع الدولي التمالي للحد من النفايات بالمناطق الساحلية والبحرية والبحث عن حلول علمية للتقليص من استعمال المنتجات البلاستيكية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. شيراز تزركي تابعت وتحدثت إلى وزير البيئة لحبيب عبيد.
5: واليوم نوصلوا التمالي، معناتها الشراكة ما بين السيتات ووزارة البيئة والبلدية. احنا بالنسبة لنا احنا هذه معناتها كان نموذج وما نظنش باش نلقاوه في منطقة أخرى. كما تعرفوا اليوم المشروع هذا مشروع نموذجي، احنا في الاختتام تاع المشروع

0: وكيلو من النفاع، وذا يمكننا باش احنا نجمع قرابة 2.5 مليون طن من النفاع، 10% منهم بلاستيك، 10% معناتها 250 ألف طن بلاستيك قاعدين متواجدين في بلادنا. منظومة البلاستيك كيفاش ماشية؟ وأنا تبعتها ونجم نقول لكم أول كونتاكت عملته مع البرباشة المتواجدين في البلاد، إلم يبيعوا ب 900 للجماعة، طبعا في بعض الأحياء الناس تجمع فيها تاخذوا ب 900 من عنده هو، تعاود تلمه هي وبعد تبيعه للمصنع وإلا للترونسبورتر، يوصل للمصنع ب 16%. دونك ثم إنشان، ثم النومبر كون ستيم أبوبري 30,000 إنسان قاعد يخدم بالبلاستيك في الجمهورية التونسية. أن غران بزوان دو ريسيكلاج، ثم اللي يرجع للاقتصاد الوطني يثمن، وثم اللي قاعد يتصدر للخارج. وهذه منظومة كاملة نسميناها إيكولاف. حاليا في قانون المالية باش نحاولوا الوزارة باش كي تقبل بلونجي ديسونسيلمون لو بري يساليني على المارشي لوكال، خاطر احنا نقبلوا فيه ب 500 الوغ كو المواطن يقبل فيه ب 900. دونك هذه المنظومة كيفاش تمشي. كيف زاد مشروع تومالي يستنترس للنفايات ولكن عنده دور اجتماعي واقتصادي كبير.
1: مشروع غرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج غرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء، والتي تهدف إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. يقدم برنامج غرين أسيست للشركات المستفيدة تشخيصا بيئيا يشمل ثلاثة مجالات ذات أولوية، إدارة النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه. ويرمي هذا الدعم إلى مساعدة المؤسسات على فهم تأثيرها البيئي بشكل أفضل وتحديد الفرص المتاحة لتحسين عملياتها وإعداد استراتيجيات مستدامة تتناسب مع احتياجاتها وأنشطتها، بهدف دعم ظهور نماذج إنتاج أكثر مسؤولية والمساهمة في الإدماج التدريجي للقضايا البيئية في مسيرة تنمية المؤسسات التونسية. أكدت تونس خلال مشاركتها يومي 17 و 18 من جوان الجاري في الدورة 11 للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية سنة 2003 الخاصة بصيانة التراث الثقافي غير المادي، أكدت تمسكها بمبادئ هذه الاتفاقية وحرصها على تعزيز حماية التراث الحي باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة. أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة مدرعة خلال معارك دارت في جنوب لبنان، في حين أسفرت الغارات الإسرائيلية على محافظة النبطية عن استشهاد 18 شخصا وإصابة 33 آخرين. في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن سكان غزة يستحقون استعادة كرامتهم بدلا من مجرد البقاء على قيد الحياة، منتقدا عرقلة الاحتلال لتوزيع المساعدات الإنسانية هناك. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة فام تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، فلاش المونديال.
3: مرحبا بكم في فلاش المونديال 11:05 دقائق. آخر أخبار المونديال أكيد باش نبداو بتعليق المواقع والصحف بعد هزيمة المنتخب القطري 6-0.

كندا عناوين ليلة قاسية على كل الجماهير القطرية. منتخب قطر يتعرض لهزيمة ساحقة في المونديال. قطر تدخل سجلات الهزائم الثقيلة للعرب في المونديال. انهيار الجماهير بعد هزيمة قطر 6-0 والمنتخب القطري يتعرض لهزيمة تاريخية في كأس العالم 2026. البرازيلي لكرة القدم أعلن رسميا غياب نيمار على مواجهة منتخب هايتي غدوة السبت مع بقائه في مقر إقامة البرازيل لمواصلة العلاج. نيمار جعل بارح للتمارين بعد شهر من الغياب بسبب إصابة على مستوى الساق مع فريق سانتوس البرازيلي. انتقادات ومردود انتقادات المردود رونالدو متواصلة مع منتخب بلاده من الكواليس أنه كل رجع لمقابلات رونالدو في السنوات الأخيرة مع المنتخب البرتغالي في مونديال 2022 نتيجة 0 لرونالدو في المونديال ما تمكنش من التسجيل في مونديال 2022 ضد الأوروغواي ضد كوريا الجنوبية ضد سويسرا ضد المغرب بعد في بطولة أوروبا 2024 رونالدو ما تمكنش من التسجيل ضد تركيا جورجيا سلوفينيا فرنسا مونديال 2026 رونالدو نفس الشيء ما تمكنش من التسجيل ضد الكونغو الديمقراطية وخاصة المقارنة مع ميسي في نفس العمر سجل ثلاثية مع أصغر منه كيليان مبابي لكن قاعد يواصل في التألق متاعه في المونديال 2022 مونديال 2026. تفكير بنتائج يوم أمس واليوم تشيكيا تعادلت مع جنوب أفريقيا هدف لهدف سويسرا فازت على البوسنة 4-1 كندا فازت على قطر 6-0 المكسيك فازت على كوريا الجنوبية 0-0 الجزائر كان في تقديم فلاش المونديال

0: متى لحدي 29 دقيقة على موجاتنا. مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة. خلينا نحكيو على المبادرات, خلينا نحكيو على العمل الإيجابي, نحكيو على هكا مجهودات يقوموا بها أهالي الجهة والمتساكنين باش يخليو أكز نقي في أبهى حلة, حومتهم تكون في أبهى صورة. وإحنا الحقيقة باش نمشيو لوحدة من أزقة المدينة العتيقة بأكودة وين يتبرعوا الأهالي يعني بفلوسهم بجهدهم بتعبهم باش يخليو كما قلنا الأزقة هذية في أبهى حلة. هكم تشوفوا في الفيديو اللي باش نحكي مع هكا صاحبة المبادرة على تفاصيل هالكوليك, كيفاش صارت, وقتاش صارت, علاش صارت اليوم هالحس هذية المجتمعي المهم اللي مستحقينه برشا. دونك نتمنيو يعمم في جهتنا الكل. هذاك علاش مدام سعاد عمار تكون ضيفتي تو سويت وقال لها صباح النور, صباح الفل. مدام سعاد كيف الحال؟
1: صباح الخير يا لالا, مرحبا بك يا لالا, يعيش لي بنتي يا ربي يفرحك ويخليك.
2: يعيشك شنو
1: يعيشك؟ والله لاباس الحمد لله يا ربي الحمد لله.
2: هاي مدام سعاد
1: اشنو حوالك؟ ألال
2: احكي لنا كيفاش بديت المبادره.
1: أنا من سبتمبر عملي والقلت لهم شارع نعمل له مخرب وتوسخوا في حالة من فوق كيف كيفات نبدأ من اللوت وكل حد يدفع قسط معناتها وننظفوا نبدأ من الشارع من اللوت وبعدين كملنا من الفوق. أنا كمل الشارع نتو يعمل كيف همش اللمول وتو باش ندهنوا وننظفوا وخلي كل حد, وكان كل حد ينظف شارع والكل كيلة البلاد تنضعف راهو, أما مش نخليو المسؤولية الكل كيلة على البلدية وعلى الرئيس وعلى إيش وعلى إيش. تقول إنسان ميجيش راهو هكاكا, كل واحد ينظف حومته قدام داره والبلاصة اللي تبدأ معناتها ما فيها باس. الإنسان راهو كيف يساهم وينظف بلاده في وجهه في وجهه وليداته راهو.
2: والله يعطيك الصحة يا مدام سعاد.
1: أنا والله ما نكذبش عليك, أنا شفني كي ولدي كي نادر كي نزار كي الكل كيلة قالوا لي متسالش يا من نظفوا حومتنا ونظفوا الكل كيلة, حتى جيراني من فوق ولا من لوط الناس الكل كيلة تطوعوا وقالوا الله يبارك ونريقلوا ونشاركوا ونظفوا حالتنا ودنيتنا والكل كيلة. بقينا سي زهير يرحم والدي سي زهير المهذبي هو اللي جي وعاونهم في الشارع من فوق هو وعلي بن صالح يرحم والدي والديه زاد. احنا من لوطة معنا
2: دي. انت توا متقاعدة ما نعرفش خدمت قبل في العمل هكا الجمعياتي ناشطة؟
1: والله انا في داري نخدم على روحي معناتها نكري معناتها في الـ في فساتين الافراح والمناسبات والكل كيلة في حومتي في داري فما كيلة في نفس النهجرة. حتى راجلي الله يرحمه قال لي معناتها نحب ولادي زوز بنين فوق دار حنينهم وهنايا في حومتهم نحبهمش يخرجوا من حومتهم.
2: اسمع انا ما انت هكا ستار في اكودا قالوا لي ستار مدام زهر سعاد سامحني مدام سعاد قالوا لي نجمة اكودا.
1: ما نش نعمل لهم اخي ما نش نوه انا قلت له راهو ما نكذبش عليك مش ننظفوا شارعنا ننظفوا دنيتنا وبعد نتلفتوا للمدرسه اللي بحدينا مدرسه عمرها 114 عام
2: ما شاء الله
1: يلزمنا نتلهيو بمدرستنا اكل الصغيرات شنو معناها كل مره وهو طاح واحد طاح اكل هاي القاعه حرشه لا جرده لا حتى شيء ناقصه قداش من حاجه. يا اخي مستعدين احنا باش نساهموا نظفوا الشارع متاع الحيط متاع المدرسة نعملوا له كاميرا الباب اللي من قدينا من هنا هكا خلي يوليوك الصغيرات يطلعوا يهبطوا سكروا تو 5 شهور ولا 6 شهور هكا الصغيرات كانوا يدوروا من قدينا من الكراب والكياسات والكل مش معقول هكاك يعملونا هكاك تو فوق 35 عام الباب هذاك متاع المدرسة محلول. قلت له يا اخوي زهير راني واخويا علي راني انا مستعده باش نساهم حتى باش نريقلوا مدرستنا راهي الوليدات وليداتنا يا دوك تقعد وكيما يقولوا والله صدقني يا هيبه قبل اللي يجي طالع من شارعنا يبدي ثبت فيني يحط ساقي حشيك على لما تاكلوا صخ القطاطس على حجر على حفر على ما انت ما تعرفش على روحك وقتاش ما انت تزلق بيك الوقت توا برا شوفوا كيف انه انا نضاف ولا يعمل الكيف. وقلت له خوي زهير انا مستعد باش نساهم مع الحومه مع الجيران مع المدرسه مع كل شيء انا نساهم في كل شيء اطلبوني والله يبارك.
2: يعطيك الصحه مدام سعاد على خاطر عندك شعبيه كبيره هذيك علاش انت كي من سبتمبر بديت تعمل في الكوليكت
1: من سبتمبر يعني بديت اللم اللي لم وقت اللي نادى المقاول وقالوا قديش يستحق الشراء من داري حتى للكياس لوت، قالوا كل واحد يطلع بايو 340. قلت له انا وجاري زهير المتهمم داره مزلزة قدام الدارو، انا كيف كيف والمرأة اللي تخدم في البوسطة وكارية في الفوق كيف كيف دفعنا نفس المونطون، فهمت؟
2: معناه كل واحد دفع 340 دينار.
1: 340 دينار وجيراني الكل سالم بن دعيس الناس الكل، كل حد دفع مقيله وتنظم وتراجل لين كمل الكياس من اللوت. كياس من الفوق هان وقفنا معاه، معاونهم جماعة البلدية جماعة علي بن صالح وخوي زهير والكل عاونهم في السلعة، وهما كملوا ما معناته لموا اليد العاملة. شرعنا اللي بجنب دارنا بجنب دار والدي بجنب دارنا فيه ثلاثة ديار، فهمت انا وجيراني باش هذاك على على جيبنا معناتها باش رجلناه والكل 350 يد عامله اللي مديتهم لهم ونظفناهم وكملت معناتها من ايديا والكل. ما تسالش فرحانه راني جيراني وخياتي وليداتي ونحب حوايجها في الوجه.
2: اليوم شو تقول الناس اللي تسمع فينا؟ اليوم بدينا باكوده، بدينا بواحد من الانهج اللي يمكن انتم كمتسكنين في النهجه ذايا معناها حسيتوا
1: نهج عبد السلام الكناني، احنا النهج نتاعنا نهج عبد السلام الكناني اكوده. دونك بحدا مدرسه الراجحيه الباب نتاعي حل في الشارع نتاعنا.
2: تري بيان، اليوم شو تقولوا للمتسكنين مدام سعاد؟
1: والله ماذا بيا يا هيبه، كل حد يفيق على روحه وينظم حومته وينظم ما تريس وما فيها بيس. الإنسان يحسب روحه مش للفواياج يلقاهم ولا الخارجات يلقاهم ولا القاعد معناته باش ينظف قدام داره ولا حومته ما يلقاهمش. والله أنا نحوم من من من نصرفهمش، نصرفهم على قدام داري وعلى وجه داري.
2: يعطيك الصحة سعاد، يعطيك الصحة.
1: أنا ننصحهم باش كل حد يقول لك ويدا ويدا وحمل الجماعة ريشرة.
2: تربية محليك محليك مدام سعاد، وإن شاء الله
1: وين راني مساهمة حتى في مدرستنا متاع الراجحية راني مساهمة. قلت له أخوي علي إذا كان كل حد من الأولياء يقولوا له كل تلميذ كل راس شهر يدفع 10,000 فرنك أو تشوف المدرسة كيفاش تولي.
2: تربية يا لله ان شاء الله هكا
1: ما اكثرش من هكا هيبه.
2: ايجا نقول لك هذا هو اللي نحبوه، هذه هي بلادنا العزيزه الغاليه اكودتنا
1: مزيانة. بلادنا ما تتبهر لبلادنا ما اسمع قد ما مشيت البلدان وقد ما درت اغزر لبلادنا لا تتبدل لا بالغالي ولا بالرخيص يا اختي.
2: اي بلادنا العزيزه
1: الغاليه نكلمك صحيح، بلادنا هذيك السيسره
2: ان شاء الله نحافظوا عليها احنا اللي مسؤولين عنها
1: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله، وربي ان شاء الله يصلح حالهم، وربي ان شاء الله ينوب عليهم، وربي يهدي الجميع يا ربي بجاه كلام الله.
2: يعيشك يا مدام سعاد، شكرا.
1: يعيشك وربي يفضلكم وربي يخليكم، وربي ان شاء الله يكون في عون الناس الكل يا رب، وننصح الناس الكل. يعيشك يعيش. انا تو عرفتني انا ام نادر خلف.
2: نادر نادر خلف
1: نادر خلف اللي كان في جورة اف ام. والله انا امورة
2: صدقني والله بالصدفه تو انت قلت لنا لا اليوم يوم الاكتشافات اليوم. انت ام زميلنا تدر، وربي قدم له تحيه كبيره من القلب ساعه من عندي انا.
1: يعيشك يعيشك
2: يفضل لك العائله ويفضل لك ميمتك
1: وزهرتك. يعيشك يعيشك يفضلك ويخليك يعيشك، ونبعث لهم السلام الكل اللي يخدموا في الاذاعه الغاديكه، ويعيشكم ويرحم والديكم. ماذا بينا بالله ديما انساني واعي خلي البلاد تنضح
2: ان شاء الله. وحنا هذا البيت ناخذوا هكا موجات ايجابيه. خليني نقدم زاده تحيه سبيسيال لخونا محمود سقير، ما شاء الله عليك.
1: ومحمود سقير زاد ما شاء الله عليه، جو نقول لك محمد الكناني في الحومه الفوق ما انت لاهي بهم تو قاعدين باش نركحوا الحيوط ونظفوا. فهمتني؟
2: يعطيك الصحة.
1: والحوم الكل كلا ساهمت، والحوم الكل فرحان الويه الكذب باش انت الانسان الناس الكل كلا ساهمت وجريت ووقفت والكل كيل. والحمد لله يا ربي ماذا بينا احنا كل مره نفرح وجه في بلاد.
2: ان شاء الله ان شاء الله ديما بلادنا بخير.
1: يعيشك يا هيبي يخليك، يعيشك ويرحم والدي. يعيشك يعيش.
2: ربي يطول في عمرك. معاك نوصل ل 11:39 دقيقة، هذه موجتنا الايجابية في كابوتينو بنت اسو بحياة. مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة.
3: الولاد عطينا غيطة وحسين
4: برا بابا برا برا.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو بنت اسو حيا الرونديفو حتى الماضي ساعه. خلينا نحكي على حمله التبرع بالدم اللي ان شاء الله باش تكون غدوه في ساحه سولا سنتر. باش نحكيوا اكثر تفاصيل ومعطيات على الحمله هذه اللي تكون بالتعاون مع المركز الجهوي للتبرع بالدم مع إلاف مريح رئيس جمعيه ليو كلوب نوفا وياسين عياري مسؤول على الاتصال. نقول لهم صباح النور صباح الفل. إلاف كيف الحال؟ الحمد لله.
1: Je me présente, Ilef Mbraya, présidente fondatrice Léo Club Nova.
0: مرحبا. وسي ياسين لاعه هزنا الميكرو. سي ياسين كيكا وفي تحرك بس انا وصلناش للتكنولوجيا اللي يمشي وحده الميكرو. ها يقرب لنا الميكرو.
2: اي جو مي بريزونت ياسين عياي شيف ميديا ليو كلوب نوفا.
0: مرحبا. دونك ليف خلينا نحكيوا شويه على الحمله هذيا قداش قعدتوا تخدموا فيها تفاصيلها واكيد زاده الاجواء اللي باش تكون غدوه. دونك ليف نبداو معاك.
1: ساعة أول حاجة نحب نعرفكم بالكلوب متاعنا للعبيد اللي فو دماندي سيغمون شنو هو ليو كلوب نوفا. نحن أوني اون اسوسياسيون كاريتاتيف بوت نون لوكراتيف. مجموعة من العبيد اللي أقل من 18 عام انتيريسي في الفي سوسيال ونحب نخليو لومبرانت متاعنا بور لو ميو في المجتمع. بي donc pour chaque thème pour chaque saison on organise une action عاونوا بها العبيد وبيسكو نحن توا في الصيف معناها البنك دو سون عندهم نقص في الدم هذاك علاش حابين ننظموا حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الجهوي للتبرع بالدم بسوسه. باهي نخلي الكلمه لزميلي يحكي لكم على اكثر التفاصيل.
2: ان شاء الله الاكسيون باش تكون غدوه ان شاء الله لو سامدي 20 جوان في ساحه سولا سنتر مع بالتعاون مع المركز الجهوي للتبرع بالدم. الاكسيون هذه باش تكون ان شاء الله هي الهدف نتاعها انه نعاونوا اكثر عباد مستحقين للدم خاطر نعرفوا لي هم عباد ما ينجموش يعيشوا من غير تبديل دم وهو موجود معنا في مجتمعنا وكل. دونك بما انه فما العباد هذوما اليوم مستحقين للتبرع بالدم المتواصل دونك الاكسيون هذه ان شاء الله باش تكون غدوه. نتمنى انه يكون بما برشا عباد متى
0: وقتاش ان شاء الله باش
2: تكون من 9:30 النهار في ساحه سولا سنتر.
0: دونك من 9:30 النهار باش يكونوا معناها متواجدين على عين المكان دونك مع بالتعاون مع المركز الجهوي تبرع بالدم. دونك يكونوا موجودين مختصين يعملوا لهم تحاليل صغيره ودونك واللي يحب يتبرع يتبرع هكا ولا
2: خبيا
0: اي مش الناس هكا تعرف تحضر الرواحه وتجي وتبدا على بينا بكل التفاصيل. دونك انا فقط نحب نرجع لإليف. دونك لي زاكسيون دوما يجيو في اطار حمله من من حمله معناها من لي زاكتيفيتي اللي تقوموا بها سنويا هكا ولا
1: اي فوالا. كل معناها بريس كيما قلت لك معناها في كل سيزون نعملوا اكسيون نعاونوا بها العبيد مثلا باغ اكزومبل كي يبدا مثلا رمضان قريب يقرب مثلا نعملوا اكسيون معناها اسمها قفط رمضان مثلا نلموا ماكله نعاونوا بها العبيد مثلا في ايفيغ وشو معناها نعاونوا العبيد بالدبش ولي كوفرتور وكل شيء معناها في كل سيزون كي اللي نختاروا تيم معين معناها ونعاونوا به العبيد. دونك غدا نحن اخترنا معناها باش نعملوا حمله بالتبرع بالدم كما قلت لكم في ساحه سولا سنتر. نستناكم العبيد الكل العبيد اللي قادره على التبرع معناها برسمي نيزيتي با راهو برسمي دقيقه من وقتكم تنجم تكون سبب باش تنقذ حياه عابد حاجته في نقل الدم معناها بصفه معناها عاجله وكل شيء. دونك نستناوكم وفوالا
0: ويجي وان شاء الله ربي يجازيكم خير. فما حاجه اخرى ان شاء الله باش تكون في الصيف محضرين هكا دي زاكسيون للصيف؟
1: بون الحقيقه معناها
0: ياسين يحب يحكي باش نعطيك. ياسين يعطينا انت البلان داكسيون بما انك مسؤول على الاتصال.
2: باهي ان شاء الله احنا بعد الاكسيون هذه باش نعملوا لي زيليكسيون نتاعنا ونعاودوا البيرو نتاعنا نتاع الكلوب. من بعديك ان شاء الله باش تكون عندنا في تقريبا في اخر جويليا الاكسيون نتاع العوده المدرسيه رونتري سكولير باش نلموا الكتب والكراسات والكارتابليت باش نحضروا صغيرات اللي باش يرجعوا يقراوا. ان شاء الله باش تكون الاكسيون هذه ممتده على شهر كامل ومن بعديك نعملوا ديسكريبسيون نتاعنا ونعاونوا الماكسيموم تاع الصغيرات اللي باش يرجعوا يقراوا
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحه. إليف مريح رئيس جمعيه ليو كلوب نوفا تحب تضيف حاجه اخرى؟
1: نو نو سي بون ميرسي.
0: ميرسي هكا الكلمتين اللي حضرتهم اللي قلت لي فرحك ما انا باش راني اول مره ميديا.
1: ميرسي على الاستضافه وكها وكما قلت لكم نيزيتي با نستناوكم غدوه برسمي اكثر عبيد اكثر معناها ننقذوا حياه عبيد. نستناوكم باش تنضموا للمظاهره هي
0: لا للتظاهره خاطر المظاهره ماذا بيا الحقيقه يزينا بالمظاهره
1: للتظاهره
0: خلينا في التظاهرات خير باهي.
1: فوالا سي بون
0: كهو ياسين انقذ الموقف. ياسين عيري مسؤول على الاتصال.
2: ان شاء الله احنا توا غدوه ان شاء الله معاملين على ربي وعلى الناس اللي باش تحضر على خاطر الاكسيون هذه مهمه ياسر على الاخر بار اللي هي في وجه كلوبنا احنا وفرحانين ياسر اللي احنا وصلنا نظمنا اكسيون كيف هكا. ماذا بينا نوصلوا للهدف نتاعنا ونعاونوا اكثر عباد مستحقين وان شاء الله تعدى اكسيون مزيان.
0: ان شاء الله ان شاء الله تعدى اكسيون مزيان. يعطيكم الصحه. منورين في البلاتو ذي الشباب نتاعنا يتقدوا شراره معناها هكا ويحبوا يخدموا العمل الميداني وان شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية. الأعداد والنتائج باهية في القراية ولكن العمل زادة في الكلوب حاجة مهمة جدا تنمي لكم حتى انتوما قدرتكم باش تكونوا في اتصال وتواصل مع الناس. دونك برافو يعطيكم الصحة. إليف سبا الأمور واضحة يعطيكم الصحة. يلا لحديش 51 دقيقة الغونديفو مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة في بنت اسم حيا
3: تسمعوا مثل الجمعة من 10 الماضي ساعة كابوتشينو كابوتشينو مع هبة المسيف على جمعة FMTV. شوف اسمع واتمتع.

0: حياتي.
1: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
3: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد عليه

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: حياة طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. ضمن جديد الدورات التكوينية، الإعلان عن بعث 6 اختصاصات جديدة في التكوين المهني، منها اختصاص مرافق حياة. وكيان الاحتلال الصهيوني يوسع نطاق هجماته في لبنان بعد مقتل ضابط كبير وثلاثة جنود. في تفاصيل الأخبار، وخلال إشرافه على أشغال الندوة الوطنية لمديرية المؤسسات الفرعية للتكوين المهني، أكد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود أن العودة التكوينية لشهر سبتمبر 2026 ستشهد جملة من التغييرات الرامية إلى تعزيز منظومة التكوين المهني وتوسيع فرص التأهيل والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب، مع إحداث 6 اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية في البلاد.
2: اليوم احنا موجودين في ندوة تاع مديري المؤسسات الفرعية لوكالة تونسيه للتكوين المهني، وذلك في اطار الاستعدادات لدورة سبتمبر 2026. العودة التكوينية باش تشهد العديد الحقيقة من الأشياء الجديدة المستجدة، منها أن الرفع من طاقة المواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمها لعل مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، اختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتو ضوئية، كذلك في عون في المخابز والمعجنات، وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات، أكثر من 1700 سرير سيكونوا على ذمة المتكونين، وهذه في رؤية أن الحياة الجماعية ومسألة الإقامة والإعاشة هي أحد أسباب نجاح المقاربة اللي نعملوا عليها برشا اليوم في تونس، اللي هي استهداف أكثر عدد ممكن من الشباب أن يجي المراكز تكوين مهني يتعلم المهن. كما تعرفوا اليوم العالم ما عادش قائم على الشهادات، قائم على الكفايات، والكفايات هذه نجم يأخذها كان من مراكز التكوين المهني، واللي باش تسهل لاحقا الإدماج في سوق الشغل.
1: من جهته، أعلن إلياس الشريف وهو المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني عن انطلاق التسجيل عن بعد لدورتي سبتمبر ونوفمبر القادمين من السنة التكوينية 2026-2027، مؤكدا السعي لتوسيع العرض التكويني والاستجابة لحاجيات سوق الشغل عبر إحداث اختصاصات جديدة، منها مرافق حياة، وذلك للمرة الأولى في الحياة التكوينية في تونس.
3: اليوم إن شاء الله ينطلق التسجيل في التكوين المهني في 4 دورات، اللي هما إن شاء الله في سبتمبر ونوفمبر، ثم بعد إن شاء الله باش ينطلقوا في فيفري وأبريل. جديد الدورة التكوينية بالنسبة للسنة التكوينية 2026-2027 يكمن على مستوى عدد مواطن التكوين، اللي إن شاء الله سنة لدورتي سبتمبر ونوفمبر عدد مواطن التكوين المفتوحة، عدد مواطن التكوين المفتوحة هو 25315 موطن تكوين، بزيادة تقدر ب 7% مقارنة بالسنة التكوينية الفارطة. التكوين إن شاء الله مواطن تكوين جديدة تتأتى من أساسا من بعض اختصاصات جديدة إن شاء الله، وسنة تكوينية هذه فيها 262 اختصاص، منها 6 اختصاصات جديدة. إن شاء الله 6 اختصاصات جديدة هذه مش تكون تشمل أساسا مرافق حياة، التركيب الأنظمة الشمسية، المبرمج في الويب وتقنيات الاتصال، وغيرها من الاختصاصات اللي ان شاء الله سعينا باش نوفروها لشبابنا على مستوى التكوين المهني في الوكالة التونسية للتكوين المهني، باش نستجيبوا لطلبات شبابنا ولطلبات التشغيل.
1: شأن آخر، وخلال زيارة عمل إلى ولاية سوسة، قال وزير البيئة حبيب عبيد في تصريح لمراسلة نشيرة ذات زركي أنه سيتم العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بودلاية بسوسة من 300-400 منزل مستفيد حاليا من الطاقة إلى حوالي 1000 منزل.
4: الزيارة الثانية لنا لولاية سوسة، نحب نذكر بالأهمية متاع ولاية سوسة في المشاريع النموذجية، وتو حاليا من النموذجي نحبوا نتعدوا للعملية كما نقولوا الجروندور ناتير. كما تعرفوا الأول مشروع سنة 2025 في مصب وادلية، واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية أن تمكننا من إنتاج الكهرباء أو الطاقة من النفايات، وكانت هذه أولا في المصب المرقب في ولاية سوسة وادلاية، وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الانتاج متاع الكهرباء، وإن شاء الله مع الطاقة المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وانتاج أكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصلوا حتى 1000 منزل يخرج من الطاقة وتمويلهم. ثانيا كما تعرفوا في إطار معناتها المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين في مستوى الولاية سوسة تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة المفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، وهذه معناتها بادرة كبيرة وكنموذج أيضا في ولاية سوسة، ونجم ندخلوا هذه في مبادرة الساحل وفي تنظيف الشواطئ، وحاليا نشتغلوا مع كافة النزل والمؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة. اليوم كما تعرفوا المشروع الثالث هو اللي جيناه اسمه تومالي، معناتها هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق هذا بالتعاون مع الجانب الألماني، السيتات هي اللي أشرفت عليه، أكثر من العديد من النزل اللي مساهمة فيه، وإن شاء الله في المستقبل اللي نخمونا تكوين شركة لتثمين النفايات.
1: دوليا، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني في بيان له اليوم مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم وثلاثة من جنوده إثر استهداف دباباتهم خلال العمليات العسكرية المتواصلة في القطاع الشرقي لجنوب لبنان في هجوم مباغت لمقاومي حزب الله. وفي عقب ذلك أعلن جيش الاحتلال توسيع بنك أهدافه ليشمل منطقة البقاع الشرقي لبنان بزعم الرد على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة من قبل حزب الله. من جانبه صرح وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان الممتدة من ساحل البحر وحتى مرتفعات قلعة الشقيف. في هذه الآونة جيش الاحتلال في شن غاراته التي وصفت بأنها الأعنف منذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة اتفاق لإنهاء الحرب على عدة مناطق في لبنان شملت بلدات أيضا في النبطية والبقاعة. شكرا.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
5: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة. عجيل انرجي قدملكم انفوسبور.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: في آخر الأخبار نبدأها بمباراة تونس واليابان، موعدها لحد بعد غدوة لحد 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. مباراة خاصة جدا من قبل الفيفا، اهتمام إعلامي كبير، ضيوف من أعلى المستوى باش تكون حاضرة، وسبب أنها المباراة رقم 1000 في تاريخ مقابلات المونديال، حتى زي الحكام باش يكون خاص جدا واستثنائي لكرة. الأجواء في الملعب حسب آخر الأخبار اللي جينا أنه فما دخلة من قبل الجماهير التونسية الموجودة في المكسيك، دخلة باش تكون قبل المباراة احتفالا بالحدث هذا. موقع العربية نقل أنه حادث إطلاق نار وقع في أحد أشهر شوارع مدينة نيويورك بين مشجعي المونديال. الشرطة أكدت أنه لم يتم تسجيل إصابات وتم ضبط سلاح ناري في المكان. الباب البارح مباراة كندا وقطر عرفت إصابة لاعب كندا إسماعيل كوني بعد تدخل خشن من عاصم ماديبو لاعب منتخب قطر واللي تم إقصاؤه بعد تدخل هذا في دقيقة 55 بعد الفحوصات. رسميا إسماعيل كوني ماهوش باش يكمل المونديال بعد ما تبين أنه عنده إصابة كسر في الساق. اليوم الثمانية نعطيكم برنامج اليوم مثلاً برشا مقابلات اليوم مباراة الثمانية مباراة الأحداش ديما بتوقيت تونس الثمانية أمريكا أستراليا. كل منتخب انتصر في الجولة الأولى يعني المنتخب اللي باش ينتصر اليوم كي المكسيك البارح يتأهل مباشرة للدور 16 مباراة حكمها طاقم تحكيم من ألمانيا. لحداش الكل في انتظار المردود المغرب بعد تعادلها في الجولة الأولى ضد المنتخب البرازيلي. المغرب بتواجه اسكتلندا. المغرب بضغط كبير مش ضغط لأنها تدخل مباراة بنقطة بعد تعادل الجولة الأولى عكس اسكتلندا اللي تدخل المباراة عندها 3 نقاط بعد انتصارها في المباراة الأولى. على كل في انتظار مردود المنتخب المغربي خاصة بعد حكاية أشرف حكيمي وتأكيد محكمة الاستئناف الفرنسية أنه بيشتم محاكمته من أجل الاغتصاب. لكل الأخبار هذا جاء في قبل ساعات من انطلاق مباراة المغرب واسكتلندا. نستناه مردود أشرف الحكيمي نستناه مردود المنتخب المغربي مباراة حكمها طاقم تحكيم من أوزبكستان. شوية من المونديال اليوم صارت قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027 اللي باش ينطلق يوم 21 أوت القادم. البطل أرسنال يواجه كوفانتري. المان سيتي يواجه بورموث. هل سيتي يواجه المان يونايتد. تشيلسي تواجه فولهام. تقريبا هذوما أبرز اللقاءات. رابطة الدوري الإنجليزي من اليوم مدت كل الفرق ببرنامج ويوم وتوقيت المقابلات. وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال مع الرياض القادم ماضي ساعة.
5: عجيل إنرجي قدمت لكم الفوسبور.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
9: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
8: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
9: تي على 85 990.

0: من كابوتشينو بنتصل بحياة كالعادة فقراتنا تواصل معاكم ونسلموا على كل من تحقبنا في الاستماع والمتابعة. جدينا ثنية إن شاء الله ثنية زينة للجميع. تنجم تعرضكم هكا قرية الموردين تتسائلوا شنو أصل التسمية شنو الحكاية هذا كل ديما تلقاوها في فقرة أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط من خلال التركيز على الألقاب على الجهات على هكا التراكن اللي تاريخيا هو اللي يعطينا المعلومة ويعطينا أدق المعطيات. الدكتور رياض مرابط يكون معاكم كم توت سويت ويهزنا إلى قرية الموردين هتنسمو على موجتنا.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أفياج عرفان في كل مكان، مرحبا بكم في أصل وفصل. اليوم شمشيو لمقتلان قولوا احنا يعني إلى مدينة صغيرة أو قرية صغيرة، ولكن نرد بالكم صغر القرى والحجم المحدود والعدد سكان المحدود راهو ماهوش دائما دليل على كونها حديثة ولا كونها ما عندهاش تاريخ كبير. بالعكس، أحيانا قرى صغيرة تبقى ديما صغيرة ولكن جذورها ضاربة في القدم وهي مشبعة بالذكريات التاريخية. نأخذ مثال اليوم آخر من الساحل اللي هو بلدة الموردين. احنا ننطقوها نقولوا الموردين. اش معناها الموردين؟ شنية هالبلدة هذه؟ أولا الموردين هي تحريف للمراديين وعندها علاقة بالدولة المرادية، لأنه هالمنطقة هذه هي سكنتها بعض القبائل العربية ذات أصل يمني ومنها قبيلة مراد. وإحنا نعرف إنه بعد الفتح الإسلامي منطقة الساحل اللي كانت منطقة إقطاعات بيزنطية كبيرة بالحقيقة وملكيات كبيرة وقع توزيعها على قادة الجند وعلى كثير من القبائل العربية. ونعرف إنه جند مصر كان عنده دور كبير في فتوحات إفريقية وخاصة في استقرار الحكم العباسي في عهد الوليد. وجند مصر كان فيه قسم كبير من العناصر اليمنية وفي الحقيقة إفريقية في الفتح في معظمها هي من العناصر العرب الجنوب أي العناصر اليمنية. موردين هذه كانت موجودة في القرن العاشر للميلاد الرابع للهجرة وذكرت كمحطة رئيسية في طريق سوسة القيروان، ولكن وقت نشوف أثارها اللي مازال تحتفظ بفسقية متكونة من زوز أحواض كيفها كيما فسقية القلعة اللي كان فرح الحديث عليها أو فسقية الأم فسقية القيروان ذات الطراز الأغلبي. نعرف أنه القرية هذه موجودة على الأقل يعني وبهذا الاسم منذ العهد الأغلبي. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط.

0: Joana, a Fena e Dinha. Fasmo. Martina Jamar, Natasha Marissa, Cappuccino, Cappuccino, Marina Lucif, Ara Jamar FMTV.
1: نصف نهار 40 دقيقة على موجهتنا، مازلنا ماشيين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة. خلينا نذكركم بالبلاغات، نذكركم بكل تحيينات تهم سورتو مستعملي الطريق. نحكي وحسب ما أفادت بوزارة التجهيز والإسكان فإنه باش يتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت 20 جوان تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، الطريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت الوزارة في بلاغ لها البارح، نذكركم بها اليوم باش غدوة 10 متاع الصباح تبدأ الأمور واضحة وتاخذوا الاحتياطات اللازمة، إنه القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22، كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة وملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا، وفق ذات البلاغ. ودعت وزارة التجهيز مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. دونك هاوكا البلاغات كما قلنا باش تاخذوا احتياطاتكم اللازمة، وإن شاء الله ديما تلقاو كل المعلومات اللي تخص المواطنين أينما كانوا ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام، وإلا من خلال متابعتنا للأخبار. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو كالعادة بريتم الموزيكا ديكا ديكا واحدة واحدة. لقيت هذايا نعرفوا برشا البوز نتاع الفطور، دونك من غير ستريس ماشي نتفطروا، ما نبداوش هكا مضروبين ولا عصابنا هكا ولا سيمونيت، ونبداو وشهية طيبة للجميع. انا معكم نرافقوكم موزيكا توصلكم للمكان امنين سالمين غانمين، في انتظار كيما قلنا بقية برامجنا وريتم نتاعنا اللي يتواصل معكم ديما على موجات جوهرة فيم الدنيا وما فيها.

الوايا لابس الاحمر

إذا صبر به نص مع نص نهار و 52 دقيقة على موجتنا وصلنا لآخر الرونديفو ما خلينا قبل ما نسلم عليكم نذكركم ببلاغ وما أعلنته الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة عن انقطاع تيار الكهرباء غدوة مش غدوة عاد بعد غدوة لحد 21 جوان 2026 بداية من الساعة 8 صباحا إلى حدود منتصف النهار في إطار القيام بأشغال طارئة ووفق بلاغ ستيغ سيتم قطع الكهرباء عن حي الزهرة وأشارت الشركة إلى إرجاع طير الكهربائي باش يكون دون سابق أعلام حسب انتهاء الأشغال المذكورة دونك كما قلنا نحكي على انقطاع الطير الكهربائي في منطقة حي الزهرة في سوسن هالحد 21 جوان 2026 زهرة الزهرة دونك منطقة الزهرة حي الزهرة أنا في بالي المهم الزهرة الزهرة حي الزهرة كما قلنا من 8 حتى النص نهار دونك هاوكا عندكم كل البلاغات والتحينات تقدروا تلقاوها وتقراوها على موقعنا johrafm.net شكرا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى الوقت هذايا تحيات ليكيب الكل دونك عندنا منير اسماعيل اليوم في الإخراج منيرة نورتنا وكل عادة شرفتنا بالموجات الإيجابية تحيتنا نرجوسة نرجوسة قليلة في الديجيتال في مش في الديجيتال سوبرفيزيت هيا دونك خلينا نسلموا على ياسمين هي اللي ابنت لكم اللايف نتاعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك وعلى لي ريزو سوسيو نتاعنا جمال بوقديده في التنسيق العام وكانت معكم هبه الوصيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم نقول لكم ادما في الماتينال ويكاند تشاو تشاو باي باي.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيزي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيزي قريبة مني.
5: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في مقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس انتظم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي تحت شعار المرأة الدبلوماسية التزام متواصل وعمل دؤوب من أجل السلام والتنمية الشاملة، وذلك بإشراف وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفطي، الذي أشار في كلمته بالمناسبة إلى أن نسبة النساء الموظفات في وزارة الخارجية بلغت 37.9%، فيما بلغت نسبة النساء الدبلوماسيات 39.3%.
2: تونس التي أصرت على تواجد المرأة ضمن وفدها المشارك لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استقلال البلاد، لهي ملتزمة بشكل راسخ ومتواصل بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، كما تدل على ذلك المؤشرات الخاصة بالوزارة، حيث تبلغ اليوم نسبة النساء الموظفات بها في مختلف الأسلاك 37.9%، حين تبلغ نساء نسبة الدبلوماسيات 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات التي اخترن الانضمام لهذا السلك، والتي بلغت نسبتهن في آخر دفعة من كتبة الشؤون الخارجية 80%، أمر مشجع، وكانت 74% سنة 25 و 50% سنة 2024.
1: الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم تأجيل النظر في قضية الصحفي زياد الهاني إلى جلسة يوم 26 من جوان الحالي كتأخير نهائي للترافع، وذلك في القضية المتعلقة بالإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال. وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 28 شهيدا، فيما وصف بأعنف موجة من الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. كذا وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر عدة فجر اليوم بعدما استهدف بغارات جوية منازل مأهولة بالسكان في عدة قرى جنوب لبنان، مضيفة أن هذه الليلة من أصعب الليالي خلال فترة العدوان الإسرائيلي على البلاد الذي بدأ في 2 مارس المنقضية. ختاما، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تعلن في بيان اليوم أنه سيتم منح السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز حق المرور خلال المدة الزمنية المعلنة عنها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شريطة استيفاء المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للعبور.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان.
0: استوديو المونديال
3: بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد، منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

Fashion Mondial. ماضي ساعة وخمسة دقائق، أهلا وسهلا بكم في فلاش المونديال. البداية بدائرة التحقيق الفرنسية لرفض الطلب قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي بإسقاط الدعوة المرفوعة ضده بتهمة الاغتصاب، والمحكمة أكدت أنه باش يخضع للمحاكمة. حكيمي قال: اليوم يتم رواية قصة ليست بقصتي على حساب عائلتي وحياتي، سأنتظر المحكمة باش نتمكن أخيرا من الكلام. الكرة في إيران يستعد لتقديم شكوى لدى الفيفا بعد القيود الأمريكية المفروضة على الوفد الإيراني في المونديال، واللي خلى أن التحضيرات إيران ما كانتش بالشكل الجيد حسب تصريحات إعلامية. مثلا إقامة إيران في المكسيك وتسافر للعب مقابلات في أمريكا، الاتحاد

0: الإيراني لكرة القدم مثلا طلب أول الأسبوع أنه يتم السماح لمنتخب إيران يجي قبل 48 ساعة الأمريكا بما أنه البعثة تقيم في المكسيك تحضير المباراة بلجيكيا، لكن الإجابة كانت تجي قبل 24 ساعة فقط. منتخب المكسيك أول المتأهلين للدور 16 الكأس العالم، 48 منتخب في المونديال 12 المجموعة، يعني 32 منتخب يتأهل للدور 16 الأول والثاني من كل مجموعة، نزيدوهم أحسن 8 منتخبات في المرتبة الثالثة. كامل برنامج اليوم وغدوة الصباح، اليوم 8 أمريكا أستراليا طاقم تحكيم من ألمانيا، 11 المغرب تواجه اسكتلندا طاقم تحكيم من أوزباكستان، ثم في توقيت جديد ما تعودناش عليه الأسبوع الفارط ماضي ساعة ونصف متاع الصباح بعد نصف الليل البرازيل هايتي طاقم تحكيم من إسبانيا، 4 متاع الصباح تركيا الباراغواي طاقم تحكيم من السلفادور. كان في تقديم آخر أخبار المونديال.
1: فلاش المونديال. الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من 4 للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة أخرى. تسمعوا النهار جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع هلا الذواتي مع هلا الذواتي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع
2: وتمتع وتمتع. شوف واسمع وتمتع واستمتع معنا في يا مرحبا كل نهار جمعة كل نهار جمعة من الماضي ساعة الماضي ساعتين كل نهار جمعة من الماضي ساعة الماضي ساعتين تنورونا. إن شاء الله جمعة مباركة، ربي يبارك لكم وربي يخليكم. نمشيو لفقرة يديك الذهب.
1: يديك الذهب
2: في يديك الذهب نحكيو كيفاش تربح ليسباس في دارك. جوجمة ما تلقاش وين تحط، الدنيا تتخبل تدخل بعضها ري مزهود. كيفاش نجمو نربحو ليسباس في ديارنا؟
3: باش ندخل ديريكت
2: بطريقه ذكيه.
3: طريقه ذكيه
2: اي
3: ساعه. اذا كان عندك فرش نبداو بالدريسينغ.
2: اي
3: هذيك الدريسينغ لازم مسقف للقاع
2: يرفع غوك الدريسينغ
3: هذيك يرفعه ومن بعد تنظمو بالقدا بيان سور. فما ديزاستوس باش تربح ليسباس اللي هما توا احنا عندنا لي كويت نتاعنا ياسر ياخذوا ليسباس. دونك تاخذ كشكاير سبيسيال وتعمل اسبيراسيون نتاع الهواء باش يتمص الهواء من الكويت لو ماكسيموم باش تستوكيهم وتربح اسباس. هذا هي دريسينغ. بخلاف دريسينغ عندنا الفرش. الفرش ماذا بينا نشيو بالصندوق. طب باش نحكي اللغه نتاع الناس كل يفهموها بالكاش. دونك دون لو سونس كي تهز المتلا تنجم تستوكي الحوايج الملاحف المخدد الزايده المناشف الكل تستوكيهم في الكاج نتاع الفرش. ما عندكش كاج
2: تاخذ كل ما عندناش نعملو
3: تاخذ فما دي كيسون بلاستيك بالعجين تحشيهم تحت الفرش
2: تحت الفرش
3: يتغطى معناها ما يتراوش. فهمت ديجا دو كيس يرفعوا لك ما يرفعوا لك.
2: بنتي احنا ساعات المقارونه والكشكشي محشي تحت الفرش
3: فوالا باش نربحوا فوالا. هذه حاجه. التب دو نوي اسيت باش تعملها اونكاستري بلوتو في الحيط بلاش سقين، خاطر تحت سقين تنجم تحط ان اوتر باني
2: تحط فيه اي حاجه تخبي فيها.
3: فوالا كونكور لي كوان تاعنا أي. في اي كوان في البيت ما تحطش ريدو من الحيط للحيط، تحط في الكوان اليمون اون ال
2: اي
3: معناها تستغل الكوان في دي زيليمون
2: باش تحط فيهم
3: تخبي فيهم. فهمت تنجم تعمل
2: منو يزين
3: منو يزين
2: ومنو شونجمون من تخبي تركن فهمتني
3: اي عندنا خاطر احنا تبارك الله ما ديما
2: الكوربوز ما يوفيش
3: هذه عندك الفرش ادريسين البوف نتاعنا البي دو لي ساعات تلقى بي دو لي تويل ولا بوف البوف تلقاها زيد تاخذها اون كيس معناها فيها كاج وتستوكي فيها هذوما ديجا كي تعملهم ديجا تربح اسباس برشا بخليف اللي السوميني معاش كان تعرفوهم السوميني سان اليمون يمشي بالطول بالوتور في ست قجرات كل قجر هو نهار لندي مغدي مخدي دونك تخبي فيه الحوايج نتاعك معناها المريول نتاعك كل نتاع كل يوم تربح اسباس ديما ناخذو اون اوتور تربح اسباس راه
2: اليوم سامحني الوقت ضيق على الاخر على الاخر اليوم نزربوا على الاخر قولي علاش ما تعملش ديزاتوليه للصغيرات
3: والله انا بديت
2: تعلمهم فازيت من نوع هذوما
3: بنيت خويا سي حليت لهم اتوليي لي 2 ans نعمل لهم اتوليي كل ما يجي معايا
2: ماميا بنت خويا في سامي ماميا في سافي سافي سافي ماميا ماميا زينه هيا قربها قربها لوني
3: عسلامه
4: عسلامه
2: عسلامه عسلامه قولي اش تعمل انت اش علمتك تعمل تاتا
4: علمتني عن ترجمة نعمل دي براسلي نزرع دي بلانت نرسم حاجات فنية نصنع دي بورتوكلي
2: هاو جو
4: اي
2: ومانا جيب تجي انت تحكي لنا في عوضها
3: دي
4: اي نجي
2: ما عادش نجيبوها هي
3: ما عادش
4: نجيبوها زيدا هي
2: نجيبوها ما تحبش تفسد العلاقة انت يا تخدم في مخك تحب تفسد العلاقة تقول لك نحيوها هي تهي تخمر طيرني بعد هكا ولي ولي ينجيو الزوز يا ما نجيوش ولا كان نعمل حصه خاصه بالاطفال نجيبك انت به
3: ما تفقينا ونعملوا حصه خاصه بالاطفال
2: بالحق ان شاء الله نهار نعملوا اتوليه بالحق ريم نجيبوا صغيرات ونعملوا اتوليه هوني سور بلاس ونعلموا صغيرات كيفاش نصنعوا برشا فازات في الدار مرحبا ميميا ربي خلي كريم مرحبا بك بمناسبه الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بمناسبه الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الفنان رؤوف ماهر وتعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية تنظم حفل فني بالمسرح القصبة بالكيف غدوة غدوة أبارتير من 9:30 متاع الليل باش نشوفوا الفنان رؤوف ماهر في احتفالية خاصة بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني وتونس الكل نقولولها انت الحب يلا Oh.

0: غيلان مع حلم غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
0: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فالخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
0: تسمعوا كل يوم جمعة يا مرحبا من ساعة من ساعتين مع هلا ذواتي، مع هلا ذواتي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
6: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الوقت يجري وانا نجري والمعلومه تجري والاسئله تجري والضيوف يجري ويعلم بينا كان الخالق. باش نحكيو على الحساب الذهني، الحساب الذهني، البطوله الوطنيه للحساب الذهني مع مدام نادية الغانمي، اكاديميه العباقره باش تنظم البطوله الوطنيه للحساب الذهني. يظلي احسبها وهي طايره هكا ولا ايه؟
7: هذيك
6: هي. لله شنو باش يصير في البطوله؟ قل.
7: البطوله هي نسختها الخامسه، نسختها الخامسه، هي النسخه الخامسه للبطوله الوطنيه للحساب الذهني. باش تقام ان شاء الله نهار الاحد 21 جوان ان شاء الله بالقاعه المغطاه الملتي ديسيبلينير نتاع رادس بمشاركه 1200 طفل. وزاد عندنا ضيوف اخرين ان شاء الله باش يكونوا موجودين من بلدان شقيقه، من السعوديه، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، من قطر. زادا ان شاء الله يكونوا موجودين ضيوف شرف. البطوله هذه هي عرس وطني نتوجوا فيه من خلال، هي مش مجرد منافسه الحقيقه ولا مش مجرد تظاهره معناتها نتاع حساب ذهني فقط، انما نتوجوا فيه مجهودات نتاع تلاميذ وابنائنا المشاركين معنا، المنخرطين معنا تلت سنوات ولا تلت

0: لها تبهنا
1: تبهنا تبهنا التلميذ التونسي نتاعنا. الطريقة هذه بصفة عامة هي موجودة من قديم زمان عندهم في اليابان من 1841. احنا في تونس خديناها طبعا من 2012 خديناها وأقلمناها للبرنامج التونسي والعقل التونسي التلميذ التونسي. الحساب الذهني بصفة عامة عنده برشا فوائد وتوا ولا فما وعي متاع الولي أكثر بالبرنامج هذا وبالقيمة متاع الحساب الذهني على خاطر عنده برشا أهداف. من الأهداف الرئيسية متاعه هي تنمية التركيز عند الطفل، هو ينمي القدرات الذهنية كما قلت مدام هيلا الكل، وأما ينمي التركيز عند الطفل، ينمي الذاكرة متاعه كسوة ذاكرة سمعية ذاكرة البصرية، ينمي الثقة عند النفس عند الطفل خاصة في التظاهرات كيما هذوما. احنا خاطر على طول العام نعملوا مسابقات في وسط البرنامج متاعنا، مسابقات في وسط المجموعات، نعملوا حتى مسابقات.
0: قداش من بارتيسيبون باش يكون؟
1: إن شاء الله باش يكون 1200 طفل.
0: تبارك الله ما شاء الله. أنا الجستيون تاعها مصعيبة بصراحة.
1: والله هي يعطيهم الصحة.
0: فما أنا أول مرة باش نحضر معاكم باش نجوج باش نحضر بعضي عرفت؟ أما باش ندور مخي برشا مش يسر الحق معناها بصراحة. خلي لا أستطيع لازمني نرجع صغيرة مخي يفرغ من اللي هو فيه باش نرجع ننمي ذكائي.
1: مسلش نتلاهو بيك من بعد.
0: ربي يخليك. ربي يحفظك. المتوجين شنو باش يربحوا؟
1: المتوجين عندنا مراحل من فئات عمرية مختلفة. كل مرحلة عندها ثلاثة كؤوس، فما المرتبة الأولى المرتبة الكأس الذهبية، عندنا الكؤوس الكأس الفضية، وعندنا زاد الكأس البرونزية.
0: ما فماش مسابقين المتوجين باش يشاركوا في تظاهرات دولية؟
1: إن شاء الله عندنا تظاهرات العربية، إن شاء الله المغاربية، بعد العربية، إن شاء الله من بعد الانترناسيونال بإذن الله.
0: محلي واحد كي يحسبها طايرة، وبالخص هالأيامات السيد المخرج معز الخياطي مش يحسب فيها هي طايرة، يحسب فيها هي طايرة وهي قاعدة ودخل بعضه. وقريب السيد معز الخياطي باش يكون ضيفنا هوني فيها مرحبا بتاع الصيف باش نحكيو على مهرجان جرومبيليا. وما فهمتش اكا وقتها شكون باش يركز لي غادي في الصوت، الصوت يضيع وسي معز الخياطي باش يبدا حضانا هنا. ربي قدر الخير، ربي قدر الخير، نخلي لك شنو باش تعدينا السيد المخرج وراجعين. يلا
2: زهرة FM.
3: زهرة FM.

0: ملا افار في ملا افار شيخه برومويت مع فذا حمزه بنان. حفالي مع فذا حمزه بنان. حمزه اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: اهلين وسهلين ومرحبتين. مرحبا مرحبا.
0: نورتنا سي حمزه.
1: ربي يخليك ان شاء الله ديما منور.
0: قل لي عندكم في الصيف؟ عندكم شي حاجات عندهم علاقه بكاس العالم؟
1: عندنا
0: هذه مش هتكش على البال. قل لي حمزه
1: يا سيدي عنا
0: انت كارك تعمل برومويت بمناسبه كاس العالم بصراحه.
1: اعطينا يربحوا لنا برك. اعطينا
0: تونس تلعب وانت تلعب لازمك
1: ان شاء الله بقدره الله. الا ما نعملوا حاجه مزيانه.
0: اما رتبتك الخمسه
1: نقلبها عادي وليو 5-1 ما عادش 1-5
0: نقولوا احنا نربحوا 5-1
1: بيان سور. ولا ان شاء الله المؤشرات
0: نربحوا اليابان 5-1
1: قدره ربي المؤشرات طيبه
0: يا ولدي. صدقني انا لقيت قطر خاسره 6-0 فرحت
1: الحمد لله.
0: الشنطه مع جماعه خلاص كنت طايح علينا. ليه فما شكون طايح علينا على الاقل يا اخي؟
1: والله لو كان
0: نور وجوهنا
1: لو كان يتحدوا يعملوا حاجه باهيه ان شاء الله.
0: فما مع سباس حمزه
1: عندنا التخفيضات عندنا شوال المزيان عندنا الصيفي عندنا السخانه عندنا موجه سخانه انا مخبرين عليها توا جايه في الثنيه. فلنا التحد ونشد رواحنا عندنا دبش رخيص اون بروموسيون سبيسيال عندنا القمرايه المزيانه الخفيفه اللي تبرد اون بروموسيون سبيسيال. كي نقولوا اون بروموسيون نحكيوا على انصومبل كامل ب 40 دينار وب 35 دينار ما نبلش فلوس.
0: فما جبايب حمزه القمرايه
1: عندنا جبايب القمرايه جبايب الخيط الدنيا الكل موجوده والاسعار

0: التنفسيه بامتياز. جوه مزيان، كاليتي مزيان.
1: والبحوري، البحوري، البحوري،
0: البحوري كل ما يخص الموجه موجود، كل ما يخص الشط موجود، كل ما يخص البحر موجود. من شامبريرات الكل بنوعه، تاع صغار مختلفه متنوعه، عندنا كسطوله وكل اواني وكل فازات الكل، عندنا المظلات الكل بنواعها، عندنا كل ما يخصك الكلاكيت وتاع الخارجات الكل بانواعه، عندنا الكيسان والصحونه والبلار و و و كل ما يخص الصيافي موجود، عندنا الطابوريات بنواعها.
1: انا امشي للبحر وانت متهني مع فضه حمزه،
0: اي عندك الكراسي، عندك الطواول، عندك البن، كل ما يخص البحر موجود، كل ما يخص البحر. وفرض مره ما تمشي للبحر وتروح للدويره باش تعمل مصميصه تدريبه جلد مش مزيانه، بروموسيون تاع 3 ب 10000 في برشا شوا مزيان، شامبوان
1: جلد دوش ب 10000،
0: 3 شامبوان جلد دوش ب 10000 والكايبه فيها نص،
1: معناها واحد كان يجيب ب 100000 يروح ب 30 قطعه من عند فضاح حمزه.
0: ومش كان هذا برك، والشامبوانات سون سولفات سون بارابي، ماك تعرف توا الشعر يتعرض للشمس ويتعرض.
1: لا لا انا مجربتهم، انا نحكي لكم عن تجربه، صدقني مجربته وشعري راهو خايب، شعري بليد، معناها مش اي شامبوان يجي معاه، صدقني شعري يهبط حريق.
0: لا ما شاء الله، وعندك لابري شامبوان، وعندك الماسك، الشوال الكل موجود، مواد التنظيف بانواعه هبطناها لكم بانواعها، الماركت لامبورتي والتونسي، الشوال الكل متوفر كي العدد 13.
1: ما لا سايق سايق سايق سايق نهار بنهار
0: حنسايق. انا تسييقه نتاع عشيه نتاع كذا كل موجود بانواعه واشكاله. وعندنا كل زاد ما يخص الدبش، الدبش ما شاء الله مركزين عليه خاصة الفترة هذه، الدبش بنواعه بأسعار تنافسية بامتياز، باش تلقاوها متوفرة موجودة للكبار للصغار وللنساء وللرجال، الشوال كل موجود، النوت كل موجود، التابيات زادة موجودة، تابي صغيرة مزيانة كل ما يخص زادة متاع الدار، عندك الفيتوكس طاو الحشرات
1: يا وخاي
0: الفازات والشوات وكل مش هنيك. عندك الديودورونات بنواعه، الكريمات زادة بنواعه، كل ما يخص سولير والدنيا الكل موجود.
1: صدقني كل فيتوكس انت تموت والخنفوسه ما تموتش، الناموسه ما تموتش،
0: الند للند. عندك لي زافاري زاد
1: راس اصعب لي
0: خذ واعطي، الشواء موجود، البروموسيونات ما شاء الله متوفره، البروموسيونات نتاعنا مش مقتصره كان على الويكاند، كامل ايام الاسبوع. الحلان نتاعنا بدلنا الوقت، كنا نحلوا 8 ولين نحلوا 7، كنا نسكروا 9 ولين نسكروا 10، كامل ايام الاسبوع محلولين، ابعيد علينا، خدمه التوصيل كالعاده متوفره. اسباس حمزه بنان الفيسبوك، اسباس حمزه بنان الانستغرام، اسباس حمزه بنان التيك توك، الخدمات التوصيل على 99 299 393، والا زاد على 99 866 393، والا زاد على 93 990 373، والا زاد 93 556 393.
1: حمزه انا باش ناخذ من عندك وعد شرف.
0: اوكي.
1: كان تونس ربحت اليابا.
0: اوكي.
1: فما برومويت طير العقل من عند اسباس حمزه.
0: فما اسبوع باش يكون تخفيضات سبيسيال بالربح نتاع الماتش الجاي.
1: كان تونس تربح اليابا.
0: تونس على البلاصه نهبطهم. يا سيدي بمناسبة.
1: سورة كلمة.
0: كلمة وحاضرين جدا نقدر عليهم في دقيقة في لحظة. الثلاثة الرابعة بلاش، والرابعة الخمسة بلاش، والثلاثة متاع 12 تولي بعشرة، ومتاع 10 تولي.
1: ما نقولكش السيد المخرج شي قاعد يتمتم من تالي، ما نقولكش.
0: سيدي
1: ما نقولكش، خليني ساكتة.
0: اسباس حمزة أسواق، اسباس حمزة فازا، اسباس حمزة بنان، الثلاثة اللوكالية
1: ربي سهل
0: للبروموسيون.
1: إن شاء الله إن شاء الله مربوحة مع المنتخب، وإن شاء الله ديما حفالي مع اسباس حمزة بنان. ربي خليك حمزة، يبارك لك يسترك يعطيك الخير. ونمشي والمين نمشي والسيد المخرج نمشي سمعنا تفضل.
2: تسمعوا كل يوم جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع هلا ذواتي، مع هلا ذواتي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع
3: جوهرة اف ام،
2: الدنيا
3: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.

0: رجعنا لكم، رجعنا لكم مع الشعر الفكاهي فيصل سمعي اللي خرج مجموعة شعرية كبيرة، الجزء الثاني الرابعة اسمها آه يا دنيا ترى، هذه اسمها آه يا دنيا، هذه هي المجموعة الشعرية الفكاهية الخامسة لفيصل السمعي، وسي فيصل الرابعة سامحني ما هو نفول لك بالخامسة
1: إن شاء الله قاعد يحضر هو رو.
0: إن شاء الله نفول لك بالخير عايشك ما قلتش الثيل عايشك سي فيصل ربي خليك. سي فيصل قل يظهر تفعلت مع المنتخب
1: أكيد
0: وحضرت لنا قصيدة اسمها
1: لازموا ديوان هذا مش قصيده لازموا ديوان
0: تفائلوا خيرا تجدوه تفائلوا خيرا تجدوه شو اسمها القصيده خموس خموس
1: الخموس والمنتحب
0: يا ولدي هذيك صلح رايك قول لنا
1: حتشوف احنا زاد قداش تعبنا
0: بربي خذوه وحده
1: لازم الجامعه
0: ركزوا معاه وحده مش لازم انا
1: اول حاجه الجامعه لازمها تعوض الشعب التونسي
0: خلينا نسمعوا ساعه
1: باه نسمع يا خموسي يا بهبار يزي برك عملت العار جايني بابا من باريس وعامك بنصيف مليار واللي نكلتوا في عام انت تصوروا في نهار معاهم بريمات وسفرات قول الساكن في المطار معاك الهزيمة تعادل والتعادل انتصار وهانا باش نروح بكري ولا ويتيام ولا انكار اذا خسرنا بكاس العالم راهو من كثر الخنار كيف وحدك تحكم بحكامك في يدك آخر قرار متملح لحد يهمك لا صحافة لا أخبار ومكشبر ديما عاقدها وتبيع الضحكة بدينار تقول عليك تلني مزية وجبته من وذنيه الفار الترشح احنا جبناه غير انتي بركة مزهار وهو جانا توا رنير أستر بركة يا ستار ومش عجبناك الحارة وطبيخة مع جنزي بار وتقولون لعبنا باهي وهو جبنا كورة على البار تضرب في شهرية زرقة تزيد تقبضها بالدولار لو اعطوني شهريتك نبني بها 10 ديار ونعمل بها 10 كراهب ونهرب من ركبان الكار ولو صرفناها في تونس قداش تبني من السبيطار وقداش تبني من كياس وقداش تخلص من شهار قداش تداوي من ناموس قداش تقتل من كفار قداش تحل لنا مكتب من روضه لاولاد صغار وقداش تعمل من حديقه وقداش تزرع من اشجار وقداش تردب من حفره من جابس حتى التيبار
0: يا سي فيصل يزي هذيك
1: لا وقداش بها ندخل ضو للي باتوا على الفنار ايش مش نحكي ايش نقول هذا بكله انا حمار نقول لك بركه صح عليك معك معز جهار بهار صحاقي صحاح لك في عقد الغلبة واحنا نموتوا من الدمار احنا خسرنا وانت ربحت هذا يسمى افار وحتى كان قالوا لك قشع يبزوا لك لازم مليار
0: برا اخويا
1: برا اخويا عبي جيوبك وفصع دغري وفصع دغري للمطار وربي صبرنا هالمحنة ويشفينا من نهار العقار
0: خير تجدوا على شك عملنا قادمين على الخمسة بتاع صباح خليني
1: ما غاضتش الشعب التونسي
0: خليني نقوم الخمسة بتاع صباح ونحل عيناي ونمشي القهوة ونتفرج ويعلم بيا كلمة قل لي سي فيصل توا أم خير الحق أم خير لقراية ولا الكورة
1: كيكا
0: قل لي فسل لي القراية خير
1: الكورة خير
0: والقراية
1: هابش أقول لك عليش
0: قل لي كيفية
1: نصيحة مني هذه
0: هاي
1: ما تدخل ولدك المكاتب نصيحة من واحد فهيم اسمعني ما تعيشش تاعب واحسبني الدكتور حكيم القراية موضة عبدات ما تنفع في هالأوقات والكورة هالأيامات هي المستقبل يا غشيم القراية تعمل العصب تجيب الجدري والكلب وفما الدودة متاع كتب تكبر راسك تصير بهيم إذا ولدك شد كراسة أعطيه طريحة على البلاصة يطلع ضايع مخ وطاسة وحياته يعديها سكيم إذا يقرأ في الليسي غضبه يطلع كومبلكسي من الفيتور والباسي والمتنبي والحكيم
0: بس حقين ريوسنا وصلي عن بيت
1: وإذا يقرأ على المعاري راسك والمكتوب يعري
0: يلدي هديك سلح رايك على سي فيصل مش عملنا لك
1: يتعلم أحسن كي جري بسيقوا الكرة
0: ليه ليه يجينا سيفا السادة ليه ليه الحق الحق القراية خير من الكرة القراية القراية تقعد في مخك الكرة كان ساقيك تمشي مستقبلك يمشي سيفايس ربي يخليك ربي يبارك لك قصايده قصايد يهبلوا على المنتخب ربي يبارك لك ونمشي كيف كيف مع سيد المخرج شنو نمشي سمعنا يلا

0: هش ما علينا. وبالاخص كي يبدا عندنا برش ريق وعقيق مع أنيسة روابح. أنيسة قولي شنو باش نعملوا؟ باش نعملوا فازة للتليفون؟ شو اسمها الروبريك؟ شو اسمها هي؟
1: هذه اللي نزينوا بها احنا التليفون بورتابل نتاعنا كما تشوفوها
0: محليها
1: عايشك. حبيت انه نخدموا بها نخدموا حاجه بيرسوناليزي طرف عقيق خاطر مش بالضروره يكون كيما هكايا اسورتي. نجم يكون الفاضر نتاع شركه مقطعه ولا سلسله ولا شنو اللي عندنا احنا
0: اللي كنا شايفينها بالغلاوه الكوينه
1: هي ملا هذه هكا زدتها برشا فازات
0: مزيانه محليها وفيها فازه نتاعنا تونسيه
1: بيرسوناليزي شنو هو مكتوب فيها زادة نجمو نكتبو برشا حاجات في المربعات اللي فوقها
0: الحاسن
1: ايه هذيك
0: هاي شجة هذيك فاش تعملها انيسة
1: ايه هاي تتعلق كيما هكايا في التليفون تتعلق
0: اي
1: ومتاع فازتها يعني جوست انت باش تشد بيدك كيما هكايا باش تظهر كل براسلي وتقعد تحكي في التليفون يعني
0: لا التليفون يضيع لا انت تضيع لا حد شيء تحب تصور تعمل ترك
1: ايه حاجة مزيانة
0: حتى كيف تصور بها اذا شنو تعمل تعملي تحب انت عقيق تشري فازات
1: اللي تحب يا اما تشري والا تلم شنو اللي عندك انت اللي
0: عندهم يبداو يبيعوا فيهم حكوك حكوك الشيء الوان واشكال
1: بيان سور غايه موجودين والله وكان حتى اللي عندنا احنا في الدار يا اخي اللي عندهم الاكثر اللي عندهم البنات شكاكل وكل شيء تلقى انواع نتاع الكعب
0: انواع واشكال من غير ما تشري اصلا
1: من غير ما تشري طرف خيط وتبدا تعمر مع بعضها تعمر مع بعضه ومن بعد تعمل لنا
0: يعني هذا صحيح يشد الخيط ولا
1: صحيح هذاك
0: ولا لازم فما حاجه ما اصح
1: لا لا هذيك امبيكابل خاطر فما هو الخيط الاستيكي
0: وتعملوا دوبل ما تعملوش دوبل ولا تريبل
1: لا لا لبس عليه الخيط
0: اما هذا دوبل ولا تريبل مش
1: واحد برك واحد برك
0: مش فرق برك مش ايتاج برك
1: واحد برك ايتاج برك ايتاج برك
0: سباولو
1: اما من الخيط اللي تخدم به نشرك
0: داكوغ معناها كاسح
1: الشمبلا اي خيط كاسح شاد روحه ماهوش يدخل في شفت هنا الترو نتاع الكاش كيما هكايا واحنا باش ندلوا تليفوناتنا كيما تعرف في تونس نستناو في نتيجه الباك العباد الكل شادين تليفون
0: ربي نجحهم ولا كتليفون
1: ربي الكل دونك ماذا بينا ندلوا تليفوناتنا باش نصبوا خماير به
0: مثلا لا يبيت شد التليفون على كل منتخب يعلم بيك ربي في كاس العالم نقوم
1: نهز التليفون على بيك راهو نزينوا تليفوناتنا
0: هاو
1: مالا
0: زينوا تليفوناتكم على الباك وبداو صليوا على النبي وان شاء الله ربي يفرح العائلات
1: ان شاء الله الناس
0: التونسيه الكل يخليك انيسه روابح باش نمشيو الا وانا معاك مع الفنان رمزي دغمان

0: تسمعوا أنا جماعة يا مرحبا من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع هلا الذواتي مع هلا الذواتي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: رجعنا مع الفنان القدير، الفنان اللي نحبوه، الفنان اللي توحشناها، رمزي دغمين. وينك
2: هلولة؟ ديما موجود، أنا ديما موجود، والغياب نتاعي حتى كي نغيب نحضر في حاجات، نحضر في خدمة، نحضر في شو نعمل شو ما نعملش، خاطر توا الخطوة بحسابها.
1: نقول لك الحق وين خم فيه هنا.
2: هاي.
1: اللي أنت فيه مش اللي تستحق ما خير بصراحة.
2: برشا قول
1: ما نعرفش يا بخ
2: والله
1: يا الوقت مش الوقت
2: والله، برشا عوامل ساعات تجيك، ساعات جاتني حالات انا مريض فيهم، فهمت؟
1: لطف عليك
2: سيدي. حاجات انا مثلا جاتني وانا ضيعت، حاجات من الاعلام مثلا، كلهم اصحابي واحبابي وكذا، اما الوقت اللي انا باش نحب نتعدى فيه ما نتعداش. بورتون متعدي معامل كل من عفيف الغربي، من نوجه لها تحية زادة عفوفة. بدايتي كانت مع عفوف وحنا بعل، وانت تعرف
1: لولا.
2: بعد خويا وصديقي عبد الرزاق الشابي، ومن بعد جوهر افام. معناتها صارت الفترة اللي انت تحكي عليها، كان انا وقتا نكون موجود احسن من اللي انا فيه. معناتها الوقت
1: علاش ما عملتش ايدين وساقين؟ لا
2: الوقت
1: انا ما كنت عارف ايدين وساقين.
2: موجود موجود موجود موجود، انا عملت ايدين وساقين، ووقتها انا معناتها نخدم وقتها الاعلام معناتها مش الخدمه وقتها مع الاعلام، مش مع الديجيتال. كان جيت مع الديجيتال نلقى روحي، فهمت؟ ديجا انا على الديجيتال نخدم
1: تو. اي انت في بالك نقول لك حاجه، انت وقت اللي معنا اليوم بالديجيتال، دقيقه رمزي، اليوم بالديجيتال العباد تدخل في الفلوس.
2: اي انا نخدم.
1: انت وقت اللي خدمت قبل، وقت اللي الغنيه ضاربه 4 ملايين فيو، كنت ما فهميش للديجيتال لا والو.
2: فهميش للديجيتال لا فيسبوك لا انستغرام.
1: 4 ملايين عرفتوا احنا مزقوم.
2: 4 ملايين مشاو. قلت لك جات الفتره اللي انا يلزمني باش نتعدى فيها ونعمل. انت تفهم
1: وقت الوقت يجيبك،
2: انت بنت دومين وتفهم.
1: الوقت يجيبك هكا ولا
2: الوقت؟ اي الوقت يجيبك.
1: الوقت يجيبك
2: الوقت، الوقت يجيبك.
1: على الوقت نتاعي ما عجبتكش؟
2: لا الوقت، الوقت نولي غناها عواده. احنا قارحين شويه.
1: علي انا مش قارحه معناها.
2: لا ما تسألت انت، ما تكونش قارحه. انت كان انت كان تغيب عليك كدلاله هذيك والفيناس نتاعك، ما عادش تولي هاله الذوادي. تولي هاله عوادي حاجه.
1: الوقت يجيبك. اي
2: معناتها كي صارت هكاك في الوقت المتركاج، انت تفهم المتركاج، معناتها المطرب التونسي مذهبي على المتركاج. متركاج هو اللي باش يحطك في بلاستك.
1: بيان
2: سور. انا الوقت اللي باش نعمل فيه متركاج، عملت انا المتركاج انا وحبابي واصحابي وشريكة عمري هي زوجتي، معناتها باش نعمله في المتركاج. المتركاج وقتها يلزمو يكون مع الاعلام.
1: وقتها انا لقيتهم ما لقيتلهمش.
2: اي وقتها بورتون انا واصحابي ويحبوني وعباب، ما لقيتش وقتها.
1: يا سيدي مش الفايده صحابي وتحبني؟ عيط لي
2: ما نجمش.
1: قول لي ايش
2: خاطر
1: نحكي على انت جيتي على خاطر ونحبك خطر. عرفت الشفايف تبوس
2: وشنيها فيها سوسه. ما نحبش ندخل فيه الموضوع، على خاطر انا من خاطر كان باش نحكي لك كواليس، معناتها كواليس راني انا نعرفهم، معناتها الكواليس فهمت.
1: قالوا لك اعطينا
2: اما انا لا لا
1: قالوا لك شو؟
2: الحمد لله انا جبته، انا جبت اسمي بورجوليتي بالرجل نتاعي جبته، انا لا جبته بجعاي لا برشاوي لا حد شيء، الحمد لله رب العالمين. من عفاف، من عفاف وعبد الرزاق ورزوقة وعلي وخويا وصديقي زاد هادي سعيد.
1: يا اخي فما شكون مش جايبها برجوليتو؟
2: لا فما برشا برشا برشا برشا بورتون راهو عندهم في اصواتهم وعندهم في كذا، برشا ما جابوهمش برجوليتو. انا نحمل، انا صبرت برشا وضحيت برشا. طلع انا خديت كلمه من عند بابا الهادي حبوبه، قال لي يخدم وترك رمزي. هذه طلع الكلمه قداش عندها 32 سنه، من عمري انا 20 سنه برسك 30 سنه، حطها مسكر 30 سنه. قال لي رمزي اخدم وترك، اخدم وترك، اخدم وترك، وسكر وذنيك وديما قدام، ورد بالك يجي نهار مثلا ما تعديتش في تلفزة ولا ما تعديتش كيكة باش راهو باش يتيح لك الماء وتقول رانا نوخر وما عادش كذا، راهو كيكة تولي مش ارتيست. خاطر انا نعرفك اللي انت عندك كاباسيتي باش توصل لبعيد يوم من ما، وهذا كان يشوفوا فيه هاني بحذاك. وانا جيت لها اللولة وقاعد ندور وثما وسال جاي خير
1: المالمورة. واليوم اسمك من أقطاب الفن الشعب اللي احنا نقولوها.
2: هما توكي سميوني راهم يسميوني يحطوني من القدم. من أرى أنا توكي سميوني باش تقول رمزي دغمان من الأقطاب الفن الشعبي. أما البلاصة اللي هو فيها رمزي مش هذيك اللي قلت عليها، يستحق ما أكثر رمزي. باش تقول مظلوم، ثما مظلوم وثما ظلم تروح، اما الاكثريه مظلوم. انا تلعب ظلم ذاك باش نرجعوا، انا لا رجعوا بالخدمه. خاطر انا عارف الانسان هو اللي عمل لي هكاك باش انا ما نقدمش.
1: علي ما ضربت، عملتش ضربه عشيق الدنيا اكزامبل،
2: عشيق الدنيا
1: فك جماعه الكل واقع معاهم
2: كيما عيط لك شيخي انا باش نسى التليفون ونعيط له. فهمت؟
1: هو قال هز تليفون عيط له، التليفون قبل يطلع لوحده ما يطلعش باش يعيط.
2: سامحونا
1: خلص التليفون يا رمزي دغمان. سيد المخرج شعلي لي راسي من غاديك. قص تليفون سيد المخرج. احكي يا رمزي ايش عندك في التليفون؟ رمزي ايش عندك فيه؟ اي رمزي قلت ما عيطلكش حتى حد ما عيط لك، حتى حد ما قال لك.
2: هما عيطوا لشنو؟ العشق النوبة، عيطوا للعباد اللي عندك
1: النوبة. عشق عشق الدنيا،
2: عشق الدنيا. هما عايتوا لشكور؟ عايتوا اللي عندهم غنيات ضاربين ولا كيما تيلي القفسي كان معناتها كذا اخونا وصاحبنا تعايتوا له جيب
1: له جيب له ضاربه.
2: الوحيد اللي ما عايتلوش في عشق الدنيا هو رمزي دغمان. عايت لي شمس سلام بنجوم الليل، عايت لحبيب الشنكاوي يا ورده، عايت الفوزي بن قمرة في عايت له في معناتها القديم نتاعو. انا نورمالمون عايت لي في الوقت يجيبك، خاطر ثماش اقوى غنايه توا حبه حبه كريمه كريمه لرا. اقوى غنايه على التيك توك هي ضربه هي الوقت يجيبك، واقوى غنايه ضربه اربع مقاطع توا. ثم غنايه تبدا ناجحه في مقطع برك. انا لي البيوت كل تاع الغنايه ناجحين
1: باهي. انا يظهر لي اللي انت عامل طرح تخديم مخ.
2: تخديم مخ
1: هاي.
2: مثلا
1: تخديم مخ
2: عليه واحد يخدم
1: تخديم مخ
2: في الخير. نخدم مخ
1: ليه؟ خدمت مخك
2: في الخير
1: ترى كيفاش؟ ليه
2: كيفاه مثلا
1: الا وانا معاك ما تحط تعمل في تخدم في مخك الفين مع فضل شاكر
2: هذيك. انا ظهرت الا وانا معاك.
1: اي
2: الا وانا معاك
1: في بلو في الدار يمد في تليفون مرته. اي يسترك. اي
2: إيه؟ إلا وأنا معاك ظهرت اللي أنا سر البوليميك تاع أخويا محمد الجبالي معناتها ولاو ثم برشا من الجمهور التونسي يستحق. كيفاش حبيت العبارة معناتها ما يعطيش يقزم معناتها الفنان التونسي فهمت. وهو معناتها محمد جبالي معناتها قيمه ثابته في موسيقيا
1: وصوت رائع. الا وانا معاك
2: ظهرت انا ولا وانا معاك ظهرت للي احنا رانا في تونس رانا مبدعين، رانا مبدعين مثلا النجم نعملوا فهمت. كي تجي انت تقول هي هو عملها احلى رسمه كي تقول انت الا وانا معاك اغسل محلاها الطريقه اللي عملتها
1: احنا فيها. نقولوا الا وانا بحذيك
2: الا وانا معاك الا وانا معاك. انا عملتها بكلام جديد ولحن جديد فهمت، وموسيقى معناتها ما تحسهاش مزود لغنايه فهمتها.
1: صحيح
2: تحسهاش مزود لغنايه على الاخر فهمتها.
1: صحيح
2: وذيك كان حط فيها انا المزود تولي تشوفها سي
1: تشوفها شيء اخر
2: شيء واحد اخر فهمتها. اما انا حبيت نخرج منها المزود اللي هي باش تظهر في الاطار تاع الجو موزيكال وجو فنيا معناتها.
1: باهي رمزي السنة عندك حركة في المهرجانات،
2: قدمت دوسيات المهرجانات،
1: قدمت اسم عرض معناها
2: اسم مشروع قدمت مشروع الحلمة.
1: الحلمة
2: حلمة هي حلمة والحلمة تو نتاعي مثلا قبيله قلت لي معناتها رمزي دغمان مش في بلاصته هذيك معناتها. وتنجم تكون
1: زادة
2: تنجم هالة راهو توك يجيك الكورة تنجم تعرف كيفاش تكور بها. علاش؟ خاطر انت تعديت بحاجات انضجت في مخك كبر مخك معناتها مع الوقت، الغلطات اللي غلطتها من قبل ما عادش، البيبان اللي كانت مسكره تحلوا، فهمت؟ باش هذه تحلوا تحلوا تحلوا بالخدمه، خاطر انا ضحيت هلا. انا جاتنيش ما جاتنيش سكسي بوف باف، لا انا جاتني بتي تبتي، وما زلت ما عملت شيء، خاطر عندي حاجات معناتها نحب نعملهم اكثر من نحب نعمل بصمه اللي ما عملهاش حتى واحد في في الفولكلور، خاطر كل واحد وميزته. كي تقول انت فلان تقول سمير لوسيف، تقول
1: برك كتبت برشا لسامي، انت كتبت لسمير لوسيف، كتبت لنجلة التونسية، كتبت لنور شيبة، عبد الكريم البنزرتي،
2: لطفي جرمان الله يرحمه،
1: لطفي جرمان
2: اشرف الله يرحمه،
1: يا خي استهليت في روحك.
2: لا انا كيكا انا عندي من ما انا ما نفرغش ما نفرغش هلا، انا نكتب واللحن، انا نخلق لك الميلودي ونجيب لك الكلمه.
1: اسمع جاوبك يمشي مع رؤوف ماهر باش ناخذ بعد شويه في التليفون.
2: هاي
1: هاي قال
2: هاي رؤوف ماهر خويا حبيبنا، ونجم حتى نعطيه الجو نتاعو هذاك، نحبه برشا الجو هذاك. الجو هذاك راني عملت فيه النجله،
1: اي
2: نعمل لك في عذابك صنع دلالة لا لا دي لا لا لا لا. يحب جو رؤوف ماهر زاد ماشي في ثنية حلوة.
1: رمزي تحلم بالمهرجانات الكبرى، كارتاج
2: ومنيتي
1: بنزرت
2: ومنيتي، انا على خاطر انا خدمت دقة
1: صافيقوس
2: بوقرنين بل خدمت بوقرنين، خدمت دقة انا وزينة قصرينية، وقت عملنا ديو عملنا تورني بالكدا توزر دقة.
1: ان شاء الله ان شاء الله بلي. ان شاء الله ان شاء الله نشوفوك في البلاصه اللي تستحقها،
2: ان شاء الله اللي جاي خير
1: نشوفوك والله. في المهرجانات الكبرى، وان شاء الله جاي خير رمزي.
2: اما ذي باش تتصلح زاده، راهو هلوله راهي تتصلح زاده من من وزاره الثقافه زاده تتصلح الحكايه. تو انا كيما عاملين وانا مقدم عرض عرض كبير، فهمت؟ جي طاقة السوم السوم راهو ما يقابلش بعضه.
1: ربي سهل ربي سهل يا رمزي، ربي سهل رمزي، ربي يبارك لك وربي يخليك رمزي. دوميش ناخذ معايا في التليفون الفنان رؤوف ماهر بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفل فني بمسرح القصبة بالكيف، هذا غدوة غدوة بمسرح القصبة بالكيف، والفنان رؤوف ماهر باش يبدا في الكيف وباش يشيخ في الكيف. رؤوف
3: اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك. قولي شيخه غدوه في الكيف ورجالات الكيف وناس الكيف، بلاد تنطق فن تبارك الله الكيف.
3: وي هذا شرف لي طبعا، ونحب نوجه تحيه لكل اهلنا في الكاف والكل اللي باش يكونوا موجودين ان شاء الله والقراب من الكاف الكل. شكرا زادا الى الناس محبتهم، شكرا لاداره الجيش اللي خموا اني نكون موجود في هالمناسبه اللي تشرفنا. انا اليوم انا كيما نكون موجود في مناسبه كيما هذه اللي هي ذكرى 70 معناها انبعاث الجيش الوطني، فهذا شرف كبير ياسر. نغنوا للوطن، نغنوا للحب،
1: اكيد
3: نغنوا للناس اللي يعطوا دم البلاد هذه، فهذا شرف كبير. ان شاء الله ربي يوفقنا
1: ان شاء الله،
3: وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا تعدى سهره تكون ناجحه.
1: رؤوف الباهي سناء اللي بمناسبه الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، كنت قبل الاحتفالات لوكاليزي مهرجان كارتاج والسلام عليكم وتصبح على خير. سناء سناء احتفالات في الكيف، احتفالات في سبيطلة، بعدنا على المركزية ومشينا للكيف ومشينا لسبيطلة، ورؤوف ماهر ديما في الكيف وديما في سبيطلة.
3: الحمد لله والله بالعكس، معناها حاجة باهية برشا. لمحالني أول مرة معناها باش نكون موجود في التظاهر كيما هذي، كما قلت أنت معناها كنا نسمع بالحفلة تصير كان في كارتاج.
1: صحيح.
3: الاستراتيجية اللي عملتها الإدارة اليوم انها باش تزور المناطق الداخلية والولايات اللي هم هذه حاجة جميلة برشا، وان شاء الله تتعاود في مناسبات اخرى ديما، معناها بالعكس حاجة باهية.
1: ان شاء الله رؤوف، ان شاء الله رؤوف معايا ضيف في استوديو.
2: سلم عليك.
1: هو معايا الفنان رمزي دغمين، قلت تخمم تكتب رؤوف ماهر، قال اسمع فيك
2: خويا رؤوف.
3: خويا رمزي مرحبا بك.
2: خويا حبيت نبارك لك انا برشا مرات على الـ على على الستيل اللي ماشي فيه، والله ستيل حلو برشا، ومع ناس مبدعين مثلا كيما الازهر شعير، كيما الاخر اللي بو عرقوب هذاك
3: بلقيت
2: معقول هاي هذاك. والله حبيت حتى كي نقعد في الدار ونسمع مثلا ولا في حفله تاع كارتاج هذيك اللي خدمتها برجوليا نحكي كل شيء بصراحه. تعرف اخوك معناتها عنده رؤية تاع مسرح وعنده رؤية تاع فنان وانت تعرف خوك وين نشوفك نشوف رؤوف ماهر نقول لك برافو برافو برافو ماهر والله والله يا ماهر
1: نشوفك طاير يا رؤوف نشوفك طاير يا رؤوف.
2: انت خدام خدام وذوق خلاق عالية وتبارك الله
1: متربي
2: حاسيلو يا رؤوف المواصفات الباهين الكل فيك يا اخويا
3: الله يخليك
1: ربي يخليك يا رؤوف ونتقابلوا غدوة في الكيف إن شاء الله.
3: تشرفني أنا مرحبا
1: ربي يبارك لك رؤوف ربي يخليك يعيشك يعيشك شكرا. هذه كانت مصافحة مصافحة اليوم في جوهرة اف ام تبارك الله ايميسيون محليها ايميسيون تهبل محليها نجري ونجري ونجري والوقت يجري الوقت يجري كما نقول الوقت يجري كما نقول رمزي دغمين. احنا نتقابلوا جمعة جاية في اخر حلقة في الموسم الشتوي في الموسم الشتوي متاع يا مرحبا باش نتقابلوا معكم في الموسم الصيفي وباش تكون حلقة خاصة بالمهرجانات الصيفية قاعد يتحلف فيا ما فهمتش علاش السيد مدير مهرجان غرومبيليا الله أعلم من عشر علاش يتحلف فيا يعمل لي هكا وهكا. نتقابلوا بعد شوية مع جوهرة سبور في تغطية مباشرة لفعاليات كأس العالم بعدها فما يظهر لي فواياج فواياج بعد فواياج فواياج فما أنتيبيوتيك دونك احنا نتقابلوا جمعة جاية بقيكم على خير بقيكم بالستر والعافية تحياتي جوهرة. Publicité.

je suis tunisien. نحبك يا وطن طيبك لا بونتيك مكافاج المناطن والجمهور الصم وبلادي بالروح والدم تونس بين الامم ديما يخرج العالم وعزه وافتخار ونجيب انكسار.

0: المونديال في موعده توقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. مدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
4: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. قبل ما نحكيو على المونديال نبداو بالنجم الرياضي الساحلي واخر التطورات بعد ما وقع ترشيح قائمه برئاسه السيد محمد صالح سويلم لرئاسه الهيئه التسييريه في الليتوال رسميا وبكري شويه وقع التراجع خاصه من كل من السيد محمد صالح سويلم وايضا السيد شكري العميري والسيد رضا الغزي. السبب انه فما انتقادات كبيره وتجريح لبعض الاشخاص اللي موجودين في القائمة هذه حسب ما أكدونا السيد محمد صالح سويلم في اتصال هاتفي، رغم أنه القائمة هذه قررت مد يد المساعدة في النجم الرياضي الساحلي وبالتالي الوضع يبقى كما هو في النجم الرياضي الساحلي، فراغ إداري في اللحظات هذه في انتظار التطورات القادمة وتكون ليستة جديدة لرئاسة الهيئة التسييرية في ليتوانيا. نمشي إلى مونديال 2026.

منتخبنا الوطني وصل تحذيراته لمواجهة اليابان مقابلة تلعب بعد غدوة 5 متاع الصباح بوقت تونس في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات في المونديال مقابلة لزفر الحكم الألماني ستيفان كوفيكس. ليكيب ناسيونال توصل للتحذيرات تحت إشراف الناخب الوطني إيرفي رينار. التشكيلة المنتظرة بالنسبة لنصور كارتاج في المقابلة ذي إن شاء الله بعد الهزيمة الأولى ضد السويد يتم التدارك. أيمن دحمان من المنتظر باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، منتصر الطلبي ديلان برون في محور الدفاع، قدامهم إلياس الصخيري، الحاج محمود وحنبال المجبري، وثلاثي الهجوم باش يكون سيباستيان تونيكتي، إلياس العشوري وفراس شوات. نذكروا المقابلة ضد اليابان هي مقابلة تاريخية بحكم انها باش تكون المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. ان شاء الله الانتصار على افضل منتخب آسيوي في الفترة الأخيرة يكون من نصيب منتخبنا الوطني. من جانب اليابان، كوبو نجم ريال سوسيداد يغيب عن لقاء تونس بسبب الإصابة في لقاء هولندا. اليابان اللي كانت تعادلت في الماتش الأول مع هولندا هدفين مقابل هدف. أهم النتائج والمواعيد في المونديال، بارح جنوب أفريقيا تعادلت مع التشيك هدف مقابل هدف. كندا ربحت قطر 6-0، سكور كبير من أعرض النتائج في المونديال. البوسنة خسرت مع سويسرا 4-1 لأول مرة في تاريخ المونديال، 5 أهداف يتسجلوا بعد دقيقة 70. المنتخب المكسيكي اليوم الفجر ربح كوريا الجنوبية هدف مقابل 0، وأول منتخب يحقق التأهل للدور القادم. الليلة انطلاقا من 8 متاع الليل أمريكا تلعب ضد أستراليا، 11 متاع الليل اسكتلندا تواجه المنتخب المغربي. وناحي في ديكلاراسيون قال باش نحاولوا نفرحوا 40 مليون مغربي من خلال مقابلة الليلة، وقال باش نسعوا لكتابة التاريخ من خلال الترشح. أولى ساعات فجر غدوة البرازيل تلعب ضد هايتي، والأربعة متاع الفجر تركيا تلعب ضد الباراغواي. أرقام الجولة الأولى من دوري مجموعات المونديال اللي نذكر لأول مرة يتلعب ب 48 منتخب، تم تسجيل 75 هدف في 24 مقابلة اللي دارت في الجولة الأولى من المونديال بمعدل تهديف يعتبر محترم 3.13 هدف في كل مباراة. 6 مقابلات وفات بالتعادل إيجابي هدف مقابل هدف، 2 مقابلات فقط وفاوا على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين، مقابلة وحيدة وفات 0-0 اللي هي إسبانيا والكافير هدف الجولة الأولى. ليونيل ميسي سجل 3 أهداف وأصبح الهداف التاريخي ب 16 هدف متساوي مع الألماني كلوزو. أكبر فوز كان لألمانيا على كوراساو 7-1، كيف كندا اللي ربحت قطر 6-0 من أعرض النتائج اللي موجودة في الجولة الأولى. كريستيانو رونالدو الأكبر سن يشارك في المونديال الحالي 41 سنة و 132 يوم. حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في المونديال نجم القادم بالنسبة للبرسا 18 عام و 165 يوم. كيليان مبابي هدف فرنسا 14 هدف في تاريخ نهائيات كأس العالم. في المجمل مع الديوك الفرنسية عنده 58 هدف، وفوزينيا حارس مرمى الكاب فير هو أكبر حارس 40 سنة و 12 يوم. على المنتخب الجزائري اللي رسميا قدم شكوى للفيفا احتجاجا على ما وصفوه بأحداث تحكيمية مثيرة للجدل خلال مباراة الأرجنتين، وخاصة لقطة تدخل ليونيل ميسي على عيسى مندي اللي شافوها استحقت الطرد واللي تحدث عليها تقريبا كل وسائل الإعلام في العالم، وأيضا تدخل ماكاليستر على إبراهيم مازا. نذكر الجزائر كانت خسرت 3 أهداف مقابل 0 في المقابلة هذه. نجم المنتخب المغربي والبي اس جي اشرف حكيمي كسر حاجز الصمت برساله مؤثره وحاده بعد الاتهامات باغتصاب فتاه، الحادثه هذه اللي ترجع لسنه 2023. قال المحكمه قالت لي كان ما جيتش معروف ما تكونش فما قضيه، وانا اخترت باش نقعد ساكت سنين هذم، اما توا وقيت باش نحكي، وقال باش نثبت البراءه متاعي. هذا بالنسبه لاخر اخبار مونديال 2026.

0: جوهرة FM TV.
1: نحكيه محليا في شبيبة العمران، تم تعيين كل من نجح حمادي وحسن العبيدي مساعدين في الفريق. نذكر في الليتوال مرة أخرى بعد ما تم ترشيحهم لرئاسة هيئة تسييرية برئاسة السيد محمد صالح سويلم، تم التراجع من السيد محمد صالح سويلم شكري العميري ورضا الغزي في انتظار آخر التطورات والساعات القادمة. نعرف إذا كان فما ليست جديدة باش تتقدم لرئاسة الهيئة التسييرية في الليتوال وإلا لا. كانت هذه تاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة FM بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة FM. المواد الرياضي جاي باش يكون في فلاش المونديال انطلاقا من مرة 3، ما تنساوش استوديو المونديال بداية من الأربعة. شاي طيبة في لامين.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كل نهار جمعة صفر وانت في بلاستيك صفر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
4: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيزي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزي قريبة مني.
6: مرحبا اهلا وسهلا بالجميع كل متابعي مشاهدي جوهرة اف ام تي في. موعد جديد عدد جديد من فواياج فواياج من توا حتى الاربعاء متاع العشيه كالعاده فكره على ابرز واخر اخبار الطيران وعالم السياحه والرحلات في تونس وخارج تونس. رافقكم في ساعتين من زمان مع مختلف ضيوفنا بالاضافه بالطبيعه لاخر اخبار والعروض الخاصه بشركاء جوهرة اف ام وفواياج فواياج اللي نجدد لهم بالطبيعه ديما الشكر والتحيه. يرافقنا في موعد اليوم ثنائي العجيب الغريب سي عبد الحميد بالعجوزه في الاخراج الرقمي سي منير اسماعيل ومدراك في الاخراج نكملها موني في الاخراج التقني تحياتنا للجميع. وعد شويه نبدا معكم اولى فقراتنا متابعتنا بقوا معنا ديما في الاستماع متابعه مرحبا اهلا وسهلا بالجميع.

0: mami cosa.
1: رجعنا معكم جديد في فواياج فواياج على جوهرة اف ام تي في. نجد التحية لكل متابعينا ومتابعتنا، مستمعينا مستمعاتنا، ان شاء الله تكونوا بخير. ربي يحفظ الجميع. تحياتنا لكل اللي يسمعوا فينا وهما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ويشاهدوا فينا في تونس ولا خارج تونس. مرحبا، اهلا وسهلا بكم. مرحبا، اهلا وسهلا زادة ضيفتنا ونوارة التونسي برومو. Discovery. نبدو عن مشاكل، نقول لكم نوارات.
2: اي كلنا نوارات.
1: مرحبا مدام وين، شنو حوالك؟
2: عسلامة وليد، صباح الحمد لله، عايشك الحمد لله.
1: شو بالها وليد بالله عندك نقولوا؟
2: سامحني سامحني، تحية لوليد لا محالة. مي أحمد.
1: مرحبا مدام،
2: عايشك أحمد. دونك مرحبا بمستمعين جوهرة اف ام الكل وين ما كانوا. كالعادة نطلعوا عليهم احنا تونيزي برومو كل هاي الجمعة باش نفكروهم بعروضنا وآخر بروموياتنا. والمرة هذه دونك باش نبدا بالنوتر فاميز ديستيناسيون اللي هي اسطنبول. دونك احنا معروفين اللي كل جمعه نوفروا ان ديبار واكزاكتومون كل نهار ثلاثه. دونك اول ديبار باش يكون ديسپونيبل لو 30 جوان puisque نهار ثلاثه الجايه كومبلي ديبار. دونك اللي بعده اللي هو لو 30 جوان، دونك الباكيج هذا باش يكون فيه الفول ترانسفير والليبرجمون بفطور الصباح. السعر باش يكون 250 دينار. بيان سور الفاسيليتي دو بايمون ديسپونيبل. كيف ما احنا نوفروا ان باكيج في فول وترانسفير وايبرجمون، زاد كيف نوفروا دي زوتر باكيج اللي يكون فيهم رحلات متوفره زاد. دونك مزيد تفاصيل تنجموا يدخلوا على السيت نتاعنا tunisiepromo.tn والا يكلمونا على 36290000. فوالا هذا بالنسبه لديستيناسيون اسطنبول. بيسينا أنتاليا بموكالي فتحية. دونك هي ديستيناسيون توفرها تونيزي برومو كل صيف براتيكمون تكون موجودة. كيما نعرفوا أنتاليا هي ديستيناسيون بالنيير، فيها بحر وفيها جزر وفيها الكروزيير.
1: فتحية جزيرة دي.
2: أي بيان سور، ميلا فتحية جزيرة. دونك هو باكيج كامل فيها 3 ديستيناسيون، انتاليا باموكالي وفتحيه. دونك 3 نويتي في انتاليا و 1 نويتي في باموكالي و 3 نويتي في فتحيه. دونك الباكيج باش يكون فيه الفول لوتيل دي اوتيل دو 4 ايتوال لي 5 ايتوال لي ترانسفير كيف و لي اكسكورسيون. دونك هو باكيج ريش بلي اكسكورسيون من رافتينغ للي كروزيير للي سيت هيستوريك دو باموكالي. فوالا دونك نشجع انه حرفائنا يكتشفوه. بالنسبه للي ديبار يلقاوهم على سيت. اول ديبار باش يكون ديسپونيبل هو لو 8 جويي حتى لو 15 جويي، هما 8 ايام 7 ليالي. فما دي زوتر ديبار بيان سور، كيف نقول لهم ادخلوا على السيت.
1: نقولوا على اقرب مانت.
2: فوالا ديما نقول على اقرب دات، سينو يدخلوا على السيستم تاعنا ويشوفوا لي زوتر ديبار ولا يكلمونا على 36290000. فوالا سينو دونك عندنا نحطوا على ذمه حرفائنا زيد ديستيناسيون كوالالمبور بالي. هي ديستيناسيون ولا تو غنيه عن تعريف، الناس كل ولا تعرف كوالالمبور.
1: فوالا
2: اكزاكتومون. دونك احنا نوفروها اول. دونك الديبار نتاعنا باش يكون من نهار 12 اوت حتى 22 اوت. الباكيج فيه هو سيت ان فواياج اورغانيزي، فيه الفول ليبرجمون بفطور الصباح في لي زوتيل ولي ترانسفير كيف زاد ريش بلي اكسكورسيون. دونك الباكيج باش يكون 6990 دينار، فيه 3 نويتي في كوالا، 3 نويتي في اوبوت و 3 نويتي في سيمينياك. فوالا دونك الباكيج هذا كيما عملنا باكيج ب 6990 دينار، وفرنا نوتر باك ايكونوميك ب 5990 دينار اللي باش يكون في 3 نويتي في كوالالمبور و 6 نويتي في كوتا. دونك البروغرام ريش بلي اكسكورسيون. فوالا دونك كيف زيد نشجع العباد تكتشف الديستيناسيون ميرفايوز هذيا.
1: نفس الفترة اللي دو
2: اي نفس اي بيان سور اي هو نفس
1: ال 12 اوت
2: من 12 اوت حتى 22 اوت، هي نفس الدات. مي جوست هكا وفرنا دي دو باكيج كل هكا كل قدير وقدره قوليني ديما
1: واللي قدير وقدره ميزانيته تونس اكيد خدمته فيه.
2: أكيد بالطبيعة في الصيف ديما احنا جربة ما نستغنيوش عليها في تونس، دونك نحطو دي سيركوي زادة كيف كيف على ذمة حرفائنا، دونك باكيج جربة سيركوي جربة جرجيس 4 جور 3 نويتي، أول ديبار باش يكون لو 25 جوان حتى لو 28 جوان، دونك سيركوي ابيتويل دو جربة، دونك فيه هو بون هذايا لما حالة ماهوش ابيتويل خاطر فيه جربة جرجيس، دونك باش نعديو جورني في جزيرة حسي جربي في جربة، دونك هي معناها خارجة كروزيير بالفطور وكيف كيف زيدان فيها دوتخ اكسكورسيون في جربة اللي هي فيزيت تور في جربة، فيزيت الحارة الكبيرة الصغيرة جربة هود قليلة حومة السوق، دونك السيركوي باش يكون اسوري في بوس توريستيك كونفور افيك دي غيد بروفيسيونيل اي تو. فوالا بالنسبة لبيرجمون في الاوتيل في السيركوي هذا هو بوتي بالي جربة اول انكلوزيف سوفت. فوالا دونك وحنا احمد عودنا ديما حرفائنا نعطيوهم دي بون بلان بور دي اوتيل في تونس وعندنا دي بروموسيون دونك نذكروهم بهم وتوا في الصيف بالاكثريه العباد يلوجوا على لي اوتيل افيك توبوغان يحبوا باش يتفرهدوا صغيرات وكل دونك هكا كيما ابو سفيان فوالا دونك عملنا لهم سيليكسيون افيك دي اوتيل افيك توبوغان دونك فما لو سولي ابو سفيان في Sousa ou Qantawi, donc fiha promotion 20% 20 moins 20% de réduction, donc la promotion révia les mais réservée au qbal le 23 juin pour des séjours allant hatta le 14 octobre. Voilà, donc fama zeda hôtel Bella Vista novembre, ça marche novembre, oui. Donc fama hôtel zeda Bella Vista li huwa fil mestir. L'hôtel Heda y offre تخفيض بنسبة 35% donc pour des séjours les amis réservés au قبل le 30 juin حتى le 7 novembre. Voilà, Heda هو donc le mazid تفاصيل كلمونا على 36293 3 أسفار ولا ادخلوا على السيت متاعنا tunisiepromo.tn تلقاو variété des hôtels ولا زورونا على point de vente متاعنا ومرحبا بهم الناس الكل.
1: انتم ما شاء الله موجودين تقريبا في كل ولايات الجمهورية، ديما نذكر أنه البرومو هبال كنت أسمع فيها بالنسبة لكل نهار جمعة سواء لسولاي بو سوفيان سوسا وإلا زادة لسولاي بلافيستا المناسير إلا 20% بالنسبة لبو سوفيان وإلا 35% بالنسبة لبلافيستا أذوما خاصين تونيزي برومو، دونك مش كيتم شوية وحدكم ولا عن طريق أجون صخر اللوتيل باش يعملوا لكم ريدكسيون، هذه حصريا عند تونيزي برومو. مرسي ميام مدام ميام
2: عايشك أحمد
1: قبل إن شاء الله ديما وانتوما مدلين كل الحرفاء والناس بيان سور اللي سافرت معكم قبل واللي ولات واحدة من العائلة الكبيرة متاع تونيزي برومو مشكورة جدا قبل إن شاء الله الجمعة الجاية مرسي وليد كان ما سافرش مع أحمد
2: كان سافر
1: تحياتنا وشكرا ليك قبل إن شاء الله في موعد قادمة مازلنا مواصلين معكم ديما في فواياج فواياج لقوا معنا في المتابعة مرحبا أهلا وسهلا بالله جميل

رجعنا معكم من جديد في فواياج فواياج توا الساعة 44 دقيقة تابعوا ديما في راديو جوهرة اف ام في جوهرة اف ام تي في. ايرويز في ايرويز نحكيو على آخر أخبار عالم الطيران والرحلات. باش نحكيو على شركة طيران الرياض الناقل الوطني الجديد في السعودية اللي يتجه نحو توسيع حضوره غربا نحو السوق الأمريكية في خطوة تعكس تسارع الوصول لمحطات جديدة بالتزامن مع نمو اسطوله الجوي وإطلاق عملياته التجارية. يجي هذا بعد الحصول على الموافقات المبدئية من وزارة النقل الأمريكية لتشغيل رحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بما يمهد لفتح واحد من أهم الأسواق الطيران العالمية أمام الناقل التابع لصندوق الاستثمارات العامة. يتضمن طلب طيران الرياض الحصول على تصريح ناقل جوي أجنبي إلى جانب صلاحية تشغيل رحلات منتظمة وأخرى عرضية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ونقل الركاب والبضائع والبريد الجوي. يكون بهذا ربط السوق أو ربط السعودية بالسوق الأمريكية. الخطوة هذه جي أيضا بعد تسلم طائرات جديدة من طراز بوينغ 787 دريم لاينر. التوقعات بارتفاع عدد الطائرات المسلمة باش تكون 11 طائرة إضافية بحلول نهاية العام الحالي. انتظارات كبيرة رياضية لكأس العالم 2026 وزاد اقتصاديا. ونحكيه مادام في فواياج فواياج على عالم السفر والسياحة وين كان منتظر أن تحقق انتعاش للقطاع هذا باعتبار أنه أكبر حدث رياضي في العام هذا هو كأس العالم 2026، لكن بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ما تحققش الانتعاش هذه. ورغم أنه الحدث العالمي هذا انطلق فإنه الانتعاش المتوقع لقطاع السفر والسياحة من أكبر حدث رياضي ما صارتش. وكان بتبيع أمال كبيرة بعد الأزمة متاع الحرب الإيرانية الأمريكية، كان فما تراجع بينصير المرابيح وللرحلات، لكن كانوا يتسنوا أنه مع كأس العالم مش يكون فما ارتفاع من جديد وأرباح جديدة. لكن الأرقام تشير لأنه العادات اللي كانت عند المسافرين أنه يتوجهوا الأحداث الرياضية الكبرى قلت بالنسبة للعام هذا وبالنسبة للحدث هذا. تقريبا نحكيه على تخفيض توقعات لإيرادات غرف الفنادق مرتبطة بكأس العالم بنسبة 60%، يعني نحكيه على عجز يوصل حتى 60 مليون دولار. والاتحاد الدولي كان طالبوا منه التعليق لكن ما ردش على الطلبات هذه. التراجع هبط بنسبة للفنادق بقداسي منير ب3.8 في المتوسط. بالنسبة للأوروبيين نقصوا برشا وقلصوا من السفر متاعهم الولايات المتحدة العام الماضي وزادوا العام هذا. تراجع الإقبال على السفر للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للأوروبيين وانتراجعت الحجوزات بنسبة 15.8%. دونك توقعات مثلا من الفيفا أنه يتوافد على مدينة نيويورك 1.2 مليون مشجع، لكن حتى التوا مازال التوقعات حسب الرابطة متاع فنادق نيويورك ما فاتتش 500,000 مسافر. نحكيو على دبي وين شركة OAG دوليا مزودة بيانات المطارات وشركات الطيران قالت أن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي أكبر محور للنقل الجوي في العالم جدلت 3.68 ملايين مقعد خلال شهر جوان الحالي و 7.36 ملايين مقعد في الاتجاهين، يعني ليوصلوا لدبي وليخرجوا من دبي. حسب بيانات حصلت عليها الصحافة الإماراتية فإنه دبي الدولي واصل تسجيل مؤشرات أداء قوية واستعادة عملياته تدريجيا بعد فترة الاضطرابات الإقليمية اللي فرضت قيود كبيرة على الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي وجداول الرحلات في المنطقة في ظل استعادة السعة الكاملة للمجال الجوي في دورة الإمارات. وباشرت مؤسسات مطار دبي على مدار الفترة الماضية توسيع نطاق عملياتها بفاعلية وزيادة حركة الطيران بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية المتاحة للمسارات الجوية الإقليمية. مازلنا مواصلين معاكم في فواياج فواياج، ابقوا معنا ديما في المتابعة والاستماع توساعتين 49 دقيقة على جوهرة اف ام تي في. شوية اخرى لكم موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع مانيل جبلة فما سبور بعد مع أنيس ذويدي فلاش المونديال. نرجو نكملوا معكم احنا ساعتنا الثانية في فواياج فواياج.

جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه لحظه بلحظه 5 مواعيد يوميه في جوهر سبورت 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشيه 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان مونديال كل يوم التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة

0: مثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى، حاجة اخرى.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفلام.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يتولى خلال زيارته للمستشفى العسكري بتونس تدشين وحدة تصوير مقطع جديدة تم تركيزها بقسم الطب النووي، مطلعا الوزير وفق بلاغ لوزارة الدفاع نشرته اليوم على مميزات جهاز التصوير الثلاثي الأبعاد الذي دخل حيز الاستغلال بنفس القسم قبل أن يزور جناح الإنعاش الجراحي بعد الانتهاء من أشغال تجديد وتهيئة شملت 10 غرف بهذا الجناح، كما تفقد سير العمل بقسم الاستعجالي بالمستشفى المذكور. هذا وأبرز وزير الدفاع الوطني أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الصحي وتعزيز قدرات المستشفى العسكري بتونس وتطوير خدمات مختلف أقسامه وتعزيز جودة الرعاية الصحية حسب المعايير الدولية لاستيعاب الحالات المعقدة وتحقيق الإسناد الصحي الناجع في إطار مزيد العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريين وتعزيز جاهزيتهم العملياتية. والي المهدي أنيسة العذرية يفتتح اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية ملولش والتي تعد ثاني دار خدمات بالجهة بعد بلدية كركر من معتمدية بومرداس، وينتظر أن تقدم في مرحلة أولى حوالي 26 خدمة إدارية تعود بالنظر إلى 7 هياكل عمومية منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بالإضافة إلى خدمات الصناديق الاجتماعية الثلاثة والهوية الرقمية التابعة وزارة تكنولوجيات الاتصال. هذا وأوضحت المديرة بالإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفاء الحاج فرج أنه بهذا الافتتاح سيستكمل برنامج أحداث دور الخدمات لهذا العام، مشيرة إلى أن عدد الإحداثات لدور الخدمات الرقمية بلغ 34 دارا موزعة على 21 ولاية يستفيد منها أكثر من 900 ألف ساكن. دولياً، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي في لبنان اليوم، ويأتي ذلك بعد مقتل 4 عسكريين إسرائيليين خلال معارك في جنوب لبنان. ختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يرد على دعوة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحرق لبنان بالقول إن جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: كأس العالم على جوهرة فم تي في. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان.
3: استوديو المونديال،
5: بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
3: فلاش المونديال،
0: ما 3:05 دقائق. مرحبا في فلاش المونديال. بداية منتخبنا الوطني التونسي اللي وصل تحضيرات واستعداد لمواجهة المنتخب الياباني، مقابلة اللي باش تكون تاريخية بكل المقاييس.

0: خاصة المقابلة باش تكون رقم 1000 في المونديال. العينين الكل باش تكون على المقابلة هذه وحديثة الصحافة العالمية الكل إن شاء الله نحقق فيها الانتصار في أول مقابلة. المدرب الجديد ريفي رونار بالنسبة للتشكيلة المنتظرة لمنتخبنا الوطني التونسي، التغيير باش يكون على مستوى حراسة المرمى، أيمن دحمان هو اللي باش يبدأ ضد اليابان، يان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، منتصر الطالبي باش يكون مع ديلان برون في محور الدفاع، قدامهم إلياس الصخيري، حنا بال مجبري، حاج محمود أو أنيس بن سليمان، وفي الأتاك سيباستيان تونيكتي، إلياس العاشوري و فراس شواد. إن شاء الله مربوحة بالنسبة لمنتخبنا الوطني. من جانب المنتخب الياباني كوبو يغيب على لقاء تونس بسبب الإصابة في ماتش هولندا. كوبو اللي هو نجم ريال سوسيداد باش يكون واحد من أبرز المتغيبين على اليابان، يعتبر من أفضل المنتخبات في آسيا. المنتخب الجزائري والاتحاد الجزائري قدم شكوى للفيفا احتجاجا على ما وصفوه بأحداث تحكيمية مثيرة للجدل خلال مباراة الأرجنتين، وخاصة لقطة تدخل ليونيل ميسي على عيسى ميندي اللي شافوها استحقت الطرد، وأيضا تدخل ماكاليستر على إبراهيم مازا. مذكر الجزائر كانت خسرت في المقابلة هذه 3-0 مقابل 0 ثلاثية لنجم التانجو ليونيل ميسي. على النجم المغربي أشرف حكيمي ونجم البي اس جي اللي هبط ببليكاسيون وكسر حاجز الصمت برسالة مؤثرة وحادة بعد اتهامه بالاغتصاب لفتاة، الحادثة ترجع 3 سنين التالي سنة 2023. قال استنينا 3 سنوات قرار المحكمة للدفاع عن نفسي، قال المحكمة قالت لي كما جيتش معروف ما تكونش فما قضية أصلا، وقال أعتقد أنه الكرامة والصبر والثقة في العدالة هما اللي بيش يوصلونا إلى الحقيقة. مدافع أوزباكستان عبد القادر خوزانوف لاعب مانشستر سيتي قام بلفتة إنسانية لهنا، كان في تاكل للاعب المنتخب الكولومبي لويس دياز، كان تعرض مصور صحفي إلى إصابة من خلال تدخل بتاع خوزانوف اللي دخل إيقاف الهجمة، أدى لسقوط المصور اللي كان تم نقله للمستشفى وقام فحوصات إضافية ولباس المصور هذا، لكن خوزانوف كان أصر على أنه يقدم له المريول بتاعه كهدية، ورغم أنه خذ ورقة حمراء في المقابلة هذه لكن قال الروح الرياضية قبل كل شيء. النتائج والمواعيد في المونديال، نذكر بالنتائج البارح، جنوب أفريقيا تشيك 1-1، المكسيك ربحت كوريا الجنوبية هدف مقابل 0، وهكا أول متأهلين وعودة الإنجاز متاع الدور الثاني قاعدة تقدم في عروض قوية على أرضية ميدانها، دونك تسعى لكتابة التاريخ بعد مونديال 86 في بلادها والوصول للدور الرابع النهائي. كندا ربحت قطر 6-0، البوسنة خسرت مع سويسرا 4-1، أول مقابلة في تاريخ المونديال، 5 أهداف في الماتش يتسجلوا بعد الدقيقة 70. الليلة 8 أمريكا أستراليا، 11 متاع الليل سكوتلندا المغرب، أولى ساعات فجر غدوة البرازيل هايتي، والأربعة متاع الفجر تركيا تلعب ضد الباراغواي. فلاش المونديال قدمه لكم أنيس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعاء. فلاش المونديال
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر فم، على جوهر فم.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
3: غاليريا بوينتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

رجعنا معكم من جديد في فواياج فواياج على جوهرة اف ام تي في. نجدد التحية لكل متابعينا ومتابعتنا من مكانه يتابعوا في جوهرة اف ام تي في. ان شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. ودعنا سي منير اسماعيل، مشكور جدا ورحب بسي سامي بوهري معنا في الاخراج التقني، وصل معنا سي عبد الحميد بالعجوزة، مشكور ايضا في الاخراج الرقمي، معكم احمد الحبيسي. فواياج فواياج بدايت معكم الساعتين، مازالت متواصلة حتى الأربعة متاع العشية. نحكيه على الصيف، صيف السنة، صيف اللي منجم يكون كان على كيفك السنة، الصيف عندك مش كيف أي صيف، عيلة جو البحر واللمة اللي تحلى وتكمل مع المرادي أوتيلز، تعيشوا الأجواء الاحتفالية والانيماسيون اللي تشطح الصغير والكبير، زيدا من الماكلة التونسية والعالمية البنينة اللي تشهي والراحة والكونفور اللي تنسيك في تعب العام الكل. هذا الكل وصيفك على كيفك بالرسمي. استغل الفرصة متاع الأرلي بوكينج، الحجز المبكر، وتمتع بتخفيضات هبال توصل حتى 40%. نعم، عيش دلين من 19 جوان حتى 31 أكتوبر 2026. الحجز لازم يكون قبل 25 جوان. تنجم تكلم المرادي أوتيل من توا على 70-105-720 70-105-720، وإلا زور الموقع الرسمي www.المرادي.com. قديش قلنا إلا التخفيض إلا 40%، والحجز يكون قبل 25 جوان. المرادي زادة ديما تحت شعار سيفك على كيفك، وباش تكمل الفرحة المرادي مدللكم السناب عروض هبال في المرادي كلوب قنطاوي والمرادي كلوب سليمة، الصغير الأول اللي عمره أقل من 6 سنين جراتوي من 19 جوان حتى 16 جويلية. بور توت ريزرفاسيون قبل 25 جوان. تكلمنا على 70-105-720 70-105-720، وإلا زور موقعنا موقع المرادي أوتيلز على www.المرادي.com، ويكون صيفك على كيفك بالرسمي مع المرادي أوتيلز. ابقوا معنا ديما في المتابعة، مواصلين معاكم ديما في فواياج فواياج.

شيرين عبد الوهاب أغنية حب وجنة، أغنية مستمعها الماضي 33 دقيقة على جوهرة اف ام تي في. مازلنا مواصلين معكم حتى الأربعة متاع العشية، نحكي على آخر أخبار عالم الطيران والرحلات، ونحكي تحديدا على الدورة الخامسة المنتدى الدولي للأعمال الخاص بقطاع الطيران والفضاء ايروسبيس ميتينغز تونيزيا 2026 اللي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، باش يكون الموعد في الفترة ممتدة بين 7 و 9 جويلية 2026 في تونس العاصمة. النسخة متاع العام هذا جي تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، شيء اللي يعكس رغبة تونس في الارتقاء بنسب الادماج المحلي في القطاع الحيوي هذا. ويعد الحدث الاقتصادي هذا هو الأبرز من نوعه في المنطقة كمنصة دولية مخصصة لتطوير وتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع صناعة الطيران، ويهدف لترسيخ مكانة تونس كواجهة استراتيجية وتنافسية في الخارطة العالمية للصناعات الجوية والفضائية. وتنتظم الدورة بدعم مشترك من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والجامعة العامة للصناعات التونسية للطيران والفضاء بالتعاون مع الشركة الدولية بي سي اي ايرو سبيس. كما قلت الموعد من 7 و 9 جويلية 2026، فنرجو في موعدنا القادم بأكثر تفاصيل للتظاهر المنتدى الدولي هذا. نخليكم توا مع ويل سميث، لغنا اسمع جيتنج، نسمع بعض ثامر حسني، نسمع حكيم، ونرجو نوصل معكم في فواياج فواياج.

مدلي الفن الشعبي بصوت الفن المصري حكيم. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع، تابعوا فينا على جوهرة اف ام تي في. بدينا معكم الساعتين، مازال مواصلين حتى الاربعة متاع العشية. باش نحكي على اخر اخبار السياحة في تونس، وين اعلنت شركة جيت 2 الرائدة في قطاع السياحة الجماعية في المملكة المتحدة البريطانية عن خبر العملاء ووكالة السفر المستقلة، يتمثل في اطلاق رحلات جوية وبرامج سياحية لتونس خلال صيف العام القادم صيف 2027. باش تقوم أكبر شركة تنظيم رحلات سياحية في بريطانيا وثالث أكبر شركة طيران في البلاد تسير رحلات إلى تونس انطلاقا من 5 مطارات بريطانية: برمنغهام، إيست ميدلاينر، ليدز، برادفورد، لندن وكذلك مانشستر، وهذا خلال فترة ممتدة من 1 ماي حتى 31 أكتوبر 2027. يأتي الإعلان هذا استجابة للطلب المتزايد من العملاء ووكالات السفر المستقلة، ويوفر مجموعة واسعة من الوجهات المشمسة حسب ما جاء في البيان بيانسور، اللي تجمع بين الثقافة، فنون الطهي والتاريخ والشواطئ، إضافة إلى قيمة ممتازة مقابل السعر. والخطوة الجديدة هذه باش تمكن عملاء جيت 2 هوليدايز من اختيار الإقامة في مجموعة من الفنادق المصنفة من 3 إلى 5 نجوم الواقعة في المنتجعات السياحية في مرسى القنطاوي، سوسة، في المنستير، المهدية وياسمين الحمامات. هذوما الأهم الوجهات بيانسوير باش تكون موجودة على قائمة البرامج والوجهات اللي باش توفرهم الجيت 2، وباش تكون بطبيعة الرحلات وبرامج السياحية هذه خلال صيف 2027. الوجهة التونسية سي سامي سي عبد الحميد حسب لو سويسريين سي تفضلك من فضلك، هي الوجهة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة حسب المفضلة بيانسوير للسياح اللي جاوا من سويسرا، الأولى الثانية ولا الثالثة هي الثانية في ترتيب حسب دراسة تحليلية حديثة عدتها مجموعة دير تور سويس الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر، وكشفت أن تونس تبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحرزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية دونك خلال الموسم الصيف الحالي. وحسب ما نقلته سفارة سويسرا في تونس على صفحتها على فيسبوك، قالت أنه يتجلى هذا من خلال البيانات الصادرة عن مجموعة سياحية سويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا على وجهات سياحية تقليدية كيف إسبانيا وتركيا. دونك حاجة بهم، وإن شاء الله بيانسور في كل مرة يتطور السوق وتتطور خاصة السياحة التونسية، وهنا لازم بطبيعة من تطوير المنتوج السياحي ما نقعدوش ديما في المنتوج التقليدي، نحاول ديما نكونوا في مستوى التطور مع المحافظة بيانسور على التراث متاعنا ولا التاريخ والحضارة، لكن نحكي بطبيعة كمنتوج سياحي بشكل عام يكون متطور ويكون بيانسور حاجة تشرف البلاد. بقوا معنا ديما في المتابعة الموسيقى ورجعين. She's crazy like a fool.

0: هذا إيوان أنا مأجز أغنية مستمعها حل الدقائق الأخيرة من موعد اليوم من فواياج فواياج. تحياتنا وشكرا جميعا للمتابعة والاهتمام. نقابل معكم إن شاء الله في موعد قادمة. تحية كامل الفريق سيمونير إسماعيل رافقنا في الساعة الأولى في الإخراج التقني وخذ عليه المشعل سي سامي الظهيري في الساعة الثانية. تحياتنا أيضا لعبد الحميد بالعجوزة في الإخراج الرقمي. تحياتنا لكل اللي بدأوا معنا المتابعة وما زالوا باش يواصلوا مع بقية برامج وفقرات الجوهرة اف ام تي في. استناو بعد شوية استوديو المونديال وكالعادة بيان سور آخر أخبار منتخبنا ومشاركته في المونديال وبقية أخبار المونديال بشكل عام. تحياتنا للجميع, خليكم مع بقية برامجنا. سلام.
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك, سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل, فواياج اورغانيزي اي على كار, عمرة, سيركوي ان تونيزي, بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
3: غاليريا بوينتين, كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
4: راديو أوتيلز, أوتيلز for all your desires.
5: سيداتي سيداتي, مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد, توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.
7: À l'occasion du lancement officiel du Roadshow 2.0 BYD qui débutera à Sousse du 20 au 30 juin de Automoto. Automoto vous donne un rendez-vous en direct ce dimanche du mois de Sousse à partir de midi. Soyez au rendez-vous.
8: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
9: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعتمد مقاربة تشاركية في مقاومة مختلف أشكال الإساءة للمسنين بالتنسيق مع مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في المجال, وتحرص على عدم التهاون مع أي إساءة للمسن مهما كان نوعها, وفق ما أكده مدير إدارة كبار السن بالوزارة عميد العماري خلال ندوة علمية وطنية حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن, موضحا أن الوزارة تتلقى الإشعارات المتعلقة بحالات الإساءة للمسنين عبر الخط الأخضر 1833 أو من خلال الفرق المتنقلة والجهات المختصة, مشيرا إلى أن جميع الإشعارات الجدية يتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع المصالح المعنية بما في ذلك السلطة الأمنية والقضائية. هذا وأكد المسؤول أن رعاية كبار السن لم تعد مجرد مسألة اجتماعية أو عائلية, بل أصبحت رهانا وطنيا يستوجب تضافر جهود الأسرة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني, خاصة مع التوقعات التي تشير إلى أن فئة الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق ستمثل نحو 5 سكان تونس بحلول سنة 30 و2000. وشدد على أن الأسرة تظل الفضاء الأمثل لعيش كبير السن في كنف الطمأنينة والدفء العاطفي والشعور بالانتماء, مبرزا أهمية برنامج الإيداع العائلي الذي يتيح للمسنين فاقدي السند العيش داخل أسر بديلة. وأوضح أن عدد المسنين المنتفعين بهذا البرنامج يبلغ حاليا 350 مسنا, مع العمل على الترفيع في العدد إلى 430 مسنا مع موفى سنة 26 و2000. وفي إطار تقريب الخدمات من كبار السن, أفاد المسؤول بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن بأن عدد الفرق المتنقلة المخصصة للإحاطة بالمسنين العاجزين عن الحركة بلغ 49 فريقا, وسيرتفع إلى 63 فريقا مع نهاية السنة الحالية لتشمل مختلف ولايات الجمهورية. كما كشف عن مقترح قانون لإحداث صندوق رعاية كبار السن معروض على أنظار مجلس نواب الشعب, يهدف إلى توفير جملة من الامتيازات والخدمات فائدة كبار السن, خاصة في مجالات النقل والترفيه وتيسير الإجراءات الإدارية والصحية. في ولاية المنستير افتتحت اليوم دار خدمات رقمية بكل من بلدية البقالطة وبلدية عمير الحجاج من معتمدية المكنين بإشراف ولي الجهة عيسى موسى، وستسدي هاتان الداران الرقميتان في مرحلة أولى 26 خدمة إدارية راجعة بالنظر إلى عدد من الهياكل العمومية على غرار الصناديق الاجتماعية الثلاثة، إضافة إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال من خلال خدمة المصادقة على الهوية الرقمية. وتهدف دور الخدمات الرقمية بالبلديات وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية تهدف إلى مساندة مساري اللامركزية والتحول الرقمي عبر تقريب الخدمات ذات الأولوية وتيسير النفاذ إليها من قبل المواطنين وتفادي تنقلهم لمسافات بعيدة، إضافة إلى دعم آليات الإدماج الرقمي عبر توفير التكوين والإحاطة. ختاماً دولياً، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 47 شخصاً وإصابة 97 آخرين في غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق البلاد، مضيفة الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى 3980 شهيداً وأكثر من 12,000 مصاب.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: المونديال في موعده توقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال.
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
1: ستوديو المونديال.
2: الأربعة سبعة دقائق، مرحبا الناس الكل في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة، سويعة كالعادة مخصصة للمونديال. نحكيو على منتخبنا الوطني التونسي، طبعا نعملوا طلة على مبعوثنا الخاص في مدينة مونتير المكسيكية ناجح مجدوب. كيف كيف نحكيو على آخر أخبار التشكيلة المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، صحف شنو عنونة الكواليس أيضا في المونديال إلى حد الآن، على الروبريك اللي تعودتوا بها برونوستيك المونديال، هذا كل من توا حتى الخمسة بالإضافة للنتائج ما بين البارح واليوم الصباح وأيضا المقابلات المنتظرة الليلة. رحبوا بالليكيب سي توفيق زعبوب، مرحبا.
3: أهلا وسهلا نيس، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور في استوديو، مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
2: كيف كيف بعد شوية نمشي لسي سمير الجويلي، حضر معنا أيضا سيد مجيب البريغي شيف دو بروجي بتاع ويند كونسلتينغ، بعد شوية مش حكيوا معه في برونوستيك المونديال. مرحبا مجيب.
4: مرحبا بك أنيس، مرحبا بكل مشاهدين ومستمعي جوهرة فيها، مرحبا زيدا بالحاضرين في الاستوديو.
2: ماشي البرونستيك، فما عبيت قاعدة تجيب في الريزلتات صحاح ولا
4: بيان شير؟ فما برشا عبيت قاعدة فما نتائج طرح سخن، برشا تسابق وتلاحق على المراتب الأولى، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله.
2: باهي سي سمير الجويلي، مرحبا.
5: أهلا نوسة، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور وبجميع مشاهدينا ومستمعينا.
2: أكيد باش نبداو بالمنتخب الوطني التونسي، نبداو بالليكيب ناسيونال مع القدوم تاع إيرفي رونار من قدومه حتى التوا. سي سمير برشا كلام كان على التشكيلة والتغييرات المنتظرة، حديث على برشا تغييرات باش تكون منتظرة في التشكيلة، الأجواء طيبة، الخطاب التحفيزي اللي شفناه من إيرفي رونار كان قوي برشا، هذا شفناه حتى قبل وقت مع المنتخب السعودي في مباراة الأرجنتين. تشكيلة المنتظرة فما تغييرات خاصة على مستوى حراسة المرمى، منتظر أنه يبدأ بأيمن دحمان، على اليمين باش يكون يان فاليوري، على اليسار باش يكون علي العابدي، وربما التغيير زاد اللي باش يكون في محور الدفاع في انتظار بطبيعة التأكيد ديلان برون باش يبدأ من البداية مع منتصر الطالبي. وسط الميدان الصخيري حنابال باش يكونوا ثابتين، اما شكون العنصر الثالث اللي باش يكونوا معاهم في وسط الميدان؟ اما الحاج محمود او اللاعب انيس بن سليمان. وفي الاتاك سيباستيان تونيكتي اللي حسب الاصداء قدم مقابله او حتى على الحصص التدريبيه قاعد يقدم في مردود طيب، الياس العاشوري وفراس شوات، ونشوفه في الاجواء من خلال فيديو نتاع الجامعه نتاع الحصه التدريبيه الاخر.
5: صحيح ونيس، قدوم رينار اكيد ما عندوش عصا سحريه باش يغير الاجواء ويغير الوضعيه، معناها 180 دقري ولا 360 دقري، مي الرجل النفسي نحكيو عليه في كره القدم ممكن تصير مع إيرفي رونار. اكيد فما تغيير قبل كل شيء في رسم التكتيك الساعه، اللي نعرفوا إيرفي رونار مع المنتخب السعودي او من الفرق اللي دربها كل معناها من معتنقي الدفاع الاربعه ديفونس 4، ما يحبش الثلاثه في المحور مع لي زيكسونتري، دونك باش يرجع ديفونس 4 اكيد مع وسط ميدان ممكن 4-2-3-1 او 4-3-3. دونك اكيد اللي فقدناه في مباراة السويد الأطراف الجوار بروفوكاتور كي معناه يدخلوا الآن كونتر آن ويخلقوا المشاكل ما كانتش موجودة، تونكتي نجم يقوم بالدور هذا، شوات اللي هو ساسيون محطة لازم بشي في بعض الأوقات لازم تطول الكرة شوية عليه بشي يخلي أصحابه يستناو، دونك التغييرات هذه كلها منتظرة. أكيد المشكل ما هوش في المدرب أنيس، مشكل في اللاعبين، اللاعبين لازم يحسوا بمسؤولية، يحسوا أنه راهم شعب، أنه يمثلوا وطن، أنه يمثلوا أمة، أنهم شرف انهم يكونوا في كاس العالم، كل لاعب يتمنى وكل مدرب يتمنى انه يكون في كاس العالم، دونك جاتك الفرصه هذه يا اخي. خلينا نطلب من اللاعبين أن يكونوا أنانيين في بعض الأوقات، يعني كون أناني يحب روحك وسوق روحه في كوب دي موند. هذه تقريبا سوق عالمية تفرج فيها العالم الكل، سوق روحك. فمن لاعبية كانت تسوى 500,000 أورو في ماتش، ولا تسوى 60,000 أورو 70,000 أورو.
2: كما حارس الكافير شفنا الشهرة اللي اكتسبها في 48 ساعة،
5: ولا المحور الدفاعي بتاع المنتخب المغربي كيف دونك سي لوكازيون جاميتا، وباش ترد الاعتبار، باش ترجع قيمتك وقيمتك وقيمه الكره القدم التونسيه خاصه.
2: باش نمشي لسي توفيق زعبوب قبل مجيب من بعد، قبل ما نحكيو معك على برونوستيك المونديال، كاي متابع تونسي يظهر لي من الجماهير التونسيه خيبه امل كبيره في الماتش الاول، يظهر لي الناس كلها تفائلت بعد القدوم تاع فيرونار، المشجعين التونسي الكل
4: اكيد بيان سور. الشعب التونسي كما كان معناتها ديما واقف على المنتخب، اكيد مش توا مش باش يخبر المنتخب. نحن الفيرونار كما قال نبحثوا نلوجوا على الرجه النفسيه ان شاء الله الجوريت، ان شاء الله الجوريت تتبع، ان شاء الله لعبه تقوم بيان سور 5 تاع الصباح باش تفرج على ليكيب ناسيونال، ان شاء الله نشوفوا على الاقل مباراه في قيمه 7 كؤوس كاس عالم اللي تخلي الناس معناها ستان مع تشيف الريستوريك. ان شاء الله المنتخب يكون والولاد يكونوا قادرين معناتها انه يقدموا مباراه في قيمه الحدث.
2: ان شاء الله ناكدوا من خلال المقابله هذه. سي توفيق، مقابله اول حاجه مقابله تاريخيه، باش تكون المقابله رقم 1000 في تاريخ المونديال، معناها الصحافه الكل باش يكون تركيز كامل. الفيفا كيف شفنا بدات بالمراول وتخصيص مراول خاصه للمقابله، على الاقل المقابله هذه عندنا زوز نقاط، لازم مصالحه الجماهير بنتيجه ايجابيه، وحتى التاريخ باش يحكي على مقابله رقم 1000 على الاقل يكون فيها سكور به.
3: صحيح انيس الرمزيه ساعه تاع المباراه اللي هي معناها الألف، معناها مش تكون على الاقل انظار كل بتاع الناس الكل في المباراه هذه، مش تدخل التاريخ، تبقى احنا الوضعيه نتاعنا كيفاش بعد التغيير اللي صار والشوشره هذه، وخاصه ما احناش متعودين مش في كاس عالم تظاهره كيما هذه يصير تغيير نتاع مدرب.
2: هو صار قبل اما بعد زوز جولات، احنا الوحيدين في العالم توا نبدلوا بعد جوله واحده
3: من المباراه الاولى، والاسباب كانت واضحه وجليه، ومعنا لا داعي تو مش نرجعوا للوراء، احنا بالعكس نحبوا نكونوا ايجابيين ونكونوا دائما معنا مهما كان اسم الناخب الوطني ومهما كان احنا نحبوا بلادنا تكون على الاقل تخرج بصوره طيبه مهما كانت النتائج. دوره هام جدا المدرب الجديد، واللي شفناه في الثلاث ايام هذوما الاخيرين فما نوع من التغيير في الديسكور، خلنا بدالك بساعة باللهجة متاعه والطعم متاع كلامه، وزاد كيف الطاقة متاع اللاعبين في الاستصغاء للكلمات اللي حطهم في بلاستهم، هذه من نقاط قوت. ثاني شيء معناها دوره هو هام جدا زاد كيف في إزالة الضغط على الملاعبية، وقبل برسك 48 ساعة طوى على المباراة كيفاش مش يحاول إزالة الضغط على الملاعبية بال تشجيعهم من اعطاهم معناها حجم امكانياتهم، وزاد كيف انا فسر لهم وقال لهم راكم انتم زاد كيف اللي رشحتوا المنتخب حتى بدون هزيمه بدون ربي ما قبلت
2: بدون ما حتى هدف.
3: دونك هذه هامه جدا النقطه هذه، دونك زيد معناها بور فالوريزي ليفكتيف اللي عنده، وزيد النقطه اللي مركز عليها حتى في التمارين اللي هو الروح الجماعيه مهمه جدا، اذا كان الجروب معناها ما يكونش سوليدير سواء في الداخل في الخارج، وانا قاعد نتبعوا احنا قاعدين تو في المنتخبات الكل تشوف الامبيونس في كل منتخب، تحس اللي فما المنتخب اللي ينجم يمشي لبعيد جوست ماك الامبيونس اللي موجوده
2: سيرتو كوزين انتر ما تخرجش برا
3: صحيت لا، والمكان اللي يعيشوا فيه واللي داره ما فماش نابورت كي اللي يخرج البارح خرج 6 ولا 7 واحد معناها كل واحد يتكلم من شارع ما عرفتهمش يعني.
2: فما شكون اعلن مقاطعات وسائل الاعلام كيما خميس الحمزاوي
3: العضو يا ولدي هديكم ربي منتخب البلاد هذا المنتخب نتاع البلاد لازم يكون فيه عرفت الزبده نتاع الزبده معناها الكاليتي نتاع سوا مسؤولين مدربين لازم تاخذ توب نتاع التوب
2: ايماج نتاع البلاد
3: بيان سور مالا شنو مالا نجيب انا طبيب نص الباس ونحطه في المنتخب لا نجيب اعطيني عز طبيب عندنا نحطه غادي والمسؤول كيف ول مش ديما هذيك صوره البلاد والكفاءات عندنا والامكانيات موجوده نتاع انا احكي على الكفاءات الذاتيه انا مش نخرج اني نقل كل واحد يتكلم من شيره كل حد واحد عنده المعلومه الاخر ما عندوش الاخر يعطينا نص معلومه الاخر والله ما فماش لا
6: التضارب
3: وتغلطونا لازم ما تعطيوناش الصحيح من الاول وتخلي وسائل الاعلام الاجنبيه تحكي على الكويزين انتر نتاعنا وخلي انتم اعطيتهم الفرصه
2: كنت تخير يخرج واحد برك في المنتخب
3: يا سير نيس راهو شوف عندك ناطق رسمي في كل منتخب والبورت بارول نتاع ليكيب ناسيونال هو لوسول اللي كابابل والمدرب اللي يتكلم والملاعبين اللي تم معناها معروفين شكون اللي تعينهم من قبل واحد اثنين شكون كل مباراة اللي تم يخرجوا لوسول على لما مش حبيبي من دب وهب كل واحد معناها يخرج على طريقته به هذه معناها بين قوسين مش نعرفوا اللي فما اخطاء صارت اتصاليا في المنتخب اللي تخليك بعد ساعات تستغرب تقول انت معنا في نادي هاوي ولا في منتخب ماشي كأس العالم وهذا كله راهو يتحذر ما تقوليش والله صدفة لا يتحذر ولكن نزاماتور ولي ما عندوش الفيلينج وما عندوش الخبرة الكافة كيف يتعامل مع كأس عالم انت يجي تكون بالشكل هذا فأعتقد اللي توا هيرفي رونار خذا كل شيء همه هذه حاجة اللي معناها من طبيعته هو ما يعطيش معنا نقارنه واني بفيليب تروسي خاطرني عشت مع فيليب تروسي ونعرفه كيفاش يتصرف ايبا ويكيخ وكل شيء وما وما يخلي حتى الذباب
2: حتى حد يتدخل في اختياراته
3: الطباخ بعد ساعات ما يعرف وقته يزمه قبل بساعة يكون كل شيء جاهز وحاضر وكنترول شكون مسؤول عليه والدنيا والبيوس يا ودي توتي معنا انرجستري بالوقت بالثنية قداش الوقت مش نوصل للستاد وقتاش مش نروح كل شيء منظم ما تقع حتى واحد خارج على الأجواء فأعتقد توا كل شيء بيد اللاعبين اللي يتحملوا مسؤوليتهم صراحة ولي طانك هو مزبيتهم توا ما نتصورش كان أنا مشي يفون باسي معناها الإيفنمون هذا كوتي بالعكس أني نحسهم يفون تتر سوبر موتيفي مش يحاولوا كل واحد اللي مش يعطي 100% من عنده مش يحاولوا على الأقل يظهروا بصورة اللي تليق على الأقل بهما كملاعبية اللي تم أنا استدعاها وصورة المنتخب ككل وصورة تونس في الميزان فهذا الكل أكيد راهو وصل للشيء معنا الامباكت متاع الغضب متاع الجماهير التونسية
2: وصل له معبر عليه حتى عبروا عليه في أول كلام
3: شفناهم في الواحد دونك هما بالنسبة لنا اللي تانكو مش يردون على الأقل جميل متاع الناس اللي أخويا تشجع فيكم واخفة معاكم ودز معاكم بخطاكم بكل شيء ولكن نتوي الصفحة توعطينا أخويا ماتش اليابان كيفاش مش تكونوا يا أخويا ألعبوا يا أخويا قاتلوا يا أخويا عملوا اللي
2: مش ميلومك حد
3: نعرفوا الفوارق الفنية بعيدة نعرفوا المنتخب الياباني في عالم آخر في بلانيت أخرى شفنا الأداء متاعه أما على الأقل ما نبداش يا أخويا ريديكول قدام معنا المنتخب الياباني ولا في فان موكي من هذايا على الأقل أخويا نلعب في بالك اليابان عندها أم بوان
2: بعد تعادل مع هولندا في
3: إيه يا أخويا بتاتر ما نتعرفش أني الشانس تخدم معاك بتاتر أخويا
2: يا بنا جي مش في نهارها
3: يا ودي ما تعرفش على شنو الظروف متاع الكورة اللي يصير دونك الواحد يأمن ما يكونش سلبي يأمن بالرغم اللي الواحد في قرارة نفسه يقول لك والله أما أمن حظوظك نعرف اللي الاخرين أقوى منا أما في الكورة أخوي كل شيء جاهز تبقى ما تأيس وخليك بسيكولوجيك مو كما قال أرفي رونار اللي معناه فما يملح يلزم منطقة المو يكونوا قويين حتى كان تقبل هدف في البداية ما ترخش ما تعبطش يديك كل الاستسلام وكل كل اللي شفناه في مع صبر اللموشي بصراحة خلينا اللي نخافه ولا الخوف هذاك يسترونسمير أو يتعدى
2: المدرب نعرفه الخبرة اللي عنده ونعرفه الكفاءة اللي عنده الملاعبين قادرين يطبقوا حسب رأيك بال
3: مطالبين مش يطبقوا تعليمات المدرب نتاعهم إذا كان كيما قلنا انديفيدويل ما معناش ملاعبين كبار اللي كابابليه مش يقلبوا الطرح
2: وديما مش تلعب وحدك سي توفيق
3: نعرف جسي ما احناش وحدنا عندنا منتخب ياباني في الخطوط الكل
2: عندي نجم يفرض عليك مسيرة اللي فرضت علينا طريقة لعبها
3: عندهم دي جران جوار انت ما تغلطش انت ما تغلطش خليك معناها تكون مركز باش ما تعمل اقل خطا ممكن وخلي الخصم هو اللي يمكن يغلط في غلطة اما راهو اسمع في الليزيفور يلزمنا الناس الكل نكونوا مع بعضنا معناها في الرجوع يلزمنا كي تبدا عنا الكورة لا ديسبونيبيليتي نتاع الملاعبين الكل زاد ما نتخباوش اللي ياخذ الكوره ما يسيبهاش بسهوله ولا يقول خايف ليه خذ ثقه في نفسك وشد الكوره وما تضيعش في الطلوع نسيت كيف نلعبوا ليكم تاعنا جوسكوبو من لوحوش كوره كيما جات برح منتخب القطري يلعب اتاك كونتر ديفونس كلا سته وما قصرش وكان ياكل 12 دونك اخويا احنا لا بالعكس لازمنا نكونوا معناها كابابل دو بيان جيري الاوقات نتاع المباراه وزاد كيف يا اخويا العب اخويا كما قلنا واحنا اخويا احنا نكونوا فخورين بكم لو تعديوا ان جرام ماتش وتخسروا على الغالب هذيك الكرة فيها الخسر والربح.
2: باهي فقط سي سمير طنباد نرجع بعد البيبو مع ناجح ايضا نحكي اكثر على المنتخب الوطني التونسي. فقط باش نعطيكم الصحافه اليابانيه شنو عنونت في العناوين نتاعها. نبداو بالتصويره الاولى ترجم عليك انت سي توفيق لهنا المقال بالياباني شفسر لهنا يظهر لي الخطوره ظاهره من العنوان. باهي منتخب اليابان هذا من صحيفه ادموني اليابانيه. منتخب اليابان داتشي كامادا اللي هو يلعب في المنتخب الياباني يحذر من تكتيك المدرب الجديد المنتخب الوطني التونسي إيرفي رينار ويوصي بالصبر والانضباط على كامل المقابلة. يقول ليس بالضرورة الهجوم المبكر أو الاندفاع منذ البداية. هذه الصحيفة الأولى. الصحيفة الثانية اليابانية اللي عنونت زادة بخصوص المقابلة كتبت اليابان ما زالت تتذكر خسارتها ضد كوستاريكا عام 2022 وتعتبر مدرب تونس يضيف مزيد من الغموض والتحدي قبل المواجهة. طبعا شوية نرجع لكم
3: أنا أشوف أنا الامباكت متاع اسم المدرب إيرفي رينار شنو اللي خلى الصحافة العالمية اش تحكي عليه وعلى تونس.
2: باهي بعد البيب والموسيقى باش نحكيو على برونوستيك المونديال.

0: اللي تحتاجهم. ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام. جوهرة أفلام
0: بيبليسيتي. كأس العالم على جوهرة FM TV.

0: شعر اف ام تي في
1: الأربعة 27 دقيقة. رجعنا لكم من جديد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. وقيت برونوستيك المونديال.
0: برونوستيك المونديال.
1: برونوستيك المونديال كالعادة نستقبلوا فهمي معنا. مرحبا فهمي.
2: مرحبا بك أنيس. مرحبا بالموجودين كل في البلاتو وخاصة السادة المستمعين والمتابعين.
1: فما تطورات في الجروب في الكلاسمو ولا
2: لا؟ وقعت نفسه تقريبا فما شونجمون كبير هني سبا الماتشات اللي فاتوا. فما تطور كبير عند سي توفيق زغبوب ان شاء الله الحقيقه. ملي كان في 64 قاعد 24 دونك
3: المنتخب التونسي وقف في الترتيب دونك
1: سي سمير قاعد تتكهن بالصحيح ولا بعيد شويه؟
3: لا تو عملوا لي
1: مازال تستنى في اما تنجم تخلى ترى.
3: لا كان ندخل طوله لي لوكيبالي كل
1: يا خويا لازم نشوفوك في المراتب الاولى خاطر التكهنات في الاوف نتاعك قوية برشا. نرحبوا بسيد مجيب البريقي شيف دو بروجي نتاع ويند كونسلتينغ. مرحبا مجيب من جديد.
4: مرحبا بك عشك.
1: قبل كل شيء نحكيوا على السوسيتي نتاعكم والجديد خاصه قبل ما نمشيو من بعد للبرونوستيك.
4: نحن ويند كونسلتينغ سوسيتي في الدومين اي تي، سوسيتي نتاع انجينيوريا انفورماتيك. عندنا براتيكمون 10 سنين في معناها في المارشي. معناتها سوسيتي تكونت من كفاءات شابة دي زانجونيور توانسة اللي احنا معناتها سوسيتي دي كونسولتينغ اون بلوس. احنا سوسيتي معناها عندنا نو بروبر سوليسيون. لي سوليسيون نتاعنا البروجي نتاعنا دو باز اللي هو الويندو ار بي اللي زاد مربوط فيه الويند كيس كما تعرف انت توت لي بوتيك ولا لي غران سيرفاس ولا اي بروجي او كان يستحق ان او ار بي ويستحق زاد العباد تستحق دي كيس. احنا مش ما نقولش يونيك فارمي لي رار معناتها لي كيس كونكتي اللي يخدموا معناتها سور كلاود اللي تكون فيها لي دوني نتاعك الكلها معناتها سيكوريزي سور كلاود. زاد كيف كيف ما تعرف توا القانون المالية جديد والنسيسيتي متاع سيرتو اللي كافي ريستو وفما برشا عباد اللي زي ما تكون أليني مع قانون المالية خصوصا توا باش تدخلوا في شهر جويليا. دونك الكيس متاعنا أومولوجي ناصف اللي هي مربوطة بالقباضة اللي تخليك معناها برمي العباد اللي أليني أليني باش تكون معناتها أمور متاعك قانونية. دونك أي واحد عنده بروجي يحب يكون معناتها ولا انتريسي ولا معني بالقانون الجديد ينجم يتصل بنا معناتها على ويندو ار بي تلقاو النوامر متاعنا موجودين في لي بوبليكاسيون ولا على لي ريزو سوسيو في الانستغرام ولا في فيسبوك ولا على لينكدين ولا تدخل السيت متاعنا ويند سلاش سيسو ار بي بوان كوم. دونك هذا هو معناها. وعندنا الويند برونوستيك اللي هو الابليكاسيون اللي قاعدين معناتها من بدا المونديال قاعدين معناتها الناس قاعده تدخل وقاعده تلعب وتشارك ومنهم سي توفيق زاد
1: سي توفيق اللي قاعد
4: سي توفيق ما عمرش الدرو الحقيقه باش يزيد يطيح في الكلاسمون هكا. ما احنا على خاطر سي توفيق باش نحلوها نص الليل
5: باش نحلوها نص الليل باش نقول لك فوا نقام
1: الدرو ما نجمش كاملها هكا
5: لا مسكره في بعض الاوقات تسكر. دونك علاش
4: هو البارح سكرت نص الليل وعلى خاطرك سي توفيق وعلى خاطر زاد المشاركين باش نعطيهم فرصه اخرى من هنا اليوم نص الليل يدخلوا على برونوستيكس winteresisurp.com يدخل على السيت ويب متاعنا يقاو الدرو كاملة واضحة ينجموا يعمروها. هو طريق من الدور ثم الانسيزيام عندنا من الانسيزيام حتى الفينال توقعات متاعهم اللي هي في برشا بوانيت معناها التوقع كلهم يكونوا صحيح كل في كل تور باش يولي فوا دو معناها باش يبدا ب 8 بوان في الان ويتيام في الانسيزيام في الان ويتيام باش يولي 16 بوان توقع صحيح الى اخره حتى الفينال اللي معناتها يحط ليكيب من توا شكون باش يهز الكوب دو موند عنده 250 نقطه اللي تنجم تبدل برشا حاجات في الكلاسمون.
5: هذا نص الليل
4: نص الليل اليوم تحلوها. لا اليوم تو كنت خطه قام حلوه
1: موجوده من تو
5: نص الليل تسكره.
4: اما كما قلت لك على pronostics.win/csurp.com تدخل على السيت ويب نتاعنا تدخل بالكونت نتاعك وتدخل تعمر الدرو.
1: باهي فهمي خليني نمشي معاك للكلاسمون. يظهر لي في التوب 10 عنصر نسائي مازال ولا
2: كالعاده يعني
1: كالعاده
2: ما تبدلش
1: سوار سي توفيق قلق في الكلاسمون قاعد
5: سوار تبارك الله عليه الاولى تو خايف ولا تزيد تهرب اكثر زي ما نشوفوا حل معاه.
2: نعطيك نيس الكلاسمون نتاع بعد ماتش تاع امبارح نلقاو كلاود سيوا في المرتبه الاولى عنده 93 نقطة. بوبكر وسيم عنده 73 نقطة. خليفة عبد الهزاق كيف كيف عنده 73 نقطة. ياسين ميلاد عنده 68 نقطة. كينغ كونغ هذا تنعرفوه عنده 65 نقطة
1: يطلع من هنا كينغ كونغ طلعتي توفيق عمك
5: أنا البارح قلت له كينغ كونغ وحطت على الصالون
2: بدأ إياد عنده 64 نقطة خوجة محمد علي كيف كيف عنده 64 نقطة موسى أنور عنده 63 نقطة كهيم مشلي عنده 59 نقطة وسعيد أنس عنده 58 نقطة ذي توب تاني يعني نسبة نسبة ما تشوت تعمبيح
1: سي سامير يظهر لي لازم كونت كين كونغ عنده كونت وسي سامير مازال ما دخلش في المنافسة
3: نروح لما نحل كونت
1: نحب نشوف التكهنات نتاعك ذكرنا بطريقة المشاركة ديما كالعادة باش النومبر يظهر لي مجيب ساعة النومبر قاعد يمشي ويكبر ما شاء الله مع كل نهار مع برشا عباد قاعدة تشارك
4: النومبر قاعد يمشي ويكبر كما كان يحكي ديما فهمي ديما تدخلوا تبارتاجي بوبليكاسيون تسكاني الكيو ار كود يجيك متى تبعث على النمر الموجودين تاع الواتساب يجيك الكونت نتاعك ولا فما زاد ليان دانسكريبسيون تدخل تعمل انسكريبسيون ديريكت يولي عندك كونت وتنجم تدخل اتو مومون تلعب وتشارك نعرف فما جوائز قائمه اللي موجوده اللي هي معناها نحب نشكر بالمناسبه اللي سبونسور نتاعنا الكل جوائز معناتها باش تكون معناها من المرتبه الاولى تاع صالون بعد اللي فما التلفزه فما لي بي سي فما لي بوند داشا وكل وزاد فما حد اللي حتى اللي ما يكونش في المراتب الاولى معناتها اللي باش سيرتو لي بوند داشا نتاع ال 200 دينار نتصور انه بعد حتى اللي باش يكون امبليكي ويلعب وديما موجود نجم حدا بيتيراج وصور ما تربحوا برشا اخرين
1: هذا من خلال من لي سبونسور وون دي ار بي كيف كيف فريخه العربيه سيلف جروب ماي بيست هوم يولي جينز ومنحلتي وفما ديسكور يظهر لي ديما يفاجئوا سي سمير فما ديسكور ما انتظرناهمش مثلا سته بلاش تاع المنتخب القطري ضد كندا يظهر لي فاجئت ولو انه فما شكون تكهن بسكور هذا
3: تكهن ممكن بهزيمه المنتخب القطري اما بنتيجه هذه 6 اهداف لصفر تقريبا ما سيناريو ما كانش يتصوروا حتى حد لانه السيناريو تاع احداث المباراه خلى النتيجه الهزيمه تكون ثقيله زرق يحمر مع ممكن فما شويه نرزه في لاعبين المنتخب القطري ممكن لدى مباراه الاربع اهداف تاع منتخب السويسري ما كانش منتظره قدام المردود الغزير اللي قدموا امس المنتخب التشيكي لكن البوسني يعني البوسني عفوا لكن يعني فما فوفر بتاع اهداف برشا فما نزعه هجوميه كبيره في المباريات هذه نشوف
1: على كل نرجع لك مجيب خلي الكلمه الختام اكيد
4: اول حاجه حاب نشكرك انت وحاب نشكر متجاورة فيها مع الكولابوراسيون اللي صار بيناتنا وبين متبين ويد كونسلتينغ وين دو ار بي وبين جاورة فيها ان شاء الله بالتوفيق لكل المشاركين دعوه اليوم باش يدخلوا ويلحقوا زادة كيف كيف دعوه اخرى للجميع اللي ما عمرتش الدرو وراو كما قلت راه محلوله حتى النص اللي تدخل على برونوستيكس بوان ويندو ار بي
1: على الاقل تاخذوا برشا نقاط خاصه
4: ولا خاطر تكون فيها برشا نقاط سورتو كانت كاهن انت بالشما صحيح طريق اللقب وهذا هو يعطيك الصحه
1: والنتائج في المتوقع مثلا صاحب المرتبه الاولى بالنقاط اللي عنده يتسمى انجاز والا بعد شويه تكهنات
4: والله هما التكهنات هو شنو النقاط وين تكون الاكثريه في الكوتا ديما لازم انسان يخمم معناها انه يعطي كوريكت سكور ومربوط بالكوتا هو ديما كان لاحظوا معناتها حتى سوار معناها تو ديما كي تشوف لي ريزلتات نتاعها مع بار اكزومبل الماتش اللي ما يتوقع حتى حد يشوف اكس
1: تلقى
4: اكس فهمتني دونك هذوك هما اللي يكون فيهم اكثر اكثر اكثر بوينت وكما قلت طريق اللقب هو ينجم يبدل برشا معطيات خاطر فيه برشا بوينت
1: واللي هو نذكروا ماتش وحيد حتى التو في المونديال وفاز 0-0 اللي هو الكاب فير والمنتخب الاسباني سي توفيق نعاولوا عليك
5: ان شاء الله
1: باش ترجع في الكورس ايكيب جوهره يلزم
5: ان شاء الله اذا كان يوفروا لنا التشجيعات اللازمه
1: شي ستاج شنو يعطيك صحة مجيب نورتنا بحضورك كيف كيف تنبعد نرجع باش نحكيه على المنتخب الوطني الاجواء الكواليس وناخذوا نجاح مباشره مدينه مونتيري المكسيكيه
0: ستوديو المونديال في متابعة مع جوهرة اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوز لو لون دو لا كوب دو موند تحاليل كواليس متابعات الكل مهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026
6: شاكيرا We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

0: الأربعة واثنين وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. باش نحكيو على أبرز الكواليس في المونديال. نبداوهم سي توفيق بإطلاق نار البارح في ساحة تايم سكوير في نيويورك. شفنا مسلحين كالعادة هذا يظهر لي موجود في أمريكا وقاعد يتكرر في بعض المدن.
1: مش غريب أنا دي جونك يتعاركوا مع بعضهم الله أعلم على شنو تبقى كما في الأفلام اللي نتفرج عليه في الأفلام هذاك هو قاعد صاير توا في شوارع
0: مع كل مرة تتغير المدينة
1: ولكن عادي هذاك هو اللي صاير في أمريكا سلاح موجود يتباع عادي على قارع الطريق.
0: الخبر الثاني يتعلق بنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي والجزائر تقدم شكوى إلى الفيفا بسبب الاعتداء اللي كان من ليونيل ميسي على عيسى مندي. دونك الجزائر تحتج على اللي صار خاصة اللي صار تحكيميا في المقابلة واللي شافتها استحقت الطرد وحكيت عليها وسائل الإعلام العالمية وأيضا تدخل ماك أليستر على إبراهيم مازا. ونذكروا الجزائر كانت خسرت الماتش هذا 3-0. تعليق سيسا
2: أكيد مالوريزمون الجزائر جاء ميسي في الاكسيون ممكن الحكم كي شاف ميسي تعاطف نوعا ما لك العمليه تسحق ورقه حمراء مباشره بدون يرجوع حتى للفار لانه تاكل دوزاريير في التوندون داشيل في منطقه خطيره ياسر. دونك الحكم كانوا بدون انه فكر يمد ورقه حمراء لكن ممكن لما شاف قدامه ميسي ترجع نوعا ما ما نعرفش ممكن يقول لك يعني ميسي يحبوا يتفرجوا فيه في كاس العالم ولا كذا لكن هذا على حساب المنتخب الجزائري كان فميسي كان يستحق الورقه الحمراء مباشره.
0: الاخبار اللي بعد يخص مدافع اوزباكستان عبد القادر خوزانوف اللي قام بلفته انسانيه مميزه تجاه صحفي او مصور صحفي في المقابله في اكسيون مع لويس دياز كان هبط تاكل وكان تعرض الصحفي هذا الارتطام قوي وصل حتى تحول للمستشفى ومن بعد لاباس عمل فحوصات اضافيه. خوزانوف ما اكتفاش انه كان اعتذر للمصور الصحفي بل اعطاه حتى المريول نتاعو مصح فيه. سي توفيق لفته انسانيه حكيت عليها
1: تقريبا الرجال هذوما شوف راهو معبرين برشا كل معناها انسان يعمل حركه ولا تصير اي معناها نشوفوا معناها الروح اللي في داخلك اللاعب هذاك هي اللي تتحرك و تخليه معناها يكون قدوة في تربيتهم في عاداتهم في أنه أي خطأ ولو أنه عن غير قصد ولكن حركة نبيلة من لاعب اللي هدى له المريول متاعه كما زاد شفنا البارح اللاعب الكندي اللي مشى في صاج بد مريول صاحبه وصديقه اللي انصاب ضد في مباراة قطر اسماعيل كوني وشفنا معناها التأثر الكبير متاع اللاعب اللي سجل الهدف الخامس أظن أو السادس معناها هذوما أشياء معناها معبرة.
0: النجم المنتخب المغربي والبي اس جي اشرف حكيمي كسر حاجز الصمت برساله مؤثره وحاده بعد الاتهامات بالاغتصاب اللي ترجع الحادثه هذه ل 2023. قال استنينا 3 سنوات قرار المحكمه للدفاع عن نفسي. المحكمه قالت كان ما جيتش معروف على اشرف حكيمي نجم القضيه ما ينظروش فيها اصلا واعتقد انه الكرامه والصبر والثقه في العداله هما اللي باش يقودوا الى الحقيقه. هل هذا ياثر سي سمير على مردود النجم المغربي أشرف حكيمي وإلا ربما تركيزه منصب على المقابلة تاع سكوت؟
2: أكيد اللاعب كرة قدم هو قبل كل شيء إنسان يعني عواطف حاسيس مشاعر أكيد كل احنا شفنا ميسي لما سجل هدف بدموع على أبوه خرج دعاية أو ممكن شاع أن أبوه توفى فممكن دخل بلبة في المعسكر المنتخب الأرجنتيني أكيد. دونك أشرف حكيمي إذا كان مش تعدى على المحكمة من أجل المحاكمة من أجل التهمة اللي أرسلقت له دونك أكيد تأثر عليه معنويا ولو أنه حتى هو يخرج وصرح أنه قال لا ما تعني لي حد شيء أو أنا مستعد لهذا وكذا. دونك أما أكيد مش تأثر عليه لأنه مش تخليه بعد نهاية كأس العالم دخوله لفرنسا مش يولي معنا فيه دوت توفيق.
0: سي توفيق عندك ما تعلق في الخبر هذا ولا
1: تعاد عليه؟ شوف يعني في معناها بصراحه الصحف ولا تتاثر برشا بالمواقف هذه ولا بالقضايا هذه ويستغلوها كماده مش يحاولوا يبيعوا باكثر عدد
0: بما انه من المشاهير زاد هذا معمول به تقريبا في العالم الكل.
1: انا احسن ظهير ايمن في العالم لعب في المنتخب المغربي فاز مع
0: بي اس جي
1: ديرنيرمون بالشامبيونز ليغ معناها الانظار الكل مسلط عليه فبور بيرتوربي الامبيونس نتاع اللاعب والمنتخب المغربي وهي نخرجوا له راهو مش كل شيء يتصدق فما بعض اوقات راهو الباباراتزي هذوما جماعه يخرجوا لك حاجات اللي معناها مش يخلق لك بلبله في الفريق بخبر معناها يفاجئك به، مدرب زاد كيف كيف، عنصر من العناصر نتاع الفريق، رئيسون لا راهو مش ماهمش كلهم راهو نيتهم صافيه، راهو فور تريز اتونسيون. علاش نقول لك اني كل منتخب يعرف يحمي نفسه من الاشياء هذه ويبعد على كل الاقاويل هو اللي تلقاه ناجح وماشي في الطريق الصحيح، واللي يخلي اللي بارازيت داخلين على اليمين وعلى اليسار وعادي جدا لا هذاك هو اللي معناه الاخبار كل تبدا مسلطه والاضواء الكل مسلطه على اللاعبين نتاعو وغادي وين يصير الاخطاء.
0: صحيح. من مباراة الجزائر والأرجنتين، ليونيل ميسي سي سمير قطع 8.2 كيلومتر، هو ثالث أقل معدل جري بين جميع الملاعبية في الجولة الأولى من كأس العالم بعد مالين اللي هو أكثر لاعب قطعا للمسافات لاعب المنتخب الهولندي، وبزهرنا واحد من هولندا أكثر واحد جري في الجولة الأولى، ونتابي لاعب المنتخب الياباني هو الثاني. ميسي صحيح ما جريش برشا لكن هو أكثر واحد في كأس في الملعب.
2: شوف نيستول قصة بوليميك كبير على مردود ميسي ومردود رونالدو في الجانب الآخر. شوف البحث بعض الصحفيين قال ميسي سين سوليسيون بول أرجنتين مي مارادونا سي ان بروبليم بول أرجنتين. ميسي عمره 41 سنة، توا مقتنع أنه عمره 41 سنة ومقتنع أنه إمكانياته البدنية ما تسمحلوش باش يجري برشا، فيعني كيف أو خلينا نقول المدرب كانسكي كيف طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني على الإمكانيات البدنية لميسي، خلاه ما يدخلش في الاحتكاك، خلاه ما يدخلش في ريكوبيراسيون دو لا بال، لأنه شوف المنتخب الأرجنتيني عنده خاصية كبيرة قوته في الرياكسيون على بيرت، ملي يفقد الكرة تراكي الجوار كوم دي شيان لو نيس يمشيو يفكوا الكرة، هو لا تلقى يخليهم يفكوا الكرة مرة واثنين وثلاثة ومن بعد يعطي وهلو يكمل الهجمة. أور رونالدو مع الحديث القياس، رونالدو ما حبش يقتنع أنه كبر في العمر وما حبش يقتنع أنه ما عادش نجم يجري، يحب اللعب كل فوكاليزي عليه، هو الشيء اللي خلى المنتخب البرتغال يعني
0: يفقد بريقه نوعا ما.
2: وشفناه تقريبا يعني منتخب عادي ما أثر، ما كانش مؤثر برشا في المباراة الأولى ويعني وهذيك المشكلة. دونك ميسي يعرف كيفاش يتمركز ويستنى نهاء الهجمة.
0: الاخبار اللي بعده يهم الاصابه اللي حكيت عليها انت سي توفيق، اسماعيل كوني لاعب المنتخب الكندي برشا تسالوا على الجسم الاخضر اللي في فم اسماعيل كوني اللي هو مسكن بالطبيعه، المسكن هذا اسمه بينثروكس، هو مسكن سريع المفعول يستخدموه الفرق الطبيه في حاله الطوارئ بما انه فجعوا برشا على الحاله بتاعه، دونك شفناه البارح تم استعماله في الاصابه اللي قويه البارح في المقابله.
1: هو ربي شفيه توقع انا كي تشوف الاصابه انه ما كناش نتصوروها من الاول اللي هي خطيره بالشكل هذا، ولكن بعد كي شفنا البنك نتاع كندا والملاعبيه تفشعت واللاعبي هو نفسه ما دبوا كيفاش معناها تأسف برشا معناها الإصابة ظهرت لنا بعد اللي فركتور دو معناها تيبيا بيروني، فالعلم تطور والولاد عملوا له عملية وسعي وسقوا في البلاتر واموره واضحة، معناها بون البلاتر مش كيما البلاتر بتاعنا اما معناها يمكن حدوا له مدة
0: شفنا الإصابة خطيرة
1: حقيقة. دونك من هنا ابارامون مواد ديسمبر يرجع لانه معناها ماهيش اوفرت هذه الحاجه الباهيه، وان شاء الله معناها نتمناو تبقى العلم تطور والدنيا تطورت نمشي نتفرج على فريق يلعب هنا في درجه ثانيه لومبيرونس ما فماش في تونس
0: مع ضروره
1: ما فماش
0: لا هو نعرف انه حتى القانون في بطولتنا ضروره وجود طبيب في المقابله،
1: قلت لك لومبيرونس مش موجوده، سالت قالوا لي عندنا
0: معناها لا قدر الله تصير
1: كارثه يهزوا في تاكسي ما مخوله معناته علاش خاطر قال لك في كان في الممتاز تجي لومبيلونس اما في الدرجه الثانيه والثالثه والهوات هذوك ما تجيش لومبيلونس، وهاك تشوف كا كيما تو اللي شفناه البارح معناها كيفاش الناس كل جندت والناس هبطت في لحظه طاروا به هزوه وعملوا له وتفيد حاضر والدنيا حاضر
2: ترجع حاله وتحطه في بلاصه وتربح برشا وقت.
1: بيان سور
0: نمشيو للامطار غزيره في بوسطن البارح قبل المقابله نتاع المغرب المنتظره اليوم، ونشوفوا الفيديو سي سمير توا تقصف، اما اذا كان يظهر لي وصلنا نشوف مقابله في امطار هكا يظهر لي تاثر حتى على المقابله، ونعرفوا التخوف الكبير من الاعصار في كل مره ومن العواصف هي اللي قاعده تعدى في امريكا.
2: امريكا معروفه بالاعصار الموسمي، يعني عندها في الموسم في الوقت هذا في الصيف عندها عصير موسميه ما تعرفش عليها تجيب قوه، هذا براشقة كبيرة ياسر يعني اللي كان مش تتواصل كيف هناك، نصور مباراة الليلة مع المنتخب المغربي تتأجل أو تتأخر كما صار في
0: المغرب. لا هي توا سبا ما كتعرف توا الطقس رجع عادي.
1: أما البارح المنتخب الفرنسي زاد كيف كيف أمطار غزيرة جدا في المعسكر بتاع وين يدربوا. أيوة. وخلاتهم أنا يلزم راكورسي مشي لأنه أمطار كبيرة برشا وهو غزيرة غزيرة.
0: نحكيو على المنتخب الفرنسي مايكل أوليز النجم أوليزي نجم المنتخب الفرنسي قام بحذف جميع المنشورات على الانستغرام نتاعو اللي فيهم التصاور تاع منتخب فرنسا والبايرن خلى تصويره برك قالب الكابوش. هل هي بداية النهاية مع البايرن ماشي للريال ولا
1: والله فما خاوي لانيس وفما حتى معناها العرض زاد كبر ومورينو شاد صحيح فيه بيجيبه. شفنا الريال مدريد بدات في التحركات على بكري انا كوكوري شو اسمه
0: ذا كوكوري اللاعب
1: المنتخب وبداو
0: كوناتي زاد
1: ديجا هذاك مخبل
0: برناردو سيلفا
1: ما بدا قاعد يكون في نواه جديده وقاعد يحب يجيب زاد فما لاعب اخر يلعب في السيتي كقلب دفاع يحب يزيد يجيبه. فالكاب تاع اوليزي اعتقد اللي معناها هو بنفسه يمكن حب يبعد على كل الأشياء هذه ومش يقعد يركز إلا على كأس العالم لأنه الأضواء شفناها معناها كثرت عليه خاصة في مع البايرن في كأس أوروبا وزاد مع المنتخب الفرنسي. بصراحة اللاعب هذا مميز كل ما يستلم الكرة كل ما يسرع في الكورس متاعه بالكورة إلا يخلق لك معناها الخطر وزيد عنده النظر الممتازة جدا انكودوي عنده ممتاز جدا فيزيون اللي يعطيك تمريره بالملي يحط لك
0: كما اللي مررها الكيليان مبابي
1: والوليد عاقل يعني نشوف فيه معناها في تصرفاته في الجروب
2: متواضع موديست
0: عنده طريقه ديما يدخل قبل الناس الكل يتفقد العشب نتاع الملعب في اي ملعب في اي مقابله
1: ديما عنده نوعيه نتاع الحذاء نتاعو اللي يلعب به عنده في 4 و5 يختار الحذاء اللي يتماشى مع لانه شوف لي زابوي نتاعو هو سريع وفنان وعنده لي شانجمون ديريكسيون دونك يلزمو حذاء اللي توالم معك العشب هذاك خاصة في الأمطار أو في عشب يبدأ شايح شوية تبقتهم في الشايح ما فماش خاطر الملعب كل يرشوهم قبل المباراة حتى بين الشوطين حتى في توقف المباراة شفتها فكل البريك هذاك
2: نتاع الماء
1: نتاع الماء يشغلوا
0: القناة نتاع الماء يظهر لي شفنا عملة فيضان في مباراة
1: مباراة النرويج
0: النرويج
1: هايلاند يحب الماء.
0: باهي أرقام الجولة الأولى نعطيكم بعد ما البارح وصلنا وفات الجولة الأولى نذكر المونديال أول مرة ب 48 منتخب تسجيل 75 هدف في 24 مقابلة اللي دارت في الجولة الأولى بمعدل 3.13 هدف في كل مقابلة 6 ماتشوات وفاو بالتعادل 1-1 زوز مقابلات فقط وفاو 2-2 مقابلة وحيدة وفات 0-0 إسبانيا كافير ميسي سجل 3 أهداف ولا الهدف التاريخي 16 هدف صحبة الألماني كلوزو أكبر فوز ألمانيا على كوراساو 7-0 كندا على قطر 6-0 من أعرض النتائج الموجودة في المونديال رونالدو الأكبر سن يشارك في المونديال 41 سنة و 132 يوم حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في المونديال ذي الموهبة الجديدة تاع البرسا 18 عام 165 يوم مبابي هدف فرنسا 14 هدف في تاريخ نهائيات المونديال وفوزينا أكبر حارس مرمى في المونديال حارس الكافير 40 سنة و 12 يوم.
1: نزيد حاجة أخرى في بالك المنتخب النرويجي مش هز معاه ماكلة 320 كيلو سمو سمير و 125 كيلو جبن معنى الملاعبية طلبوا من مع الدكتور والكل انه الاكل الاكله نتاعهم اللي متعودين السما والفروماج ديما لازم تكون موجوده في الوجبه الغذائيه نتاعهم سواء في الفطور الصباح ولا في معناته الناس من
0: احنا
1: ولا
0: احنا
1: الله اعلم شو
2: اسمه بور دو با شونجي دابيتود نتاع الماكل في الماكله اخرى واحد الناس تحضر كل كيما قلت التوفيق تحضر كل شيء
1: ما يخيب عليهم كبير
2: حساب كل كبيره وصغيره
1: الماء نتاعهم جابوه معاهم
2: اكيد
1: المكملات الكل الوزاره توتي بروغرامي اورغانيزي منظمين يعرفوا ايش عندهم الطبخ نتاعهم هذه العشوائيه يهديك
0: ما عادش
1: لو تحب لونيفو تحب تطلع تحب تتحسن تحب تتطور جيب الاكفاء في كل ميدان
0: واضح. نذكر فقط زاد من النقاط السلبيه 6 حمر في مازلنا في الجوله الاولى نتاع المقابلات وبدينا في الجوله الثانيه دونك 4 حمر نذكر في مونديال 2018 4 حمر في 64 ماتش 4 حمر في مونديال قطر في 64 ماتش و6 حمر في 27 مقابله فقط في الجوله الاولى. هكا كنا وصلنا لنهايه استوديو المونديال. طبعا اكيد في جوهرة سبور الستة يكون معنا مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب اخر اخبار منتخبنا الوطني التونسي. مشكور جدا سي توفيق.
1: شكرا نيس.
0: سي سمير كيف كيف يعطيك الصحه. فهمي في الديجيتال كيف كيف عبد الحميد بالعجوزه وسامي الظهيري في التكنيك. كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
3: كاس العالم على جوهرة FM TV.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت، توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
5: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
7: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، مش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسي علي ما يكلوهم ماكلة.
8: جوهرة أفهم
9: بيبليسيتي. جوهرة
10: أفهم بيزنس نيوز. بيزنس
11: نيوز، مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة هو الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26,000-27,000 لتصل إلى حدود 25,315 عرضاً موزعة على 262 اختصاصاً، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر 25,000، وفق ما أفاد به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود معلناً عن أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني تتعلق بشهادة التقني السامي في كل من اختصاصات مرافق حياة وفي تقنيات الاتصالات وفي برمجة الويب وتقنيات الجوال وفي التسويق الداخلي وفي تركيب الأنظمة الشمسية وفي شهادة الكفاءة المهنية في المعجنات. وفي علاقة بأهم خطوط التمويل التي تم إدراجها صلب ميزانية الدولة لسنة 26,000، أشار وزير التشغيل بالخصوص إلى خط التمويل الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات قدرت بنحو 20 مليون دينار، مؤكدا أنه تم تلقي طلبات تسجيل على المنصة المحدثة للانتفاع بهذا الخط بلغ 238,000 طلب.
12: بالنسبة لخطوط التمويل، تعرفوا لميزانية الدولة لسنة 2026 تضمنت العديد من خطوط التمويل، لعل أهمها الخط الموجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل باعتمادات 20 مليون دينار، وهذا الخط أغلق وتوحنا في اللجان تشتغل على إسناد القروض هذه، واللي لاحظناه أثناء الحق إقبال كبير جدا اللي وصل إلى 238 ألف طلب. كذلك فتحنا خط تقريبا منذ أسبوع اللي المؤشر الأهم مؤشر لإسناد هذه القروض اللي هي بدون فائدة، اللي هو مؤشر تنمية الجهوية، يعني ستعطي الأولوية للجهات الأقل تنمية. كذلك المنصة متاع كابون بلوا واللي شهدت قبال كبير برشا، وهذا مشروع في إطار قرض في حدود الاعتمادات 90 مليون أورو. الحقيقة عملنا الأهم في هذه أن المعالجة متاع المطالب الكلها مرقمنة عبر منصة موجودة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني. ليس فقط الطلبات الأهم بالنسبة لنا، أن من سيتم إسنادهم هذه القروض سيتم مرافقتهم كذلك من مستشاري التشغيل وفضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل، لأن الأهم هو إنجاح المشروع الديمومة خلق مواطن الشغل.
11: الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة إلى إيطاليا تشهد انتعاشا ملحوظا خلال سنة 25 و2000، إذ بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 24 و2000، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات، موضحا المركز أن هذا التطور يعكس استعادة المنتجات الفلاحية التونسية لقدرتها التنافسية في السوق الإيطالية التي تعد من الأسواق الاستراتيجية لتونس. هذا وتشارك 9 مؤسسات تونسية متخصصة في الإنتاج الفلاحي في تظاهرة مهنية بسوق الجملة للمنتجات الغذائية بمدينة ميلانو الإيطالية يومي 18 و19 من جوان الحالي بهدف الترويج للمنتجات الفلاحية التونسية الطازجة. وتنظم هذه البعثة التجارية من قبل مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه بميلانو، وهذه المشاركة في هذا الموعد المهني الذي يستقطب نحو 25,000 زائر سنويا تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الفلاحية التونسية الطازجة بشكل مستدام ضمن قنوات التوزيع الكبرى بالسوق الإيطالية. ومنصة التوزيع الغذائي بميلانو تضم 130 بائع جملة موزعين على مساحة تناهز 80,000 متر مربع، وقد حققت رقم معاملات قارب 20 مليون أورو خلال سنة 25 و2000 بحسب المعطيات التي أوردها المركز. الشركة التونسية للملاحة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 19 و2000 وفق ما أكده المتصرف المفوض للشركة الحبيب كريم، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة، مشيرا إلى توفر عدة صيغ تفضيلية لفائدة المسافرين من بينها تعريفة العائلة، مؤكدا أن التخفيضات تصل إلى 40% عند الحجز المبكر، لافتا المسؤول إلى وجود امتيازات وتخفيضات خاصة لفائدة العائلات ولا سيما تلك المتكونة من 4 أفراد، مذكرا بأن الشركة تفتح باب الحجوزات سنويا خلال شهر ديسمبر، لافتا إلى أن اليوم الأول من فتح الحجوزات للموسم الحالي شهد نحو 40,000 عملية حجز، وهو ما مكن أصحابها من الاستفادة من التعريفات التفضيلية. ختاما دوليا، هيئة إيرانية مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز تعلن اليوم عفاء السفن من رسوم العبور خلال فترة تفاوض تمتد 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وزادت شحنات النفط عبر المضيق اليوم، وتستعد الدول الخليجية المنتجة لزيادة التصدير رغم المخاوف بشأن الشروط التي وضعتها طهران لاستخدام هذا الممر المائي الحيوي وفقا لوكالة رويترز.
10: Business News.
8: Genre FM. Tendance.
9: Tendance. برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش، اللعبة غير مرسمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
10: أريدو، طور عالمك.
13: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا كالعادة، هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة تندانس، وكما كل نهار جمعة نحكيه على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكي على أبليكاسيون اسمها Remote Utilities Viewer، واللي هو أنوتي دو بريز دو كنترول متاع أورديناتور أ ديستانس. الأبليكاسيون كليان نجم تكونكتي على أي بي سي دو بيرو ولا بي سي بورتابل وحتى أن سيرفر في العالم أجمع اللي نلقاو فيها اللوجيسيال هذا انستالي. Donc Remote Utilities Viewer, l'utilisateur ينجم يكونترولي الكلافي السوري à distance. ينجم زادا كيف كيف يعمل ترانسفير متاع دي فيشي via تقنية الجليسي ديبوزي على الماكينة البعيدة وإلا العكس بالعكس. Donc Remote Utilities Viewers يزيد يعمل une sécurisation des données اللي نقاوها الدور على الانترنت عن طريق ان كريبتاج بتقنية الـ AES 256 bit. Donc إذا كان عندك ان ordinateur distant بعيد عليك وتحب تاخذ الكنترول على الordinateur هذاك، سواء باش تعمل installation سواء باش تصلحه وإلا باش تعاون المتلقي، دونك نجم تنستالي ريموت يوتيليتيز فيور واللي وصل للفيرسيون 7.8.4.0 اخر ميزاجور كانت نهار 11 جوان اللي تعدى. تايم تاعو ماهيش كبيره برشا 16.56 ميجا اوكتي، يخدم على الاندرويد 6.0 ولا لي فيرسيون اللي بعده، الاي او اس 11.0 ولا لي فيرسيون اللي بعده، ماك او اس، الويندوز الكل 7 8 10 وال11 الانكونفينيون الوحيد هو اللي كونه يخدم كان باللغه الانجليزيه. بالطبيعه لوجيسيالنا ريموت يوتيليتيز فيور غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeroanet.com. هذا اش عندنا اليوم، بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا.

خمسة لسبعة أوتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: مساخين مرضيكم مستمعينا، شكرا لاختياركم جوهرة فام. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك سعداء جدا نكون معكم في آخر حلقاتنا في الأسبوع. طبعا احنا آخر حلقاتنا في الموسم هذا تكون هنا 30 جوان إن شاء الله، موسم تال هكا نعمل تقييم صغير إن شاء الله الجمعة الجاية. وبطبيعة الحال كنا برشا سعداء نكون معكم طبعا مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا كذلك، نعرف برشا ناس يشوفونا على جوهرة تي في، وهذه حاجة نجم كانت تسعدنا. شكرا لكم ديما على تواصلكم معنا. بطبيعة اليوم صيف صيف صيف، هذا الصيف اللي تم بالحق، يعني حتى نشوف نشرات الأنباء في مختلف الدول، مثلا فرنسا ولا إيطاليا تستنى درجات حرارة كبيرة ابتداء من نهار السبت في الليل والأحد والاثنين والثلاثة والأيامات هذوما الكل. وطبعا إن شاء الله ربي يلطف بينا، تفكيرنا ديما يمشي للناس اللي تخدم في الشمس. أنا ديما نخمم في الناس اللي تخدم ومضطرة أن تكون تحت الشمس الحارقة، وذوكم ديما تفكير يمشي لهم وإن شاء الله ربي ديما يلطف بهم. سعداء كما قلت،
1: هذه غناية ليهم،
0: والله ما احلاها،
1: والله غناية ليهم والله.
0: بالحق خاطر احنا نجم ساعات واحد يبدا يستنى في عبد هكا يقول ويا وينك بلاش كهرباء دقيقتين ثلاثة درج يدوخ، شوف ساعات يخدم يلا هاك سمعتوا صوتها. فرح برجب مرحبا بك.
1: مرحبا سامي، مرحبا بالمشاهدين والمستمعين لجوهرة تي في وجوهرة اف ام. قلت على نهاية الموسم 30 جوان وتقييم، شكون باش يعمل تقييم؟
0: والله تنجموا نعملوا هكا حتى اون لونس ان بتي واحد، معناها تقييم صغير فوت صغير، نجموا على الباج جوهرة نجموا توا بالواحد في الجرافيك في الديجيتال كل شيء ممكن.
1: اوكي يعني. فكرة
0: وي يلا ساوسر معالج، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سامي، مرحبا فروحة، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل واللي يتفرجوا فينا زيادة على جوهرة.
0: حسيتك كنت في البحر ولا غلط؟
2: كنت في البحر. انا نحب البحر وبنت بحر وما نتخيلش الصيف بلاش بحر، معناها ودايوغ ديما
0: كيما اليوم
2: ديما نتعاطف برشا مع الناس اللي تعيش في المدن اللي ما فيهاش بحر ولا البحر بعيد عليهم. وفوالا معناتها طول ملي انا صغيره وانا نحلم بقناطره هكا يخرجوا من المناطق الداخليه كي لي توبوغون يهبطوا طول بلونجون في البحر.
0: تعرف ما حاجه انا ياسر نقدرها كي يجي الصيف، وهو كان اللي شرف التعامل مع عديد الناس اللي يخدموا في الجمعيات اللي هي لهي بالصغيرات اللي هما ينظموا لهم مصائف. كنت عاملين باش نعمل هذا ولكن اثر وفاه والدتي ما نجمتش، ولكن ان شاء الله تنعملوها. الحفل اللي هو باش يمشي المداخيله لصالح جمعيه جوستومون كان هذا باش يكون لصالح جمعيه اللي تهز الصغار من المناطق الداخليه.
2: وكانت تفكر زاد حكينا المده هذه عامله وفي نفس البيريود حكينا على التقليد نتاع انه المدارس اللي في المدن الساحليه اللي قريبه على البحر
0: تستقبل
2: تعمل مصايف والمصايف والجولان يجيبوهم جوستومون. انا عملنا له خاطر ما عندناش انتيبيوتيك في الزيف، مي وقتها شفت المكاتب اللي شفتها معناها في الضاحيه الشماليه في المرسى حلوا معناتها رجعت التقليد.
0: وهذه
2: حاجه مزيانه برشا ما تتكلف حتى شيء وفرصه باش تفرح الصغار. وانا يظهر لي ماهوش لوكس البحر، ماهوش لوكس في بلاد كيما تونس
0: الساحليه في 1400 كيلومتر
2: 1400 كيلومتر ماهوش لوكس كيما نحبوا ولينا نبيعوا فيه في الاعوام الاخرانيه.
1: هو مش هو حق كل مواطن، هو حق وواجب كل مواطن منا يخلي اللي صغار الكل يعرفوا شو معناتها بحر.
0: كل واحد يساهم شوي
1: بالحق، سنشوف فما طرق وبالحق كيما مثلا جبل زيدا اللي ماهوش في مناطق جبليه بيك يمشي يشوف شو معناتها الجبال. دونك هي حاجه مهمه. وانا هنا نذكر ياسر كوثر بن هنية، كوثر بن هنية اللي تقول اختارت حتى باش تقرا في كارتاج في الياشوسي على خاطر تحب تشوف البحر، خاطر ما كانش عندهم بحر لا والدتي وتحب تشوف البحر. دونك ياسر
0: ذيك
1: مانيفيك معناتها دونك قعدت التصوير هذيك ديما في مخي. وعندها حاجه اخرى علاش حكيت لكم قبل، فكره اللي كانت كل ما تتفرج في فيلم ولا تقرا قصه وكل عندها تختار نهاية أخرى تكتبها هي.
0: ماذا
1: أوكي تقرأ وكل أما توفى هذيك تخلي نهاية وتعملوا حاجة أخرى.
2: وعلى ذكر هند رجب، اليوم في الصباح خبر الحقيقة فرحنا الناس الكل، العرب الكل، اللي القاتل متاع هند رجب الصهيوني اللي أطلق النار على هند رجب وعلى سيارة هند رجب، اليوم الصباح تم تصفيته في جنوب لبنان.
1: قوليش غراس
2: وفيلم تحية لأحرار العرب. الجندي هو بيده هذاك اللي ضرب اللي ضرب النار على
0: ربي ما يضيعش
2: فريق الرئيس الفريق الكتيبة والشي سميوها
0: المسؤول على هذاك
2: اللي فتحت النار على سيارة هند رجب.
0: وقديش نعتزه بالاسم ذاك أوثر بن هنية، يعني قديش مرأة تشرف تونس معناها، وشفتها قدام المرة معناها في دي زيفينمون كبار في دي فيستيفال كبار، حاجة تعمل كيف. يلا كالعادة نبدأ بكواد نوف. كواد نوف فرح
1: في كواد نوف فنيش نحكي على حاجة جديدة، ولكن حاجة موجودة مازالت في عالمنا وحاجة عجبتني حكايتها وقلت خليني نحكي لكم.
0: كاس العالم
1: لا بعدتو هي حاجة فنية، فنانة تشكيلية يابانية ما كنتش نعرفها قبل، اسمها يايا كوزاما. يايا كوزاما تولدت في اليابان في عام 1929 في مارس دايغ 22 مارس، وكانت طفلة صغيرة تعيش في ليزالب متاع اليابان، وبوها وامها يزرعوا برشا سيتروي والورد وإذ بالطفلة هذه صغيرة يولي عندها في سن العاشرة خوف هوس مرض كري خايفة للنبتات هذوكم يأكلوها ويبتلعوها. دونك كيفاش كانت مقاومتها لها الخوف الكبير اللي ولا فيها، وليت تصور نهار كل هي ترسم ترسم ترسم كينها مقاومة تعمل فيها خايفة من نبتات هذوكم. تصويرها عبارة على حاجات متكررة، مثلا الدنيا تشوفها أبواء منقطة، وإحنا سنة موضة الأبواء برشا الناس تشوفهم لابسين أبواء وكل، هي مالي صغيرة كل شيء تشوفه نقط نقط نقط.
0: كانوا بتصور على جارتي
1: ولا شو محليه العالم متاحة والموضوع متاحة
0: ألوان
1: ولا دونك. تخيل أنت كل حاجة ترسمها وعملت فكرة أخرى، فكرة الميغواغ المرايا ولا المرآة. تعليش خط المرآة تخليك هذيك تتكرر برشا مرات، تولي اللي صورته هي دجا هي كررت لميم موتيف برشا مرات، والمرآة تعطيك إحساس اللي أنت تعاود تشوفيه برشا برشا مرات. دونك ياسر ماجيك الموضوع متاحة. اللي فت انتباهي في تجربتها اللي هي في عام 66 وقت اللي كانت ما استدعوهاش في لابيانال دو فينيس، خاطر قرات فن بعد ما وصلت عندها الاليسيناسيون هذوما ولقات لهم الحل ولات عالمها منقط. دونك مشيت في لابيانال دو فينيس، وحنا نحكيو هنا على اون اكسبو كولتوريل يونيفرسال وانترناسيونال تصير كل عامين في في دونك فينيس. علاش كل عامين؟ خاطر مره فما لابيانال دار ومره دار في عام 66 مشيت ما صدع حد، جيت قدام جناح إيطاليا مثلا وعملت 1500 بول مرآة، دي بول معناتها مرآة ولا كويرات، وحد حد حد ما صدعها ومش هيكيكا برك تبيع في الوحدة بدولار، معناتها على الليميت تمسخرت على عالم الفن هذي اللي كل شيء لوحات غالية ياسر وعملتها لذلك بالها كي معناتها جنون متاع الفنانين اللي محليه. 27 سنين بعد كانت مشاركة أساسية في البيانال هذية، وكانت ممثلة اليابان في المشاركة دونك حقيقية مش كيما وقت اللي جرأة نتاعها خليتها تعمل هذيك. ارتبطت بعلاقات مع فنانين أمريكان وتعرفت في نيويورك على غرار الفنان مثلا أندي وورول، وليت غادي الإكسبوز وكل، ولكن بما أنها امرأة وأسيوية زيدة ما نجمتش توصل تعمل اللي
0: لازم
1: نبا بيرسي، وقررت في 73 باش ترجع لليابان، وغادي بالحق ولات انتشار كبير من في مثلا في 2021 بتلقاها عندها اكسبو في اكثر من مكان، 3 اكسبوزيسيون فرد وقت، وعندها لليوم تنجم تشوفها في الموزي كوساما يحمل اسمها في طوكيو والا في كل متاحف العالم. اللي لفت انتباهي زيدا اللي الجنون اللي أنا نحكي عليه واللي أنا يذولي حاجة باهية مش حاجة خايبة، معناتها هنا جنون الإبداع والفني هو بدا ملي هي صغيرة بالليزاليسيناسيون وقعد معها. دونك فما برشا نيفروز وفما نجاح وإخفاق وفشل. دونك هي يسميوها ملكة السيتروي على خاطر اليقطين ولا السكسيتيو
0: هذيك
1: القراع يسينو يزرعوه في دارهم، ومن غادي بدات الخوف نتاعها من القراع كينو يكبر وباش ياكلها.
0: فوالا
1: باش ياكلها. دونك تلقى مثلا في بلاس فاندوم تلقى لا سيتروي شهيره، تلقى لي كولابوراسيون تاعها مع شو اسمه لوي فيوتان وغيره من الماركات العالميه. والحاجه اللي لفتت انتباهي اكثر وهنا سانهي، كيفاش اختارت في السبعينات في عام 1970 باش تمشي تعيش في ازيل بسيكاتريك، مستشفى الامراض العقليه، غادي فنها مكمل وغادي عامله اتولي صغير معناتها بحذا الجنينه نتاع المستشفى هذه
0: لمده معينه.
1: لا لا لا، غادي اقامتها عمرها توا اليوم نحكي 97 سنه يظهر لي، كي هي مولوده في 1000 لا لا اما محليه لا شوزي امود دو في فيها لا كرياتيفيتي والابداع والابتكار من غير قلق حد وحد حد ما مقلقه. دونك شابو با مدام
0: سيكو فوالا جات بوكو يعني. ومحليه الباركور نتاع الفنانين هذوما اللي هما هكا عاطين العالم
1: فوالا
0: طناش قال مصر. يلا احنا فاصل بعد نمشيو نسوسر معكم فاصل.
3: بعد العرب سات جوهره اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقه التونسيه 11357 فيرتيكال جوهره اف ام تي في.

0: سيتي.
1: مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي اكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم اكثر في تورني.

0: فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير جوهرة
1: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في شوف اسمع واتمتع كواد 9
2: كواد 9 ساوسن
3: في كواد 9 اليوم انا حبيت نبارتاجي معاكم تصويره عرضتني صباح لقيقه الا في مون بونور هكا دخلت لي برشا بشاشه وامل التصويره تو نشوفوها اللي تراو فيها على الشاشه حسب رايكم هذه التصويره بتاع شنو
2: الفريق الوطني
3: المنتخب الوطني
4: فديل ما شاف كون
3: فديل فديل اول منتخب وطني جونيور فديل جونيور اي جونيور
2: فما فتيات وفما اولاد
3: فما بنات وفما اولاد
2: قاعدين
3: التوا مشاركين في كاس افريقيا اللي تدور حاليا في مصر وهذه اول مشاركه لتونس بالفئه هذه
2: سمح لي ساوسن كانت عندنا بطله جات ضيفه
3: اي
2: هي واحده من البطلات اللي موجودات معناها في المباريات الكبار وكل شيء هون وهوني جونيور
3: هذوما جونيور مازال يظهر لي ما عندناش عندنا زوز يظهر لي مشاركات كبار اما مازال خاطر لازم تعرف البادل تعتمد على
2: فيدراسيون هو
3: عنده لازم ان جروب دو 4 على الاقل معناها باش نجم تشارك
2: ولازم جامعة خاطر هو مازال مندوي تحت جامعة التنس
3: ابسوليومون ابسوليومون هذاك علاش عجبتني التصويرة وفرحت اللي لقيت فما شباب صغار معنا اعمارهم ما بين 14 و 18 سنة نقولوا بادل جونيور ومشاركين في اول كأس افريقيا اليوم الوليدات هذوما والبنات هذوما ما خسروا حتى ماتش لعبوا 6 ماتشات حتى لتوا وما خسروا حتى ماتش دونك 6 انتصارات بالتمام والكمال في كل المباريات وترشحوا للنهائي دونك واحنا نتبعوا توا في الامبيونس نتاع الكوره والكل اللي يحب يشوف نتائج مشرفه ها وجبت لكم الفريق المنتخب الوطني بادل جونيور ان شاء الله يكون زاد ان شاء الله يخلط يعمل نتيجه باهيه في الفينال ويفرحونا وان شاء الله يكون اكزومبل هذا سي ان بروجي حبيت من خلاله نحيي الوالدين لي بارون اللي ياخذوا ريسك خاطر هذوما مش سهل انك تقري انك تتريني ولدك وتهز وتجيبه سي بوكو دو ديسيبلين وباش هزن وجيبين
2: مع القرايه وكل
3: مع القرايه والكل دونك باش تخلطوا النيفو محترم كيما هكا اكيد ماهوش ما كان معناها ما جاش من فراغ جا من برشا خدمه وسورتو كي تبدا من ديسيبلين اللي هي جديده واللي كانت تفكر سامي تعرضوا لبرشا تنمر وقتها وباديل
2: وباديل
3: دونك توا
2: نحييوهم
3: فوالا ربي معاهم نتمناو لهم النجاح
2: برافو
3: ونتمناو لهم ان شاء الله يخلطوا ياخذوا يجيبوا لنا كمان حاجه نتيجه مشرفه من مصر
2: ان شاء الله ميرسي ساوسن
3: عايشة.
2: يلا هذا وائل جسار لمينها عيش بعد شوي نرجعوا لكم في
3: انتيبيوتيك

0: من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: طبعا على خاطركم سوسن وفرح هوني رامي اختار انه
2: اسئله رياضيه. طبعا اكيد
0: الاولاني. قديش نجموا تسميه من تركيبه الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي حاليا؟ لونترونور هو
3: خيالكم رحل بعيد. خيالكم رحل بعيد برشا انت ورامي.
0: لا خطير
2: لا نعرفوا نعرفوا كمان خاطر صارت البوليميك على خروج صبري لموشي وانتداب المدرب
3: ايرفي رونار.
2: تظني نحكي تخش عليه في
0: ايرفي رونار.
2: ايرفي رونار
3: لا انت ايرفي رونار ساعه انا نقف غادي ساعه وهو ناس اصمت بالحق. تعرف ايرفي رونار كيفاش مقمرته؟ ركز معايا باش
0: تعرف قداش البيضه.
3: لا لا ادور
0: هو يسميه في فرنسا لوم على شميز بلانش.
3: لا انا كيش مقامره الاسم خاطش نسيه. نقول في الكوره فما فكرتك اللي راس الحربه والحربه وهذا كان كي الحيه
0: راس الحربه المهاجم
3: اي ذا كان حيه والحيه ذكرني بفيبر او بوين. شكون كاتبو؟ ايرفي بازان. دونك ايرفي الاسم والغنار هو المكر الثعلب. دونك نلمهم الزوز باش نقالك اسم ايرفي والباقي.
2: فهمت علاش فرح تو في العمر هذا مزتك في الحلوى على مخها روز من دي نشق على راسها نلقاها. تو دوفري دوني تون سيرفو لا سيونس فرح.
3: بعد عمر طويل.
2: بعد عمر طويل بيان سور. بعد انت مش كيفي
3: متبرعه متبرعه
2: موت صغيره وجميله. نحب موت جميله ما نحبش موت بعد عمر طويل.
0: بعد عمر طويل
3: وانا فهمت عندك مخ وكيف تقالي بهالجمال خاطر هيك حلوة.
0: أما إيرفي رونار هو المدرب طبعا. نتمنوا له كل النجاح إن شاء الله للفريق الوطني. يعني المهم يلعب مليح يعمل بريستاسيون. مش مهم شنو هو النتيجة خاطر شفنا
2: هو يبدأ يلعب ديجا. عطينا يبدأ يلعب
0: شفنا في رق
2: وإحنا معاه
0: عربية ولا متوسط. إفريقية تعمل في بريستاسيون باهية. خسرت مش مشكل يعني أما تعمل بريستاسيون باهية. هذا الجمهور شو يطلب؟ ما يطلبش منك أنك تربح هولندا 4-0 لا يعرف ما حاجات سيونس فيكسيون معنا. مي
3: أما مشكورة قطر طير تعلينا الواحد الستة غطاو على الخمسة ولا ليه بهينا
0: وي يلا
2: لا محلنا المهم المنتخبات العربية اللهم صلي على النبي.
0: المغرب سيمبونيكي السعودية سيمبونيكي
2: هو ما يقولك اتفق العرب ألا يتفقوا وديما فما مشاكل العرب في مصالحهم الكل. هنا أنا فرحت خاطر بوغ فوا اتفقنا في حاجة وتوحدنا في حاجة هي الهزائم في المباريات الأولى
0: مش الكل
2: مش الكل.
0: المغرب
2: باهية
0: السعودية باهية
2: المغرب باهية إن شاء الله تعمل. حتى السعودية جايبة ما عندها.
0: العراق ما لفت انهزمت ولكن عملت بريستاسيون باهية.
2: لا عملت بريستاسيون مشرفة حتى تزاير زادة.
0: أي تزاير.
3: أما قطر كان نركزوا أكثر في المنتخب القطري هم مركزين أكثر على البي اس جي معناتها.
0: تحس حدود يعني.
3: إي بون
0: بي اس جي عنده ان باك جراوند كبير معناها.
3: قطر هو الباك جراوند تاعو هو الأولي في بلاده معناتها.
0: سيت ان انفستيسمون
2: خاطر عندهم البي اس جي.
0: سيت ان انفستيسمون.
2: سيت ان اكسسوار مشاركة هم في مع اكسسوار مشاركتهم في كاس العالم.
0: يلا المدرب المساعد عندكم فكره؟
2: لا عاد برشا علينا
0: هاي برشا صعيب بصراحه. فريدريك بيانكالاني مدرب حراس المرمى جيل فواش الاعداد الفني ومعد البدني هو دافيد بارياك. أنس كازوز هو مساعد معد بدني.
3: هذا النجم نقمرو هذا سهل نتاعنا. هذا النجم
0: قسم التحليل الفني والاداء
2: ان شاء الله يطلع كازوز.
0: اللاعب السابق واللي هو انا نعتبره واحد من اهم الناس اللي في البريود الاخرانيه معنا في السنوات الاخرانيه البس زي المنتخب الوطني وهبي الخازي.
3: شامل وهبي في الحكايه
0: اليوم هو في قسم التحليل الفني والاداء. فما في عديد المنتخبات راهو فما بلوزيور ديبارتمون. فما ديبارتمون تكنيك فما ديبارتمون ذا الاناليز تكنيك والبريستاسيون. فما ناس عندهم ان ديبارتمون كوم راهو في
2: مش كيما احنا في السينما مثلا ولا في السينما ولا في المسرح لي بوست معناتها لي كور دو ميتي نقصوا. فهمت؟ ما عادش تلقى مثلا ثوازيام اسيستون كاتريام اسيستون
3: مصروف.
2: اي بيان سور. مي في الكوره تبارك الله ربي ان شاء الله يبنى منين يرش.
0: لا كوميونيكاسيون
2: واحد مسؤول على الاداء واحد مسؤول على مدلك واحد مسؤول على
0: مدلك لازم هذاك شنو
2: مهم برشا المدلك.
0: حلمي كشاو انيت بن مليك وغيره. فما جمله شهيره قالها ايرفي رونار تعرفوا اللي هو كان مدرب سعودي. تذكروا 2022 وقت الناس بهتوا كيفاش السعوديه ربحت الارجنتين في
2: لا خدم خدمه قويه مع المنتخب
3: السعودي. السؤال علاش ما قعدش مدرب سعوديه كي هو علاش هذا السؤال معناتها بريء.
0: السعوديه معناها قتلوا معناها سي بون في افريل اللي فات
3: راه نكتفيو
0: بهكا نكتفيو بهكا خاطر لازم تتجدد العلاقه بالمدربين فما دي كلوز دو كونترا فما برشا حاجات دونك قالها جمله شهيره ما بين الشوطين في ماتش السعوديه والارجنتين ويتقال انه الديسكور هذا هو اللي بدل النتيجه خاطر هو نشوفوا شويه توا فيديوهات احنا على الفيسبوك معناها سي ان تري بون كوميونيكاتور هو يعني كيفاش يحكي مع اللاعبين و
3: سي ان تري بون كوميونيكاتور حاجه استفزتهم معناتها
0: قال السعوديين شنو قال لهم وقت باش يلعبوا مع الارجنتين الارجنتين فيها ميسي طبعا طبعا ميسي
3: قال لهم شي زيد عليكم ميسي
0: ها
3: مش يزيد عليكم لا. ميسي
2: مش عارف التنمية البشريه
3: كامله قالوا ماكمش فان نتاع ميسي راكم تلعبوا ضد ميسي ما تقعدوش
0: تقريبا
3: تتفرجوا في
0: تقريبا
3: ميسي
0: تقريبا هو
2: صفقوا الميسي اغزروا في المرايه وقول انا ميسي انا ميسي ما عنده شيء خير مني
0: لا تعش قالهم قالهم الكوره عند ميسي تتفرجوا عليه تحبوش تخرجوا تليفوناتك وتتصوروا مع ميسي
3: يعني
0: نسمع الاكستريم
4: Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense.
5: كورة مع ميسي انت
4: قاعد تلعب. You want to run it, you go to mark him in the middle.
5: تبغى علي يخرج يروح يغطيه ويضغط عليه.
4: Take your phone, you can make a picture with him if you want.
5: Yes, but oh.
4: You are in front of the defense, you have nobody, he's going to follow.
5: روح اتبع وقفل عليه.
4: With ball, you are good. Did you see what you did?
0: شفتوا حتى المترجم
3: بنفس الحماس. أقوى حاجة المترجم. أقوى حاجة المترجم.
0: وبشي يعطيهم الانرجي اللي يقول فيها الآخر. إن شاء الله أنتوكا نتمنى أنه يعمل خدمة باهية مع المنتخب الوطني أنتوكا هو وين ما مشى كانت نتائجه ممتازة. هز كأس أفريقيا مع زامبيا، هز كأس أفريقيا مع الكوت ديفوار، رينا المنتخب الفرنسي للسيدات يظهر المنتخب الوطني الفرنسي للسيدات. معناها عنده
3: احنا عندنا مترجم ولا يعتقد واللي
0: هو لا هو يحكي فرنسي يحكي فرنسي
3: وانجليزي كل الجوغ يحكيوا فرنسي
0: اكثرهم
3: هاي معناتها فينا
0: اغلبيتهم يلعبوا لبرا وعايشين في البرا هو يحكي فرنسي وانجليزي
3: فمش اختار اللي هو فما كلمات مش باش يكابتيوها ودي نيونس ودي
2: قلت لك عندهم برشا فلوس دونك جابوا لهم مترجم حتى كان هما يفهموا دونك
0: ان شاء الله النتائج تتبع
2: ان شاء الله
0: يلا اكثر المدن خضوعا للمراقبه بالكاميرات على مستوى العالم الكاميرا اللي ولاو هما حل لبرشا حاجات في العالم
3: في ابو ظبي كنا ياسر فما في كل فروج فما كاميرا
0: حتى رصيدة فيها
3: اي دوب دونك كان مدن فما دبي وابو ظبي نعم
0: عندي انا الترتيب نتاع تقريبا 20 مدينه في العالم هي الاكثر فيها كاميراوات ان شاء الله العاقبه لينا في تونس لانه فما برشا حاجات ممكن الاجرام يتحد يعني الحد من الاجرام يكون عبر حاجات كيما هكا كذلك حتى المخالفات المروريه حتى اللي كسر والله نشوف في فيديو البارح وجعت لي قلبي انا اللي هي في المهديه كيفاش البلديه جوبونس ركزوا معناها دي بون للناس مش دار البقعه وين ما دار كانه على في كورنيش ولا حاجه معناها محلاه مخدوم يوري الراجل قال شو هذا عنده نهارين ملي تعمل تكسر البون معناها بذيك بالكاميرا طلع شكون وتجيب بيان لازم تشريعات لهذا ولكن
3: فما سامحني فيديو عرضتني مره والله كنت وقتها نحب نحطها في البرنامج نتاعي وبعد ما منعرفش علاش ما عملتهاش نسيت علاش ما صارتش دونك وليد صغير يتعدى قدامه نبتة كي مازالت بدات تطلع وهكا هكا هو تعدى
0: فرحة بروحها
3: اي هو شافها وتعدى
0: ورجع لها
3: كسرها وكمل شيء نشوفه نقولوا علاش جست علاش فهمني ماكش لا باش تتعاقب لا باش تغشوا عليك جست علاش
0: عندنا اون ماتير لازم احنا تتقرى في تونس وكان تقبل ما نعرفش احنا يذولي في التربيه المدنيه وكل شيء كان فما حاجه اسمها السلوك الحضاري ما عادش اشوف هذا السلوك الحضاري هذا هو السلوك الحضاري وانا الوليد صغير كان باش تعلم وذاك يتعلم راه ويولي يعرف راه En tout cas, les cinq villes اللي هما أكثر خضوعا للمراقبة من بلاد، الكل من بلاد واحدة.
3: الصين.
0: الصين. الأولانية تشونغ تشينغ من الصين فيها تقريبا 2 ملايين و579 ألف كاميرا.
3: مرخص الكاميرا غادي.
0: والله ميد إن شاء الله. ال 15 مليون شخص تقريبا يسكنها. تشين تشين هي الثانية، شانغاي هي الثالثة، تيانجين هي الرابعة. جانين هي الخامسة السادسة هي انجلترا معروف لندرا
3: وفيت الشين وفيت بكين لا بكين
0: بعد مازالوا فما مدن صينية بكين التاسعة الخامسة السادسة هي لندرا 627 ألف كاميرا ل 917 ألف شخص. يوان الصينية السابعة، وبعدها زادة غوانغ تشو الصينية، التاسعة بكين 800,000 كاميرا، زوز ملايين شخص تقريبا. أتلانتا جورجيا الولايات المتحدة الأمريكية 7,800 كاميرا. شو قد ايه الفرق؟
3: يابان فماش يابان
0: 11 سنغافورة و12 أبو ظبي.
3: أبو ظبي نعم
0: في 20,000 كاميرا أبو ظبي، المليون و452 ألف شخص. شيكاغو
3: العراق زادة نورمالمون،
0: بغداد 16،
3: بغداد عندهم برشا
0: والله، بغداد بون
3: بيزار ستايتوني،
0: سيدني 15، وبعدهم فما دبي 17 35 ألف كاميرا، موسكو 18 19 برلين و20 نيو دلهي،
3: وبعد جوهرة تي في قديش
0: عنه. ولكن احنا لازم نخمو في هذايا
3: في كاميرات جدد في جوهرة
0: في تونس.
2: نخمو في برشا حاجات يعني، مش كان في كاميرات.
0: يلا فاصل ونرجع لكم.
1: هيا بينا نلعب
6: جوهرة اف ام.
1: الدنيا
6: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.

0: 3-7 Antibiotic. Ma Semi-Benour. Ma Semi-Benour. A Jamal FNT. شوف اسمع واتمتع واتمتع صنع في تونس.
1: إن طفل نعيش في منطقة بعيدة كيما أي طفل في تونس، نحلم نلعب نتعلم ونبني مستقبلي، أما مش ديما كانت الطريق سهلة، كان فما برشا حاجات ناقصة في حياتي. لكن اليوم عرفت لي فما ناس ما تعرفنيش، أما اختارت أنا تكون سند ليا بفضل الكفالة والتبرعات. لقيت شكون آمن بيا وبحقي في حياة كريمة، لقيت الأمان الرعاية وفرصة باش نحلم أكبر. يمكن المساهمة اللي تبدو بسيطة بالنسبة ليك نجم تكون بالنسبة ليا كتاب نتعلم منه، رعاية نحتاجها، أو فرصة جديدة تبدل مستقبلي. أنا مش وحدي، فما بارشا صغار كيفي مازالوا يستناو في يد تتمدلهم. اليوم نحب نقولك اللي تسمع فيا بكفالتك أو بتبرعك على www.sosvo.tn www.sosvo.tn نجم تكون السبب في ابتسامة، في أمل وفي مستقبل خير الطفل يستحق يعيش بكرامة. ادخل على www.sosvo.tn ولا كلمونا على الرقم 58 371 092.
2: في تونس أكثر من 60,000 طفل ينقطع عن الدراسة سنويا، أكثر من 5,000 طفل يعيشوا في الشارع بلا مأوى. أرقام صادمة لكن هذه الحقيقة، والأرقام هذه تمشي وتزيد. الحل مع قرى أطفال SOS، نجموا نبدلوا نغيروا بطريقة سهلة برشا. كل حد قلبه وجهه على صغير حن عليه ويحب يعاونه ينجب من توا يعمر البيابي. يكفل صغير على www.sosve.tn. البيابي الاقتطاع الشهري القار هي الطريقة اللي تخلي الجمعية تكفل أكثر صغار وتدعم أكثر عائلات.
0: صنع في تونس.

0: مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين مشاهدين التحقوا بنا الآن. نحن معكم ديما في أنتيبيوتيك حتى للسبعة. هيا بينا نلعب. هذو مقاطع ديما نسمعوهم للكيب نتاعنا وانتوما زادة. دونك باش طلعوا معنا شنو المقاطع وما من أي عمل مسرحي تلفزيوني ولا سينمائي. هذا المقطع الأول.
2: Quand j'étais petit, j'ai commencé à cacher des choses à l'intérieur de mes vêtements. Moi seul savais quelles étaient là. Des secrets.
3: Bonjour.
2: Vous voulez bien dîner avec moi?
3: Oui.
2: J'ai l'impression de t'avoir cherché pendant une éternité. Tu es vraiment très belle. Très belle. Je voudrais accomplir des choses qui me seraient impossibles sans toi.
1: Yal. تقال أحداث بعد فترة الحرب في الخمسينات في لندن، وين الخياط رينولدز واتكوك وشقيقته سيريال في خضم عالم الموضة البريطانية يسموا الأزياء الملكية وملابس نجوم المجتمع وقتها. تدخل بنية اسمها ألما حياة واتكوك وتقلبها رأسا على عقب، فتصير هي الحبيبة متاعه ومصدر إلهامه واللي تبدل له كل تفكيره. بول توماس أندرسون هو المخرج. الكاست فيه ممثل عبقري دانيال داي لويس، فيكي كريبس، كاميلا رادرفورد، جيم بيري.
4: في بالي كود فودرا نوتينغ هيل.
1: لا
4: سكريبت يشبه البعض.
1: هذا أجد 2018. أنا نعرف الاسم ما نعرفوش الفيلم هذا اسمه فانتوم ثريد.
4: ما نعرفوش
1: فانتوم ثريد.
5: هو شوف كي تقول اسم الفيلم فانتوم تحس اللي بالحق اللي كنا نسمعوا فيه ما ينجم يقولوا كان فانتوم، خاطر اسمه مازالوا في 2026 رجال يجيهم لو كود فودغ ويخرجوا بنصوص هكا وكلمات هكايا
4: فما فما لي مانيبيولاتور يعرفوا يتكلموا بالقدا ويكتبوا جمل قويه يبعثوا مساجات
5: موضوعيه بطريقه علميه. والله لاني قاعده لا نرمي في الهكا
4: اللي قلت لك علميا في صنف لي مانيبيولاتور يصرفوا
1: من غير ما نجمعوا
5: ما
1: نعموش.
4: لا لا صنف احنا ذكرنا مش الحمد لله مش الكل هكا.
5: ما عادش احنا في زماننا كلي تدخل امراه تغير لك حياتك راسا على عقب.
1: تحكي على الرومانسيه يعني
5: الرومانسيه على العنصر
1: الطيبه على
4: الفيكاسيتي على الحب على هذه الافلاطوني.
5: تشوف رجال صحيح باش مراه تبدل له حياته ما يبدل في حياته شيء ما
1: بالعكس
4: صحيح ولا فرح بلا بور لي دو جونغ باش ما نظلموش الرجال حتى النساء زاد ما عادش
5: اما اكثر النساء ما زلتناش نبدل حياتي على خاطر العجل. انا من الناس اللي ما زلت نجم نبدل حياتي على خاطر العجل.
4: انت مخك راس
5: يقرب لي راسا على عقب هذيك عايشتها ونقعد على العقب بعدك.
1: اي ما فما رجال زاد العكس موجود زاد
5: ماذا بينا نشوفوهم وين يعيشوا هذوما وين
4: الله يخليهم.
5: وي بالحق معناتها انا عندي ياسر ما ريتش
1: ولا ديجا ريزيرفي بتاتر
5: بتاتر تو ميو بور لا من بالحق نحس اللي الزمن هذا اللي في الكثره فيه وفيه وسائل التواصل الاجتماعي تخلي كله متوفر ما عادش كل يقعد يستنى قدام الليسي قديش مش كيف تخرج يرمي لها تليفون نمرو تليفونه والا يقعد يغزلها في نهج حومتها هو تتعديش فقط ليلمح طيفها ولا يشمش ريحتها خاطر عطرها مميز
4: لا حتى فما وسائل التواصل نجم يدبر بروفيلها ويبعث لها مساج
5: اللي خلى ما فماش
1: كل شيء ولا
5: ينجم في نفس الوقت يبعث زوز ثلاثه ولا تخرج معناتها ما عادش
1: كل شيء ولا تيغاتير
5: كي اللي من قلبه يبدا يلوج ويحكي عليها ماذا بيه لصحابه في القهوه ما يحكيش يسكت ويغزرها ويتلمحها ويعمل روح ما شافهاش وكي راها وكان صار اللي قابش يعبر لها على اللي كان
1: تبدل هذا كل
5: تبدل وي. دونك يقعدوا افلام
1: يقعدوا
5: فانتوم على الارجح
1: يلا
5: اسم واحد يعني
1: يلا الكتريني
6: ولا الهدرة هيدي على بالي شكون تجي
7: لو كان ريتني انا كيف سمعت الخبر بالله رهوجني ودخلني بعضي لين وليت ما عادش نعرف على روحي شو نقول.
6: هو يا غلبة دقوا شقوا متبقى البيت النارة زيد نس بكري كيف قالوا رجال والزميل
7: لا في هذه سمحني تغلط اقتل الغرزة وما سمع حد نعطيك وذني اما تقول لي ما فيه شمال هنا تولي تخمس اشنو يوليش باباس باش سيادة كتارده. الراجل راهو مازال صغير وولاده تبارك الله كبروا 3 سنين وهو صابر الله منه اللي ما قالش عارس من عام الاول
3: هذيك خالص باش ما يقولوش عليه خايب اتبع
7: التقييم هناك يا امراه عيب راه الراجل باش ياخذ في الحلال وزيد ربي ما قالش
4: مسلسل هذا
1: مسلسل المنصف يخدم تاجر في المدينه العتيقه تموت زوجته وتخلي له 3 صغار حاجة حزنته برشا يحاول صديقه أنه يوسيه وتتوالى الأحداث إخراج حبيب مسلماني تأليف رضا قحام بطولة علي خميري
4: سلاح مصدق وليلى الشابي اللي كنا نسمع فيهم في الإكستخي سامي عياري تحية لها خاطر من الممثلات اللي غادرت مشيت للولايات المتحدة وعرست وعملت حياتها وجابت زوز بنياتها
1: مليكة الهاشمي لها.
4: مليكة الهاشمي أوسي
1: جمال مداني
4: جمال مداني اي اي شكون اخر؟
1: هاو هذوما اللي عندي شو اسمه المسلسل؟
4: عطر الغضب
1: عطر الغضب
4: ما عندكش الوجه الجديد ساوسن معلش
1: بالحق ما عنديش انا
4: اول مسلسل
1: والله مش نقول لك علي الخميري سامي ما عنديش ساوسن انا والساوسن معالج
5: طبعا
4: شكرا رمي اول مسلسل انا وشكرا اول مسلسل في التلفزه
5: فكره الفيلم والموضوع نتاعو لازمني نحكي لكم زوز نكت مش واحده بل ديما نحكي لكم مش نعاود لازم تخرج ديما في الكونتكست هذا دونك الراجل اللي توفيت زوجته في يبكي في حاله وكل يا اخي ولاده قالوا له بكره من زوجك غيرها هذه مش من عندنا
1: جاي من
5: ولا الخليج كل بكره من زوجك
4: حتى عندنا كيف كيفها
5: ليه ما هي خاطر فكره بكره من زوجك غيرها يبكي قالوا له اليوم شو عملنا في اليوم بكره اوكي اما اليوم شو عملنا والاخر من عندنا ذكا تونسي كيف توفيت مرته في شتاء صغار وكحدهم عليه كيفاش في حاله وكل قالوا له بابا اتاو في الصيف ان شاء الله نعرسولك
1: كيفاش نعديو هذاك
5: من غدوه تنبك ديسمبر خارشي مال الخلع الدنيا سخنت ما حسيتوش الصيف جاي بكري على ديسمبر دونك فوالا
1: طبعا
5: وفما اخر حاجه يقولوها هي تتقال وما تعجبنيش اما تتقال في بلادنا دونك نحب نحكيها لكم كي تضرب مرفقك على حاجة هكا كي الكوران هذيك هي تشوي هذيك يقول لك هذيك الإحساس اللي يحسه الراجل كي تتوفى مرته علاش يتشوي أما في دقيقة ينسى توفى في ساعة لوجي عليك
4: في نفس السرعة
5: دوك فوالا أنا هذا نسمع هاي مش معناتها حقيقة راهو ما نعموش سيدي سامي
1: طبعا
5: أما هكا
1: نسيو خاطر سيبالا بالزيادة بعض النساء زاد نفس الشيء
5: والله يا سامي
4: ما نظلموش الناس الكل خاطر فما رجال نعرف عرفت رجال معناتها اللي قعدوا حزينة برشا على نساهم سورتو اللي عندهم ولاد صغار ولا اللي نساهم توفى
1: ولا يحبها برشا من جاش نساها في سهوله
4: معناها بس سيغ ما هذايا اللي
1: استنى
4: في السيف سي سيغ معناتها الحب وفي عنده برشا من حياه المرحومه غير شي المرحومه ما فقدش معناها بالموضوع
1: يلا ديك سي الثالث معز
8: والله الكليونات اللي ما يخدموش السكر نحن نشيخوا عليهم خاطر فريمون نتعبوا باش نجيبوا السكر في بالك في وقت من الاوقات وصلت نتعامل معناها مع عباد هكا ونجيب نستوكي السكر عندي في الدبولة ونحرك في الدولاب وصلت اصلا نبيع للقهوة يعني كيلكو بار معناها دولاب هذيك هي حرك تجارة معناها فهمت وانت شنو دولاب؟
9: دولابي في الشرطة
8: تيزي ما تفليك ما حقش ما تخدم
9: رئيسة فرقة في الشرطة العدلية
8: ندمت عليها لو فزت السكر هذيا معناها بالحق ندمت عليها وغميري أنبني وقعدت ما رقدتش في الليل وكهو قلت معايا أنه نستوي روحي نستوي أموري
4: محمد أمين حمزاوي تحية لي وفاطمة صفر
1: وي
4: أشاب رئيس فرقة عدلية في تونس
5: فيلم هذا
1: لا مسلسل إخراج قيس ماجري بطولة فاطمة صفر صالح جدي سوسن معالج جريم بن مسعود محمد سويسي منتصر تبان تدور أحداث المسلسل في إطار تشويق اجتماعي عاطفي من يتقاطع عديد الشخصيات مصيرهم بين انتظار سيف ومريم لقدوم أولادهم وصراع سلوى وكريمة حلم الإنجاب في الوقت اللي تتصدى فيه النقيبة راوية لمنظمة إجرامية يقودها مختار بينما يسعى الشيخ الطيب لحماية القرية من الخطر 2026 هو مسلسل حياة يلا ميرسي بوكو نمشيو الأغنية نمشيو الأغنية نمشيو الأغنية الثانية عنا بوب بلا بو وبعد نمشيو للغنية هذا ياسر جرادي ديما ديما بعد شوي نرجعو لكم احنا في ساعتنا الثانية
10: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la cause de Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça? vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera

0: بيدي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتون سيد علي ناكلوهم ماكلة.
4: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990
5: تي على 85 990.

0: تيفي. استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز.

0: قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء. رجعة الثقة الملعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية مع روميك باسبور تاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بمونديال 2026.

0: جوائز.
1: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته لمواجهة اليابان مقابلة تلعب بعد غدوة 5 تاع الصباح بوقت تونس في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات في المونديال. ماتش زفر الحكم الألماني إستيفان كوفيكس. آخر أخبار ليكيب ناسيونال مباشرة من مدينة مونتيري المكسيكية مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
2: مساء الخير أنيس، تحياتي ليك ولكل مستمعي جوهرة فام من مدينة مونتيري المكسيكية. اليوم إن شاء الله آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني قبل ملاقاة المنتخب الياباني للمقابلة رقم 1000 في كأس العالم. مش نلاحظوا إن شاء الله فما تغيير كبير في التشكيلة، أبرزها في حراسة المرمى. 99% مش يكون أيمن دحمان في حراسة المرمى. أجواء ممتازة في المنتخب بعد الرجة النفسية اللي قام بها إيرفي رينار، ونتمنى إن شاء الله حظ موفق لمنتخبنا في ملاقاة اليابان ولملاء الترشح والفوز إن شاء الله. نرجع لكم بعد ما نحضروا الندوة الصحفية ماضي ساعتين ونص متاع المدرب إيرفي رينار والحصة التدريبية. تحياتي لكم.
1: واضح هذيك الصحة، مشكور جدا ناجح على كل هذه التفاصيل. نذكر رحلة ناجح للمكسيك برعاية تونيزي برومو. التشكيلة المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، وكما كان يحكي ناجح تغيير على مستوى حراسة المرمى، وهذا منتظر باش يكون أيمن دحمان في حراسة المرمى، يان فاليري على اليمين، علي العبدي على اليسار، منتصر الطابي ديلان برون في محور الدفاع، قدام الياس الصخيري، حنا بعل المجبري، الحاج محمود وإلا أنيس بن سليمان، سيباستيان تونيكتي، العاشوري فراس جواد. هذا ثلاثي الهجوم في أول مقابلة لإيرفي رينار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي. ونذكر أن المقابلة هذه تاريخية، هي رقم 1000 في تاريخ المونديال، دونك باش تكون عناوين كل الصحف العالمية على المقابلة هذه. إن شاء الله منتخبنا الوطني حقق فيها نتيجة إيجابية. من جانب منتخب اليابان، كوبو نجم ريال سوسيداد باش يكون أبرز متغيب على لقاء منتخبنا الوطني بسبب الإصابة في ماتش هولندا اللي كانوا فيه على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. نحكيو على المواعيد المنتظرة في المونديال اليوم. انطلاقا من 8 متاع الليل أمريكا تلعب ضد أستراليا، 11 متاع الليل اسكتلندا تلعب ضد المغرب. أوناحي لاعب المنتخب المغربي قال الهدف نتاعه نفرقوا 40 مليون مغربي ونمشيو لأبعد ما يمكن في المونديال، خاصة أنه منتخب وصول الأطلس كان وصول للمربع الذهبي في النسخة الأخيرة في قطر. أولى ساعات فجر غدوة البرازيل تلعب ضد هايتي، والأربعة متاع الفجر تركيا تلعب ضد الباراغواي. نذكر البارح جنوب أفريقيا مع جمهورية تشيك مقابلة فات 1-1. المكسيك ربحت كوريا الجنوبية هدف مقابل 0، وكانت أول المتأهلين في محاولة لإعادة إنجاز مونديال 86 وتمشي لما أبعد على أرضية ملعبها. كندا ربحت قطر 6-0، والبوسنة خسرت مع المنتخب السويسري 4-0 مقابل هدف. الجزائر قدمت شكوى للفيفا تحتج على ما وصفته بأحداث تحكيمية مثيرة للجدل في ماتش الأرجنتين، وخاصة لقطة تدخل ليونيل ميسي على عيسى ماندي اللي شافتها استحقت الطرد، وأيضا تدخل ماكاليستر على إبراهيم مازن. ذكروا الجزائر كانت خسرت 3-0 في المقابلة متاع الجولة الأولى، وثلاثية سجلها ليونيل ميسي. دفع أوزباكستان عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي عمل لفتة إنسانية وبادرة طيبة بعد تدخل على إبراهيم أو على لويس دياز لاعب المنتخب الكولومبي، وتسبب في إصابة مصور تلفزي، تم نقله للمستشفى وكانت تاكل خوسانوف، وهذا ما خلاه يتضامن مع المصور التلفزي وهداه مريولو كان مصحح فيها.

منتخب المغربي والبي اس جي أشرف حكيمي يخرج عن صمته وحكي على حادثة الاغتصاب اللي كانوا اتهموه بها 3 سنين التالي. الحادثة ترجع ل 2023. قال كنت نستنى 3 سنوات في قرار المحكمة للدفاع عن نفسي. المحكمة قالت له كان ما جيتش معروف ما يحكيش فيها القضية أصلا، ما تكونش فما قضية. وقال أعتقد أنه الكرامة والصبر والثقة في العدالة هما اللي بيش يوصلوا للحقيقة. مذيعة أرجنتينية تفقد وظيفتها بسبب الإعلان على خبر وفاة والد ليونيل ميسي خورخو ميسي، وهي في المباشر قرأت الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي. نقلته كما هو دون التثبت، وقالت أن والد ليونيل ميسي توفى. هذا ما خلى ليونيل ميسي يتأثر. في دقيقة 41 وصلوا الخبر دون كواليس، والخبر في الاخر طلع كاذب. هذا ما خلى الإدارة متاع الإذاعة الأرجنتينية تتخلى عن المذيعة. نختم المونديال بأرقام عن الجولة الأولى، بما أنه أنكور الجولة الثانية متاع دوري المجموعات. البارح كانت وفاة المقابلات متاع الجولة الأولى. لنذكر في المونديال لأول مرة 48 منتخب، معدل تهديفي في الجولة الأولى 3.13، بما أنهم سجلوا 75 هدف في 24 مباراة. 6 ماتشات وفاو بالتعادل 1-1، 2 مقابلات وفاو 2-2، مقابلة وحيدة وفيت 0-0 ليا كافير وإسبانيا. ميسي يصبح الهدف التاريخي 16 هدف متساوي مع كلوزو بعد تسجيله 3 أهداف في مرمى الجزائر. أكبر فوز هو ألمانيا على كوراساو 7-1. رونالدو الأكبر سن يشارك في المونديال 41 سنة و132 يوم، وحمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي شارك في المونديال 18 عام 165 يوم. بابي هو هدف فرنسا 14 هدف في نهائيات المونديال. وفوزينيا أكبر حارس مرمى في المونديال هو حارس كافير 40 سنة و12 يوم.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. سيد محمد صلاح سويلم في اتصال هاتفي للجوهرة فام أعلن تراجع عن رئاسة الهيئة التسييرية للنجم رياض الساحلي رفقة زوز أعضاء اللي هما كل من السيد شكري العميري وأيضا السيد رضا الغزي. دونك هذا السبب خاصة أنه الانتقادات الكبيرة والتجريح في بعض الأعضاء اللي كانوا باش يترشحوا لرئاسة الهيئة التسييرية. دونك توا فراغ إداري في انتظار نعرفوا في الساعات الجاية اسكو فما قائمة باش تتقدم لرئاسة الهيئة التسييرية في الإطوال وإلا لا. نحكيو على لاعب النادي الإفريقي يوسف المختاري 17 سنة واللي تستي مع البايرن في أول التيست خاصة قدم مقابلات محترمة لكن سجل أولى أهدافه بقميص البايرن في مواجهة فريق من كوريا الجنوبية وديا والماتش ميكال تلعب في كوريا الجنوبية وفي 5-3 للبايرن ويوسف المختاري كان سجل الهدف الخامس. CSS أعلن عن تمديد عقد لاعبه البوركينابي حسامادو حتى لجوان 2029. حسامادو التحق بالCSS في الموسم الماضي. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت أيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لامن.
0: C'était جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe sport.
2: جوهرة فام تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان 19 جويلية المونديال على جوهرة فام تي في حاجة أخرى.

0: الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في الانتيبيوتيك اللي ساعتنا الثانية هذه نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات.
0: نهار من نهارات مش فرح ولا سوس. بيه حد حب فرح وزير.
2: ليه؟
0: انا نهار من نهارات كي نشوفوا التصوير على جولة تي في ولا ناس ما تراش التصوير اذا كان يسمعوا فينا في كرهبهم ولا غيره، اخترت باش نحكي بون مرتبط انا تاريخيا بالمشروب هذا اللي هو الروزاتا. باهي الروزاتا ساعة حسب رايكم سوسن وفرح شنو هو اصولها؟ الروزاتا تونسية شرقية أوروبية؟
3: موغاسك يظهر لي من الأندلس.
0: موغاسك باهي فرح.
2: روزاتا أندلسية.
0: أورزاتا هي إيطالية. على ذلك اليوم كي نمشيو لبعض المدن الإيطالية خاصة اللي قريبة من تونس، يعني مدن الجنوب الإيطالي، ترقى الروزاتا موجودة حتى في السالون دو تي وفي القهاوي. معناها في الصيف الناس يشربوا الروزاتا.
3: يشربوا الروزاتا ما تلقاها في لي كوميرس معناها.
0: كيما ترقى مثلا جود فخيز ولا حاجة.
3: أنا في مخي ما تتعمل كان ما في باك ولا كاتبين صديق معناها.
0: هذاك في تونس.
3: تتشري في الدار ما تتعمل.
0: في تونس.
3: ما في باليش تتعمل.
0: لا تتعمل يعني. طبعا الروزاتا.
3: طبعا قاعد يكون يشرب روزاتا.
0: أنا نحبها ما نعرفش علاش.
2: حتى أنا نموت عليها.
0: أنا نحبها.
3: أنت زاد عندك بها علاقة أخرى زاد معناها بحكم خدمة الوالد.
2: وليه واكتشفت أنا تخلت الروزاتا بالليموناذا بالسكرونادا. أوه. حاجه
0: تهبل. وي ان توكا كان قبل معناها احنا في الباتيسري نتاعنا مانيش نعمل بيبي خاطر ماهاش موجوده. عندنا لي دو فاز هذوكم الكبار نتاع الماكينه نتاع السيترونات، سورتو معناها كي تبدا سيترونات خاطر بابا كان بالنسبه لي سيترونات ما تتعملش في الشتاء.
3: حتى انتم كنتوا اختصاص سيترونات ومعروفه السيترونات نتاعكم.
0: ما تتعملش في الشتاء يقول لك بالرغم اللي الله يرحمه بالرغم اللي القارس معناها يصومه يقل شويه في جانفي وفيفري، ولكن يقول لك انا السيترونات ما نبداها كان في شهر ماي. دونك السيترونات في الماكينه واحده للسيترونات وواحده للروزاتا. الروزاتا اللي تتعمل باللوز الابيض وباللوز المر والسكر، ما فيهاش لي زاديتيف نورمالمون. هذه هي الوصفه التقليديه ترجع القرون كما قلت معناها اصلها ايطالي. وكان كانت الروزاتا قبل تتخلط بالشعير على ذلك اسمها أورجا جاية من أورج. وبطبيعة فيها طبعا بعد شوية كل واحد كيفاش نوع في هذا. فما روزاتة بوفريوة، فما روزاتة فوزدق وغيره. وارتبطت في تونس وحاجة معروفة بكتبين صديق وبنجاحات وبالعروسات
3: وهذوكم
0: الأفراح
3: مناسبات السعيدة.
0: دونك فما برشا مدن حول البحر الأبيض المتوسط اللي فيها الروزاتا. وبطبيعة حتى في فرنسا راه موجود الجنوب الفرنسي الأورجا موجودة معناها. دونك أوائل القرن العشرين ولا التقليد هذا موجود يعني، وتعد في تونس منذ القرن التاسع عشر. فما مدن عديدة تعرفت بالروزاتا منها صفاقس. لأنه صفاقس يعني طريقة تحضير الحلو عنده تقاليد خاصة، وكذلك المشروب اللي هو يرافق الحلو برشا سكر مي مش مشكل مره في الفيل في الاحتفالات حاجه
3: مناسبتيه.
0: فوالا مناسبتيه. دونك كانت ممكن اول مصنع تونسي يعمل الروزاتا بيبز ويحطها معناها ميزون بوتاي هذيك كان في صفاقس، وكان في الثلاثينات في الاعراس الاحتفالات الدينيه كانت زاده يتقدم فيها الروزاتا.
3: هو لقبوا على الحاجه اللي نعملوا بها الروزاتا.
0: شنو اللوز؟
3: شنو سمي اللوز
0: يعني اسم كبير في صفاقس.
2: هو اللوز علاش اسمه زلوز؟
3: زلوز
2: علاش زلوز؟ وعلاش عائله اللوز ما هيش عائله الزلوز؟
3: هذا سؤال فلسفي.
2: الصفاقسيه ما يقولوش اللوز، يقولوا تحب شويه زلوز. دونك انا نقول علاش عائله اللوز ماهيش عائله الزلوز.
0: ممكن الزلوز على الفروي معناها.
2: اي ما هو حتى هما على الفروي.
3: تحيه لسليم وسفيان اللوز اصدقاء.
0: كانوا برشا اللوز زي طبعا اسم كبير لقب كبير. وطبعا كما قالت فرح ونجموا نشربوا السيترونات بالروزاتا واللي هي تتسمى الباناشي. وفما معناها دي بسكوي اللي هما يرافقوا السيترونات والروزاتا اللي هما الكروكون، الكروكون اللي هو
2: الكروكون بولو ولا بولو
0: اللي هو سي ان بسكوي ا باز دو لي يتعمل بالحليب وهكا فيه جلجلان وكل البرة وفي الزبيب من داخل كيتقص معناها وكان
2: يعني يا ناري على خير راك محروم منه انت تداول بك راك مع شكل
3: وحط فيه معجون سفرجل زاد كان شي تفكر البولو
0: هاي فيه
3: فما اللي يحطوا فيه معجون
0: فما شكون يحط فيه شوكولاته زاد فما شوكولاته من داخل لا لا لا قديمه في اعياد معينه
3: اللوز انا نعرفه
0: يتحطوا فيه شوكولاته كيتقص ترقى شوكولاته صغيره كيما البان شوكولا مي شويه برك فما الكروكون باللوز وفما الكروكون الانيس
3: اي بالبسباس
0: الثمره نتاع الانيس هذيك شنو اخر يرافق هذايا ولا صوابع جلجلان اللي هما بسكويت التقليدي نحبوا انا ماهوش برشا
3: البشكوت اللي نسميوه البشكوت
0: بسكويت نتاعنا التقليدي
3: العربي اللي بالقمع
0: اللي فوالا
3: فرينه وسكر
0: وفوق جلجلان
3: وفوسط
0: هذوما الحاجات اللي تاكلوا معاه ما يلزمش يكون اللي يرافقوا البسكويت حلو خاطر هي ديجا حلو دونك على ذاك ما
2: اما قداش الدوزاج نتاعها صعيب خاطر ساعات تبدا شرور وما فيهاش لا سافور نتاع الزلاوز كيف تحط لها برشا ماء وساعات تحسها سكري برشا
3: خاطر انت والكاليتي نتاع
2: اللوز اي ما لازم تتعلم قداش تحط كي تشري حتى تبدا باهيه فاخره قداش تحط ماء قداش تحط
0: هو ماهوش صعيبه راي هي تاخذ وقت اما ماهيش صعيبه راي لانه فما مراحل فيها المرحله الاولى اللي انت عندك اللوز اللوز لا شويه المر لكن اللوز الحلو الابيض بيب فيش قشره

0: أنا تدي غسلت وتوا معنا الناس كل ولات تعرف وتفاقت على مرض السكري وعلى كثرة السكر وكل قالوا تلقى كان فرح مازال تقربش الحلوة
1: يقلل شوية من السكر. انتوكا في عديد الدول موجودة الروزاتا كما في ليبيا مثلا جيلنا في ليبيا يعملوا روزاتا لأنه فما تأثر بإيطاليا خاطر كي تمشي لمصر وفي الشرق ما يعرفوهاش
0: يعني. انا قلت مغاسك مخي مشي على خاطر
1: اندلسيين
0: في مخيالي تربطت بالحلو بالجسمو طبقات تقول روزاتا معناها فما قلق فما طبقات حلو فما
1: اي طبقات حلو كلما ايطالي
0: الحلو اي الحلو الاخرية اندلس
2: زعما اسبانيولي
1: مريتش انا في اسبانيا ولكن نعرف ان في ايطاليا ريتها مثلا في ايطاليا ريتها في تونس طبعا فما برشا ناس يقدوها الروزاتا واليوم كما قلت تبدلت ويعني ولات فما ديروسات بالبوفريوا انا نحب النكهه الاصليه نتاع
0: انا بيدي ما نحبش هذايا صمصه مغطسه في الشوكولاته وصمصه فيريرو روشي وفوا
1: اما روزات الفوز ديما خاطر اللوز ياسر ثكيره
0: هو ما تسمى انا منعرفش عمري ما سمعت حكايه روزات الفوز نعرف شروبه الفوز
1: سي سي سي احنا كنا
0: نقولوا شروبه الفوز
1: تعوض اللوز بالفوزدق كنا نقدو ولكن بابا حريص مثلا انه الفوزدق ما نزيدوش حتى كولوران
2: خاطر كيف شوف لونه هذاك مش خاطر
1: فوالا الفوزدق لونه جري شويه هو راه يخليها كيك
2: احلى احلى والله شهيه اكثر الحقيقه
1: يلا
0: والله جيتنا في وقت اختار وقت نتاع كل واحد
1: بيزور
0: قايمه قايله تونا بعد البحر هكا نتاع نورمال مورا عندنا صحين حلو
1: والله والله
0: وكيس سيترونات وقرن ما نقولوا سبيتس وقرن
1: هذا في تونس. ميرسي بوكو شكرا على الاستماع كانت هذه نهار من نهارات فاصل ونمشيو لضيفنا اليوم الفنان لطفي بنطقة
3: في نهار من نهارات
4: جوهرة اف ام
3: الدنيا
4: جوهرة اف ام جوهرة اف ام

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.
1: وتمتع.
2: الانترفيو مع ضيفنا لطفي بنطقة. مرحبا لطفي.
3: اهلا بيك، يعطيك الصحة، حداك زوج جميلين من برشا
4: بالناس.
2: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. طبعا انت في الاساس صحفي رياضي.
3: اي
2: بالاساس.
3: لا، هو في الاساس ممثل.
2: اي ممثل طبعا. أما اللي يعرفوه الكل الناس.
3: الغرام صحفي رياضي، ناخذ بطاقه الاحتراف من رئاسه الحكومه من 2001 لتوا. نكتب على افريقيا، خاطر كان تكتب على جمعيه اخرى ولا على المنتخب يقول لك علاش تكتب على جمعيتنا، شنو دخلك فينا وكذا، وتعرف حساسيات وكل شيء. نتلز باش نكتب على الافريقي اكثر حاجه، فهمت؟
2: وتكتب على المنتخب الوطني.
3: نكتب على المنتخب الوطني.
2: قولك المنتخب الوطني لمتى تهم؟
3: والله بصراحه
2: ان شاء الله جاي خير اكيد.
3: ان شاء الله جاي خير اكيد. وجابوا لنا رونالد ثعلب ان شاء الله.
2: عشان يكون على نفس الفتنه من الثعلب.
3: خاطر الحقيقه كي مشينا ما مشيناش حاضرين، كي مشينا ربي يواجهه خير. لموشي صبري، لكن بصراحه ما عملش الخدمه اللي لازمها تتعمل، معناها حتى البروفا، معناها الماتشات اللي لازم ماتش اميكو. كي تحط انت مثلا قلب دفاع اللي هو ثقيل ورزين، وتحطه على اليمين مع اقوى اتاكون،
2: فما حاجات الناس ما فهموهاش فنيا.
3: والماتش الاخراني تلعب راس حربه واخر لحظه يتنحى. والغريب في الامر اكثر من هذا الكل خويا سامي، يجي هو وقت يعطى الليست نتاعو ديجا وخروا ساعه وبرسيب، فما الوقت مقدس. تجي تعطي انت بعد بساعه تعمل ندوه صحفيه، وبعد ما تحكي تقول ما هي الجمعيات تعبه شويه او كعاونناهم شويه شويه باش كل جوار

0: خلينا منه باش يلقى حويجه هكايا شويه
1: لكن
0: فلوس.
1: المقياس مش هذا.
0: سي تري غراف.
2: طبعا سي غراف.
0: نعاونوا
2: ومادي. تقسم الكعكه ذي معناها
0: نحرم لاعبي انا كيما
2: على خاطر نحب نعاون اكس ولا جريج به اون توكا اليوم
3: كيما في المسلسلات
0: هذاك شكون باش يقول
3: فوالا نجيبها خاطر باش تجيب لي انونسورات
0: ولا هو زوالي باش نعطيه بطوله وبقدره ربي تو حتى تو هذاك تو نحكي في الموضوع هذاك تو نعاودها لك المره الجايه
2: ما يجيش اون توكا
4: المحاباه على كلامكم بالروزاتا بالعسل
0: بالروزاتا الحقومه
4: حقنا جبنا لك كويس روزاتا خاطر كان يحكي في نهار نهار على روزاتا وانت تحكي وانا نفكر في انيس قريبنا انيس اللي كل احتفالات العائله وحتى العام 12 شهر هو عنده روزاتا في الدار وولده سناء عنده باك يوسف ان شاء الله باش ياخذ الباك ومش نشربوا روزاتا عاد هو يستدعى فيكم على روزاتا في داره خاطر هو الروان تاع روزاتا وقال لكم راهو في اسبانيا عندهم الاورشاتا معروفه
2: يشربوها
4: كل عشيه ويحطوا عليها القرفه هي باللوز ويحطوا عروش عليها القرفه دونك هذه عادات اخواننا الاسباني
2: فوالا برافو ان توكا ميرسي بوكو على المعلومه
4: وربي ينجح كل ثاني شباب ان شاء الله النتائج تخرج ان شاء الله نسمعوا الجرايد ان شاء الله
2: لطفي بنطقه دونك في التقديم عندك برشا تجارب يعني ما اهم التقديم ولا التمثيل؟
0: لا تمثيل انا تمثيل على خاطر التمثيل وبحذايا ممثله كبيره تعرف سوسن كنت شاطرني راي تحس روحك اسعد لحظات حياتك قدام الكاميرا ولا معناها سورسان تعرض ولا انا مثلا ما نعرفش بكون برشا ناس يعرفوا لي انا كنت ميكانيسيان افيون معناها في وما تخلقتش باش نمركي 8 سوايع ونطبع فيشه ونحل طياره ومخي ماهوش غادي فهمت ما حسبتهاش فلوس ما حسبتهاش تسكر طيارات بلاش حسبت لاني مخي ماشي اني نحب نكون تخلقت باش نكون ممثل
2: وي اون توكا لكن الممثل في تونس الوضع نتاعو انت تعرف معناها الانتاج وقتاش ذروه انتاج معين شهر في السنه وذوما كل حاجات يعني يخليه ليميتي شويه
0: هل. لا هو شوف جاي نفسر لك حاجه شوف وقت انت تكون محبوب سيرتو ومطلوب وقت تخدم في رمضان والا تخدم في وسط العام مسرحيتك والا يجيك على القليله فيلم والا خاصه المسرح المسرح راهو فيه اكثر حاجه فلوس من الاذاعه ومن التلفزه ومن الدنيا الكل وتبدا موجود على الساحه معناها يمشي هذا في هذا معناها تلقى روحك شكون اللي ما يساعدوش اللي يمشي يقعد تحت حيط ما يعرف في حد شيء اما انك تخدم وتتحرك وتعمل في حاجه تحبها
2: شنو لازم باش انك تخدم وتتحرك كانه هذا يحبوا الناس ان توكا في الميدان
0: تمشي للمسرح اكثر حاجه المسرح. تمشي للمسرح هذه اهم حاجه تبقى حاجات اخرين ساعات يقول لك تشبيك ما شفناكش في ادوار الفلين هيك بي انا واحد من الناس مثلا نحب الدراما اكثر هاي خدمت معايا سوسن في واد البي دور مركب هذاك ب 40 صخره خدمت ونتكلم بالسيف فهمت وربي كرمنا وتعدى معناها العمل وكل شيء نحس روحي نمشي في الدراما اكثر لكن يقول
2: ولكن مش هذا الاتيكيت نتاعك
0: صحيت صحيح لكن ساعات تقول لك شبيك المخرجين معي ميسي المخرجين علاش ما عيطوليش انت
2: مالا كيفاش جاي
0: مش انا مثلا بالذات نحكي على الممثلين بصفه عامه
2: كيفاش جاي البال المخرج نتاع ويد البي انك تتعيط لك في حاجه مش فكاهية
0: لا هو تنجم خاطر جارية حموده مثلا كتبته لعبد ولله وكرم ومعايا عفيف
2: الاقاني 2003
0: معنا فتحي الهداوي زاد كونسي سيناريست الله يرحمه وينعمه عاوني فيه برشا العمل الحقيقه فهمت معناها تحس اللي مثلا هاو نعطيك مثل بسيط مثلا معز كمون معز كمون وقت عملت له كوثر لحكي لي انترفيو قالت له ثلاثه افلام ورا بعضهم ظافر العابدين وقتها مازال ما يعرفوا حتى حد في فيلم اخر ديسمبر وفيلم فاطمه هذيك ومن بعده شو اسمه وجه السوق قال لها لطفي كيما تشوف انت مصطفى العدواني الله يرحمه كي نبدا نكتب في السيناريو كي يحس الفيلم هكا خرج لطفي يعني انا ما نتفكهجش انا ممثل في بطاقه الاحتراف ممثل هاكا ربي يعطيك الموهبه نتاع انت كوميدي ويبقى لهنا المخرج كيما ريت نعيم الجاني مثلا
2: وي
0: نعيم الجاني خرجتها ساوس
2: وي ان توكا لازم الاعمال اللي تخرج الممثل من
0: جيلباب
2: ستيروتيب هذاك اللي تشاف ساعات ان توكا انت سنة كنت موجود في رمضان صحة برو
0: بالله دقيقة جينا المدد قرن 12 اذن صحيح
2: صحة برو
0: اي صحة برو والله فكرة مزيانة عمل
2: مراد بالنافلة
0: سورتو معناها الكتيب حلوة وائل جودي ان جون برك الله عليه. أمين معالج هذا المخرج تحفون كان جون. ومن بعد لما حلوة كل مرة ضيف شرف ولي برينسيبول عبد الله بن نافلة سفيان الدهش وحنان حنان شكراني كانت لما. وإن شاء الله باش تواصل خاطر الإدارة عجبها إدارة الإدارة الوطنية. وتحية للرئيس المدير العام يحب في وسط العام تولي
2: فما إنتاجات. ولكن لطفي أنت كي تعمل هكا معناها تعمل أفلام تعمل سامحني أعمال كوميدية وتترشح لجوائز أفضل ممثل كوميدي وغيره كيفاش تقنع المخرجين أنهم يشوفوك في الدراما معنا؟
0: أنا مش نقنعهم. أنا كل رول يجيني
2: بالأعمال
0: هاو شفصلك. أنا كل رول يجيني نحاول نعمل فيه بصمة نحاول نجتهد فيه. مثلا هاو نعطيك مثلا بسيط دور مثلا الزيمجري اللي هو تقريبا فماش برشا اجادوه الدور متاع رحلة كما رحلة مسكو مقدوش الزيمجري وشيبا وكمان مخيلتي ومرتي بشي نديفورسا ونعمل ديفورساج شيبا يا محمد ما جو ذاك المحليه. بعد تمشي تلقى روحك في واد في واد البي اللي انت صباب للفرنسيس وانت دور شخصية مركبة في جاري حمودة قالوا ما تسلمش علي هذا كمرته غالبته. الناس تربط الشخصية بالعمل
2: اي. ولكنك انت تقول نمشي للمسرح طبعا هذا هذا حاجه باهي. ولكنك انت ترجع اليوم بمسرحيه ماهيش جديده يصير عن
0: يصير عن
2: يعني 2010 تقدمت
0: اي تقدمت 2010 مسرحيه يصير عن
2: ورجعت لها 2024
0: اي كتبها
2: تعاود توا
0: صحيت كتبها لطفي العماري اخراج كرام عزوز معايا خضره حرب اللي قاعده
2: صديقتنا خضره
0: تحيه لها وفوزي كشروت
2: تحيه لي الفنان
0: فنان اخونا ويمر بظروف صحيه تعبه شويه
3: عينه
0: قاعد يربي بشويه بشويه ان ربي يشفيه.
2: ولكن انا لطفي خليني نحييك على حاجه نحييك على حاجه ما نعرفش انا شوي تري سنسيبل للحاجات هذوما انه فنان يمر بصعوبات انت في العمل هذا تخلي الفنان معاك ومش انه هو يكمل الخدمه نتاعو والبريستاسيون نتاعو مش ديما يصير وهذه حاجه ممتازه وان شاء الله ديما تصير هذه حاجات.
0: شوف
2: وقت عدى فنان بفترات هكا
0: صعيبه
2: صعيب
0: اي خطر انت تقتلك ان برشا ناس وبرشا حتى ممثلين عرضوا خدماتهم وفوزي مريض وكمل خدم على روحك وصور الفلوس وما ثمش علاش وانت مطلوبة المسرحية. انا شفت اني كان عوضت فوزي نقتل
2: أي.
0: هو يمر بظروف صحية عينه ما عادش يرى بها عينه الاخرى قاعدين ينقذوا فيها وتحية
2: صحة والله.
0: دكتور
2: تحية للصحة اللي هي كانت مساندة ليك
0: ليه ومازال الخير في الدنيا معناها تشوف انت دكتور بنزرتي يداويله في عينه مجانا
2: برافو.
0: ويتبع فيه ومرته معناها طبيبة دونتيست كيف يتبع فيه ولهنا طبيب شبكة للعيون في اللاك حذاكم خذاته على عاتقها مجانا حتى فرنك مدفع
2: يعطيهم صحة
3: يعطيهم الصحة
0: الدنيا مازال فيها الخير
3: ديما يقعد ديما فما الخير
2: لحمي
0: شوك معناها الجانب الإنساني
2: طبعاً.
0: يقول لك أنا هو دارت الدنيا وكذا وفلس وكان لبس عليه وبعد نزيد أنا معناها نقهره ونجيب ممثل آخر صدقني هو فنانين بحذايا ومعناها مبدعين يعرفوا اللي تصور سنتخت معايا في المسرحية ولا أنا نخدم معها ونمرض لها فهمتني وتبدا تعذرني بحذايا كي نموت
2: صحيح نموت. علاش شدت فيها صحيح انت هذا يسير
0: عارف نقول لك علاش خاطر ما خذاش حظها خدمه هي سيزون برك وقت العام الاولاني كان نص قوي برشا ضامره المسرحيه فيها الرقص فيها فيها الموسيقى المزيانه فيها اكليراج حلو فيها الضحك توفى بالدراما توفى بتكريم للمراه اللي تهانت اللي تدمرت اللي استغلها راجلها في الاخر بالكل انا تقولي ماشي على روحي وزايد انت هنتني انت راجلي انت سندي في الاخر بالكل اللي هي خضرة حرب تقولي انا باش نمشي نقول عندها الحق تمشي على روحها ليه الاولى ليه الاخرى كما اللي تغتصب ويقولوا لها ميسالش اسكت باش ما تفضحش المرأة الفلاحة وقاعدين نشوفوا كيفاش يتيحوا كل يوم الكاميونات وكل يوم التراكتورات وتمشي فيهم وفي الحشاشة.
2: يعني عمل كوميدي ولا عمل فيه رسائل
0: فيه رسائل هو كوميدي ضامة في الاخر يولي في الاخر يولي فيه
3: كوميديا
0: رسالة
3: سوداء.
0: تولي كوميديا سوداء ويولي يقولوا ضحكتونا في الاخر بكيتونا.
2: بدلت النص شوية
0: بدلت بيان سور
2: لطفي العماري
0: لا باستشارته هو بالاتصال بلطفي لطفي معناه وما ادراك ما لطفي العماري ما يكتبش للي جي نص قوي تفهمت معاه لك العام الاولاني
2: بدلت حاجات
0: اي العام الاولاني كما قلت لك جات الثوره خدمنا 35 عرض في المهرجانات كانت مطلوبه جدا غاضني برشا ناس عاودها وانا كل مره فك علي بعد لقيتها انها صالحه لكل زمان ومكان دخل فيها اللقطه هذه دخل فيها الاكتواليتي الحدث اللي موجود توا على الساحه اللي كذا وتكمل اللي باستشاره زاد كتب لنا حاجات اخرين وقويناها وقاعده مطلوبه وقاعده نعملوا بها في عروض ناجحه.
2: المسرحيه تحكي على امراه تونسيه يستغلها زوجها يبعثها تخدم رقص
0: في الخليج
2: في الخليج
0: هاي. يستغلها استغلال فيهاش في الخليج هذا كيف يستغلوها ماديا ومعنويا تصير لها كارثة راجلها معناها ما يتضمنش معاها راجلها ما يكونش في المستوى المطلوب وتتعرض للإهانة وتتعرض للضغط وتتعرض للقهرة فهذاك اللي خلاها علاش هي يصير عنساء معناها هي كلمه من الدوله يصير على الرجال
2: يصير عنساء
0: احنا ما يصير عنساء باش النساء تجيب الرجال يتفرجوا
2: مسرحيه نسويه شويه ولا
0: لا والله لا معناها واحده مره عملت انترفيو قالت لي هي مسرحيه يصير عنساء وفيها مره برك باش نعمل رحله نجيب زوج كيران نساء
3: بالعكس هو ساعة البوان دو في معناها
2: شنو شنو
3: ميساج على خاطر تاسيت دو بروميير دوغري انه المراه هي اللي تحكي على النساء واللي تكتب على المراه هي المراه واللي تؤدي القضايا نتاع المراه وشخصيتها
2: لما
3: يبدا راجل يولي سا دوفيان تري انتريسون وتولي شبه لنا اكثر في تونس على خاطر احنا ديما ينساو اللي ساعات احنا نخوضوا خاطرنا نقارنوا رواحنا بمجتمعات اخرى اللي هما مش بالضروره يشبهونا
0: ويدافع عليه راجلها
3: نسيو اني
0: المشروع
3: اللي المشروع النسوي اللي جات جابته رجال البلاد بناوا البلاد هذيا هو مشروع اللي جاي على باز هو مشروع تبني من نسيو رجال بناوه مع بعضهم
2: اليوم في زمن الوان مان شو هل فما بلاصه في المسرح في المهرجانات سورتو الصيفيه لمسرحيات هكا لاعمال هكا
0: ثم اختيارات
2: انت قدمتها قبل في مهرجانات صيفيه
0: اي قدمتها قلت لك في العام وقت جات الثوره بعد عاودتها بعد كي مرض لي فوزي ركحتها وبعد عاودت خدمت بها فهمتني لكن في المهرجانات مطلوبه اخيرا عملت عرض في سوسه في المسرح البلدي نتاع سوسه 14 ماي معناها هنا معناها كان كومبلي العرض بعثت لي ديجا تصاور انا مع بعثت لكم ديجا وشفتوا الببليك معناها وصل العباد في وسط العرض يصفقوا ويزغرتوا معناها تحس كانك قدام عائلتك وما يخرج حد حتى اللي انتوفى ويقفوا صفقوا في الاخر ماهوش جايب السيد من وذن واحد
2: هذا شويه التصاور نتاع العرض هذا وي على جوهره تي في اون توكا العرض هذا يعني هو يحل الشاهيه للعروض نتاع المهرجانات عندك مهرجانات صيفيه
0: ان شاء الله ثم تقريبا 18 مهرجان من الشمال للجنوب
2: مثلا
0: ثم في ماطر ثم في باردو ثم في
2: وسط الجمهوريه
0: في وسط الجمهوريه صفاقس في دوائر نتاع انا ما يهمنيش بلاصه فين بالضبط
2: اي مو تمشي شويه للسليانه وجندوبه
0: وغيره
3: شوف كيفاش
0: تمشي الحكايه عنده ماتر هو ديجا كيفاش تمشي الحكايه
2: ماتر هون
0: هاو كيفاش تمشي الحكايه احنا نقدموا العمل نقدموا الموضوع نبعثوا للمندوبيات الكل نكلموا مديرين المهرجانات خاطر كل مندوبيه
2: عندها
0: اسامي اي تقول لك هاو المندوب اتصل اما يلزم على طريق المندوبيه تحط دوسي غادي تبعث لافيش تتصل ثم شكون يبرمجك
2: وفما لا
0: ثم شكون لا لكن انا ديما كما قلت لك نحاول نكون موجود خاطر العباد تحبك ثم شكون يحبك ثم شكون يستناك صافي بليزير باش تتواجد في المهرجانات
2: يقولوا لك الاجابه الشهيره اسكو تعبي ولا لا المسرحيه المدير المهرجانات
0: تحس روحك لواج
2: اي ما يقولوها
3: تحس روحك ما زلت بلاصه فارغه ما تتحرك الا ما تتعب
0: تعبي ما تعبيش كلمه تعبي ديجا اما انا اللي راه انك عندك جمهور قعدت انت في بعد المسيره هذه المتواضعه عندك ناس تحبك عندك كما قلت لك كي تحس جمهور يصفق ويزغرت معناها تحس كاني امك ولا اختك ولا عائلتك معناها تتفرج فيك وانت داخل الجمهور
2: انت كي تعرض لطفي في مهرجانات صغرى او مهرجانات في الجهات مثلا قديش طاقه الاستيعاب نتاع البقعه اللي انت تعرض فيها المسرح مثلا
0: ثم لي 800 ثم لي 1000 ثم 3000 ثم بلايص راهو يا سامي كي تمشي انت مثلا كيما الميده هذه في حدا منزل تميم راهي بلاصه راهي عظيمه راهو كي تطلع
2: زينه برشا المدينه راه
0: رائعه وناسها تطلع انت حطوا حاشاكم بلد قرتك انت باش تطلعي مع السين وفي الشارع ناس كل واقفه ولا في كراسي ويتفرجوا ويروحوا تتفرج انا زاد في شو اسمه ديجا باتصالات معاهم في رواد زاد محلاهم جي الشعب يجيبوا عشاهم يقعدوا على البحر تعرض انت
2: سي مومون دو بارتاج
0: تسمع حتى لا تسمع كلمه خايبه لا تسمع كلام كلمه قال نجم كامل ابسولي
2: هذا عن تجربه يعني
0: اي وانا نحبهم العباد هذوما
2: حتى انا
0: نحبهم على الاخر ونمشي لهم وما يقلقنيش ماديا انا ما يخمنيش قداش ناخذ ماديا يخممني نكون موجود في البلايص هذا
2: غالي العرض هذا ولا
0: والله ما هوش غالي ها باش نكون صادق معاك في دور 7000 دينار على خاطر انت تجيب الامكانيات لكل شيء انت توفر الاضاءه توفر السونو المضخمات الصوتيه الميكرو كرافات الترونسبور الديكور هو العرض شامل يعطيك الركح
2: انتاجك انت
0: انتاجي انا صرفت عليها المسرحيه وكنت كنت حاببها نعمل في حاجه نحبها فهمت
2: انت لطفي ترى انه فما
0: بالله هنا ثم ملاحظه مهمه جدا راه كي تكلم مدير مهرجان وتقول له راه 7000 دينار والله يقول لك احنا امكانياتنا تسمح لنا كان في 2000 2000 دينار 2500 نقول له هذوما راهو الامكانيات الصوتيه وفر لي انت تو نتفاهموا لا يقول لي ذاك هو البيجي نتاعنا
2: فما جروب يعني نتاع تكنيسيانات فما ممثلين معاك
0: احنا البيجي ضعيف واحنا تو يسمن البيجي مادام ضعيف فهمت انا ساعات ماذا بينا يحترمونا قال غادر
2: تبيع وتشري معنا معاهم
0: تبيع وتشري بيان سور تحاولوا انتم غطيوا لي المصاريف نتاع السونو نحاولوا كيفاش نلقاو ارضيه خاطر كان باش تجي اللي باش تقول له كما نجيو نتفاهموا على المسلسلات قد ايه نهارك والله نهاري لا ياسر هو نفسه انا محرض ياسر المسرحيات كيف اي قداش قداش لا لا
2: اي ولكن لطفي ساعات نعشى انت تعرف اكثر مني الحوارات مع المديرين
0: انا فرح لي صار معايا فاهم اللعبه
2: لا سيرتو مديري المهرجانات فما مهرجانات صغرى اللي ما عنديش بيدجي ونن تقول لي انت الناس يمشيوا يتفرجوا فيك وفما امامهم محلاه معناها
0: مثالش اي والله لا والله مثالش والله انذريهم صدقني صدقني نوصل باش ما نكذبش عليك معناها مش بلاش اما توصل لي قال الاخر ملاليم حكايه رمزيه جدا لكن كي تتلقى معك العباد هذوكم
2: لو بليزير
3: ما هوني فما مشكله اخرى باش نعاونك انا لطفي
0: عاوني عاوني راني قوي علي ضرب نعاد سب
3: فما مشكله اخرى اللي هي كيما باش تعمل سوم مثلا انت باش تقول
0: يقولوا لبعضهم
3: يقولوا لبعضهم يقولوا لبعضهم باش يكلمك بعده باش يعطيك البري
0: يطلبك سيرتو فرد ولاية وهو
3: صحابك انت عملت سوم لهذاك وانا
0: لطفي انا تقول لي كذا والاخر عملت له كذا وكذا فهمت
2: ما ياخذوش خصوصيه كل عام
0: اما محلاهم
2: بالحق انت ترى انه فما برشا مسرحيات جات من نجاح لاعمال تلفزيونيه
0: شيء طبيعي هو يجيك خاطر يشوفك في التلفزة هو ديما نحكيها انا ومحلاها في البياج نتاع هرقلة فماك الصغيرات يبيعوا بوب كورن بابي مشوار كل ما تعد يعمل هادي في جاري حمود ودي مقامليك بالاسم يعمل هادي يعمل هادي نطلبوا منك حاجة كل مرة قول زي شو يطلبوا مني هاي بيا يطلبوا قول ميسلش قول يخلينا احنا خلصوا لك البياج والله معناها تلقى حب الناس تلقى تقول لك وينك يا خويا سناتي وسورتو يستناوك باش يتفرجوا فيك بعد انت باش تجيهم وباش تتصور معاهم وتولي عندك علاقة تو كيما مثلا ثم بلايس كيما عقارب وصلت معناها يمكن أربعة ولا خمسين كل عام نمشي غادي وليت ولد الدار فهمت؟ ايه تمشي غاديك وعبارة اصحابك ولاد عمك وجيرانك
2: ايه ما انت لطفي يعني على الفيسبوك تنشط شوية يعني خاطر را شوية شنو تبارتاجي
0: نعم ضربات
2: مبيدات حشرية وغيره تبارتاجي يعني
0: كيفاش مبيدات حشرية فهمت؟
2: والله انا لا اعرف تبارتاجي مبيدات حشرية
3: مبيدات حشرية
0: والله لا فهمت
3: يا لطفي انا باش نعاونك فيها قولي قولي باش نجم نعاون
2: فاصل ترى نرجع لك
0: مزنوق

0: 24 3000
1: 29 100 والا 73 24 3000
2: كل دار وحكايتها وحكايه اليوم اسمها كونكورد فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام
3: جوهره
4: اف ام بوبليسيتي
5: تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جمعة FMTV شوف أسمع واتمتع
6: لانترفيو
7: رجعني لكم في الانترفيو.
8: ما ترجعوك كنا انتروبيوتيك ما تعطيونيش زرارق.
7: لا لا لا لا لا
9: احنا نعطيو زرارق حرابش حرابش هكا.
7: بارفا اورال. اذا كان نستدعوا حد راه نحبوه.
8: هكاك يا شيخ طبيعي وانا ما نمشيش كل حد.
7: اون توكا
8: المجموعه هذايا ما نجمش نقول
7: لك. الناموس شنو هو اللي انت تعطي الوصفات هذايا؟
8: مش نعطي وصفات انا متعهد الناموس انا ليش؟ نحل انا نلقى عباد قاعده مظامه بمنهم منهم انا. او ناموس او ندري شنو هي. نولي كي نلقى انا الكفار كل شيء يقول ها يقول لك حط شويه خل حط معاه شويه قرنفل حط كربونات وكذا وفشفش وتفكرني نفشفش انا ونتفكر
7: وفي كاز
8: يا خويا ما ندري شنو جاي
7: باهي لطفي التجارب الاعلاميه كنت كرونيكور دونك الكرونيكور هذايا اضطراري ولا عالمك الخاص لانه الكرونيكور فبرشا نقد ليه وبرشا فالوريزاسيون للناس اللي هي تتعرف بحاجه معينه علاش مشيت ككرونيكور؟
8: انا جربت كل شيء ديجا كنت في كورسي كنت هذاك كنت عندي برنامج لهنا عملت سيت دو سيت كوم
7: في جوهرة
8: في جوهرة في في في في موزايك في شو اسمها اكسبريس اف ام عملت برامج معناها انا عملت برامج انا كانيماتور فيهم بعد تجربه الكرونيكور ما احلاها تلقى راحتك انا بحكم انه ممثل ونحكي شويه في الكوره ونحكي شويه في الافياسيون ملم شويه معناها نحكي في كل شيء بطرف طريف طريف نلقى روحي جات التجربة وكلمتني سماح مفتاح وقالت لي لطفي تحبك تكون معنا وكل شيء وما احلاه يهز التليفون يقول لطفي تكون معنا تعمل تجربة ما تخسر حتى شيء
7: وعلاش ما استمرتش التجربة
8: على خاطر انا جوني ارتباطات اخرين وجاني قاعد نكتب تجربة توا في سيت كوم للتلفزه الوطنيه معناها بالاستشاره مع اخونا انور العياشي ان شاء الله يشد زاد وقت فهمت ساعات تفرض عليك الظروف تكون في المسرحيه تكون ويلزمك تكون بونكتويل تو كيما الوقت هذا كيما عندي صاحبي قبل يخدم معايا قلت له فتح انت بونكتويل قال لي ما ثماش تويل قدك يخصيني انا نحترم مواعيدي على الاخر وقت تعرف جمعه كامله على فيلم
7: هذه واحده من قواعد النجاح طبعا
8: ما نجمش انا
10: حاجه فاتتني لي افياسيون حكيتوا على افياسيون
7: شنو هي خدمته كانت
10: كيفاش
8: كنت في الميكانيك افيون نخدم
7: ميكانيك افيون
10: وقديش قعدت تخدم فيها
8: خدمت 31 سنه
7: بركله
8: بعد قالوا شكون يحب يخرج عملوا لنا اوفر نتاع خرجت معنا كما قلت القبيله ما ما ما نحبش نشد بلاصه غيري فهمت خلي انجا
7: يعني ماهيش الحاجه اللي انت
8: اي ظروف حبت لي انا نخدم ولا وباهره
7: كي
8: خدمت خدمت لقيت سنه اساسي خاطر الممثل توا في تونس يعاني عنده بطاقه الاحتراف كممثل وما يمثلش كي تشوف عليه الخميري وما ادراك تسع اعمال وما يعيطولوش سناء والا امال بكوش وما ادراك راه ثم ممثلين عمالقه
7: صحيح.
8: وما يعيطولهمش هذيا اللي يوجع واللي يغيظ صحيح ما عندناش برشا اعمال ما عندنا قامات في تونس اللي ما تخدمش
7: فهمت
8: انا الحمد لله كي خدمت اموال لقيت على القليله سنساس كي خرجت ونخدم قاعد نخدم كل عام تقريبا مش كل تقريبا معنا كل عام موجود في وانا نحب نخدم وسط العام حتى النجاحات قبل في الاتجاه المشاكس ولا مجلس الشيوخ
7: اتجاه المشاكس بربي الاتجاه المشاكس على فكره معناها تعمل في وقت بن علي اتجاه المشاكس معناها ستون بارودي للبرنامج اتجاه المعاكس الجزيره وخذي بعد سياسي كيفاه
8: هو هي صدفه وقتها كلمني سي العربي الله يرحمه ونعمه قال لي راه بن علي يشكر فيك قلت له انت طالبت في بوشناخ يا بن علي شكر فيه انا يخطب فيك انت قال له لما ينادي قلت له راك غال قال لي لا انت يجي الصباح نحكي لك مشيت قال لي مجلس وزاري قال لي هما قاعدين هو فرصه صدفه معناها تفرج قال لي بندق هذا ولا شو اسمه هكا الجزيره ما نجم يوقف حتى حد ها هذا يا بندق ولا شو اسمه هكا وقف قلت فيه ماذا تقول أي ماذا تقول له ما ترد عليه معناه هما كم وقت الجزيرة نازلة على تونس برشا وأنا بك الطريقة هذاك معناه عيب هما كشفوها بالواحد بعد عاودوا لي وزير الثقافة قال اليوم اللي باش تتوسم في الواحد القصر وعاود لي وزير الشباب والرياضة
7: يعني اتجاه المشتكس هو اللي جاب لك الوسام تاع تاع يوم الثقافة
8: خذيت الوسام الاستحقاق الرابع وقال لي هدرة فيك وقت ابن علي والحمد لله معناها أنا ما عملتها معناه شيخ علي العمل بعد ولا خذيت اتجاهات أخرى
7: وقتاش هذا؟
8: 2008 اي وبعدين خذ نجاح وبعد جات مجلس الشيوخ مع شابين تحت زيتون حكيوا على طريقتهم الزدام الليله باش يضربهم بجرشومي فزت ليمانيا كثيرين خذوا لي جوابنا قالوا يا زدام هاك حادي وانا وخذيت سوس الحكايه انا نسكن في حي شعبي في الورديه ومتهدي ونشوف الشابين يلعبوا في الخربقه ويحكيوا على طريقتهم
7: الغادي
8: ودي يفسروا كيفاش حرب الخليج على طريقتهم تشيخ قلت هذه مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ تفوق على مجلس شيوخ امريكا تاعنا.
7: انت كان لطفي انت ترى انه الممثل لازم يقول شنو الفريق المفضل نتاعو
8: شيء طبيعي
7: انت من الناس اللي
8: شيء طبيعي انا متعب حب نادي الافريقي
7: هي ما يجيب لك برشا مشاكل
8: ما يجيب لك شيء لازمك تكون صادق مع روحك علاش تكذب انا نحب المنتخب ثم شكون ما يحبش المنتخب لكن انت جمعيه ملي صغير 5 سنين وتمشي للاستاد ونمشي وديكيبيت مع الصغار مع بعضنا للاستاد ومره صارت طرفه انا صغار ما نعرفش انا غرادا وبيلوز والكلوب والاسبيرونس قعدت مع جمهور الترجي
7: على المنزه
8: في المنزه ولو يعمل لك حسن بعاي ومارك الهدف الاول تاع الافريقي انا قمت كي من غير صغير تلفوا لي كل تلفتوا لي جمهور قلت لهم ماركينا كل واحد هذا يا بوتي وسميني ماركينا اسكتوا نعدلوا اسكتوا نعدلوا صغير ويرضيوا فيا نمشيو مع بعضنا كنا ثاني
7: في حاجه اخرى
8: كنا نمشيو مع بعضنا ونهبطوا ديريكت وقتها في وين البيسين نتاع في المنزه ونكملوا على السقينه
7: في الاستاسيون نتاع نتاع الكار والمترو تحت
8: لا قبل ما غير ما نخلطوا هذيك البيسين الاخرى اللي موجوده في
7: بالفيدير
8: بالفيدير نهبطوا في الفيدير الكار 28 هذيك الدور
7: وتمشي للنهج هذاك شارنيكوف
8: كملوا على سقينا كملوا على وبعد نكملوا نخرجوا من الستاد حتى لبرشلونه ومع بعضنا وثم كانوا دو ماتش دو لوفي دريدو
7: ثم لوفي دريدو بعد
8: وما ادراك الاولمبي للنقل الهنشيري والشيحي كانوا كيب غول ياسر واليحمدي وخضر الجول وبن علي جوارات مش نورمال
7: لا واصحابي يتفارقوا انا مثلا نذكر الجينيراسيون تاعي نمشي والاستاد فما جد صحابي كلوبيست هما يمشيوا من منا وانا نمشي
10: بعد راحوا على بعضكم
8: لا تو لا تو حتى كي تقول انا نحب جمعيه يركحوا فيك ويسبوك ويسبوك
7: ربي تاخذ اكزامبل صغير كيما حكايه المنتخب وحراسه مرمى المنتخب
8: انا قلت لهم عيب صار فيه قلت لهم عيب راهو اللي يلبس الزي راهو باش يمثل
7: الدراب انسى الاخر كله
8: والله انا لاني مع اي شو اللي حاضر يلعب علاش الجهويات
7: ان شاء الله تنحى في نهار من النهارات ان توكا مواعيد اللي يصير عن سي
8: ان شاء الله هي كما قلنا في العديد من العروض تقريبا كما تفهمنا على حكايه تصحيح الكونترا كي توفى الباك وهم مكثرهم استاذه ومعلمين
7: تبدا في جويليا نص
8: نبدا جويليا. في نص جويليا
7: وين تبدا بين مهرجان
8: نبدا في ماطر ان شاء الله ومن بعد اخر عرض ان شاء الله في غرومبيليا
7: في غرومبيليا
8: غرومبيليا خاطر اخر يعملوا لو 23 ل 31 اوت وتحيه لاصدقائنا غاديكا كما منير صديق عزيز وغالي والعديد من الحبيبات والخيان كما قلنا اجاو المسرحيات
7: او حتى معز المخرج نتاعنا في مهرجان
10: غرومبيليا ورامي زيد
8: نمشيو مع بعض
7: نمشيو مع بعض اوتوكا حظ سعيد للمسيره نتاعك الكل وللمسرحيه هذيا لوتسي بونت
8: نروحوا
7: اي مش حتى اغنيه
10: والله الوقت معاك
7: تغني انت
8: مش تعشوني
7: يصير عن سي دونك هذا العمل الجديد المسرحي مع خضر حرب و فوزي كشرود الفنان الفكاهي المتماشر ديما بصحة وعافية
8: أمين يا رب.
7: كل تمنيات بالنجاح ليك لطفي في هالمسيرة ذي وفي المهرجانات مرسي سوسن شكرا فرح مرسي معز الإخراج رامي في الإعداد شكرا لكم مستمعينا نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة هذا عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان يلا بون ويكاند إلى اللقاء
8: بون ويكاند قارئة الفنجان الله

ضحكا وهاء الغام الموت والشعر وجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: l'occasion du lancement officiel du Roadshow 2.0 BYD qui débutera à Sousse du 20 au 30 juin. Automoto. Automoto vous donne un rendez-vous en direct ce dimanche du Mall of Sousse à partir de midi. Soyez au rendez-vous.
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء والبداية بالعناوين. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات، واتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بعد إلغاء اجتماع أمريكي إيراني في سويسرا. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة السياحة تعلن اليوم عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى، وذلك بإشراف وزير السياحة سفيان الدقية، الذي أكد حسب بلاغ للوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا ودعم بعث المشاريع وأحداث مواطن الشغل بمختلف الجهات لا سيما بالمناطق الداخلية، فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والصغرى. هذا وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملية الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. كما تشمل الإجراءات المعلن عنها تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين السياحي للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها ومرافقة أصحاب المشاريع في أعداد مخططات الأعمال ودراسات الجدوى الاقتصادية، فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع الممولة وتقييم نتائجها. وسيتم وفق وزارة السياحة إقرار جوائز مالية لأفضل المؤسسات السياحية الصغرى الممولة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب أحداث لجنة متابعة تضم مختلف الأطراف المتدخلة تتوالى الإحاطة بالمشاريع ومرافقة أصحابها ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات. تم اليوم بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فولتضوئية بمطار توزر نفط الدولي بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات، وذلك في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية حسب ما أكدته الوكالة في بلاغ لها. ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى خفض استهلاك الطاقة بالمؤسسات العمومية وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة جديدة. وبالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري أن المشروع يعد أكبر محطة للإنتاج الذاتي للكهرباء سيتم إنجازها في إطار البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية، مبرزا أهميته في دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة. فيما أوضح المتصرف والمفوض لديوان الطيران المدني والمطارات الحبيب التومي أن المحطة ستساهم في تغطية جزء مهم من حاجيات مطاري توزر النفط الدولي وجرب جرجيس الدولي من الطاقة الكهربائية، بما يساعد على التقليص من كلفة الاستهلاك الطاقي وتحسين نجاعة التصرف في الموارد. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد اليوم أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، قائلا إن الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية، داعيا حفاظ الأمن الجدد خلال إشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان إلى مباشرة مهامهم الميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن ثقة المواطن تمثل أساس الأمن المستدام. حاثهم أيضا على التحلي بالانضباط ونكران الذات والجاهزية الدائمة لتلبية نداء الواجب واستحضار تضحيات شهداء المؤسسة الأمنية. دوليا، وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية على وقف لإطلاق النار في لبنان اليوم، بعد أن هدد تصاعد القتال هناك فرص تحول اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب في إيران إلى اتفاق دائم في الشرق الأوسط. وألغيت محادثات أمريكية إيرانية كانت مقررة في سويسرا اليوم مع تصاعد حدة القتال في لبنان، مما زاد من الغموض الذي يكتنف توقيت المفاوضات الضرورية لضمان فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية. هذا وطالب قادة ودول الاتحاد الأوروبي اليوم في ختام أعمال قمتهم المشتركة مع مجموعة السبع بانسحاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله، بالتزامن مع إعلان فرنسي عن ترتيبات لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة. هذا وتحدث الرئيس الفرنسي وإيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك ببروكسل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن تنسيق أوروبي مستمر مع السلطات اللبنانية لتنظيم مؤتمر دولي خلال الأسابيع المقبلة بهدف حشد الدعم المالي والعسكري لهما. ختاماً، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول اليوم أن لبنان يمر بأخطر مراحل تاريخه، وأن المخطط الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إنهاء المقاومة اللبنانية بشكل كامل، مضيفاً في كلمة مصورة أن الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تراعي أي ضوابط في قتل المدنيين والأطفال وتدمير الأبنية، وكانت تريد تركيع المقاومة بقرار مسبق.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمع كل جمعة من 7 إلى 8 المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جوهر إف إم تي في.
1: وتمتع. أهلا وسهلا، تحية متجددة، ويسعدنا أن نلتقي بكم سادة المشاهدين والمستمعين لجوهرة إف إم تي في في هذه الحصة القبل الأخيرة في هذه الشبكة. إن شاء الله الجمعة الجاية تكون الحصة الأخيرة، ولذلك بدينا في التركيز على الامتياز. نعتبر أن الحصة هذه اللي تغيبت فيها زميلتي فوزية لظروف خاصة، ولكن ستكون حصة في رأيي من الطراز الرفيع ومن الوزن الثقيل، الضيفين العزيزين اللذان شرفاننا في هذه الحصة، وبالموضوع الذي سنتطرق إليه ونعتبره شخصيا في غاية من الأهمية، وربما ما نركزوش عليه ياسر لأنه نعتبروه مؤسسة وكذا إلى آخره. الموضوع المركزي هو مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية السيريس. يحضر معنا المدير العام سيوسف بن عثمان. أهلا وسهلا سيوسف.
2: شكرا، مرحبا أستاذ منصور.
1: ويحضر معنا سي علي عبد الله، وهو أستاذ جامعي وباحث في الاقتصاد في مركز السيريس أيضا.
3: شكرا سي منصور على الدعوة.
1: شكرا. نحب نشير بعجالة ربما لقيمة الاختصاصين. سيوسف فيلسوف ومختص في تاريخ الفلسفة والأفكار، وهام جدا أن يكون مركز كي سيريس وراه منظومة فلسفية وأرضية فلسفية لتمنح رؤية للعمل الميداني وللبناء المواطني. وبما أنه لا يمكن المجتمع أن يقوم بدون اقتصاد، فأن يكون سي علي عنده الدور الصفحة الثانية من نفس الورقة، وإن شاء الله باش يكون هذا برنامج. لكن حبوا في أول ربما البداية لو كان نعرفه سيوسف، أنت عرفت به في ذكرى 60 لتأسيسه عام 2022، لكن مضى بينا هنا تعريف متجدد ربما يحط الصباع على أهم النقاط اللي يلزم المستمع يعرفها في هذا المجال. نبدأ معك أنت.
2: شكرا من جديد سي منصور، أنا سعيد بهذه الدعوة اللطيفة والحضور معكم في برنامج أعماق وأفاق في إذاعة جوهرة أف أم تي في، طبعا الحديث عن السيريس وعن دور السيريس ويعني كل ما هو متعلق بإنتاج المعرفة وتأثيرها في الواقع الاجتماعي وفي الأبعادها التنموية. السيريس هو مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أحدث سنة 1962 بنصه في الرائد الرسمي في رحاب الجامعة التونسية، يعني عندما قبل أن تكون هناك جامعات، وإنما كانت هناك الجامعة التونسية وهي فرع من وزارة التربية، أحدث فيها أول مركز يعنى بالبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أول مركز كأنه مخبر كبير يعني يهتم بالإنسانيات، بالأداب، باللغات، بالتاريخ، بالعلم الاجتماع، بالأنتروبولوجيا بعدها، والديموغرافيا وما إلى ذلك. إذن هذه المؤسسة العريقة التي كما تفضلت يعني سنة 2022 احتفلنا بستينيتها، هي عمرها من عمر الدولة التونسية، وهي يعني هي التي أنتجت كبار المختصين في شتى المجالات من الآداب والعلوم الإنسانية واللسانيات والعلوم الاقتصادية كذلك في الجامعة التونسية من الستينات تقريبا إلى التسعينات، يعني حين أصبحت هناك مؤسسات جامعية في كل الجامعات تعنى بالاقتصاد وبعلم الاجتماع، وأصبحت هناك مخابر بحث بعد التسعينات في المؤسسات الجامعية، لكن قبلها كانت هناك أقسام في السيريس، 5 أقسام في البداية ثم 8 ثم 10، تغطي تقريبا كل هذه الاختصاصات التي تحدثنا عنها، وفيها يتكون الطلبة، فيها يكون هناك تأطير ويعني عمل بحثي هو الذي يسند الجامعة وهو الذي يغذي الجامعة بالكفاءات. في السيريس يعني منشورات منذ 64 لليوم في سلاسل مختلفة، لنا سلسلة مثلا دراسة تاريخية، سلسلة الاقتصاد، سلسلة المجتمع، اللسانيات، الانتروبولوجيا وما ذلك. هذه كلها كانت أقسام تحولت إلى أنتجت كراسات سيراس، ما يسمى بكراسات سيراس، تصدر إلى اليوم. هي إما أعمال ملتقيات أو أعمال فردية متميزة للباحثين في السراس أو من الجامعة التونسية، يقع تقييمهم على ذلك. ولنا المجلة التونسية للعلوم الاجتماعي كذلك تصدر من سنة 1964، وهي في عددها 154 الآن، ورئيس تحريرها هو زميلنا يعني رياض بن خديفة. وطبعا هذه تمثل كذلك فضاء للجامعيين وللباحثين بالسراس لإنتاج معرفهم والكتابة فيها. هذا بوجه عام سنأتي إلى دورة طبعا
1: هام جدا، لأن توم عاصي علي نحبوا نسألوه، هو مختص في الاقتصاد. إذن الاقتصاد هو أحد عمودين متاع التسمية متاع المركز. كيفاش الفريق الاقتصاد عندكم يلقى روحه بجملة المواضيع وجملة ربما حتى التجاذبات في بعض الأحيان وكذا إلى آخره، بحكم الاختصاص بتاع الاقتصاد وبحكم الاختصاصات الأخرى للإنسان؟ معناها كيفاش تلقاو رواحكم؟ كيفاش هل هنالك يعني تفاعل مع مختلف الاختصاصات بين الخصوصية الاقتصادية وخصوصيات أخرى من نوع ربما فكري أكثر منها وكذا إلى آخره؟
3: شكرا سي منصور على السؤال. هو معناها طبيعة المركز يعني المهمة والمكونات متاعه من أساتذة من باحثين، يعني تركيبة موسعة، شي يخلي أنه فما يخلي أن المواضيع متعدة والاهتمامات متعدة، وهذا ما ينجم يكون كان مفيد معنا بالنسبة للباحث في الاقتصاد ولا في أي مجال آخر. الاقتصاد اليوم معنا إذا كان ما يتخذاش معنا برؤى معنا فلسفية، ما كان ما إذا ما يشوف رؤيته الاقتصادية من جانبها الاجتماعي، ما يكونش فما أثر تنموي كما تحب توصل له أنت زي منصور. هذا معناها وقياسا على ذلك الفروع الأخرى، إلا أنه فما إشكالية معينة، هو أنه ربما معناها كنشوفه بداية بدايات السيراس كانت فيه معناها الاقتصاد حاضر بقوة، باعتبار كانت فيه تم فيه إنجاز المخططات التنموية، كان فيه رجال كبار شدوه من سي شادي العياري وغيره، معناها كانت فما إنتاجات وفما مساهمات، لأنه معناها 60 سنة أو مش شوي في عمر مؤسسة، يعني مع في علاقتها معناها موقعها في التعليم العالي، موقعها في الدولة كإنتاج كرؤية كذا، هذه تغير مع الواحد. إيش خلانا احنا اليوم ربما فما نوع من التشرذم، خاطر حبيناه كمؤسسة يكون وسعنا الأفاق برشا في الانفتاح على المجالات الأخرى، بالتالي ما عاش نجم نركزوا على الاقتصاد معناها ولا الاجتماع. شخلى معناها اليوم معناها عنا إذا كان فما الدخول والخروج متاع الباحثين، تلقى في المعدل ديما زوز باحثين في الاقتصاد، هذا ما يكفيش اليوم باش أنه السيراسي نجم يسترجع دوره في بلورة الواقع الاقتصادي وحاجيات البلاد من في الفكر الاقتصادي والمشاريع التنموية وغيره. وهذا ربما ناتج على خيارات سياسية في التعليم العالي في تموقع السياسي.
1: يوسف نرجع لك، لأنه ربما الواحد يقعد يتساءل، احنا نعرفوا من حتى في مستوى الإدارة العامة كان تقريب رموز هامة اللي اخذت معناها الإدارة العامة متاع المركز هذا
2: فعلا.
1: عبارة على قيمته معناها وما يحمل من ربما من خلفية في الكفاءة وفي المعرفة. لكن يقول القائل والكلمة قلت هذه كأن معناها توسعنا ياسر ونخافوا من التشتت وكذا إلى آخره، كيف يمكن أن نبقى في التركيز وفي النجاعة في العمل البحثي ومفعوله في المجتمع مع التعدد؟ لأنه التعدد راو عنده إيجابياته اللي ربما يلزمنا نعرف كيفاش ناخذها. تفضل سي يوسف.
2: نعم شكرا. إذن صحيح أنه في التسمية ذاتها للمركز هو مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية، البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية السابقة على الاجتماعية. يعني أنا في الستينات الدولة تفكر كيف تبني اقتصاد لمجتمع إذا كان اقتصاده يعني متين سيكون المجتمع بمعناها في طريق سليم. لكن مع فترات متعاقبة السرس كان فيه في بعض الأحيان ثقل الاقتصادي وبعض الأحيان ثقل الاجتماعي وفي بعض الأحيان ثقل للتاريخي. ذكرتم سيمانسور مسألة هو اختصاص المدير الحالي هو الفلسفة, والفلسفة كما نقول يعني بشكل عام نسبيا هي أم العلوم. هنا لا أوجهه للفلسفة والتفلسف, وإنما أدفع من جهتي ومن مسؤوليتي إلى تحقيق كل المهام التي موكولة إليه بنص يعني نص الأحداث, ومن بينها القيام بالدراسات والبحوث في يعني يمكن أقول سبكتر واسع, طيف واسع في ما تقتضيه الحاجة من مؤسسات الدولة ومن هيكل الدولة والحاجة مع المنظمات مع الجمعيات مع الهياكل البحثية في الجامعة التونسية. طبعا لا نركز على الاقتصاد وحده, صحيح أنه كما تفضل سعلي أنا زوز مختصين على 16 أو 3 على 16 تسمى شوية, لكن هذا فيه كذلك عنوان ثراء لأننا في تعاملنا مع المخابر البحث في الجامعة التونسية ومع يعني هياكل شبيهة ومؤسسات شبيهة تبع وزارة الاقتصاد أو وزارة الشؤون الاجتماعية, مثلا اللي عندنا الكراس في الشؤون الاجتماعية عندنا الليتساك في وزارة الاقتصاد وما إلى ذلك, إذن قادرين أنه يعني نعطي أبعاد أخرى إنسانية واجتماعية وأنتروبولوجية يعني تغذي الاقتصاد الصرف الذين يختصون الذي يختص به يعني أطراف أخرى ومؤسسات أخرى, لأن الاقتصادي كذلك يتموقع في منظومة شاملة كما ذكرتم اللي فيها كل ما هو بعد إنساني التاريخي الذاكرة المجتمع الأمور النفسية اللسانية العادات القيم, يعني هذه كلها عندما يعني تتداخل في مشروع اقتصادي ويعني اقتصادي عميق يعني بمعنى اقتصاد المعرفة يعني المعرفة التي تتحول إلى كذلك اقتصاد ومن ذلك, لأن كفيلة بأن تقدم بنا إلى الأمام.
1: هو معناها كان نحاولوا هالمدخل هذا يلزمنا نعتبر في التسمية بتاع المركز أن مفهوم الاقتصاد ومفهوم المجتمع هما مفهومان شاسعان منفتحان على مختلف مصادر المعرفة وربما أهداف المعرفة في مستوى التطبيق المجتمعي. هذا تقريب اللي معناها نجمه. وبالنسبة لسيادتك كمختص في الاقتصاد تصورك تعتبر من هذا الجانب أنه كل مجال

0: بعلاقه الاقتصاد بالعلوم هذه الكل، فهمتني؟ وقبل كنا ما نحكيوش علوم اقتصاديه، كنا نحكيو اقتصاد سياسي معناها باش بالثراء. اليوم في تواجهات الاقتصاد بالنظره الجديده وبالتعليم اللي نمشيو فيه، معناها اختلزناهم الى مجالات مختصه من غير لملمه للموضوع ومن غير توسع ومن غير تعميق. ذاك ربما الشيء هذا نلقاوه اليوم في مركز السيراس.
1: نطلب من الفريق الفني يعطينا هكا فاصل قصير موسيقي، ربما بالمناسبة تطور التاريخ الأيام كيف الريح في البريمة.

0: سيريس مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث يوسف كيف أن عند النشأة كانت هنالك فلسفة سياسية تبني، وهي اللي ركزت المركز على أساس أنه نحبوا دولة المجتمع متاعها قائم على اقتصاد صحيح، وهذا كانت النية اللي جات بعد الاستقلال. اليوم هل أن السياسة متاع المركز تبقى منحصرة في هذا الهدف اللي قد يبدو ضيق للبعض، وإلا أصبح المجتمع بتعدد صفاته وتوجهاته يطالب المركز بربما فلسفة جديدة وسياسة جديدة؟
1: نعم شكرا. هو يعني السؤال يحمل في ذاته الإجابة، لأن كل سياسة ومرحلتها أستاذ منصور كما تعلم، يعني ما هو مطلوب وما نحتاج إليه وما كانت تحتاج إليه الدولة زمن بورقيبة في الستينات هو غير ما تحتاج إليه الدولة الآن. وسياسة المركز هي طبعا سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم البحوث في كل المجالات، ومن بينها العلوم الاجتماعية والاقتصادية، وسأتي إليها، ضمن استراتيجيات وطنية من بينها كل ما هو طاقة وبيئة وذكاء اصطناعي وتكنولوجيات حديثة وعلوم إنسانية واجتماعية في الآن نفسه. يعني هناك أولويات ترسمها الوزارة في معناها 3 أو 4 سنوات حسب خطط معينة، وهي التي نسعى بتمويل من سلطة الإشراف إلى إنجازها في بحوثنا وفي دراساتنا وفي أنشطتنا العلمية. طبعا كما معناها تقدم، ليس هناك يعني نشاط يشمل كل المواضيع، لكن نحاول أن تكون أنشطتنا ليس فقط مقتصر على الإنتاج البحث العلمي والنشر، أشرت منذ حين إلى كراسات السلاس بمختلف سلاسلها وإلى المجال التونسي للعلوم الاجتماعية، لكن هذا غير كافي، وليست هذه فقط مهام المركز. مهام المركز هو إلى جانب الإنتاج العلمي ودعم الباحثين والسادة الجامعيين في النشر وفي التقييم ويعني النشر أعمال ذات جودة، إلى جانب ذلك هو يعني تحويل هذه الأعمال إلى مضامين قادرة على التأثير، وهذا هو تثمين البحث العلمي، هو فالوريزي لا ريشيرش سيانتيفيك ولا روندر امباكتونت، يعني وهذا هو كيف تؤثر في المجتمع بأن تكون فضاء للحوار، الحوار المجتمعي حول مسائل معينة متعلقة بالصحة، بالتربية، بالطاقة، بالبيئة، يمكن أقول بالتاريخ وبالمجتمع وبالسياسة وما إلى ذلك. يعني هناك مواضيع عديدة تطرح بالتوازي مع منشورات معينة أو في سياق ملتقيات علمية ننظمها في السلاس أو خارج السلاس، خارج السلاس مع الجامعة التونسية انتقلنا إلى القيروان، إلى جابس، إلى سوسة، إلى المنار، يعني هناك شركات عديدة في معنا بونكتيال في ملتقيات بعينها، أو يحتضن السلاس بمبادرات من الباحثين أو من جمعيات أو منظمات أو هيكل البحث ملتقيات، وكذلك تكون وشرفتمونا أنتم كذلك بالحضور وب يعني المداخلات وبالنشاط. هناك يعني حرص على أن يكون الإنتاج العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي يعني الحق يقال لمسنا من سلطة الإشراف كل الدعم، لأن هناك une nouvelle sensibilité les sciences humaines et sociales je veux dire mondiale et également tunisienne معناها نعرف انه النهوض بالاقتصاد والنهوض بالمجتمع ليس فقط مسائل معناها علميه دقيقه متعلقه بالرياضيات ربما والبيولوجيا والكيمياء، ولا كذلك بالتكنولوجيا او الاهتمام بالطاقه والبيئه والمحيط وما الى ذلك فقط، وانما لابد من وعي يصاحب يعني هذه الممارسات وهذه الأنشطة وهذه الأفعال، لابد من ثقافة، لابد من بنية ذهنية، لابد من سلوك مواطني تعمل عليه طبعا سيريس، وهذا يعني السوفت يعني الأمر يعني اللطيف والصعب الذي لا تقدر عليه إلا العلوم الإنسانية، يعني لا يقدر عليه المهندس ولا يقدر عليه ممكن نقول المختص في العلوم الدقيقة والعلوم التي تسمى ربما أساسية وصحيحة، وإنما نحتاج فيه بالضرورة إلى عالم اجتماع، إلى عالم اقتصاد، إلى عالم نفس، إلى عالم تاريخ، إلى أنتروبولوجي، إلى لساني، إلى فيلسوف، ليصاحب إنجاز هذه المشاريع، تنفيذها، التفكير فيها، بلورتها وما إلى ذلك. وهذا كما قلت الآن نجد تقريبا في كل طلب العروض للمشاركة في مشاريع بحثية، سواء موجهة من سلطة الإشراف إلى الباحثين الشبان أو إلى الأستاذ يعني السينيور أو إلى في مرحلة الدكتوراه، هناك تأكيد على البعد الاقتصادي والاجتماعي وعلى مجال العلوم الإنسانية، لأنه مهم ومهم جدا. يعني نراه اليوم إشكاليات التي يعيشها العالم بأشكالها المختلفة لا يمكن أن تحل دون طريق العلوم الإنسانية.
0: ذكرت يوسف أنت العلاقة بالتكوين الجامعي والبحث إلى آخره، وبين نعرف في أقل شيء في اختصاص الاقتصاد مبدئيا، شنو هو ربما النتيجة التي تحصل سواء كان للطالب في مرحلة من المراحل، أو للباحث الشاب في مرحلة من المراحل، أو للبحث عامة في مجال الاقتصاد، وكيف يتنزل هذا العمل البحثي في مستوى التطبيق المجتمعي؟ شنو كيفاش لقيتوا ولا مازلتوا تبحثوا على السبل التي تمكن هذا الفكر من التطبيق وبناء المجتمع المنشود؟
2: صباريكو هذا يا سؤال صعيب.
1: صباريكو هذا البروجي تاع صباريكو
0: تنزيدوا نطلبوا من سيوس في زيادة توضيح من بعد.
2: لا في الحقيقة هو ما ليش نبحثوا على سليب بقدر أنه لأنه السيراس عنده منظومة خاصة به مميزة نعتبرها، لأنه ذكر سيوس من الانفتاح على المحيط نتاع المؤسسة والشراكات في مجال البحث، وفما جانب آخر اللي هو معناه الجانب الفردي في البحث اللي يخلي الإنسان ديما حي، يعني الإنسان ديما مخه يخدم. هذا مثلا بالنسبة للجامعات هذا هو الجانب الغالب في طريقة البحث. والجانب الآخر أنك معناها دائما شراكات، زاد جانب آخر يغطي على الجانب الفردي. السيراس فيه هذا كل، معناها الإنسان يدخل السيراس مش يبحث، ديما عنده الرغبة وحتى الضغط أنه باش يبحث لنفسه ويبحث للمجموعة سواء في السيراس ولا خارج السيراس. هذا مهم برشا. شي خليني هنا نجم نحقق حاجتين. الحاجة الأولى أنه الناس اللي واصلة وتبحث في السيراس نجم تتفاعل مع بعضها وتوصل معلومة اللي على مستوين. الحاجة اللي هتفولوا احنا اليوم هو نوصل المعلومة العلمية صحيحة، ولكن زادة كذلك نوصلوها للي غير معناها معني بيها وغير ربما يهتم، ولكن انتوا ما عندوش الأولويات لفلغاريزاسيون سمع. ودخلنا في مشاريع كبيرة احنا كيما اليوم مثال اختتام معناها برنامج سموه نحكيه اقتصاد سافواريكو اللي هو خذية تقريبا 3 سنوات ونصف، هو اللي خلق معناها آليات متاع تشجيع الناس على المضي قدما نحو الاقتصاد وفهم معانيه وفهم إشكالياته، ولكن كذلك بإلزام غير مباشر معناها للباحثين بأنهم يلتصقوا بالمجتمع ويوصلوا لأفكار ومفاهيم، خاصة في عالم اليوم عالم متسارع ومفاهيم دائما جديدة ومتجددة، فيخلي معناها نوع من الفوضى. خاطر من جانب الآخر عنا ظهور بعض التسميات الكبيرة، معناها الناس كل مدلوا الميكرو وحكي في الاقتصاد ومن غير من تصف الموضوع هذا، يخلي فما لخبطة وفوضى. إذا كان اليوم السيراس ما يلعبش دور الفرز وحتى الفرز المفاهيمي، فهمتني؟ فهذيك إشكالية كبيرة تعاوننا اليوم. الجانب الثاني هو الجانب كما قلت لك أنت، جانب الشراكات اللي هو جانب مهم، وجانب التوسع وجانب الأثر التنموي اللي حكيت عليه بكري نعاوده مرة أخرى، هو أنك أنت اليوم راك ماكش معزول. كصد احنا في الأخر بالكل احنا نخدم تحت وزارة التعليم العالي، إدارة البحث العلمي، وهاو عملنا معناها أعمال سواء معناها فردية في موضوع معين أو جماعية، وهذه معناها نقولوا احنا للكومنداسيون تاعنا، وما عليكم أنتم اليوم كان تستدعونا والطبخ وديادو. يعني الجانب الآخر وصلنا احنا نقولوا احنا بذاعتنا للمعنيين بالأمر، ولا هم معناها سديد النظر فيما يليه.
0: يوسف ربما توضيح باش تعطيه في الموضوع اللي كنا فيه، لكن في نفس الوقت ماذا بيا تربطه بالموضوع اللي نحب نمر له، اللي في رأيي لازمنا نعطيه حجم معناه، هو العلاقة. تحدثنا في علاقة بالبحث، لكن شفت أنا عندكم عديد التظاهرات اللي تعملت في مستوى التربية والتعليم والتكوين وكذا إلى آخره. إذن في صنع المواطن في الواقع معناها، فهمتني ولا؟ والمواطن يتصنع في العملية التربوية. هل المركز عنده مداخل لمراجعة المنهجيات التربوية وللتطور والتقدم في هذا السبيل، وعندما يشعر بأنه فما ربما تقليد أصبح يتكلس فيه معناه ربما علم التربية في بعض النظريات وكذا وإلى آخره، وفي الميدان واللي ما عادش يعطي إنتاج؟ تفضل سيد.
1: نعم، إذا نحن معناه كيفاش نقول، نؤمن بطاقاتنا ولنا طموح، لكن نعرف حدودنا. إصلاح المنظومة التربوية لها أهلها سي منصور، لكن هذا لا يمنع أن المركز يكون شريك ويكون يمكن نقول مبادر في التشبيك، في الجمع، في أن يكون فضاء للحوار حول مسائل هامة مجتمعية ومسائل هامة تربوية. ذكرتني يعطيك صحة في يعني ملتقى حضروا فيه أكثر من 100 معلم وأستاذ، يعني احتضنه السراس ونشطه ومعناها تكلم فيه وألقوا فيه محاضرات متفقدين وأساتذة أجلاء حول التدريس وإتقاء التدريس.
0: نتجتش عنه حاجة
1: نعم، هناك
0: دون نشر الأعمال ربما
1: نعم،
0: خاطر هذا أنتم عمل تقوموا به بصفة جيدة جدا معناها وتشكر عليه، أما في مستوى تفعيل تلك الأفكار هذيك في المجال التربوي والتعليمي.
1: نعم، هي هناك دائما توصيات تخرج وتصل إلى أصحاب القرار مدى الأخذ بها، هذه مسائل معقدة كما تعلم، لكن عندما تكون هناك إرادة متضافرة ليس فقط بين مراكز البحوث أو مخابر بحوث، وإنما سلطة الإشراف والإدارة التونسية، ويكون هناك برنامج وطني للإصلاح تنخرط فيه السراس، لأنها منذ البدء هي معنية بالمسألة التربوية مثل ما هي معنية بمسألة الصحة ويعني التعليم ومنها كل المسائل التي تعنى بالمجتمع وتعنى بالاقتصاد. إذن السلاس معني بها، إذن أعرف أن تثمين البحوث وتحويل هذا الإنتاج العلمي من النظر إلى العمل أو يعني إعطائه كيف يكون ذا أثر أمر صعب، لكن نشتغل عليه في مبادرات مع شراكات مع أصحاب القرار، وهذا كما قلت يتطلب يعني عمل طويل المدى، لكن إصلاح المنظومة التربية هذه كلمة كبيرة صح، هو من شأن وزارة التربية طبعا،
0: لكنه أمر متأكد، أمر لا. متأكد في مش فقط في المجتمع التونسي، راه في المجتمعات الكل مطروح، هو في تقريب كل مجتمعات العالم، هو أنه معناها المناهج التربوية وطرق التعليمية راهي تجاوزها الزمن، وحتى اللي في وقت ما معناها خذات كما يقولوا تركيز كبير في الديداكتيك وكذا وإلى آخره، أصبحت معناها نظرية ما عندهاش حتى معناها مفعول يذكر في الجانب هذا.
1: نعم، وربما السلاس ما هي قطعتك، هو السلاس أحسن مؤسسة يكون جامع ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، يعني كفضة فيه جامعين ويستقطب كذلك زملاء متفقدين من التربية طبعا، ويمكن أن يقوم بهذا الدور وربما محمول عليه أن يكون هذا الدور بمبادرات،
0: ربما مخابر أو محادثات منتظمة حول برنامج معين في على أشلام مراجعة المنظمة التربوية، وتكون فيه معناها كل مرة تخرج كما يقولوا معناها مقترحات واضحة تمشي السلطة الإشراف ويقع تفاعل معناها مع المجتمع المدني
1: من داخل الثلاث. سي منصور، عندنا مخبر بحث يعني قدم الملف الوزارة وننتظر في المصادقة، فيه وحدة يشرف عليها الأستاذ عبد المجيد ناصر وتعنى بمسألة التربية بكل أبعادها ومن بينها التربة والذكاء الاصطناعي. طبعا هذه يمكن تكون نواة لمداخل تفكير عام في المسائل التربوية وبتشريك فاعل لإدارات من وزارة التربية.
0: شفتكم معناها كما الناس كوليكاية دخلتوا بقوة زادة في الذكاء الاصطناعي، فهمتوا أتوان نرجعوا له ربما بعد ما نعملوا استراحة موسيقية مش طويلة ياسر، لأنه الوقت كما قلنا ناخذوا زوز ثلاثة دقائق ونرجعوا.

0: نعود إذن لموضوعنا. قلنا نبدأ بالذكاء الاصطناعي. أنتم كاقتصاد أولا كيفاش تفاعلكم مع الذكاء الاصطناعي وفي العلاقة خاصة بالعمل اللي تقوموا به في المركز؟
1: كاقتصاد هو موضوع اقتصادي معناها بامتياز, معناها بامتياز لأنه معناها في علاقة معناها بمفهوم العمل, في علاقة بمفهوم الانتاج, بأدوات الانتاج, بكل هاليوم المفاهيم هذه القديمة في عالم الاقتصاد تتبدل وربما تتعزز أو تنفى معناها من حتى في الفكر الاقتصادي مراجعة معناها برشا بعض المفاهيم بعض العلاقات الاقتصادية بدخول في المركز. هو يبقى دائما المستوى البحث الخاص بكل باحث واهتماماته معناها حاجة مهمة. احنا سناخليناه باش ما نكونوش معناها متأخرين في فهمه وفي ردة فعله, فطرحناه كنقاش معناها في بعض الحلقات, كل واحد من جهته معناها عمل البحث متاعه وتناقشنا فيه في مناسبات عدة, ثم خصصنا له عدد خاص من نشرية البحث من كل واحد
0: ومساهمته. سمحني اللي يهمني أكثر في الموضوع هذا, هل تعتقدوا أنه الذكاء الاصطناعي هو معناها مظهر من المظاهر ربما يفيد ببعض معلومات ولكن لا يمكن أن يعوض الفكر البشري لأنه هو بيده نتيجة الفكر البشري, وإلا كما البعض قاعد يحاول باش يروج أنه هو قادر على خلق فكر جديد, فهمتني ولا, اللي ربما بيستفيد منه البشر؟ هذا
1: لا, هو الفكر الجديد هو دائما منبع البشر. بقينا ما ننكروش, احنا ما نجيش نلوحوا كل شيء اليوم, ما نقولوا معنا ذاك السنة اللي هو حاجة أساسية أصبحت اليوم معزز للإنسان وللمعرفة, يعني المهم في استعماله. فمطلوب أن اليوم نغير علاقتنا في الإنتاج, في إنتاج الفكر. إذا كان مش بالضرورة أنك معناها تحط تطلب من الذكاء الصناعي يعمل لك كذا كذا, لا, فما حاجات تقنية اليوم معناها ما عادش باش نعمل حتى تكوين جديد في برش مجالات, وهي مجالات تقنية بحتة للباحث في علم الاجتماع أو فلسفة في الاقتصاد باعتماده على المنهجية كأداة ينجم يعز ويقدم خدمة كبيرة معناها في المجال هذاك. ولهذا اليوم معناها يلزم نتفاعله بالطريقة الإيجابية أنه كيفاش نلوج على الإنسان المعزز من جوانبه ماديا واجتماعيا.
0: شوفوا مع سيوس بصفتين يعني فهمتي ولا كيف يتفاعل مع هذا الموضوع؟
2: تفاعل أولا مع السيالي يعني من جهة الاقتصاد, يعني القوة في العالم ربما كانت في تاريخ معين البشرية قائمة على السلاح, من يمتلك السلاح الأقوى هو الذي يحكم العالم, من يمتلك ربما الثروات الطبيعية الأقوى هو الذي يحكم العالم, من يمتلك المعلومة هو الذي يحكم العالم. الآن كل الاقتصادات تتنافس على امتلاك الذكاء الاصطناعي, يعني شرقا وغربا, دول متقدمة الولايات المتحدة والصين وكذلك حتى دول الخليج, و يعني الذكاء الاصطناعي ولا أصبح وسيلة وغاية في نفس الوقت, يعني وسيلة للوصول إلى مرحلة متقدمة من التكنولوجيا ومن القوة, وغاية نتنافس من أجلها, لأننا من يمتلك الذكاء الاصطناعي مثل من كان يمتلك المعلومة قبل الذكاء الاصطناعي ومن كان يملك قوة السلاح وقوة الجو وما إلى ذلك, إذن هو الذي سيكون له معناه سيحكم العالم يوم غد. من جهة المركز كيف نفكر فيه, يعني هذا في نفس الوقت هو موضوع يعني فيه تحدي ومربك, لأنه يمثل في نفس الوقت فرصة للبشرية ومخاطره ليست هينة. فرصة للبشرية لأنه كما تفضل سي علي هو حقيقة تعزيز لقدرات الإنسان, لوم أوغمونتي بار الانتليجنس بار الماشين انتليجنت, لكن هذه الزيادة في طاقة الإنسان وفي قدراته وملكاته ومؤهلاته يعني مربكة, لأنها في مستوى ربما الصحة والممارسة الطبية تثير إشكاليات, في مستوى التربية والتعليم تثير إشكاليات عدم معرفة طريقة اشتغال الخوارزميات في تقديم المعلومة أو النتائج أو ما إلى ذلك, إشكاليات في أننا نوكل أشياء كثيرة للآلة ولهذه التطبيقات ولهذه الخوارزميات، ويعني نتأخر في بنيتنا الذهنية وفي طاقة التخزين في الذاكرة، في سرعة الرد، في التفكير، في يعني هناك أشياء كثيرة، عمليات إدراكية ومعرفية كثيرة إذا أوكلناها للآلة يعني نتخلى عن القيام بها. وهذا على مستوى ربما مدى قريب ليس فيه مشكل كبير، لكن على مستوى الإنسانية ككل، على مستوى أنتروبولوجي يعني الإنسان الرقمي قد يكون أقل قدرة على التفكير وعلى الحرية وعلى الاستقلالية من الإنسان العاقل، من الهومو سابيانس. يعني الهومو سابيانس هو إنسان عاقل نعتقد أنه له من الحرية ومن القدرة على التفكير ومن الاستقلالية ما يعطي قيمة للعقل عنده، لكن الإنسان الهومو نيميريكوس أو الإنسان الرقمي الذي تحكم فيه الخوارزميات بقدر ما يستفيد من نتائجها هناك خطر يتهدده على مستوى بعيد. إذن هذه إشكالية نفكر فيها في مستوى كما قلت المخبر، وهو عنوانه إيتوس.
0: هذا علاش أنا سيوس حبيت نركزوا على الموضوع ذي في الأخر، معناه في الدقائق اللي ما زالونا. هل أنت حدثت على مخبر والحمد لله أنه أنا موجود هذه النواذ، أما ربما معناه في الخطوط المرسومة للعمل المستقبلي لهذا المخبر، هل ترون أنه من الضروري أن يقع التركيز على سبل تنشئة الشباب سواء كان تلميذ أو طالب أو باحث شاب على أخلاقيات تعامل، على أساليب تعامل، على منهجية تعامل مع الذكاء الاصطناعي تخلي النقطة الأساسية والأهمية الكبرى هي عند الذكاء البشري، عند حرية السؤال لدى الإنسان ليبقى هو الباحث وهو المفكر وهو المنظر، وتبقى الذكاء الاصطناعي هو آلية كما قال أستاذنا، هو مساعد على هذه العملية ولكن لا يمكن أن يكون حاكم في الفكر البشري.
2: بالضبط هذا هو أستاذ منصور. يعني مخبر إيتوس هو أكرونيم طبعا متكون من إيتيك،
0: الإحالة
2: بالضبط، إيتيك تكنولوجي ليا إيمانيتي أورغانيزاسيون إي سوسيتي.
0: معناها الحروف الأولى تلتقي مع كلمة كاملة إيتوس.
2: بالضبط. والهدف من هذا هو بيان كيف أن التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي هامة، لكن لابد من تأطير استعمالها من خلال يعني الإيتيك، يعني الأخلاقيات، من خلال مبادئ تنظم، من خلال قوانين وطرق معناها تغرس في الناشئة منذ البداية، تركز على ما هو وعي وحرية ومسافة نأخذها من الأشياء، وهذا هو الوعي النقدي في علاقتنا بالآلة منذ الفجر التاريخ لليوم طبعا. ويزداد الأمر لأن الأمر يتعلق بذكائنا وبقدرتنا الذهنية. في دول منعوا استعمال يعني الشبكات التواصل الاجتماعي بداية قبل 16 سنة. إذن هذا أمر هام، لكن طبعا هام كذلك أنه معناها الشباب يكونوا أوديابازون، معناها شباب تونس طبعا، شباب تونس في الإعلامية متقدمين، أنهم يأخذوا من هذه التكنولوجيات لأنها كما قلت هي المستقبل، لكن في إطار إنساني يراعي القيم، يراعي الحرية، يراعي الشفافية، الاستقلالية. يعني هناك مبادئ كثيرة نادت بها طبعا يونسكو ومنظمات عديدة ودول عديدة في العالم من بينها تونس.
0: ربما سعلي خارج حتى الاقتصاد، وإن كان بطريقة غير مباشرة ما هوش خارج، تراش أنه مركز لابد أنه ربما يربط الصلة مع العائلة لأن هي المدرسة الأولى. معناها كيفاش أنا سعيد للتعاون اللي نلاحظ فيه للمركز مع الجمعيات، يعني انا جمعياتي عمري كامل كما نقولوا فهمتي ولا، وما نخبيش عليك الصعوبات اللي اصبحت عليها الجمعيات معنا كبيره جدا، والحمد لله انا نلقاو بعض مؤسسات اللي هما يحتضنوا بالتعاون اقل شيء معناه وبالمصاحبه هل الفكر والعمل والبحث الجامعي المتطور. هل بالامكان عن طريق التعاون مع جمعيات كيما سواء كانت تربية والأسرة ولا جمعيات بتاع طفولة ولا جمعيات بتاع تربوية وإلى آخره، أنه المركز هو بيده يولي عنده دور، يولي فاعل في مستوى التحسيس العائلي والتكوين العائلي على هذا المنهج اللي نريدوه، ذكاء صناعي مش ذكاء بشري مش ذكاء اصطناعي.
1: دي مهمة كبيرة وما يطلع بها سيوسف أكثر مني أنا. لا هو بالحق احنا معناها توا معنا ربما نوسعوا في المفهوم تاع العمل متاعنا، احنا توا في المسائل هذه ربما نوظفوا في السلاس كحاضنة للأمور هذه، باش أول حاجة باش نلم وحكينا على التربية المبكرة. التربية المبكرة احنا لمينا ناس وما يعرفوش بعضهم، وتات معناها أسابيع تتعاقب فيها جمعيات متعددة اللي ربما ما تنجمش تلمهم في فضاء آخر، هما معناها من أسبوع لأسبوع تلقى عندك أفكار أخرى ودنيا أخرى فهمتني. يعني الحالة اللي نخدموا عليها احنا توها أن نحظ ونساندوا هذا كل، ربما نجموا نشوفوا كيفاش أي طريق أخر نجموا نزيد نوسعوا العمل، ربما نعملوا كما نقولوا نداءات احنا للي عنده مشاريع وينزمها شوية برمجة وشوية معناها إمكانيات باش تنفتح، أما يبقى سيراز ديما معناها منفتح
0: بالتالي. سيوس باش يكون عندك انت كلمه الختام، عندك تقريبا نص تقريبا انا في الواحد باش تعطي هناك كما يقولوا الاعماق والافاق.
2: صح، اذا فرصه مجد اشكرك عليها استاذ منصور. الحضور في الاذاعه الحديث عن مركز بحث هو مهم لانه يدخل في اطار مساعينا ل يعني اخراج المركز من البعد الأكاديمي النظري ومجرد علاقات ربما مع مخابر بحث في الجامعة التونسية إلى صوت يسمعه المواطن ويعني يكون قادر على تغيير أشياء في ذهنية المواطن، ربما حتى يكون أشياء ما يعرفهاش ولا يعرفها والتواصل يكون أسهل. إذن هذه فرصة يعني كنا نسميها la diffusion du savoir، نشر المعرفة حول المراكز البحثية لا تتاح إلا في طبعا الإذاعة، لأن ما نقوم به في المركز يبقى مهما كان في حدود طبعا ضيق.
0: احنا على ذمتكم وقت العبورة
2: يعطيك الصحة، لأن فرصة
1: شكرا جيدة.
2: طبعا هذا يزيد من إشعاع المركز، من تحميل مسؤولية المركز أنه يشتغل مع هيكل جديد وطبعا متجدد على أنه يطور مشاريعه ليكون عنده حسن طبعا ظن معناها سلطة الإشراف والمواطن، وطبعا حتى يفيد ويؤدي مهامه على أحسن وجه خدمة للمجتمع، لمجتمع المعرفة ولاقتصاد المعرفة.
0: شكرا سيوسف، وشكرا سي علي، شكرا للفريق الفني، وشكرا للسادة والسيدات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. ان شاء الله الاسبوع القادم تكون عندنا حصة خاصة، رأي باش تكون حصة مميزة والزميلة فوزيق على تحضر فيها، ما نحبش نحرق كما يقولوا المعلومة، ويتواصل ان شاء الله بعد الصيف ايضا برنامجنا ربما بإثراءات اخرى، فتصبحون على خير، وتحياتنا وحظ سعيد للمركز.

0: الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، ومن ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة في ام تي في. حاجة أخرى، حاجة تسمعوا كل نهار جمعة 8 إلى 9 سينما سينما على جوهرة اف ام تي. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: ثمانية ودقيقتين على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم لما كنتوا تتابعوا فينا جمعة 19 جوان 2029 الثالث من محرم 1448 للهجرة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله عام هجري مبارك للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا واللي قاعدين يسمعوا فينا. كل عادة كل نهار جمعة من 8 للتسعة متاع الليل نحكيوا على الفن السابع ونحكيوا على السينما. بدأت السيزون طوفة في السينما، باش يقعدوا فما بعض المهرجانات، بعض التظاهرات المحلية اللي نجموا نغطيوهم، اللي نجموا نحكيوا عليهم في هذا الإطار. ما نستناوش خروج أفلام توا في الفترة هذه، حتى في الفترة الصيفية نعرفوا اللي كانوا تونس بلاد سياحية، بلاد فيها البحر فيها الشمس. دونك حسب الجمهور التونسي العروض السينمائية داخل القاعات لا تتماشى مع هذا النوع من التصيف، إذا كان النجم نقوله، ولو أنه فما دي سورتي اللي يخرجوا في العالم أجمع على مدى 12 شهر، ولو في بلدان اللي عندها بحورات كيفنا احنا. أنتوكا الحصة قبل الأخيرة بالنسبة للسيزون هذية، اخترنا باش نستضيفوا فيها سيد حلمي الشيخاوي اللي هو رئيس جمعية عشاق الكتب وتنظيم سلسلة من العروض السينمائية كل نهار خميس بريسك. ديجا بدأت البارح التظاهرة هذه وستتواصل على مدى الأشهر القادمة. إن شاء الله بالتوفيق للتظاهرة هذه. مرحبا بك حلمي.
2: شكرا على الدعوة.
1: مرحبا أخوي.
2: شكرا.
1: عشاق الكتب يظهر لي ما تلقاش فان خير من سي حسن في عشق للكتب
2: والسينما زوز ما بعض.
1: أنا نحكي
2: الوحيد اللي يجمع بينهم زوز تقريبا.
1: بريسك بريسك بريسك. سي حسن شنو حوالك الساعة؟
3: أهلا وخالد، شنو حوالك أنت؟ توفى بيان
1: الحمد لله.
3: أنا أنت أمير جيل اللي كنا كي نخرجوا
1: تعشق الأوراق،
3: كي نخرجوا للشارع وما عندكش كتاب في يدك راه وعار تنقصك حاجة.
1: أيه.
3: وكل واحد يتباهى
1: بالضبط
3: وكل واحد كان يتباهى بالكتاب اللي وساعات الكتاب. مثلا نعطيك مثال، انا ليتروجين تاع البير كامي في السبعينات وقتها بيان سور قريناه، لكن ما لهوه ندور به يقول قايل باش نوري اللي انا قريت ليتروجين تاع البير كامي. وكنا الكتب ناكلوا فيها ماكله مش لعب،
1: هذيك خاطر ما كانتش فما تلفزه، ما كانتش فما تو لي ملتي ميديا اللي موجودين. خليني نرحب بالشبيبة اللي موجوده بحذانا كالعاده، البوكس عبد الحميد بالعجوزه في الاخراج التلفزي والديجيتال، والحوسي حسام القايد صاحب ال205 عاود تريتها الايامات هذوما ال205 امورها هانيه وربي باقي السطر. مرحبا نهار الاحد كيفاش نعملوا تو في ال205؟ نعملوا لا تيست درايف ديريكسيون انسيستي مش اسيستي.

0: مرحبا بالشباب الكل، بتبقى باش نتواصلوا مع بعضنا من توا حتكشي للتسعة متاع الليل. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، بتبقى خبر مش صار يهم الفقيد فتحي بن سلامة اللي غادرنا. بالطبيعة الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة وكافة المكونات للمشهد السينمائي تنعى الفقيد فتحي بن سلامة اللي تحمل مسؤوليات في الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، زادا كيف كيف نادي السينمائيين الهواة بحمام الأنف. بالطبيعة خلى بصمة من خلال أعماله الفنية، خاصة فيلم الجدار اللي تم تتويجه بالجائزة الأولى للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، وقعد الاسم هذا بالطبيعة الجدار اسم فيلم اللي كل أولاد الافتساء يتفكروا الفيلم هذا ويتفكروا السيد فتحي بن سلامة ربي يرحمه. تحياتنا وبلتو تعزينا الحارة الغسان بن سلامة، ولد الجامعة التونسية للسينما والتلوات، ولد الفقيد فتحي بن سلامة، إن شاء الله ربي يرحمه. سي حسن فتحي بن سلامة
1: بالفعل يعني من رجال الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، ومن نادي حمام الأنف، وهذا نادي حمام الأنف اللي موجود إلى يومنا هذا، نادي السينمائيين الهواة
0: بحمام الأنف
1: اللي
0: المقر نتاعو بحذا مسرح بوقرني.
1: المقر هذاك عنده تاريخ، يعني بلدية حمام الأنف من الفترة هذيك بالسبعينات نتكلم فيك إلى يومنا هذا ما قصرتش، لأن احتضلت النادي هذايا رغم اللي النادي في بعض الأوقات تسيس أكثر من لازم سينمائيا نتكلمه، لكن البلدية ديما عطته الفضاء هذايا، وأبدأ من سلمى بكار اللي خرجت من النادي هذاك، من هذيك هي جيل بعد جيل، قائمة طويلة متاع يعني نساء ورجال خرجوا من النادي هذا، ما فيهم فتحي. فتحي كان مناضل معنا مأتم، هو كان حد شوية كان راديكالي، وكانت فما طيارات وكانت فما
0: ابن جيل
1: هذا هو كان راديكالي شوية، ولكن إنسان ناضل وخدم ليلا ونهار، سواء كان كعضو في نادي حمام الأنف أو كعضو جامعي. دونك يعني نقروا له بذا ونكرموه
0: بالمناسبة، إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله بالتوفيق بتبعا لنادي حمام الأنف للسينمائيين الهواة، وإلا بقيت
1: وللجامعة ككل،
0: وللجامعة ككل عندها شانتي كبير. الجامعة هو الفيفاك بالطبيعة، وخاصة لابد من لم الشمل حول الجامعة هذه اللي أعطت برشة للسينما التونسية، وعطت برشة لتونس كسوا ان ترم دو فيلم ان ترم دو رجال نساء اللي خرجوا من الجامعة هذه، واللي نوروا تونس ونوروا صورة تونس وعرفوا تونس زادة كيف في الخارج، وشرفوها أحسن تشريف كيف الأسبوع اللي فات كان بحثنا سيد صابر بن رحومة بتبع رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما، كيف الافتساسي الافتساها لاتي بي سي سي بدرجة أقل على خاطر اختفات توا عندها مديدة. دونك هذوما الجمعيات اللي ناشطة واللي قاعدة تقاوم في الظروف الصعبة اللي تعيشها السينما التونسية في إطار الجامعات والنوادي، خاطر كي نشوفوا فما كونتراست أحسن ما عادش كان توافقني وإلا لا، فما كونتراست كبير ما بين الجامعات ونوادي السينما وإنتاج الأفلام اللي هو نجم نقوله ولا وفير مقارنة ب 15 سنة التالي اللي كان عندنا فيلم ولا اثنين يخرجوا في السنة في كسينما تونسية ليامات هذوما والسنوات هذوما 3 سنين الاخرانيين نجمو نرجعو حتى من بعد جائحة الكورونا، ولو فما 10 أفلام مينيموم يخرجوا في السنة.
1: بالضبط احنا قلنا قبل نزيد ونعاودوا انه الساحة السينمائية التونسية غريبة الأطوار، لأنه
0: السينمو
1: ما قلنا له بارادوكس، يعني المفارقة التونسية السينمائية نتكلموا من ناحية قوانين بالية، وعندنا مدة طويلة والناس اللي عاملين في القطاع هذا هات نتجاوزوها القوانين هذه ما عادش تتأقلم مع العصر، توا عائق اخوانا في المغرب كنا سابقينهم في الأفكار وفي التنظيم في كل شيء، ولو هما سابقين لأنهم هما السلطة معناها فهمت وسعت المجال العمل للسينما، وسينمائيين في المغرب استفادوا من هذا. تصوير الأفلام الأجنبية كان عندنا في تونس سابقين ولا عندهم، هذا الكل لأنه السياسة الثقافية الخاصة بالسينما ما تغير فيها حتى شيء، يرفض الحوار مع المنظمات مع اللي تمثل القطاع. ولهذا رغم هذا الكل فما حيوية سينمائية تونسية طيبة وغريبة الأطوال، خاطر تقول نرمال ما أنت في أرض قاحلة ما ولو تزرع ما يطلعش، لا يطلع وعندنا شكون، لكن وراء هذه فما أسباب من بينها الجمعيات.
0: دعم كلامك سي حسن، فما برشة إنتاجات ماهيش مدعومة لا من السينسي ولا من وزارة،
1: خاطر أيسو، خاطر أولا هي قداش الكل معناها الأسيات كلها
0: في خمسة
1: مليار دوات، معناها تتفرق على 200 مشروع فهمتني، ترسيلهم ياخذوا عدد قليل من الأفلام بين القصير والطويل وصاهو كاو وما تكفيش هي بيدها.
0: فما منح سي حسن ب 500 ألف دينار كمان، نعرف ماهيش حاجة واو أما زيدا كمان ماهيش حاجة تافهة.
1: لا ماهيش يعني وزارة الثقافة عكس توا في مصر مثلا ما فماش
0: دعم
1: ديسبوزيتيف هذا قطاع خاص ولي وراء
0: صار واخذيناهم معنا لهنا في البرنامج ونقول لك احنا ما عندناش دعم. انت وزراعك في الشباك
1: حتى في المغرب تو بداوا ينقصوا ايامات شو اسمه هذاك مدير نور الدين السايلي، كانت الوزاره كانت سخيه، المركز الوطني المغربي كان سخي ودافع على السينما ووفر ظروف، وبعد تو الدوله بشويه بشويه ولات تضغط وتنقص في الميزانيات وكذا. نرجع لتونس، ف هل نجم نقولوا هالبرفورمانس، نجم نقول لك برفورمانس
0: انجاز
1: سينما انجاز واحد، ما هو عنده مسبات وما جاش من فراغ. دعم الوزاره صحيح ولو ناقص ولو كذا، ولكنه من طول الجمعيات، نرجعوا للجمعيات. فما قداش من مخرجه توا كان حسبها، منين طلعت بكري جبدنا حكينا على سلمى بكار
0: صحيح،
1: نحكيوا على كوثر بن هنيه
0: نختار العجيمي
1: هذا الكل خرجوا معناها من مهن نوادي. فأنا هنا نغتنمر الفرصة ونوجه نداء للعام ونداء لوزارة الثقافة، ما ضر لو وزيرة السيدة وزيرة الثقافة تجتمع برئيس الجامعة السينمائي الهواة وتقول له شنو الإشكال عندكم ديون الوزارة نظرا للعطاء والقيمة متاع منظمة كيف هذه نخليها غارقة. راهو أنكور إن فوا الجمعيات 20,000 جمعية اللي عندنا ماهوش ممكن نحطوهم في سكارة، فما اللي عندهم الشرعية التاريخية، فما اللي عندهم تحبوها تموت الجمعية هذه تنجم تموت بسهولة. خاطر العمل الجمعياتي والقوانين الإدارية المحيطة به ولات معقدة وصعيبة لدرجة أنه الإنسان أخويا مستعد الناضل ونعطي وقتي. ولكن
0: نزيدك حاجة أخرى، حتى رجال الأعمال وليت باش تنطر من عندهم دعم ولات دو بلوز اون بلو ديفيسيل، وهذا الجمعيات الكل قاعده تقاسي من الشيء هذا. جمعيات الكوره هاك تشوف كيفاش الكل من غير ما نسمي شنو هي الجمعيه، هاو لمدوا الفلوس هاو عملوا لجنه هاو ما نعرفش شنو، الجمعيات الثقافيه كيف الجمعيات اللي تعنى ببعض الامراض اللي هي نادره اللي هي مش موجوده في تونس اللي الكنام ما تتكفلش بها زاد كيف الجمعيات هذه كتناضل باش يجيبوا دويات باش يقدموا الرعايه اللازمه للناس اللي عندهم الامراض هذه. معناها المال قوام الاعمال داكوردو، اما المال ولا شحيح
1: بكثره
0: في يعني من البلايص الكل.
1: اي
0: معناها كسوا من لي ستركتور ايتاتيك من هيكل الدوله وحتى من العباد الخواص اللي زاد كيف يظل. هذا يرجع شويه للكورونا سي حسن بور لي بريفي، اللي يقول لك وقت اللي جات الجائحه نتاع الكورونا ما لقينا حد عاون. اي تو يكون هذاك
1: او تو فما ما حكينا عليه ونذكروا به، معنا في قانون الماليه حاليا فما كزوز بنود هذوك جدد اللي من شأنها انها تفتح الشاهيه للقطاع الخاص باش يولي يستثمر في السينما التونسيه، لكن القانون هذا القانون هذوما مازالوا موقع تفعيلهم شو اسمه نسميوه لو دكري دابليكاسيون، معناها
0: التكست دابليكاسيون،
1: اي معناها وزاره الماليه موقفه الشيء لانها ما تحبش فهمتني. بون حسي الموضوع،
0: خلينا نمشيو للموسيقى وبعد نحكيو مع حلمي على جمعيه عشاق الكتب والتظاهره اللي باش يتم تنظيمها واللي بدات ديجا من البارح مع عروض الافلام في فضاء خاص بالمدينه العربي بسوسه. نبداو مع مارون 5 يلا.

0: 8:19 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في سينما سينما حتى للتسعة امتع الليل. نحكي وعلى تظاهرة باش تكون لهنا في سوسة من تنظيم جمعية عشاق الكتب اسمها ليالي السينما والأدب الصيفية. خلينا ساعة نتعرفوا على جمعية عشاق الكتب. حلمي قبيلة وإحنا جايين سألتك سؤال، قلت لك توا المنخرطين في الجمعية ولا اللي يجيوا للجمعية فما موجودين، فما مازالت ناس تحب تقرأ. سحسن قال لك قبل كنا نرحيوا الكتب، توا ما عادش ترى شكون هز كتاب في يده، مازالت النفحة بالكتب ولا ما عادش؟
1: بون، هي مش نفحة، هي أسلوب حياة القراءة عند الكثيرين. أنا نعطيك رقم اللي هو ربما يعكس سؤالك أو يجاوب على سؤالك. احنا توا عملنا استماع تقريبا عندنا 3 سنوات. وصلنا توا
0: وقتش تكون الساعة
1: هي الجمعية عندها تقريبا، هي كانت مجموعة نادي قراءة عندها 10 سنوات،
0: كلوب دو ليكتور
1: 10 سنوات كنادي قراءة. ثم سنة 2019 ولات جمعية، دونك الجمعية عندها تقريبا
0: 7 سنين.
1: فوالا قلت لك عملنا استمارة عندنا كذا سنوات. الاستمارة إلى حد الآن فيها 1300 منخرط استمارة، يعني من يريد أن ينضم إلى جمعية. بطبيعة الحال احنا نحن غير قادرين على ضم المجموعة دي كلها،
0: ما عنديش وين تلمه.
1: ولا ولكن هذا يعطي فكرة ربما
0: استدلوا لم
1: ولا يا ريت. دونك هذه فكرة انه موجودين قراء في العالم وفي تونس وفي سوسة ايضا. نعرفش كان عندك فكرة على لقاءاتنا، احنا لقاءاتنا معدل الحضور نتاعها مع الكتاب فما 70-80 قارئ يجيوا ويحضروا ويقراوا الكتاب. وفي لقاءاتنا الشهرية عندنا لقاء كل شهر تقريبا يحضروا 30 قارئ فيهم تقريبا 15 شخص يحكي على كتابه. دونك ثم عادة ثم قراء. يلزم يكون فما إطار ينظم. لأنه اليوم مع تغول التواصل الاجتماعي ما عادش نعرف شكون، معناها ما عادش نعرف في الواقع أنا هو اللي يقرأ وأنا هو اللي يحب السينما وأنا هو كذا. دونك يلزم فيما إطار منظم، جمعية منظمة تولي هذا الفضاء ينجم يجمع القراء ذوما وتنشأ علاقات وشبكات تواصل وتولي معناها أنشطة وتولي لقاءات وتكبر المجموعة بشوية بشوية. لأن القراءة لا تموت، الكتاب لا يموت، والقراءة لا تموت، والسينما لا تموت. معناها هذا الثقافة، محتاجين ثقافة الناس باش تعيش وباش تحاول تخرج إلى حد ما من العالم تعيش فيه.
0: نوعية الكتب اللي تم تداولها في الجمعية ما شاء الله 7 سنين، اسكو كتبها باللغة العربية، اسكو كتبها باللغة الفرنسية، اسكو مفتوحة على جميع اللغات؟ بتبع نعرفوا اللي احنا في تونس يقرأوا أغلبيتهم يا عربية يا فرنسية، قليل شكون تلقى شاد كتاب باللغة الإسبانية مثلا يقرأ فيه. دونك مفتوحة لكل شيء وإلا متخصصة في حاجة؟
1: هو نحن جمعية مش مختصة لأنه نهتم بالكتاب مثلا في علاقة الكتاب بالسينما مثلا. ولكن قراء يعني فما تنوع كبير حتى على مستوى اللغة، واليوم الأجيال الجديدة تقرأ أكثر بالإنجليزية أكثر من الفرنسية أيضا. احنا نهتم بالكتاب التونسي كيبدا فما كتاب تونسة. ولكن أيضا لدينا أنشطة اللي نخليه فيها القارئ يعني يختار الكتاب اللي تحت عليه بشكل حر. وتشد الكثير، السينما، الرواية، الشعر، النقد، الفلسفة، السيولوجيا، يعني تقريبا
0: مفتوحة على جميع المجالات.
1: مفتوحة على جميع المجالات، نعم.
0: بيه سحسن شنو رأيك؟
2: حسبها الكتاب، معناها ولو أنه فما نوعا ما الكتاب الأدبي ولا واخو كل دفات، معناها كل حظوة فهمت. خطر بريتو الكتاب العلمي،
0: شو تقصد بالكتاب الأدبي؟ معنى
1: يعني الرواية والقصة.
2: الرواية والقصة خطر نوع الآخر متاع الكتب، عندها مجالات أخرى ومؤسسات أخرى خاصة الكتاب العلمي ولا حاجة فهمت. والكتاب العلمي فيه تعقيدات على خطر فيه مواضيع علمية
1: صعبة ويلزموا مختصين أيضا.
2: صحيح. دونك لا، أنا حضرت في أول مرة معهم في النشاط فهمت. الحقيقة لقيت جمعية منظمة عندها المنخرطين متاعها اللي يحضروا ويحضروا الملتقيات متاعها، معناها بصفة تقول أنت بروفيسيونيل، معناها جدية فهمت. حضرت أنا نارتديت أستاذة سي آدم فتحي،
1: سيدة فتحي بي.
2: كانت الحصة كانت معناها مفيدة جدا، يعني حقيقة يعني من ناحية اللي يحضر طالب يقرأ في الأداب العربية ولا يحضر في مناسبة كما هذه يستفيد معناها بكثرة. يعني جماعة منظمين وجديين في خدمتهم، وبالطريقه هذيك ينجموا

0: اللي هو تصنعه باش نتكلموا به.
1: دونك الظروف هذه صعيبة أنك تدافع على الكتاب وتدافع على القراءة، خاطر الكتاب فما ناس تاخذ الكتب وتحطه ما تقراهمش، فانتي هما الطلبة نتاع فرنسية وإنجليزية واللغات معناها الكتب اللي عندهم في البراج ما يقراوهاش، يشوفوا التلخيص ويشوفوا
2: باش تقول لي احسن.
1: انت تعرف الحكايه هذه؟
2: نعرف برشا اكيد.
1: دونك راه اسمع عمل هذا ربما البعض هيك يقول بون جمعيه كتب بون، لا عمل معناه هام جدا، يا ريت وكان تكثر الجمعيات من النوع هذا بارتو في الجمهوريه في القرى في وفي المؤسسات التربويه في حد ذاتها.
2: صحيح.
1: وينهم الجامعات؟ شبيهم علاش ما فماش نوادي في الكليات وفي الوهد؟ دونك انا تعرفني انا قداش نمن بعمل الجمعيات وش يخرج من الجمعيات، لانه من عمل كيف هذا يخرج الكاتب نتاع اللي مشو برجبات والشاعر والناقد.
2: صحيح.
1: هذا هو.
0: صحيح. حتى السينمائي زاد كيف
1: حتى بيان سور السينمائي
0: على تظاهره سينمائيه. دونك اخترتوا افلام، كيفاش تم اختيار الافلام تبع بعد نحكيوا عليهم؟ ذا باستمان مثلا تعرض البارح، كيفاش عملتوا الاختيار نتاع الافلام؟
2: والله بكل صراحه هي اختياري الشخصي. احنا في الجمعيه عندنا مشروع نحبوا نخدموه، هو يكون مهرجان القراءه في الجمعيه، وفي كل دوره نهتموا بتيمه. من بين التيمات اللي نهتموا بها هي الادب والسينما. دونك نفكر عندي 4 سنين تقريبا شاهدت باش افلام مقتبسه من الروايات، وعملت قائمه نتاع افلام مقتبسة عن الروايات شاهدتها. ثم حاولت نختار منها يعني أفلام اللي تلقى أكثر رواج وأفلام معناها المتفق عليها فديزون. دونك عملنا كذا أفلام كبداية، ثم سنفتح الاختيار والخيار للأعضاء اللي معانا باش هما بيدهم معناها يقترحوا أفلام أخرى للمشاهدة. دونك هذه عملية الاختيار.
0: باي ذا بوستمان علاش اخترته؟
2: والله شوف أولا احنا بدينا بالرواية، الرواية اللي هي جبتها معايا هذه ساعي بريد نيرودا.
0: كان هذه تنجموا ناخذوها الاولاد حميدة، نجموا ناخذوا الكتاب.
2: هذه الرواية هي رواية أنطونيو سكارميتا ساعي بريد نيرودا، وأنطونيو سكارميتا عنده علاقة كبيرة بالسينما، كتب للسينما وأخرج أيضا للسينما، وتقريبا هذه الرواية اللي سي حسن خليته يبرز كروائي، لأنه بعد الرواية بعد اقتباسها للفيلم سنة 1994 برز اسم سكارميتا للساحة كروائي، وكتب رواية أخرى وعنده زد رواية أخرى تم اقتباسها للسينما كما رواية أب سينمائي. والفيلم الحقيقة فيلم جميل جدا اللي شاهدوه، وعنده قصة أيضا الفيلم، لأنه الممثل متاعه ماسيمو الويتسي بعد تصوير انتهاء تصوير الفيلم 12 ساعة كان يعاني من مرض في القلب وأجل العملية متاعه، ثم بعد نهاية التصوير مات مباشرة، وبالتالي مثل الفيلم ولم يشاهده. فهناك قصة، وأيضا علاقة السينما بالشعر، لأنه الشخصية الرئيسية في الفيلم هو بابلو نيرودا، هو الشاعر الشيلي. نعم. وهناك طرفة في الفيلم عندما تم نفي نيرودا إلى جزيرة في إيطاليا، سيتعرف على ساعي بريد تقريبا أمي، وهذا الساعي البريد لديه حبيبة يريد أن يتقرب منها، ولا يجد أفضل من بابلو نيرودا لكي يكتب له أشعار غزلية لكي يهديها إلى حبيبته. ومن هناك تنشأ العلاقة بين هذا الساعي البريد وبابلو نيرودا، فيعلمه الحب والكلمات والاستعارات. والفيلم يجمع بين الشعر وبين بين الفكاهة وبين الرومانسية وبين الدراما أيضا، ففيلم جميل أردنا أن ننطلق من خلاله في هذه الدفعة الأولى من عروض السينما.
0: سي حسن رأيك في الفيلم هذا؟
1: أنا لا موافق تماما، الكلام كله صحيح. يعني نوعية الكتب اللي يعطي إضافة للسينما، يعني هو سينما هنا توهنا السينما تعامل مع الفنون الكل، بدا والسينما اخذها من الادب وتاريخ الادب العديد من الاشياء وعديد من الاليات، السرد اصل اخذها من الادب.
2: صحيح.
1: هذا هو.
2: صحيح.
1: وبعد من الاول اخذها من المسرح، حتى لين تدريجيا بدا يستقل على مختلف الفنون. بقى الادب تو انت تعرف ماهيش بدعه، هذا راهو تاتي هوليود اكثر من 60% كل عام.
2: نعم.
1: الرقم يطلع ويهبط.
2: نعم.
1: من الافلام مقتبسه من. صحيح. من الروايات.
2: في فرنسا فما فيلم على 5 افلام يخرجوا مقتبسه عن الروايات.
1: اي دونك معناها كان احنا في البلاد هذه مثال عدم اللامبالاة نتاع

0: المخرجين
1: سي حسن نتفكر فما مسلسل خدمه لا يرحمه سي نجيب عياد مقتبس من الرواية
0: بدات فما محاولة تبقى
1: يعني هذا مسلسل تعدى في رمضان
0: اي ما اي هي لا فما محاولة من السبعينات أو أول واحدة هي ونصيبي من الأفق متاع إبراهيم باباي اللي هي قصة كتبها عبد القادر بالشيخ مسكني هو هذاك وبعد كده عندنا اقتباس
2: علي دعاجي
0: علي دعاجي
2: نعم وبشيخ خايف زاد
0: في بلاد الطرناني
2: موجود
0: خذوا ثلاث
2: موجود
0: من تبقى تو
2: ولكن مقله الى حد
0: قله خلى ياسر فهمت وانت تعرف نتكلموا على ازمه السيناريوهات في تونس خاطر ساعات فيلم وترى سيناريو قلت شنو هذا كيفاش طلع بها فهمت هو كي تشوف تلقاه لانه المخرج ما هو مش يخرج فلوس
2: وي
0: دونك يخرج لانه مخرج رياليزاتور وبما انه في السيناريو نتاعه يزيد ياخذ الفلوس وكان يعمل ديالوجيست ينجم يعيط يقول له خدم لي الحوار نتاع هاو الواحد يخلص هذا فهمت
2: نعم هي
0: ساعات هذا هو التفسير
2: هي أي يعني هي السينما التونسية اقرب منها للسينما المؤلف اكثر من السينما الاقتباس يعني معناها اكثر الافلام تقريبا هي سينما مؤلف وذلك علاش خلى حتى الوزارة وحتى مهرجان القرطاج السينمائي عمل نافذة متاع الاقتباسات دعم مجموعة من الأفلام القصيرة
0: اللي عمل الفكرة كانت هي
2: فوالا وصار ظهر لي في عامين وكذا سنين تباعا ثم ما عودش شفتها يعني بشوريك
0: أما تو الأفلام التونسية قالت تكثر والغزارة الأدبية حكينا في الموضوع بكري قلنا راه ولاو قداش قلتي من
2: فما قال حاجة 70 متر رواية في العام أنا تخرج
0: تونسية يعني ما تيقرا شوف
1: فما جوائز الكوماردور اللي مازالوا كيتعطاو كنت 3 أسابيع التالي ولا أسبوعين التالي كل عام تكرم وتكافئ الكتاب التوانسة أما باقي يظهر لي ما نعرفش التونسي بتاتر ما يهونش 25 35 دينار باش يشري كتاب خاطر ما ريتش
0: ما يقراوش اصلا انا نقولها
2: لك فما مكتبات وعموميه وفما كتب يعني
1: ما تلقاش جديد مثلا فيها المكتبه
2: فما كتب الالكترونيه موجوده يعني على الانترنت يعني
0: اللي يحب يقرا يلقى يا اخي
1: متفاهمين اما انت تجي تقول لي مثلا الكتاب هذا باهي برا امشي اشريه باش تمشي انت تشري تمشي للمكتبه الفلانيه تلقاها ب 35 دينار
2: ولكن ثم بيتزا وقهوه ومعناها
1: انت شنو كنت باش نقول باركونتر تمشي تحط 50 دينار مش 35 تحط 50 ولا 70 دينار في حاجه
2: في مطعم في كذا
1: في سهريه
2: في يوم
1: مش حتى في سهريه في ساعتين من زمان
2: صح
0: هذيك مثال هذيك يعني
1: هذه عميد كرشي
0: هذه مهنتك انت هذه مهنتك
2: صحيح
0: يلزمك تقرا وتطلع وتشوف المسرح ايش فيه والادب ايش فيه وكل شيء
2: وشان تشكيل ايش فيه
0: يعني الفنون تو ملتحقه
2: ببعض كيما الروائي اذا مطالب ايش طلع على السينما
0: اخي مش ولات
2: المشهديه
0: صحيح فيزوال معناه يكتب كانه يكتب للسينما مش للادب
2: صحيح
0: يعني ما عادش مسموح لك انك ما تتبعش وما تقراش
2: يعني القطيعه بين سوى ادب يعني
0: مفتعله ما
2: نعرفش مفتعله وما لازمش تكون في دول اخرى معناها ما فماش منها معناها ديجا في فرنسا فما في معرض الكتاب الفرنسي فما مؤسسه الناشرين الناطقين بالفرنسيه تخصص طوال المعرض دائره مستديره تجمع فيها السينمائيين والروائيين ويتعرفوا على بعضهم ويمدوا للسينوبسيس التعريبات نتاعهم من اجل خلق شبكات تواصل بيناتهم
1: كما المرشد في فيلم في كان
2: هو مثلاً. اسمه شو ذا بوك البرنامج
1: صور الكتاب
2: فوالا صور شو ذا بوك ويجيبوا هما عقودهم ويجيبوا معناها رواياتهم يعني ثم العلاقه ذي في تونس سينما المؤلف فيها الطاغيه لاسباب ماديه ولاسباب ايضا نرجسيه نعم صحيح
1: حتى النرجسيه موجوده
2: نعم
1: باهي هذا كان البارح نهار 18 جوان ذا بوست مان الجمعه الجايه باش يكون فيلم نحبوه برشا
2: اكيد
1: وانا ولا انت سي حسن سور الفيلم هذا سور لا رودا ماديسون كلينت ايستود وميريل ستريب
2: احنا اخترنا برمجه في البدايه معناها فيلم ما تنجمش تقول هذايا ما نحبوش ولا ما نتفرجش فيه هذه افلام متفق عليها الفيلم عظيم جدا يعني
0: هذاك ما تصدقش انه كلينت ايستود يعمل فيلم كيما هذاك
1: بعد ما استانسنا به بالكوبوي وبال
0: يعني الراجل هو دايور كلينت ستود معناه سياسيا مواقف وفيها مشاكل في الحزب الجمهوري وكل مرة فهمت، ولكن أفلامه أفلامه من نوع آخر تلقاه يعني أنتي سيستام ساعة ما الأبطال متاع الفيلم متاعه ديما ما يمنوش بالمنظومة، ولهذا البطل متاعه يبدأ يحارب وحده وهو اللي يحل المشكلة وكل شيء. والسينما متاعه سينما ماشي سياسية، هي إنسانية لأنه ديما اللي دافع على الواحد. بون تبقى في سياق أفلامه الكل، أبريتو أفلامه الكل كي تجي تشوف الفيلم سولا رو دو ماديسون تقول عجب يعني الفيلم هذاك
1: مش كلينت ستود،
0: مش كلينت ستود ومع شكون عاد الدور شو اسمه يعني هي بيدها ان جروند دام من الممثلات الكبار نتاع هوليود، مراه معناها محترمه جدا وتقول لعبك الدور هذاك فهمت، علاقه مستحيله، علاقه حب مستحيله، ما يفكر في ناس يكل وبالشاعريه يعني في الاخر
2: فيلم مدهش، فيلم مدهش
0: في الاخر بكل
1: تعرف قداش عمره توسع سنة
2: في التسعينات هو
0: 96 ميزان معناها
2: وحتى الفيلم في التسعينات الفيلم
0: اي معناها الاختيار الشريط هذا خارق العادة. وهنا توا احنا بعد توا نزوروهم احنا نتبعوا الحكاية نشوفوا، انا ما قريتوش الكتاب هو بالانجليزيه دونك محرم عليه فهمت
2: ولكن مترجم بالفرنسي
1: الكتاب شنو اسمه
2: كيف مترجم بالعربيه اي
1: لا كيف كيف سور
2: حتى بالعربيه سور ما ديسال متقاطع
0: هذا هو
2: معناها في الترجمه العربيه ايضا
0: نشوفوا كالنهايه كيفاش
2: وهنا الفيلم هو اللي اعطى ضوء على الروايه
0: اي
2: وهنا نحكيوا حتى من بعد
0: كيف
2: ساعات مش ساعات في كثير من الاحيان السينما هي اللي تدفع بالروايه وتولي الروايه ولي روايه نجم وروايه مطلوبه
0: والناس اللي تقرا
2: ومبيع
0: تقرا شفت كيفاش
2: جاهم حتى روايات معناها لم تجد معناها صيت وحتى هي ماهيش قويه برشا روايات ضعيفه
0: أي.
2: ولكن كياخذوها مخرجين ومشات للسينما يعني اعطتها بعد اخر
0: اي هو من قوسين نرجع ديما لجودار هذاك الملعون جودار يعني تشوف انه في افلامه كلها اللي هي مياش أفلام هي في الحقيقة بو جودار معروف هو يعني السينما السيدة السينما الهوليودية هو حب يكسر النمط هذاك السينمائي بالنسبة لي السينما مش مشغول باش يحكي بالطريقة الهوليودية ولهذا كسر الكود متاعها الكل وعمل حاجات أخرين ترى ديما الأدب موجود يا شخصيات يقرأوا في الكتب ساعات شخصية من شخصيات جودار يشد كتابه ويبدأ يقرأ هيك
1: ساعات يهزنا في التران ورينا البقرعون أربع ساعة
0: ديما الكتاب موجود وديما يتكلموا على الكتب أنا هو بيدو يمن بالدور الأدب وطبعا هنا أنا تونتي فما
1: سحسن جوست كلمتين على سور لا رود دو ماديسون الفيلم خرج عام 1995 روبرت جيمس وولر هو اللي كتب الكتاب هذا كان خرج عام 1992 الكتاب هذا يعني ثلاث سنوات بعد ما خرج سي بون الى ايتي ترانسفورمي ولا ايتي ادابتي في فيلم الفيلم التيتر اوريجينال كما قلت انت قبيله حلمي ذا بريدجز اوف ماديسون كاونتي دونك سور لا رود دو ماديسون هذا التيتر الفرنساوي الاخراج لكلينت ستود السيناريو ريشار لاغرافانيز دابري لو رومان نتاع روبرت وولر البطولة بالطبيعة يتقسمها كل من كلينت ستود في دور روبير وميريل ستريب في دور فرانشيسكا جونسون هذا اللي نجم نحكيه على الفيلم هذا اللي بالطبيعة خلى أثر كبير في السينما نومي في الأوسكار ميور أكتريس ميريل ستريب عام 96 جولدن جلوب خذا أحسن فيلم درامي لي وأحسن أكتريس في فيلم درامي ميريل ستريب عام 96 سيزار دو ميرو فيلم إترانجي في فرنسا بالطبيعة عام 96 حتى في اليابان خذا الورد أوف ذا جابانيز أكاديمي أحسن فيلم أجنبي عام 96
0: سي انكرايبل الفيلم كيف هذاك تقول عملوا كلينت ستود يعني ماذا تقول عجب
1: رأيت شوية على كلينت ستود
0: كلينت ستود
1: هذا بيش يكون نهار 25
2: الخميس القادم
1: معنا وقت
2: 8 لانه انت بكري حكيت على القاعات تو سينما القاعات المغلقه ما عادش
1: انا جايين طبعا نحكيو على فضاء دار بابا اللي هو يتم عرض فيه الوعد قد
2: ايش دونك لازم تظلم احنا نبداو الفيلم
1: ولازم ما فماش ماتش
2: فوالا
1: داير اللي تبعوا في الكره الولايات المتحده الامريكيه رابحه 1-0 كونتر استراليا دقيقه قداش حسام 39 دقيقه 39 باهي نهار 9 جويلية باش يكون الموعد مع فيلم لوليتا
2: وهو كذلك زاد فيلم لوليتا فيلم خذي رواج كبير قبل الفيلم زاد رواية كتبها فلاديمير نابوكوف رواية عم بوليميك برشا وتمنعت وتقاضى كتبها بتعبها أيضا وحتى كتحاوت الفيلم أيضا صارت بوليميك كبيرة فيلم الحقيقة مربك ما يعني خليك تتسائل وتعاود ورواية يعني معناها رواية من أهم الأعمال في الأدب معناها في القرن العشرين فلاديمير نابوكوف هو روائي روسي والفيلم الحقيقة كما قلت يستحق المشاهدة بدون أدنى تردد
1: باهي خلينا نمشيو للفضاء فضاء دار بابا ندخلوا له من جهه باب القبلي كما قلت لي قبيله دونك تلقى لي زانديكاسيون موجودين باش توصل للفضاء هذا هي يظهر لي تمت اعاده الدار هذه لاميناجمون نتاعها تعرفها مليح حميده الدار هذه بالضبط دار جدود صحيح دونك تمت إعادة التهيئة نتاعها كيفاش ولات فما إكران فما كراسي قداش تهز من بقعة
2: هو بالمناسبة خلنا نوجه تحية لصديقنا خالد لأنه هو اللي فتح لنا الأبواب وخالد هو مهتم ولد السينما هذاك علاش لقينا سهولة في وهو رحب بالفكرة الفضاء هو فضاء خاص يعني ليس مجهز للسينما وبما أنه خالد يحب السينما ويحب يشاهد عروض سينمائية دونك وفرنا المعدات البسيطة من أجل عروض الأفلام وفي ليالي صيفية وتعرفوا الليل طويل العشية طويلة في الصيف دونك نستنى غروب الشمس ومع الساعة الثامنة نعرضوا الأفلام والحقيقة تجربة جميلة جدا لأن الفضاء ساحر يروح جميلة جدا والأفلام زادة مميزة وكانت لنا البارح أول بروجيكسيون والحقيقة وكل اللي حضروا روحوا مبهورين ومسحورين بالفضاء وبالفيلم دونك هذه دعوة للناس الكل باش يجيو بحذنا باش يتبعوا معنا عروض الأفلام هذه
1: باه ما جبتيش قداش الطاقه
2: بون معنا ما حسبناهاش
0: مفتوحه يعني
2: مفتوحه هي ولكن نتصور في حوالي 40 50 شخص يعني
0: الكراسي خطر
2: هي مربوطه بالكراسي
0: ولا الفضاء
1: النجمي كيما نقولوا انت تر دو بوش
0: بون تاج سما ولا سال دو بوش ولا اسباس دو بوش ولا يعني هذا هو اي فهمت ما شنو نعملوا توا احنا بلاد ما عادش فيها قاعات سينما
2: صحيح
0: يعني الافلام قاعده تكثر وما فماش وانت
1: تتعرض
0: شنو نعملوا دونك هاي حلول هذه دونك القوانين هذه باش اي فضاء ثقافي وكنت تشوف القوانين والشروط للاداره
1: موجوده في
0: يعني الواحد يقول خويا بطلت
2: فهمت اي هي بدرات نتاع ناس تحب السينما الادب فقط معناها لا وراها فلوس ولا وراها شيء
0: هذا هو دونك المفروض انه في انتظار انه ترجع انا تولي عنا قاعات مواصفات يعني محترمه عصريه يا اخي نجهزوا ساعه دور الثقافه نتاع الدوله وهالفضاءات هذه نحتضنوها نرعاها ونسهلوا لها الماموريه مش
1: نصعب عليها
0: حتى لين العباد في الاخر
1: ان توكا ان شاء الله بالتوفيق بالطبيعه للتظاهرات هذوما باه نجم نقترح فيلم
2: اكيد وتحضر معنا
1: هذا شرط الفيلم اللي نقترحه هذا نحضر تفرجت فيه ممكن يجي 20 مرة أما باقي وين نتفرج فيه وين نكتشف حاجات جديدة في الفيلم كي تعرفوا أحسن الفيلم بالنسبة لنا أحسن فيلم
0: عرفتك إيه نعرفك الفيلم هذاك مغروم به أنت
2: لوبارا أكيد هذا فماش
1: مقتبس من رواية الماريو بوتزو الناس اللي ما تعرفش لوبارا تخدم على ثلاثة أجزاء ولو الجزء الثالث ما نحبوش موش دخلوا الفاتيكان
2: تحسوا تكمل
1: ما نعرفش ترشوا تحسوا زاد زيادة عندك الان اللي خرج عام 72 وعندك الدو هذوما زوز معناها زوز اجزاء اللي
2: ان شاء الله باش تلقاها ان شاء الله في البرنامج نتاعنا الجاي ان شاء الله.
1: من, من اقوى ما فما بالحق في
0: في البران فما سيكونس اللي هي يظهر لي الموقف اللحظه الهم وقت اللي النايب نايب هو جاء
1: للسنا
0: جاء نتاع السنا مسنس هو ياخذ فلوس هما الكل المافيا شارينهم وكذا جاء هكا هو يدس في كتافه على اساس انه الفلوس اللي ياخذ فيها شويه طالب اكثر
1: يتعنطز
0: يعني مرمدو قال له تحسب احنا جماعه المافيا زعما زعما كريمينان واحنا الناس مبسخين وكذا تنتوما السياسيين تختلفوا علينا قال له تنتوما مافيا زاد ولهذا تير امشي معناها مت...
1: صحيح فما فما برشا في القصه بيدها نتاع ماريو بودز وفي الكتاب بيدو قريت منه مقتطفات على الـ على الانترنت مالوريزمون ما لقيتش النسخه الورقيه لهنا في تونس فما برشا حاجات اكثر من اللي تحط الفيلم راه فيه ثلاثه سوايع الجزء الثاني ثلاثه سوايع كاملين معناها مش مش شويه فما برشا بوكو دو ريفيرونس للامبير الرومان كيفاش كانوا ينظموا لي كابوريجيم وغيرهم كيفاش كانت الهيرارشي معناها معناها عندهم ومن بعد فما لو باراليل مع المجتمع الامريكي خاصه المجتمع الامريكي وغزو ما بين ظفرين الايطاليين للمجتمع الامريكي وكل واحد وشنو الدومين اللي تخصص فيه بطبيعه في اطار الجريمه المنظمه والجرون بونديتيزم وغيره معناها فما برشا حاجات تنجم تفهمهم من الكتاب هذا اللي ومن الفيلم هذا اللي هو يفوق ويفوت اللي شفناه في فيلم لو
2: صحيح
1: وبتبع زوز ابطال من اقوى من اقوى ما فما
0: ليجوندير
1: الباتشينو ومارلون
2: هي هي براند. هي ديما الروايه تكون اغنى واثرى من الفيلم لانه الفيلم ساعات ما نجمش يجسد ربما اشياء تكون في الروايه هذاك علاش الفيلم يتعامل مع الروايه كسيناريو ويتصرف فيها يعني ما نجمش يكون فيدال لانه فما اشياء يعني ساعات موقفه ساعات مستحيله
0: أيه.
2: دونك ديما بتلقى جماليه مثلا في فيلم ذا باست مان نهايه الفيلم ليست هي نهايه الروايه لانه الممثل توفى دونك حبوا يعملوا اوماج ففي نهايه الفيلم يعني ممثل بيدو يموت دونك هذا ما يسمح له بسوك كي يعطي روايته للسينما يعني يكون قابل باللعبه لانه فما جلوائيين يرفضوا انهم روايتهم تعمل للسينما لهذا السبب وفما روائيين يقبلوا باللعبه ويتركوا المساحه للمخرجين
0: ما هو موضوع قديم هذا معنى المقارنه بين السينما والادب وانا هو الاقوى لكن بعد فهمنا انه ما فماش اقوى فما
1: علاقه تكامل ما بين
2: تكامل
0: وفما فما قوه عند السينما ماهيش موجوده عند الادب وقوه عند الادب العكس تو فما مثلا كتب اللي مثلا نقول احنا لي ميزيرابل نتاع فيكتور هوغو ولا جيرمينال نتاع زولا هذاك جيرمينال ولا لي ميزيرابل قداش من فيرسيون سينما ولا واحده منهم
1: تشبه الوقت
0: تشبه الوقت عطات من الموجود
2: صحيح.
0: انت جيرمينال معناها في صفحات كتبها زولا الافلام الكل لي فيرسيون اللي تعمل تحكي فيها معناها القوه اللي تلقاها في النص الادبي نتاع زولا كاتب كبير في فرنسا
2: اكيد
0: ما حتى فيلم ما نجم يزيد عليها فهمت
2: هذاك علاش القارئ كي يقرا الروايه ما يحاولش يقارنها بالفيلم واللي يتفرج الفيلم ما لازموش يحاول يقارن بالروايه لان جماليات مختلفه ويلزم يكون عنده اللي كوتش لازم يتذوق الفيلم بعيد عن تاثير الروايه والعكس
0: صحيح. انا هو انا مش ننصحك بهذا انا مش ننصحك بفيلم
2: اكيد اكيد
0: لو بروسي نتاع
2: لو بروسي
0: اورسون ويلز
2: كافكا
0: كافكا عالم اخر
2: هي الروايه شيء والفيلم شيء
0: اخر
2: هذاك علاش يوريك العلاقه الكبيره بين السينما والادب
1: صحيح ومش كيف كيف راه مش كيما تقرا الكتاب كيما
0: تحكي لا لا مش في كيف كيف
1: في الفيلم راهو تختلف برشا باهي سحسن نختموا بتظاهرة أخرى احنا مالوريزمون خلطنا لنهاية البرنامج دونك تظاهرة أخرى اسمها أيام سينما الشباب من 23 حتى 25 جوان 2026 المكان هو دار الثقافة في أكودة فما عرض فيلم فتوى المحمود بن محمود الرجل الذي باع ظهره وفي عناية هذوما الثلاثة أفلام اللي باش يكونوا موجودين في التظاهرة هذه سي حسن.
0: فما أنشطة أخرى جاية تو نتكلم عليها كي يعني في الأيام القليلة القادمة في المركز الثقافي بيدو صديقنا حمزة هو مش يصرف عليها وفي سيري بوليز فما شيء ما قاعد الأعداد عليه الأنشطة متواصلة في ولاية سوسة فهمت الأنشطة السينمائية في دور الثقافة والله ظروفهم صعيبة في الخدمة تو في دور الثقافة ظروفهم صعيبة لا تجهيزات لا ميزانية يتصرفوا فيها كما يحبوا ورغم هذا قاعدين يرشدوا قاعدين النوادي هذه وهالنوادي النوادي ديما الأكثر لهذا فهمت أهم حاجة هي النوادي ما هو استدعينا سي زيد الكناني ويقول لك أنا نخدم بالأباري فوتو بتاعي معناها فهمت بهيش توا موضوع بالطبيعه تكلمنا عليه قداش مره احنا كتشوف احنا وراء النشاط هذا وديما نشجعوا وديما
1: ونشجعوا وان شاء الله بالتوفيق ليهم والمثابره اللي قاعدين يعملوا فيها وزاد كيف كيف للصغيرات اللي قاعدين يمشيوا وللشباب اللي قاعدين يمشيوا لدور الثقافه ودور الشباب واللي قاعدين ينشطوا ويحبوا دونك تشوف دار شباب في سوسه معناها الانديه اللي موجوده فيها والانشطه اللي موجوده فيها الحق معبين معناها انا نمشي ريغوليرمون لدار ثقافه في سوسه تشوف نادي الغناء ينشط يوميا تشوف الكوره
2: الكتابه
1: الجمعه اللي فاتت عملوا تظاهره نتاع بريكولاج ولا شنو ما فهمتش بالضبط شنو هي الحكايه ما استفسرتش برشا اما معناها برشا صغار وبرشا الاولياء نتاعهم مرافقينهم ونشاط متواصل وطوى وقته النشاط هذا متاع دور الثقافة ومتاع دور الشباب على خاطر مش الناس الكل عندها الإمكانيات باش تمشي تبحر وباش تمشي تتصيف وباش تمشي الأماكن كما من غير ما نسمي شنو من الأماكن فما برشا اللي يحبوا حتى لو كان عندهم الإمكانيات اللي يحبوا يتلقاوا مع أصحابهم في عود يتلقاوا في القهوة يتلقاو في نشاط دار شباب في نشاط ثقافي ولا في دار ثقافة في نشاط ينجم ينفع فما دي سيسيون دو فورماسيون مع تابعين وزارة المرأة يظهر لي لي سيسيون دو فورماسيون في الانفورماتيك اللي هما ما شاء الله في البريود هذه متاع الصيف وفي العطل سي كومبلي لجميع الفئات من الأعمار والمؤطرين اللي موجودين فيهم نوجههم تحية كبيرة برشا خاطر يوسعوا بالهم مع الصغار وتعرف الصغار ولا ديفيكولتي باش تتعامل معاهم باش تقول اقعد على كرسي فتريدها وعندك اورديناتور قدامك هاو شنو اللي باش تعمل ماكش باش تلعب باش تعمل سكراتش باش تعمل حاجات كيما هكا معناها يبدا يوسعوا في بالهم بالحق معناها خدمة صعيبة.
0: عملنا أخيرا اجتماع مع الإدارة الجهوية للأسرة والمرأة واتفقنا على برنامج باش ينطلق في بداية الموسم القادم معناها الفكرة هي ولا البرنامج هو أنه التكوين الأطر وعددهم عندهم عدد كبير من المنشطين في نوادي متاعهم التابعة للوزارة هذه أكثر حتى من دور شباب وأكثر حتى من دور ثقافة فهمت والمؤطرين ويتعاملوا مع الأجيال الصغار
1: سمحني سحسن الحاجة الوحيدة اللي نعيبها على الثلاثة
0: أي
1: هي لو مانك دو كوميونيكاسيون وقت اللي تعملوا نشاط وتحبوا تستقطبوا الشبيبه باش تجي صغيرات كهول مراهقين اللي تحب عليه انت طلبه مش طلبه ميسالش عملوا اون كوميونيكاسيون خرجوا احنا الفضاء هذا مفتوح لكل نشاط سينمائي لا بروفوني اللي كانوا جمعيه عشاق الكتب موجوده موجودين بحثنا كل نشاط سينمائي مستعدين نغطيوه في البرنامج هذا دونك فيت دو لا كومونيكاسيون ظهروا الخدمه نتاعكم ما نقولوش انتم راقدين لا با دو تو انتم قاعدين تخدموا مي الخدمه نتاعكم ماهيش مثمنه اعلاميا كما يجب
0: اي
1: تكلموا خرجوا بيانات اخرجوا اجاوا البلاتو مفتوح ليكم انتم اجاوا عرفوا بالانشطه نتاعكم عرفوا بالسيبل نتاعكم عرفوا بالاهداف نتاعكم مرحبا بكم على روسنا وعينينا وهذا ماهيش مزيه نعملوها احنا بالعكس هذا واجبنا كوسيلة إعلامية باش نوصلوا المعطيات الكل حلمي الشي خاوي يعطيك صحة أخويا نورتنا
2: شكرا على الدعوة
1: دونك ملتقانا وقت اللي باش تعرض لوبارا
2: وي وحتى قبل إجابة حذانا سيسيور لا روت
1: فيلم أورسون ويلز هاوك عندك سحسن
2: أوكي يتخطني من عندي وعود مكتوب بعدين
1: مسجلة وموثقة أخويا
2: شكرا
1: لو عندكم أفلام تحبوا تتعرض ولا شيء لا شيء
0: باهي مش قاعدين يتفرجوا دوك على الفيلم
1: لا لا شيء
0: يتفرجوا على الكوره
1: وقت الكوره ولا تحكي على الكوره نهايه الشوط الاول بين امريكا واستراليا فين بلاش للولايات المتحده الامريكيه قدام المنتخب الاسترالي ونهايه الشوط الاول بالتوفيق بتبيع المنتخبنا الوطني الخمسه نتاع الصباح باش يقيمونا على الصباح ان شاء الله ما تصيرش نفس الديسيبسيون اللي صارت بالنسبه للي قاموا مع الثلاثه نتاع الصباح وتفرجوا في الماتش الاولاني ان توكا ولا اللي صاروا بالذمه اي فما اي فما شكون قد بكري وقاموا فما شكون اللي كمل في الطويل باهي احنا وقيت باش نفتح المجال لزملائنا من قسم الاخبار كالعاده موجز التاسعه ليلا غدوه الملتقى كان كتب ربي من نص نهار حتى الماضي ساعتين في اشري تربح ليلتكم زينه نسكل باي باي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تؤكد تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. وعبرت الجامعة في بيان عن بالغ الانشغال إزاء ما رافقت تحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تواصل نظرة في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي، مذكرا بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا. وجاء ذلك خلال لقائه بممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانتا تيتا بمناسبة مشاركتها في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي انعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. دوليا، البيت الأبيض يقول إن الاتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها مطلقا على سلاح نووي ويطبق مبدأ أمريكا أولا. وختاما، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي تأكيده أن إسرائيل وحزب الله اتفق على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net

0: وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الحقيقة في العصر الحديث هذا من تخلق الإلكترونيك هذا اللي قاعد يشجع فهمت على الكلام ذا يشجع فيه مع البخل ومعاش يخدموا مخاخهم فهمت في قريتهم وكل شيء يلقوه على الانترنت ويلوج ديما يبربش كما يقولوا حتى واحد مع واحد معاش يلقاه اللي كان بالحاسوب أخطاء نحوية وأخطاء في الصرف وأخطاء في كل شيء وفي الأورتوغراف زاد ما يعني نقرأ فيهم في الكتب بين الأخطاء شيء مهول همزة قطعية يكتبها همزة على السر والهمزة على الواو يكتبها همزة أحيانا مشكلة كبيرة مشكلة عويصة حتى الأخطاء الطبية اللي هي أخطر حاجة للإنسان.
2: حاب نوصلوا كلمة احنا متساكنين نتاع الريحانة اثنين بقينا حيرين ما عرفناش شكون نمشوا في بالنا شرينا ارض من عند الدولة وكل شيء مش كون مهيئة نظافة وكل شيء يا اخي ولت مصب نتاع النفايات البني واكل اوساخ الحنوشة ولت نخزروا لها الضو عنده من عمناول من اكتوبر ولا من وقتاش التو مازال ما تسيبوه الضو ذاك الضو الشارع البلدية تقول النظافة تقول لفهاش تقول عند البلدية والله شيء حزن بصراحة خلي عندك الفيران وكل شيء غير عادي غير عاد جورة فيها ما عرفش تشوفوا تصلون بالمسؤولية ما بين البلدية وما بين لفهاش تماشي يقولون ايش حل على الأقل يخرجوا تراكس خلي المواطنين توا في الليل فيها السيف وكل شيء على الأقل نحسوا برواحنا الأخرى شوية عليه.
3: كلفوا السلطة المعنية كلفوا للناس المتلهية يشوفوا حكايتك الدهن اللي يدنوا فيها على حيوط بتاع السياسة مكاتب يعملوا دي كاميرات سيرفيون شوفوا المراقبة وين تمشي تلقى الحيوط مكتوبة وين تمشي تلقى الكلام الزايد على الحيوط والله مش معقول جيل شباب ربي يهديه شق هذا غيركم صح
4: مراوحة مبسوسة ولات فيها نقطة سوداء خويا سيركلاسيون مشاكل كل يوم وليت معناها بوانوار يرحم والديكم نحبوا نقطة قارة ولا عون بعد احترامات إليه يخدم 8 تاع الصباح 7 تاع العشية يرحم والديكم رحنا ولات لنا برشا مشاكل.

التسعة وثمانية دقائق في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا. السهرية جديدة من بلونوي من توا حتى الماضي ساعة. مرحبا بالناس الكل، أربع سوايع من الموزيكا جديد في الساحة الفنية الثقافية. جديد الموزيكا أكيد، غنيات شرقية غربية تونسية باش تشمع برشا. جديد بنة الموزيكا في ساعتنا الثالثة، وأخبار الفنانين والمشاهير. ليكيب الكل معكم، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام القايد في الإخراج. حسي يا وسهلا، صباح. نبدأ بحودة القايد بتاعي، يلا القايد بتاعي. هو أنت مين فكرني بيه؟ اسمك إيه علشان نسي؟

دانسينغ مع كارلوس سانتانا. نص معها للتسعه و33 دقيقه في بلو نوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل ونمشيو توت سويت للجديد في المزيكا الشرقيه. مازلنا في الجديد, مازلنا في الموسيقى, في برشا غنيات تستنى فيكم سواء شرقي سواء غربي, برشا غنيات حلوه الليله. انا بعد شويه باش نسمعوا ايناس عز الدين زينه الخلايا, قبلها جواد سعد رشوا الورد, فما غنيه جديده لجو اشعر عيبوا له هكا باللهجه اللبنانيه وحلوه برشا الغنيه اللي قبلهم. بوسي الفنانه اللي عرفناها بلفي بينا يا دنيا, فنانه مصريه ناجحه برشا, باش نسمعها في انا الدنيا المره هذه.

Mazana mal com fibra no ar da nossa viagem ao RFM, mazana mal música, tudo de suite, باش نمشيو للجديد في الغناء الشرقية. كله جديد راهو شرقي غربي تونسي من بعد سينو جيمس باتشوي باش نسمعو في سو كونترول عندنا كريس براون مان اون ميشن حلوة الغناية مع ويسكيد إنا في مورينيتو وقبلهم كيلاني كروز كونترول

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم من هذا الموجز الإخباري. رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المساس يدعو إلى تقييح القانون التوجيهي المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم واعتماده في شكل قانون أساسي حتى يكون ملزما لمختلف الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، بما يضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية والتربوية والصحية. وزارة التجارة تفيد في بلاغ لها بأنه تم رفع 4611 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر شوال الفارط، وذلك إثر جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعطيل مستوياتها على عين المكان. وزارة الصحة تدعو طلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ناجحين في الدورات السابقة لسنة 26 و2000 والذين لم يستكملوا بعد التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات إلى ضرورة القيام بالتسجيل عبر الرابط التالي specialité.msante.tn، وذلك باتباع مختلف مراحل التسجيل. وأضافت الوزارة أن فترة التسجيل تبتدأ بداية من اليوم الجمعة على الساعة 8 مساء وإلى غاية يوم الأحد 21 جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. دوليا، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تعلم أنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وختاما، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عونة دعم واشنطن لجهود الحكومة اللبنانية في إنشاء دولة ذات سيادة تعيش بسلام مع جيرانها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: استوديو المونديال في موعد وتوقيت استثنائي نهار الأحد من 4 متاع الصباح إلى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعة مباراة تونس واليابان.
0: استوديو المونديال،
2: بعد الخسارة الكبيرة قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعة الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على مي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026.

0: جولة اف ام تي في.
1: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته لمواجهة اليابان مقابلة تلعب بعد غدوة 5 متاع الصباح بوقت تونس في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات في المونديال مقابلة للزفر الألماني إستيفان كوفيكس. آخر أخبار لكيب ناسيونال مباشرة مدينة مونتيري مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
2: مساء الخير أنيس، تحياتي ليك ولكل مستمعي جوهرة فام من مدينة مونتيري المكسيكية. اليوم إن شاء الله آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني قبل ملاقاة المنتخب الياباني للمقابلة رقم 1000 في كأس العالم. مش نلاحظوا إن شاء الله فما تغيير كبير في التشكيلة، أبرزها في حراسة المرمى 99% مش يكون أيمن دحمان في حراسة المرمى. أجواء ممتازة في المنتخب بعد الرجة النفسية اللي قام بها إيرفي رينار، ونتمنى إن شاء الله حظ موفق لمنتخبنا في ملاقات اليابان ولملاء الترشح والفوز.
1: يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. نذكر رحلة مبعوثنا الخاص إلى المكسيك برعاية تينيزي برومو. التشكيلة المنتظرة لكيب ناسيونال في مباراة اليابان، باش نلعبوا بالقميص الأبيض في المقابلة هذه على عكس المقابلة الأولى ضد السويد اللي كنا لعبنا بالقميص الأحمر. التشكيلة المنتظرة أيمن دحمان باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري، علي العبدي، منتصر التلبي، ديلان برون، إلياس سخيري، الحاج محمود أو أنيس بن سليمان، مع محنة بعض المجبري، سيباستيان تونيك، تيليس العشوري وفراس شوات. من جانب منتخب اليابان كوبو نجم ريال سوسيداد باش يغيب عن لقاء منتخبنا الوطني بسبب الإصابة اللي كانت عرض لها في لقاء ماتش هولندا. ونذكر أنه مباراة تونس الجابون لحد 5 متاع الصباح مقابلة تاريخية بما أنها باش تكون رقم 1000 في تاريخ المونديال. نحكيوا على المواجهات المنتظرة لحداش متاع الليل، اسكتلندا تلعب ضد المنتخب المغربي. المغرب اللي قدمت مقابلة أولى كبيرة ضد البرازيل، كانت عدلت هدف مقابل هدف. أولى ساعات الفجر باش تكون البرازيل تلعب ضد هايتي، مع الأربعة متاع الفجر تركيا تواجه منتخب الباراغواي. المنتخب الجزائري قدم شكوى للفيفا احتجاجا على ما وصفه بأحداث تحكيمية مثيرة للجدل خلال مباراة الأرجنتين، وخاصة لقطة تدخل ليونيل ميسي على عيسى مندي اللي شافه استحق الطرد فيها ليونيل ميسي، وأيضا تدخل ماكاليستر على إبراهيم مازا. نذكر الجزائر كانت خسرت المقابلة ضد الأرجنتين 3-0 وثلاثية سجلها ليو ميسي. نجم المنتخب المغربي والبي اس جي أشرف حكيمي خرج عن صمته برسالة مؤثرة وحادة بخصوص الاتهامات ضده باغتصاب فتاة 3 سنين التالي. الحادثة ترجع ل 2023، قال استنيت 3 سنوات في قرار المحكمة للدفاع عن نفسي. المحكمة قالت له كان ما جيتش معروف ما يكونش فما قضية أصلا، وقال أعتقد أن الكرامة والصبر والثقة في العدالة هما اللي بيش يوصلوني للحقيقة. مذيعة أرجنتينية تفقد وظيفتها بسبب الإعلان على خبر وفاة والد ليونيل ميسي اللي هو خورخي ميسي في المباشر، والخبر كما نعرفه طلع كاذب، بالتالي تم طرد المذيعة هذه.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكي على النجم الرياضي الساحلي. رسميا تراجع السيد محمد صالح سويلم عن رئاسة الهيئة التسييرية في النجم الرياضي الساحلي مع زوز أعضاء اليوم الشكري العميري وأيضا رضا الغزي. السبب أنه فما برشا انتقادات وتجريح حسب ما أكده لنا السيد محمد صالح سويلم في اتصال هاتفي. وهكا فراغ إداري من جديد في انتظار الأيام القليلة القادمة نعرفه من خلالها هل أنه فما قائمة جديدة باش تترشح لرئاسة الهيئة التسييرية في النجم الرياضي الساحلي وإلا لا. يوسف المختاري لاعب النادي الافريقي يواصل التيست نتاعو مع باير ميونخ واليوم سجل اول اهدافه بقميص البايرن في مواجهه وديه ضد فريق من كوريا الجنوبيه. بما انه نادي البافاري يعمل في ستاج في كوريا الجنوبيه فريق البايرن كان ربح 5-3 ويوسف المختاري كان سجل الهدف الخامس في المباراه. CSS أعلن على تمديد عقد لعبه البوركينا بحسامادو حتى لجوان 2029. حسامادو اللي التحق بالCSS في الموسم الماضي. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي. ما تنسيوش كالعادة آخر أخبار المونديال وليكيب ناسيونال موجود على سيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنسيوش الموعد مباراة تونس اليابان نهار الأحد باش تكون الخمسة متاع الصباح. استنونا في بلاتو سبيسيال مع جمال وبقية ليكيب بداية من الأربعة متاع الصباح حتى الحوالي الثمانية متاع الصباح وإن شاء الله مربوحة لمنتخبنا. لكم زينة في لمن. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور. 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة أخرى.

سابرينا كيربانتر اسبريسو. احنا ما زلنا معكم في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل، ما نسلموا برشا برشا برشا على الصغرونا بيوتا بيا اللي تحتفل بعيد ميلادها السادس، نقولوا لها جويز انيفرسير هابي بيرث داي بيا، وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير. ديديكاس تجيك من عند مامي ماماتك منصفه اللي تحب تقول لك ربي يخليك ليا وراني نحبك برشا برشا برشا، وان شاء الله نشوفك ناجحه، نشوفك ديما فرحانه، وربي يخلي لك ماما وبابا زيدا. هابي بيرث داي.

0: نرجع من جديد ديما في بلونوي على الدنيا ما فيها جوهر اف ام، نجدد لكم تحيه الناس كل السهريه ما زالت حتى الماضي ساعه. نمشي توا للحدث اللي يفرض روحه بالنسبه للتلامذه بتاعنا، صالون توجيه البكالوريا نهار 21 جوان تنظموا الغرفه الفتيه الاقتصاديه قصر هلال بالتعاون مع غرف جهويه اخرى. اكيد سوسه مستير زاده باش يكون الصالون دوريونتاسيون دي باشوليي، هذا باش يكون في بوليتكنيك سوسة نهار 21 جوان. باش ناخذوا التفاصيل الكل شفما في البرنامج، الفكرة كيفاش جات، وين يعني باش يوجهوا التلامذة الناجحين في البكالوريا بتاعنا، وان شاء الله ربي ينجحهم الكل. هذا الكل باش نعرفوه مع آية الزراد نائبة رئيس مكلفة بالبرمجة والعلاقات الخارجية معنا في المباشر. آية أهلا وسهلا، آية مرحبا بك، بونسوار. عسلامة عسلامة
1: عسلامة، مرحبا بمستمعي جوهرة أفام.
0: شنو أحوالك لاباس؟
1: الحمد لله عايشك، شكرا على الاستضافة، ديما فرحانين بالتواجد بحذاكم في جوهرة.
0: يعيشك آية. سافا أنت توجيه مريقل عندك أنت عاد.
1: ان شاء الله
0: بقدرة ربي. ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نحكيوا على الصالون، هذا الصالون توجيه التلامذة الناجحين في البكالوريا اللي تنظموا جي سي قصر هلال. كيفاش جات الفكره؟ كيفاش نسقتوا مع الغرف الاخرى؟
1: بهي احنا الاهداف نتاع الجي سي اي انه نحبوا نعطيوا للشباب الفرصه باش يطوروا مهاراتهم ويكتسبوا خبرات جديده، دونك يكونوا فاعلين في المجتمع بطبيعه، خاطرنا نامنوا للشباب هو المحرك الاساسي للتنميه، باسكو هي جي سي اي هي التنميه الاقتصاديه. ومن هنا تجي اهميه المبادرات اللي تمس التعليم والتوجيه والتكوين. هيك على جاتنا الفكره باش ننظموا سالون دوريونتاسيون لتلامذه البكالوريا. كما تعرفوا نتائج البكالوريا على الأبواب قريبة، وكما كل عام برشة تلامذة بعد البكالوريا يبقوا حائرين وما يعرفوش يحددوا الاختصاص اللي يناسبهم وإلا كيفاش يختاروا التوجيه الصحيح. دونك علاش حبينا نخلقوا لهم فضاء يجمع ما بين المعلومة الصحيحة والخبرة والتجارب الواقعية باش يعاونوا التلميذ باش يكون يختار الشوا المناسب ليه. دونك من هنا جاتنا التظاهرة تحت عنوان صالون دوريونتاسيون باش تكون نهار لحد 21 جوان في بوليتكنيك سوسة.
0: قلنا اي نسقتوا مع قداش من غرفة جهوية اخرى، قداش من جون شامبر اخرى؟
1: التظاهرة هذه بالشراكة مع جي سي اي سوسة، جي سي اي قصور الساف، جي سي اي بقاطة، جي سي اي القروان، وبطبيعة بالشراكة مع بوليتكنيك سوسة.
0: باي باي باي. كيفاش باش يكون البرنامج لحد ان شاء الله؟
1: الحقيقه التظاهره هذه حرصنا انه باش تكون تتميز ببروجرام متنوع، وين باش يلقى التلميذ تفسير لجميع الاختصاصات، كيفاش يحسب السكور نتاعه، التعريف بالمسارات الاكاديميه والتعريف زاده بالفرص الموجوده في سوق الشغل. ومن اهم الفقرات هذه انه خصصنا فقره سكسس ستوريز باش نستضيفوا فيهم شباب وعباد معروفه نجحوا في مسيرتهم الدراسيه والمهنيه ايضا، باش يحكيونا على تجاربهم الشخصيه، كيفاش اختاروا الاختصاص نتاعهم، شنو هما الصعوبات زاده اللي اعترضوهم وواجهوها، ونصايح بطبيعة اللي نجموا يقدموها لتلامذة الباك وياخذوا منهم الإلهام.
0: باه ممتاز، هذا كل باش يكون كما قلنا احنا نهار لحد. الدعوة مفتوحة للناس كل تلامذة الكل ينجموا يشاركوا ينجموا يكونوا حاضرين.
1: بطبيعة الدعوة مفتوحة لجميع تلاميذ البكالوريا وأولياء الأمور زادة أيضا، مرحبا بهم، جوست يعملوا الفورمولير موجود على الباجيسي قصر هلال. فقط الدعوة مفتوحة للجميع، الناس الكل كان نشجعكم برشا باش تجيو، بويسكو برشا تلامذة يمشي في بالهم اللي المعدل وإلا سكور هو فقط العام الوحيد اللي باش يحدد مستقبل التلميذ. ولكن الشيء هذا غلط، لازم زادة ناخذ بعين الاعتبار الميولات الشخصية والمهارات والفرص الموجودة في سوق الشغل أيضا. هكا علاش النجاح يجي ديما كي يلتقي مع الشغف والكفاءة والفرصة، هذاك علاش احنا نظمنا الجورني هذه باش يستفادوا الجميع. دونك نعاود نوجه الدعوة لجميع تلاميذ البكالوريا باش يكونوا حاضرين ابتداء من الساعة 9 صباحا نهار 21 جوان هذا الأحد باش يستفادوا يستفادوا من البرنامج الغني اللي حضرناه لهم واللي باش يساعدهم أكثر في اختيارهم المسار الجامعي والمستقبلي لهم.
0: إن شاء الله بالطبيعة، وإذا نجحوا في التوجيه الجامعي أكيد إن شاء الله يا ربي يلقوا سهولة كبيرة باش يكونوا موجودين ويدخلوا لسوق الشغل براحة، وإن شاء الله ربي نجحهم ويوفقهم الكل. وبرافو لكم أنتم زادة جون شامب قصر الليل على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تعملوا فيها. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة زادة.
1: شكرا.
0: بستمع. يلا رامي صبري احساسي معاك قبل موجز اخبار الحداش ونرجع لكم. نسلم عليكم الكل في ساريتنا الليله، خليكم معنا.

0: وعبر على رايك كان ميكرو جوهرة على 29 100 والا 76 24 3000 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية، وستمكن هذه الاتفاقية من دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. سلاح الزواري يشدد على مضاعفة الجهود لاستكمال مشروع الطريق الجهوية الرابطة بين نابل وقليبيا مع تعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاستكمال المشروع في أقرب الأجل وتذليل كافة الصعوبات المتبقية بالتنسيق المحكم مع مختلف الأطراف المتدخلة مع الحرص على ضمان جودة الأشغال طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة وتكثيف المتابعة والمراقبة الميدانية. دوليا، دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز تنفيذ وسط أمال بأن يشكل الاتفاق بداية لتهدئة أوسع تدعم الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوترات الإقليمية. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يفيد بأنه لدى الرئيس ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران. وختاما، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مساعد بولس يؤكد تقدير الولايات المتحدة للدعم الذي أظهره الجيش الليبي تجاه الجهود الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

11 و25 دقيقة نجد لكم التحية في بلونوي، مازلنا معكم حتى الماضي ساعة، مازلنا مع الموسيقى مع الغنيات. زادة نحب نسلم برشا برشا برشا على خويا وصاحبي وعشيري وسامة النجار في منزل تميم، نقولوا هابي بيرثداي، كل عام وانت حي بخير وسامة، ان شاء الله ديما في الخير ديما في الصحة، ديما في الفرحة، ربي يفضلك تميم زادة.

انتشار خبر انه وائل جسار قرر اعتزال الغناء. برشا تساؤلات واسعه بين جمهوره على حقيقه ابتعاده على الساحه الفنيه في الفتره الجايه. اول تعليق ليه على الانباء هذه انفاء وائل جسار الخبر بشكل قاطع صحة اللي تم تداوله، وقال أن الأخبار المنتشرة هي مجرد إشاعات ما عندها حتى صلة بالواقع. فكرة اعتزالي شائعة، مستعجلين علي ليه؟ هذا اللي قال. ما فيش أي اعتزال في الوقت الحالي. قال أنه مازال ينجم يقدم أعمال فنية جديدة ترضي الجمهور، وأنه الحديث على الاعتزال الوقت هذا سابق الأوان، ومازال يغني، مازال مستمر في النشاط الفني والخدمة على مشاريع غنائية جديدة. وحكي على مسألة اعتزال الفنانين مع التقدم في العمر، وقال هذا قرار يختلف من فنان الآخر. نمشي نحكي زادة على شيرين عبد الوهاب اللي بسبب كأس العالم أعلنت أنها باش تأجل غنيتها الجديدة اللي يستناها الجمهور، خاصة أنه الجمهور تو متفاعل مع مباريات كأس العالم الحالية، وأنه في التصريحات التلفزيونية أنه الغنية حاضرة وهي من مجاميعه، يعني حاضرة تسجلت وكل شيء، تستنى كان باش تهبط. أما مدام الرأي العام تو لاهي بالكورة، لاهي بالماتشوات، سي بون تأجل الموضوع هذايا بعد الكوب دي موند. نحكيو على فضل شاكر زادة، خاطر الشارع اللبناني والعربي الجمعة الجاية باش يمشي الكل يشوف تطورات قضية فضل شاكر. هنا فما المحكمة العسكرية في لبنان باش تكون جلسة مصيرية وحاسمة في قضية الفنان فضل شاكر بعد 10 شهور على تسليمه نفسه للقضاء، وناس كل تستنى في الجديد بالنسبة للموضوع هذا. جلسات المحاكمات الأخرى لقات منعطف جذري تماما يمشي لمصلحة فضل شاكر. 3 من كبار ضباط الجيش اللبناني قدموا شهادات رسمية قدام المحكمة، وقالوا أن الفنان اللبناني ما كانش عنده مجموعة مسلحة على الإطلاق، وما شاركش نهائيا في معركة عبرة عام 2013 اللي كان ديما مع تنسيق مستمر مع مديرية المخابرات باش يرتب خروجه من المربع الأمني للشيخ أحمد أسير واندلاع للاشتباكات المفاجئة ما خلاش يخرج. وشهادات هذه بعد التهم الأمنية الكل اللي واجهها، اللي فيها انتماء لجماعة أسير، حيازة أسلحة غير مرخصة، تبييض أموال، وتعكير العلاقات مع دولة شقيقة. إن شاء الله يا ربي بوادر انفراج الأزمة هذه، الأزمة القضائية. لكن زاد العامل الصحي عنصر ضغط قوي. تقرير لجنة طبية متخصصة كلفها رئيس المحكمة العميد وسيم فياض فيه أنه فضل شاكر يعاني من مضاعفات فيها قلق على حياته من اللي كان في السجن، ارتفاع حاد في مستوى السكر، يعني طلع له السكر في التنسيون، زاد ضغط الدم، وفما تضخم واضح في عضلة القلب ويحتاج المراقبة دقيقة. إن شاء الله لباس زاد بالنسبة لفضل شاكر. هذوما أخبار متفرقة، أخبار متنوعة للمشاهير والفنانين العرب. تقوى ديما معنا في بلونوي سوا سوا مع بها السلطان تسويت.

I will attack, and you don't want that.

and you don't want that. 11:42 دقيقة مازلنا معكم في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل, مازلنا مع الأخبار المتنوعة الأخبار المتفرقة. زادة نحكيو على حفلة الفنان اللبناني جورج وصوف اللي كانت مبرمجة باش تكون نهار 20 جوان. الجهة المنظمة أعلنت على إلغاء الحفلة هذه, نجم نقولوا حتى أقل من 48 ساعة على موعدها, بعد ما قعدوا قداش يحضروا قداش يبيعوا في التساكر. زاد الجدل الكبير من اللي تم الإعلان أنه فما حفلة للسلطان طرب جورج وصوف هنا, حتى التساكر قلنا رهم غاليين. رئيس جمعية عطاء التنمية لتواصل المنظمة للحفلة هذه هيكل بالغارات عمل مداخلة وتكلم وقال أنه قرر الإلغاء جاء على خلفية عدم استكمال بعض الإجراءات والترتيبات القانونية والتنظيمية اللازمة لإقامة التظاهرة. حاجة تطرح أكثر من سؤال, معناها جورج ما عملهاش قبل, والتنظيم بتاع التظاهرات هذه بالقيمة هذه الفنية, يعني وقت اللي نحكيه على السلطان الطارب جورج وصوف في عمره يجينا لتونس ومن بعد تلغى الحفلة هذه, شنو يعني موقفنا نحن؟ كيفاش نجم نجاوب الرأي العام وقت اللي فما برشة تظاهرات تستنى في جورج وصوف؟ فما حديث على جورج اللي باش يكون موجود في كارتاج, فما شكون اللي مبرمج جورج في حفلات أخرى كبيرة. تتعمل حاجة على قاعدة وتكون منظمة سي بارابين ملول, وهنا زاد حتى التراخيص والامور هذه الكل لازمها زاد تكون مدروسه وبالمسبق ومنظمه الامور هذه اكثر من هكا. نرجع للموسيقى قبل النشر الرئيسي الاخبار نص الليل. المغرومين بالكره ليكوس الماروك تو المغرب رابحه واحد بلاش, اسرع هدف عربي في المونديال من الدقيقه الاولى وعشرة ثواني واحد بلاش. هذا بطبيعة التوقيت 43 دقيقة لعب في مباراة ليكوس والمغرب. حط سعيد ويلا نرجع مع شيرين الأمص.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة، والبداية بالعناوين. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسة سياحية صغرى في مختلف الجهات. والجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب. تفاصيل أخبارنا، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، وكان هذا اللقاء مناسبة أكد فيها رئيس الدولة على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هيكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربات جديدة ووضع مفاهيم بدورها جديدة، لأن المفاهيم التي سادت بقيت جامدة، في حين أن الفكرة الإنسانية يشهد تطورات عميقة وغير مسبوقة. كما شدد رئيس الدولة على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي، مشددا على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا زالت تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تسخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، لافتا إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظام التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. أكد وزير الداخلية خالد النوري أن المؤسسة الأمنية ستظل حصنا منيعاً لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، قائلاً إن الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية، داعياً حفاظ الأمن الجدد خلال أشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان إلى مباشرة مهامهم الميدانية وفق معادلة تضمن الإنفاذ الصارم للقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن ثقة المواطن تمثل أساس الأمن المستدام. شأن وطني آخر، أعلنت وزارة السياحة عن أحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية، الذي أكد حسب بلاغ للوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا ودعم بعث المشاريع وأحداث مواطن الشغل بمختلف الجهات لا سيما بالمناطق الداخلية، فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والصغرى. هذا وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حامل الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جون الجاري، على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي، مذكرا بالتزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطارا فعالا للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، وذلك خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا، بمناسبة مشاركتها في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية. دوليا أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. قال البيت الأبيض إن الاتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها مطلقا على سلاح نووي ويطبق مبدأ أمريكا أولا. أفاد نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس بأنه لدى رئيس ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن الكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران. نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية قطرية بعد محادثات مع إسرائيل وإيران. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن أحوال الطقس، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 درجة و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. والطقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب والرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. والبحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محل شديد الاضطراب بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

0: استوديو المونديال في موعده توقيت استثنائي نهار الاحد من 4 متاع الصباح الى حدود 8 متاع الصباح لنقل ومتابعه مباراه تونس واليابان.
1: استوديو المونديال
0: بعد الخساره الكبيره قدام السويد منتخبنا مطالب بالتدارك والفوز ولا شيء غير الفوز. قدوم المدرب إيرفي رونار بدل كل شيء، رجعت الثقة للملاعبية والجماهير. تابعونا في بلاتو خاص من أجل الفوز والانتصار.

0: نرجع من جديد ديما في بلا نوي وقايتكم توا مع لي ريبريز
1: لمة الموسيقى.
0: نسمع نور مهنا بعد شويه في الف ليله وليله اغنيه كوكب الشرق ام كلثوم. قبلها باش نسمعوا زاده اغنيه حلوه برشا عزيز الجلال، الاغنيه الاصليه تعود ننسي عجم مستنيك.

هذه صالة غنيت أكثر وصلنا معنا نص الليل و53 دقيقة نكملوا سهريتنا الليلة معكم في بلونوي. ميرسي بوكو للناس الكل يعطيكم الصحة. غدوة نتلاقى معكم في جوهر الشو من 6 إلى 8. ضيوفنا المطربة التونسية إيمان محمد، الفنانة التونسية المتميزة مايا، مع فرقة الشيخ علي المقدم، المرحوم علي المقدم أكيد للعوامرية، في أجواء سبيسيال برشا. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام الجيد في الإخراج.